0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعود مستمعينا الكرام، نعود معك أستاذ رضا أيضا لمواصلة هذا المشوار. في انتظار رسالة السادة المستمعين اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700 للتواصل معنا لطرح أسئلتكم واستفساراتكم اللي نحاولوا في كل مرة نجاوب عليها بإذن الله. وكنا معناها تحدثنا في أكثر من مناسبة وسألونا برشا معناها مستمعين على بعض معاني القرآن الكريم وبعض معاني الألفاظ الواردة في القرآن الكريم، ديما معناها ما يأكد عليه اللغويون خاصة معناها المعاصرين ودراسات المعاصرة، وأنه السياق هو المحدد للمعنى. معناها السياق لا يمكن معناها دراسة لفظ دون دراسة السياق الذي يتحرك فيها والذي وجد فيه ذلك اللفظ. بالتالي فإنه اللفظ وحده في حد ذاته ما نجمش يعطينا معنى صحيح ومعنى اللي ممكن أنه تكتمل به الصورة ويكتمل به المشهد كامل. واللفظ نجوه معناها عادة في المعاجم، المعاجم هي اللي تشرح اللفظ معناها كما هو، دخل تعني كذا كذا، هو جذر لي معناها كلمة متركبة من 3 حروف الدال والخاء واللام كذا كذا. لكن إذا حبينا نلوجوا على المعنى فالمعنى يدرس ضمن السياق، معناها معنى اللفظ يدرس ضمن السياق الوارد فيه. نستقبل أولى المكالمات الهاتفية إذا أستاذ رضا. ألو،
1: مرحبا بكم.
0: مرحبا
1: بالله، هي بعد إذنك باش سؤال.
0: تفضل.
1: لو سمحت.
0: تفضل. مرحبا.
1: شكرا شكرا. بالله الذين آمنوا زدناهم هدى.
0: نعم.
1: هل يقصد لنا وصف أم شرط يقصد بهم يعني العلماء ولا لا؟ حسب التفكير البسيط.
0: العلماء معناها الذين آمنوا
1: زدناهم هدى.
0: زدناهم هدى.
1: هل هو وصف أم شرط؟
0: وصف أم شرط هكا؟ هذا
1: ايه.
0: سؤالك.
1: هل يقصد بهم العلماء ظما؟
0: باه تسمع الإجابة بإذن الله. حاولوا إن شاء الله.
1: ولو سمحت سؤال آخر.
0: هاي تفضل.
1: بعد إذنك.
0: تفضل.
1: في القرآن الكريم حسب محاولتي البسيطة نقرأ فيه فيما فعل جعل وجعلنا وجعلكم قبائل وشعوب لتتعارض.
0: نعم.
1: فعل جعل ورد كثيرا.
0: نعم.
1: بالله لغويا نطلب من سيري ذا بكل لطف.
0: نعم.
1: يفسر لي لغويا وعلش تكرر برشا.
0: شكرا لك، يومك سعيد مبارك. المكالمة الموالية. ألو.
2: ألو صباح النور.
0: مرحبا كمالي. مرحبا عم طارق، أهلا وسهلا بك.
2: يعني تحية لي سيدي، تحية للدكتور الأستاذ رضا، تحية للفريق التقني، تحية للمستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك.
2: جمعة مباركة.
0: مرحبا بك أجمعين.
2: تحية لكل المسلمين. أنا عندي سؤال الحقيقة، هو فما صلاة على الأقل يصليها المصلي أو تحت العبارة المسلم مرة في الأخرى في العمر، هل هي يعني الصلاة هذه هي صلاة يقولوا لها صلاة التسبيح هل اسمها صحيح؟ وإذا كان هذه اسمها صحيح كم من ركعة أو كم من مثلا من سجدة فيها وكم من يعني فسر هنا فسر هنا يا
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا لك، يومك سعيد مبارك عم طاهر سما. في انتظار أنه تكون عنا مكالمات هاتفية أخرى، نجمعوا عدد معين معناها وما أمكن من المكالمات الهاتفية وبعد نحاولوا نجاوبوا. في الأثناء إذا نجموا نجاوبوا على سؤال لول أستاذ رضا.
3: نعم طبعا لن أجيب عن السؤال.
0: نعم.
3: باعتباره تفسيرا للآية.
0: نعم.
3: عفوا، فالتفسير لابد أن نعود إلى التفسير.
0: نعم.
3: لنرى.
0: نعم.
3: ما قال.
0: نعم.
3: المفسرون.
0: نعم.
3: والعلماء كانوا دائما يتحرزون من أن يتكلموا في القرآن بدون علم. وأنا
0: نعم.
3: طبعا لابد أن أعود إلى التفسير. لكن
0: نعم.
3: يعني الذين آمنوا زدناهم هدى. فهل الإيمان هو شرط؟ طبعا يعني المولى عز وجل يزيد هدى من آمن.
0: نعم.
3: فيمكن يعني بصيغة ما اعتبار أن الإيمان هو شرط لأن يدعمه الله سبحانه وتعالى ويزيد صاحبه هدى على هدى.
0: نعم.
3: يعني هذا ممكن، هذه من الأمور الممكنة.
0: نعم.
3: وليس بالضرورة.
0: نعم.
3: أن نفهم هذا.
0: نعم.
3: يمكن أن نفهم معاني أخرى. أخرى.
0: نعم. نثقب له مكالمة هاتفية موالية أستاذ رضا. دي ما قلنا حاولوا معنا دفعة من المكالمات الهاتفية وبعد نجاوبوا. ألو.
4: ألو.
0: مرحبا بك أختي. لكن تنقصي الراديو بجنبك باش نسمع التليفون. نسمعك من التليفون.
4: تفضل. هاي
0: تفضل. مرحبا بك.
4: عايشك في كمال. بارك الله فيكم على البرنامج. إن شاء الله تنجح حسنات.
0: أجمعين. مرحبا.
4: بربي عندي سؤال حب نسأله.
0: أي.
4: عندي حموية راجل كبير معناتها معايا في الدار وساعات يبدا معوج معناتها ونعرف اللي هو معوج.
0: هي.
4: وراجلي معناتها ديما نجي مع حموية وحتى هو غلط النية نتاعي إني معناتها باش ما نشنج لو ضاع بينا ديما مع حموية معناتها ما نجيش مع راجلي
0: الحقيقة.
4: ويبدا حموية معناتها إنسان كبير يبدا معوج ما تعرف يكبر.
0: أي.
4: ما فهمتش فيه ظلم لزوجي ولا
0: معناها في مسائل يختلفوا فيها هما معناها الأب وابنه معناها
4: صحيح في مسائل معناتها يومية حياتنا اليومية هو يبدأ دي مراي والحقيقة هو يبدأ غلط معناها لكن هذه من
0: أنت تأخذي بخاطره معناها ما يأخذها في الخاطر إنه
4: يقول لي زوجي يقول لي أنت جاي معه هو حتى وغلط ما أنت نحب باش ما تشنش العلاقة
0: باش ما تشنش العلاقة شكرا يعطيك صحة على السؤال شكرا يومك سعيد مبارك السماء
4: بارك الله
0: مكالمة الموالية ألو
5: ألو
0: مرحبا
5: ويك عايشك صباح النور
0: نهارك سعيد مبارك مرحبا تفضل
5: عايشك بالله يرحم والديك يرحم والديكم الاثنين والله يسهل لكم بركة ربي
0: إن شاء الله
5: اسمعني اسمعي. اللي كلمتك الجمعة لتعدد كلمتكم الجمعة لتعدد المرأة اللي قلت لك روح حماها معناها كي ولدت هي بولد وتو هو عمره 50 سنة الولد عمره 50 سنة وهو هي جت تصوم وهو قالها في صوم فينا
0: قال لها ما تصوميش
5: ما تصوميش يرحم والديك تو هي معناها قالت كبيرة كبيرة المرأة معناها كبرت أخي في العمر 50 سنة
0: هي.
5: كبرت وحشاك وعاملة عملية بعيد عليك الشر معناها قالت لي أسأليهم مثلا إذا كان مش خلص قديش مش تخلص ما عادش نجم تصوموا
0: باهي واضح يظهر لي جاوبناك رانا على السؤال وما سمعتينيش
5: جاوبتوني هاتا نقول لكم على جاوبتوني هاتا جاوبتوني أنا قلت لكم راني نصلي انا راني امية ونصلي بكلمة الحمد لله. اي اي هذه صحيح جاوبتوني عليها.
0: حتى سؤال الاخر جاوبناك عليه يمكن ما انتبهتيش. اي مش مشكل نحن تو نعاودوا نجاوبوك. اي
5: تو هي تحب تثبت.
0: اي
5: معناها راهي ما تنجمش الصوم.
0: باهي.
5: تحسبوا ليها قديش مش تخلص.
0: باهي هي باهي فما تفصيله استاذ رضا معناها ما سالناش عليها معناها الاسبوع الماضي هي وقت اللي قال لها حموها معناها ما تصوميش. هي الوقت ذاك تنجم تصوم معناها
5: هي والله هي ما زالت ما كملش 40
0: اي
5: هذاك وعلاش هو قالها معناها ما مثلا ما تصوميش في كرون فينا
0: واضح واضح التفاصيل شكرا لك تو يجاوبك الشيخ باذن الله شكرا لك يعطيك الصحه المكالمه المواليه الو
6: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا
6: حي ليك سي كمال وسيري
0: ليك سيدي تفضل
6: بلي انا مقيم في الكيف
0: مرحبا بك
6: وننتقل بعد بوست عندي مرض مزمن ننتقل بعد مده لتونس العاصمه
0: اي
6: للتداوي
0: ربي يشفيك ان شاء الله
6: يشفيك يشفي جميع المؤمنين واقيم غادي بين 3 و4 أيام للتداوي ونرجع
0: اي
6: هل معناه يجوز لي في الاقامه هذيك القصر والجمع في الصلاه وكيفاش تكون بالله
0: باه.
6: حتى تكون واضحه باش
0: ابقى معنا شوي برك تا وجاوبك سيري ذا بتفاصيل باذن الله شكرا لك على الاتصال مكالمة الموالي الو
7: الو
0: مرحبا
7: جمعه مباركه
0: اجمعين مرحبا
7: جوز اسال استاذي
0: فضل.
7: هل مسموح وجائز انا نعلق في الدار معنا تصويرة المرحومة أمي وبابا وكل مرة نطرح حمك عليهم معنا مسموح بيك معناها محطوطينك في الدار السؤال الثاني في الحية معلق معناها خمسة اختات تغير معناها
0: لا عاودنا السؤال الثاني ما سمعناكش بالقداء
7: الخيطة خمسة اختات صغار بالكل وين الجامع صغيرين صغير معناها صغير معناها محطوطين معناها مجيتهم واحد تانيت بهم وين هكا معناها كبروا أك شوي خطر معناها بالشكتر عندي بطار نكذبش عليك مشيت للمكان نكت عيد ونكا في الحومة ونجار بيت داري ونكبروا معناها كذا وسيبهم، هل هذا معناه مغفور لي ولا لا؟ ونحب شوية تفسير. وإن شاء الله اللي عنده أي قطوس ومربيه ماذا بيه الاختص نتاعهم يمشيش يحطهم من الجامعة ولا وين مدرسة ولا وين كذا. والسلام عليكم.
0: شكرا لك، يعطيك صحة، يومك مبارك. بيه أستاذ رضا، نرجع للإجابة عن السؤال الأول.
3: نعم، قلنا إذن الله سبحانه وتعالى يزيد عباده المؤمنين هدى على هدى.
0: نعم.
3: وربما يمكن أن نفهم ذلك من خلال الحديث الذي جاء فيه، حديث قدسي: من أتاني مشيا أتيت هرولة، ومن أتاني ذراعا شبرا أتيته ذراعا. يعني بقدر الإنسان ما يتقرب من المولى عز وجل بطبيعة الحال يتقرب بالإيمان ومقتضيات الإيمان، بقدر ما المولى عز وجل يعني يتقرب إليه، بمعنى أنه يزيده إيماناً وهدى وتثبيتا وصلاحا واستقامة وما إلى ذلك.
0: كثيرة هي التفسير في هذه الآية وغيرها من الآية الآيات المتشابهة، مثلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. المولى عز وجل معناها في هذه الآية كثيرة هي التفسير. قيل: ما يستمعون من القرآن هدى، أي يتضاعف يقينهم. قال الفراء: زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. معنى إعراض المنافقين عن القرآن وعن الهدى يزيد المؤمنين هدى وتثبيت أكثر. ويقول: زادهم علما، وهذا قاله الربيع بن أنس. الثاني: أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا، وهذا قاله الضحاك. والتفسير الثالث يقول: زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم، وقاله المفسر الكلبي هذا. والرابع: شرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان وأتاهم تقواهم، أي ألهمهم إياه. وغيرها من التفسير والتخريجات لهذه الآيات ومعانيها.
3: نعم. ثم الجزء الثاني من السؤال: هل هم العلماء؟
0: نعم.
3: ليس بالضرورة.
0: ليس بالضرورة. نعم.
3: يعني هذا الإيمان أو الذين وصفوا بأنهم آمنوا، الذين آمنوا يعني ليس بالضرورة أن يكونوا علماء، بل كل إنسان مهما كان متواضعا فيما أوتي من العلم، أو ربما لم يوت أصلا يعني العلم بالمفهوم المتداول بطبيعة الحال، فماش إنسان ما لا يعلم شيئا. لكن العالم بمفهومه المتداول يعني ليس بالضرورة عالما. فكل إنسان يعني آمن بالله سبحانه وتعالى وعمل بمقتضيات ذلك ومتطلبات ذلك الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يزيده هدى ويزيده تقوى وصلاحا واستقامة وما إلى ذلك.
0: نعم.
3: والله أعلم.
0: نعم. بس سؤال موالي.
3: الأخت تسأل: جعلناكم شعوبا وقبائل، وهو كمثال ذكرته حسب ما فهمت. قالت: هل يمكن أن تفسر لنا لماذا تكرر كثيرا مبدئيا؟ لأنه هذا يعني يجب أن يعود أن نعود إلى آراء أهل اللغة وكذلك إلى آراء المفسرين. يعني الفعل يتكرر عادة، يتكرر لأنه يمكن استعماله في سياقات أكثر متعددة من السياقات التي تستعمل فيها أفعال أخرى. وأنت ذكرت أستاذ كمال يعني في الحصة الأولى تقريبا أو ربما في التصدير للجزء الثاني عن السياق. يعني طبعا لا يمكن للفعل أن يكتسب معنى محددا دون السياق. كما هو الحال بالنسبة للطفل. لا يمكن للطفل أن يتلقى التربية هكذا في المطلق، لابد أن تكون التربية هي تعكس المحيط والسياق الذي ترعرع فيه ونشأ فيه. فبالتالي يعني فعل جعلناكم مثلا كلمة شيء هي كلمة ذكرت كثيرا في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن كلمة شيء تعني كثير من الأشياء حسب السياق. وأذكر أن أستاذنا حمادي الزنكي رحمه الله رحمة واسعة كان ينهانا، كنا كثيرا من عندما تعجزنا أو تعوزنا الكلمات، خاصة في تحرير موضوع الإنشاء، نستعمل كلمة شيء لأنها كلمة تستعمل في كل سياق، فكان ينهانا عن استعمالها. وهو ينهانا عن استعمال كلمة شيء في خطابه الشفوي، استعمل كلمة شيء، ونحن يعني قلنا له أستاذها قد استعملتها يعني. فبالتالي يعني أعتقد مبدئيا، وربما نبحث أكثر في الموضوع إن شاء الله بالرجوع إلى خاصة إلى أهل اللغة. وروا عندما نقول أهل اللغة لا يعني أن أهل اللغة ليس لهم علاقة بالقرآن. أنت ذكرت الفراء في تفسير آية، والفراء من هو؟ هو لغوي، هو معروف لغة وليس مفسرا. لكن عندما نعود إلى كتب التفسير وخاصة ذات المنحة اللغوي، فإننا نجد المفسرين يعودون إلى كلام أهل اللغة، يعودون إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، يعودون إلى الفراء، يعودون إلى الكسائي، وإن كان الكسائي هو قارئ من القراء السبعة. فبالتالي يعني نعود إن شاء الله نراجع المسألة، لكن مبدئيا لأن فعل جعل هو فعل يعني يمكنه استعماله في سياقات متعددة، ولذلك تكرر استعماله في القرآن الكريم، والله أعلم. هذه إجابة مبدئية.
0: سؤال موالي.
3: سي طاهر ربي يبارك فيه عنده برشا ما توصلش معنا، وأسعدنا كثيرا بهذا الاتصال.

0: هناك من المحققين من قالوا إن هذه الرواية لا تصح. على أي حال، رأيت حديث للشيخ عبد الرحمن خليف رحمه الله يتحدث فيه عن صلاة التسبيح، وأثبت أنها يعني لها أصل في الفقه الإسلامي. إذن صلاة التسبيح، وهل اسمها صحيح؟ نعم، المعروف والمشهور أنها اسمها صلاة التسبيح لكثرة التسابيح التي تذكر فيها 300 تسبيح. وكيفيتها، كيف نصلي؟ هي 4 ركعات، فالركعة الأولى يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة.
1: 15 مرة بعد
0: القراءة،
1: مازال وهو
0: مركعش،
1: مازال مركعش.
0: نعم. ثم في الركوع يقولها 10 مرات، ثم بعد الرفع من الركوع 10 مرات، ثم في السجدة الأولى 10 مرات، ثم في الجلوس بين السجدتين 10 مرات، ثم في السجدة الثانية 10 مرات، ثم في الجلوس قبل القيام يعمل جلسة صغيرة
1: قبل القيام،
0: يسموها جلسة الاستراحة، يعني بعد السجدة الثانية 10 مرات، فتصبح مجموحة 75 مرة. 75 مرة أضربهم في الأربعة، في الاثنين يولي 150، وفي الاثنين تولي 300 تسبيح. ولذلك ربما لذلك سميت بصلاة التسبيح. نعم. وبطبيعة الحال أي واحد يريد أن يصلي هذه الصلاة هي سهلة جدا، ما عليه إلا أن حتى نسي ما قلناه يعود إلى شبكات الإلكترونية وسيجدها، يعني يحط أي اسم فسيجدها، والله أعلم. الأخت الكريمة تقول حموها هكا باعتبار الكبر في العمر وكذا يتعوج شوي، ونعرف الكبار كي يكبروا ولو في ساعة ما يقلقوا، في ساعة ما يحملوش النقاش برشا، وهذا معروف. وتقول أنا دائما أسانده، يعني ما شاء الله جزاها الله كل خير، خاطر ليس هذا لا نرى هذا دائما،
1: لا نرى هذا ماهيش العادة، دي
0: ماهيش العادة وإن شاء الله تولي عادة، فجزاها الله كل خير. لكن تقول أنه زوجها
1: يقول لها أنت ديما تجي معاه،
0: يعني تجي معاه وهو الغالط وناس صحيحة. أولا نقول لهذا الزوج، أحمد ربي أن لديك زوجة تقف إلى جانب والدك ضدك، وهذه يعني هذه مزية وهذه حسنة، وهذا شيء جيد وشيء إيجابي. يبقى على أي حال تحاول هي أنها، ومع ذلك تحاول أنها تقنع الزوج، تقول له راه والدك
1: ومراعاة سنه،
0: والمفروض أني يعني منطقا وعقلا وأخلاقا أقف معه قبلك أنت، حتى وإن كان يعني غلط
1: أكثر مع والده زيادة، ما عندوش برشا،
0: هو عليه فبذلك فليفرح، كما ذكرت في الحصة الأولى.
1: نعم.
0: نعم. الأخت الكريمة تسأل عن السيدة اللي باعتبار الولادة وفترة والسيد قال لها حموها ولا
1: حموها.
0: أولا ننبه هذا الأخ الكريم وكل من يستمع إلينا حذاري من الفتوى، خاصة وأنك تتحمل مسؤولية غيرك. ما ألجأك أنت حتى تتحمل مسؤولية روحك، يعني نخاف والعياذ بالله لنتشبه بالكفار الذين قال فيهم المولى عز وجل وهم يخاطبون المستضعفين، اتبعوا أي ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون.
1: نعم.
0: يعني شنو المسؤولية اللي باش
1: لا تزر وازرة وزر أخرى.
0: نعم، ما عندك حتى مسؤولية باش تتحملها. هي يوم القيامة ظهرت أنت غلط، باش تتحمل عليها أنت، باش تتعاقب أنت، وهي أيضا باش تتعاقب، خاطر هي زما ترجع إلى أهل العلم،
1: أهل الذكر،
0: وهو لأنه أفتى وهو لا يعلم. حتى لو أصاب فهو مذنب، لأنه أفتى بما لم يعلم حتى ولو أصاب. يعني لا علينا، هي أفطرت مبدئيا والله اعلم
1: هي تقول ما
0: تنجمش 40
1: معناها.

0: يلزم هذاك الدين يلزم تخلصه.
1: تخلص معنا.
0: تخلص ما استطعت. إن عجزت تخلص اللي تستطيع.
1: هي ما تنجمش تصوم تو، هي قالت مرأة كبيرة فهي ما عادش تنجم تصوم.
0: ونبهوا إلى أنه ما عادش حتى واحد يفتي، ما عادش حتى في أبسط الأشياء. سبحان الله، يعني رو الحديث أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وأحد الفقهاء يقول رغم أنه فقيه كان يعني يفتي في الناس، يعني قال لابنه يعني يوصي ابنه فر من الفتوى فرارك
1: من الأسد،
0: من الأسد ومن السبوع الضاري، لأنه مسؤولية كبيرة ياسر، وزلة العالم مشكلة كبيرة ياسر. يعني شوف قديش من واحد بيش يتبعه وقد أفتى خطأ. ثم الأخ الكريم يقول هو
1: ذولي واضحة الإجابة أستاذ،
0: واضحة يعني
1: تخلص، تخلص هي تو ما استطعت،
0: تخلص ما
1: إذا تنجم كيفاش مثلا تخلص
0: خلاص من 15% فما فوق بالنهار، تحسبهم
1: بالنهار،
0: تحاول تجتهد حتى كان ست تقرب.
1: إيه معناها هي ذولي نقولوا أنها فترة شهر كامل، معناها شهر رمضان الكل. إيه معناها تخلص شهر كل يوم تخرج عليه مثلا 15% 2000 فرنك
0: 15% فما فوق.
1: هاي سهلة معناها إن شاء الله الأمور.
0: الأخ الكريم يقول مقيم في الكاف وأنتقل إلى تونس للتداوي وأقيم 3 أو 4 أيام، فهل يجوز لي الجمع والقصر؟ نعم، ما دام أنت مسافر، ما تهمناش شنو السبب نتاع السفر. والسؤال هذايا وجه لبعض المفتين أو لبعض الفقهاء من قبل السواق سيارة الأجرة. هو يعني مهنة يمتهنها ويوميا يسافر لتونس ولا القفصة ولا سوسة ولا قيروان ولا يعني مسافات يعني يجوز فيها القصر. أنت مسافر قطع النظر على الشامل، أنت مسافر فتتمتع
1: بالرخصة،
0: بامتياز بالرخصة وبامتياز المسافر. يبقى هو يقول هل يجوز لي القصر والجمع؟ يجوز لك القصر بطبيعة الحال شريطة أن لا تقيم أكثر من 4 أيام. لكن بالنسبة يعني إيش معناتها 4 أيام ب4 صلوات؟ أما إذا كان ناقصين مثلا نهار الثالث باش يصلي 3 صلوات ويروح ينجم يقصر، أما إذا كان باش يكمل 4 أيام يولي مقيم، فما عادش عنده الحق باش يقصر، يقصر كان أثناء الطريق. أثناء الطريق إذا كان حضرته صلاة من الصلوات.
1: نستقبل مكالمة
0: ونواصل صلاة الإجابة
1: بإذن الله. بين قطعت المكالمة أستاذ رضا، نواصل في الإجابة.
0: بالنسبة للجمع، إذا كان جمع تقديم بالنسبة لبعض الفقهاء لا يجيزون التقديم، يقول لك تأخر الصلاة الأولى الظهر صلاة مع العصر ما باش تقدم العصر، لا إلا اللهم إذا كان تبدأ متشقن يقينا تاما وأنه بيخرج وقت الثانية يعني حتى يدخل عليها المغرب، يخرج وقتها الاختياري وقتها الضروري. فبالتالي يعني كان في الأخر باش هو ما نصعبوش عليه، كان قدم فإن شاء الله بحول الله صحيح، وكان أخر لولا وجمعها مع الثانية فبحول الله صحيح. وإذا كان استطاع أنه هو يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجد حرجا في ذلك فهذا يكون ربما أفضل، وليتمتع بالتقصير، يقصر الرباعيات صلاة المغرب بطبيعة الحال تتصلى كاملة والصبح يعني تتصلى كاملة.
1: سؤال الموالي،
0: تعليق صور الوالدين على الجدار باش يترحم عليهم.
1: خلنا نستقبلوا مكالمة ونجاوب على السؤال هذا. ألو.
2: ألو.
1: مرحبا.
2: مرحبا عايش سمح. مش ننسى السؤالات.
1: هاي تفضلي.
2: تذكر الراديون.
1: هاي كان الراديون محلول
0: من الأفضل. هذا من الأفضل.
1: مش نجمو نسمعوك بقدام التليفون. هاي تفضلي.
2: اسمعني عندي 3 سؤالات يا رحمة الله.
1: هاي تفضلي.
2: الأول بربك تبت المرأة تقرأ ولا تصلي ولا حاجة تقرأ بالقوي ولا بشوي.
1: باه.
2: والسؤال الثاني. مرأة نجم تتكشف على أخوها.
1: كيفاش؟
2: المرأة نجم تتكشف على أخوها كي يبدأ مريض وما ينجمش وعاجز، نجم تتكشف.
1: باه باه.
2: والسؤال الثالث بربي سامحني، أكل الحلزون حلال ولا حرام؟
1: أكل الحلزون حلال ولا حرام؟ باه تسمع الإجابة إن شاء الله، مرحبا بيك. شكرا شكرا، يومك سعيد. بسلامة. مكالمة للموالي. ألو.
3: ألو صباح الخير.
1: مرحبا، نهارك سعيد.
3: عايشك جمعة مباركة.
1: أجمعين، مرحبا.
3: بالله أنا نسأل حضرتكم.
1: تفضل.
3: أنا ديما في الصلاة كل مرة نغلط مثال العصر. نصلي ركعتين. ساعة رد الصلاة.
1: أي.
3: ذاك الركعتين هذاك.
1: أي.
3: على ندرا نواصل نكمل الركعتين الأخرى ولا نعاود.
1: قداش من مرة مثلا الحكاية دي تتعاود معاك؟
3: والله كل مرة مش ديما.
1: مرة في القداش في الشهر مثلا؟
3: لا لا، تنجم تقول مرة في الأسبوع.
1: مرة في الأسبوع، باهي تسمع الإجابة. صحيح. إن شاء الله. مرحبا بك. شكرا لك، يومك سعيد مبارك. مكالمة الموالية، معناش باهي نواصلوا في الإجابة أستاذ رضا. بعد هذا الابتهال القصير إن شاء الله.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. أعود معك أستاذ رضا للإجابة عن باقي الأسئلة.
1: نعم، الأخ الكريم يسأل عن حكم تعليق صور الوالدين في على الجدار. نعم. في المنزل في الغرف، حتى أنه يذكروه يعني كل ما يشوفه مترحم عليه.
0: نعم.
1: يعني أجاز بعض العلماء أو أجاز العلماء عموما ذلك، وقالوا لا بأس بذلك، أنه يعني كل ما يرى صور الوالدين يدعو لهم، وهذا ليس مخالفا لقوله تعالى.
0: نعم.
1: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا
0: نعم.
1: سألك عبادي، إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: من الآيات.
0: نعم.
1: التي تحثنا على
0: نعم.
1: الدعاء.
0: نعم.
1: نعم.
0: بس أستاذ رضا الكلمة الموالية. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: السلام.
0: مرحبا بيك، تفضل.
2: لا مش نسأل الشيخ.
0: أي مرحبا بيك، تفضل. أي
2: على الأمانة توصلنا.
0: أي
2: في عقوبتها.
0: به إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله. شكرا لي.
2: أمانة غلة هي.
0: أي أي
2: وصلت الملاهنة.
1: هاي واضح السؤال، واضح. تو نجاوبوك ان شاء الله.
0: اسمع الاجابه ان شاء الله.
2: ايوه، لكن السيد راه مشى يعمل العمره.
0: هي
1: يعني اللي وصل الامانه.
2: اللي وصل الامانه مشى يعمل العمره.
1: باهي، نجاوب. تو نجاوبوك ان شاء الله.
2: الله يرحم والديك يا سيدي.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا.
0: شكرا. معناش مكلمه. نواصلوا في الاجابه استاذ رضا، نحاولوا نسرع شوي معناه.
1: نعم. إذن قلنا لا بأس بتعليق
0: أي الصور،
1: الصور لأجل الترحم عليهما، حتى وإن علقهم يعني صور فوتوغرافية بطبيعة الحال.
0: نعم. نعم.
1: لأنه كبعض العلماء أجازوا الصور الفوتوغرافية لأنها فيهاش يعني هي الآلة تنقل لنا صورة الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ولا دخل للإنسان في ذلك.
0: نعم.
1: حتى كان علقهم فقط كتذكار، وليس أنه بشرط أنه مش كل ما يشوفهم يولي يتذكر ويولي يكتئب ويحزن وربما يبكي، فهنا نهى العلماء عن ذلك.
0: أنا مكالمة أستاذ رضا استقبلها. ألو. ألو. مرحبا.
3: مشكورين، بارك الله فيكم. أسمعني عايز.
0: تفضل.
3: اللي هو بسنسة نحب نحفر البر نتاعي ونبنيه سوا معليه.
0: كيفاش؟
1: اسمعني هسي كمان، يعني حفر القبر وبناؤه وهو مازال حي.
0: هو مازال حي. باه. اي سؤال موالي.
3: وعندي سؤال اخر.
0: اي
3: انا مشيت لبيت ربي، لكن انا صياد، كنت نصيد، لكن الحمام هذا يدور بالكعبه ويحطوا عند البيه خدامه يعطوا فيه في النعمه، ولكن قعدت الحمامه شديتها بيدي.
0: اي
3: يعني قعدت متندم على الشيء اللي عملته اللي قتلت بيها قبل الحمام اللي هنا.
1: وين شديتها انت؟ وين شديت الحمام؟
3: شديتها في بيت ربي وسيبتها. لا شديتها وسيبتها، انا قبل كنت نقتل في الحمام وناكل فيه.
1: باهي، تو نجاوبوك.
0: كان صياد هو يصطاد معناه وين، لكن في مكه معناها شد حمامه وسيبها. باهي. باهي، عندنا مكالمه موالي. الو.
4: الو، عسلامه.
0: مرحبا.
4: عسلامة. بالله عندي الوالدة كل ما تجي تصلي يكثر عليها السوائب، بتحب نعرف يعني منين.
0: شنو هي اللي يكثر عليها؟
1: التثاؤب.
4: التثاؤب.
0: باه، تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بيك، شكرا ليك. مازال عندنا مكالمة، يظهر لي باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية فقط. تفضل أستاذ رضا، نحاولوا نجاوبوا بسرعة باش نكملوا الإجابات الكل إن شاء الله.
1: نعم. السؤال الموالي هو يقول لقى قطط الصغار صغيرة جدا.
0: نعم.
1: يعني تخلص منهم بعض الناس، ربي يغفر له ويغفر لنا. يقول خذيتهم واعتنى بهم بطبيعة الحال، له بذلك أجر.
0: نعم.
1: كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث في كل كبد رطب أجر.
0: حياتي.
1: ونذكره كل المرأة اللي كثرت معاصيها وجدت أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين كلبا يلهث من العطش، فنزعت خفها وغرفت له الماء من البئر وأعطته فشرب فارتوى، فغفر الله تعالى لها بذلك. لكن هو يقول لما كبروا تركتهم، لا حرج في ذلك. يعني في الحديث تاعك المرأة التي دخلت النار في هرة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاج الأرض. يعني تركها أمر جائز مدام كبروا توا وقادرين على أنهم يعني يقوموا بأنفسهم ويعني يتغذوا بأنفسهم، فلا حرج في في ذلك، وله أجر كبير بما لعنايته بهم، وهم لا يزالون صغارا في حاجة إلى من يطعمهم وربما حتى يحميهم من الأذى وما شابه ذلك.
0: نعم. به السؤال الموالي
1: تقول: هي أخوها مريض، وهل ليس هناك حرج شرعي في أن تتكشف عليه؟ إذا كان مريض وعاجز تماما وفي حاجة لمن يقوم به وليس لها غيره، هو الأفضل تكون زوجته، وإلا يكون والده ولا أخوه ولا ولده، لكن مدام يعني في غياب هؤلاء فيجوز الأخت بالحد الأدنى اللي يعني تحتاجه باش تنظف له ولا تعمل له دواء ولا كذا، فمطلقا يجوز ذلك للضرورة بطبيعة الحال، لضرورة ملحة وأكيدة. أكل الحلزون، أكل الحلزون منعه وحرمه جمهور الفقهاء. ايش معناتها جمهور الفقهاء؟ يعني اغلب الفقهاء، يعني وقت تحدثوا عن المذاهب الاربعه، يعني الحنفيه والشافعيه والحنابله، واجازه الامام مالك. كان هي تحب تاخذ براي الامام مالك فيجوز لها اكله، واذا كان مش تعمل اراء اغلب الفقهاء وهذا احوط فيحرم، لانه يعتبرونه نوع من الحشره ومن الخبائث وما الى ذلك، وان كان هو أكله ماهوش ضرورة، فالأفضل واحد يتنزه عن ذلك، لكن إذا كان أكلت منه فلا نقول لها لا، باعتبار أن الإمام مالك أجاز أكل الحلزون. في الصلاة تقول تصلي يعني مثلا في الرباعية، مثلا في الظهر ولا في العصر، تصلي ركعتين وترد السلام خطأ. إذا كان فاكت يعني
0: تكرر معها،
1: لا لا، إذا كان فاقت في الوقت تقوم تكمل الركعتين تاعها، ما تعودش الصلاة، صلاة ما تعودهاش، تقوم تكمل الركعتين الأخرين ومن بعد تأتي بالسجود البعدي. إيش معناتها السجود البعدي؟ يعني ما كملت الركعة الرابعة تحي وتزكي هكا ولا، وتأتي بصلاة الإبراهيمية ثم تسلم، ومن بعد ما تسلم تسجد سجدتين وتعمل التشهد فقط، تعمل ما تعملش صلاة الإبراهيمية وترد السلام، وصلاتها صحيحة إن شاء الله، لأنها لم تسلم عمدا وإنما سلمت خطأ أو نسيانا أو سهوا.
0: نعم.
1: الأخ يسأل عن إنسان يعني كلفوه باش يوصل أمانة لكن وصلها ناقصة، يعني هذه خيانة والعياذ بالله،
0: خطر،
1: ورب سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يحب الخائنين، وكفى بذلك يعني تبشيعا وتقبيحا لمن يعني يخون الأمانة، فهذا إثم كبير وإثم عظيم. وبطبع الحال هو يقول رغم شال عمرة، هذا ممكن يزيد من تحمل المسؤولية، لأنه يعني شال عمرة جمعتها مشاء وزار الأماكن المقدسة وقف على قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وطاف بالكعبة ويعني وسعى بين الصفا والمروة وما إلى ذلك، وقبل ذلك يعني أحرم ولبى، فهذا يزيد عمله مسؤولية أكثر. أما حتى مغير أنه مشى العمر ولا ما مشاش، فالأمانة لا يعني لا تخان، يجب محافظ عليها الإنسان، حافظ عليها ما استطاع إلى ذلك سبيل. ونذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تصور مصير، لا أقول الفئة المؤمنة ولا شعب، مصير يعني بشرية كاملة. من مبعث صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يعني في خطر. ورغم ذلك كانت عنده أمانات، ولذلك كان يلقب بالأمين قبل البعثة، كانت عنده أمانات، مخرج وقت بجي هاجر، مخرج إلا ما تركها عند علي. وأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني هذا هذه آية قرآنية كريمة في سورة البقرة.
0: ومن قوله تعالى: أستاذ رضا، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. يعني هو الأمانة عظيمة وخطيرة، والمولى عز وجل معناها وصفها بسياقات مختلفة، وقال معناها أنه هذه الأمانة حملها الإنسان، معناها عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، معناها وهذه الأمانة فأشفقنا منها. معناها الإنسان يحذر معناها مثل هذه الأمور. وشني اللي يعمل تولى هنا معناها الصاحب هذا يرجع
1: أولا الساعة يستغفر
0: ربي سبحانه
1: ويتحلل من السيد اللي
0: شو معناه يتحلل،
1: يمشي له يرجع له اللي خذاه ويطلب منه سماح.
0: هذا هو
1: والآية اللي ذكرتها سي كمال ما نجمش تعدوا عليها كيكا.
0: نعم.
1: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. لاحظ المقابلة بين القنطار والدينار، يعني منهم من كانوا أمناء والأمين، سواء يعني تعلقت هذه الأمانة بشيء قليل أو بشيء كثير وعبر عنه بالقنطار فهو يؤدي هذه الأمانة، والخائن لا يؤدي الأمانة ولو كان الدينار ولو كان شيء قليل. ودينار هنا تعبر عن القلة، يعني الخائن يبقى خائن سواء قل الشيء أم كثر، والأمين يبقى أمين
0: حتى
1: ولو كان يعني شيئا بسيط،
0: ومعناه المغريات كبيرة، معناه أنه قنطار من المال من الذهب والفضة وغيره. فنعم به أستاذ رضا إجابة نواصله.
1: يقول أريد حفر قبري وبناءه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خاتمتنا جميعا خيرا، وأن ينور قبورنا وأن يجعلها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، فأجاز العلماء ذلك. نعم. هذا دليل على اليقين بأن الإنسان سيدخل القبر، يعني سانطال العمر أو قصر. نعم. الأخ الكريم يقول مشيت لبيت ربي سبحانه وتعالى بحكم أنه صياد وولد عنده كل محنة، يعني أمسك حمامة وتركها وأطلقها وحسنا فعل، ولا لا ترتب على ذلك يعني فدية أو شيء من هذا القبيل، لأنه مكان محرم. وهو ذكر كيفاش أنه قتل الحمام وصيد، لا لا لا علاقة بذلك. رب سبحانه وتعالى حرم قتل الحيوانات إلا الخمس الفواسق، يعني حرمها في المنطقة المحرمة. أما في خارج المنطقة المحرمة وفي بلاده وفي تونس ولا في أي مكان فله أن يصطاد،
0: يصطاد وينعم بلحم،
1: أن ينعم بما اصطاد، نعم بصيده. تقول الوالدة كلما يعني تشرع في الصلاة يكثر عليها التثاؤب، أولا نقول لها تشوف طبيب لعل حالة مرضية، ربما وأكيد أن الطبيب إذا كان تعرض عليه الحالة باش يطلب منها تحاليل، وإلا يعني إذا كان ناقص نوم عليها لأن ترتاح وتنام، يعني البدن يحتاج إلى قسط من النوم ومن الراحة. وإذا كان إنسان يبدأ ناقص نوم بطبيعة الحال النتيجة بيولوجية وفيزيولوجية عادية هو أنه باش يكثر عليه التثاؤب، وإذا كان بصفة مبالغ فيها وكان هو حتى يرتاح ويرقد ولكن رغم ذلك يكثر عليه التثاؤب فأكيد أن هناك حالة مرضية، فما عليه إلا أن يذهب إلى الطبيب. والرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا وينصحنا إن الله خلق الداء وخلق الدواء وجعل كل داء دواء
0: فتداووا
1: ولا تتداووا بحرم، يعني أمرنا بأن نتداوى، يعني نذهب إلى الطبيب بطبيعة الحال.
0: فقط أستاذ رضا شكرا لك على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع، نلقاك والسادة المستمعين بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. شكرا كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.

موسيقى من العالم مع مساء الأنوار، مساء الخيرات مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم في حصة جديدة من موسيقى من العالم اللي نبدأوها معكم تويكا حتى للحدش ساعتين كما عودناكم. برشا جو، برشا ريتم، برشا موسيقى باش تسمعوها بين الغربي بين المغاربي الشرقي التونسي. نحاولوا هكا في السويتين هذوما نعمل لكم جو نلبي وكل الأذواق ونعرفوا الأذواق مختلفة. هذاك علاش ديما يكون عنا كوكتيل موجود لكل الاختيارات. نسلم على كل المستعملين الطريق، كل الناس اللي تسمع فينا، اللي في الخدمة زادة كيف كيف حالين الغاديو عبر موجات راديو الكيف الكل. نقول لكم أهلا وسهلا بكم. الكيب اللي معايا اليوم كل من الزملاء الأسعد بن عيد على الكونسوليت، نزار الهريغي في الغرفة الفنية المركزية، ومعكم من أمام الميكروفون إمن الخليفي. نبدأ ومع القيصر كذب الساهر زيديني عشقا ورجعينا.

زيديني عشقا كاظم السهر، وحنا باش نزيدوكم برشا فن وبرشا اغاني. مازلنا مع الاجواء الشرقيه لليله، باش نسمعوا رامي صبري في جديد والعطارف، ادم احساسي معهم، وائل الكفوري سار الي عمري، وثلاثي جبران في اهواك، ونختموا كوكتيلنا الشرقي بصوت الشامي في انا بعدك. الاغنيات هذوما كلها اغاني جديده هابطه على اليوتيوب، عندها شهر شهر ونص مش اكثر، دونك نسموها عبر موجه راديو الكيف ورجعين معكم.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: بيقل ليه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: كيف؟
1: مواصلين ومكملين معكم مشوارنا في موسيقى من العالم عبر موجات راديو الكيف مرة أخرى. نسلم عليكم من الناس الكل الكل مستعملي الطريق، نقولوا إن شاء الله ربي معكم طريق سليمة نتمنوها للجميع. نمشي شوية للأجواء التونسية، برشا أجواء حلوة اخترناها باش نسمعوا رؤوف ماهر في سيد الكل، مرتضى الفتيتي دي وجمع بوليد تونسي في أمان عليك، لطفية بوشناق، صفية غربال إزماني. نمشي شوية الأجواء الراي مع بلتي في طريق المطار، ومن خلال بلتي نسلموا على الناس كل اللي راجعين تويكا البرة، اللي يقرا اللي يخدم، زاد برشا راجعين لتونس. نقول لكم الناس كلها طريق سلامه. زاد نختموا بعلي ترابلسي في انا والليل، ونمشوا تويكا للكوكتيل اللي اخترناه، وراجعين بطبيعه مع برشا اختيارات اخرى بين المغاربي والغربي.

0: que je m'endors sous l'olivier.
1: مكملين مع الأجواء الغربية، مكملين مع أغانينا واختياراتنا، مازلنا باش نسمعوا نانا في لونلي، باش نسمعوا زادا ليو فيري ريفيزيتي الأغنية هذية افيك لو طون، باش نسمعوا زادا لو طون نوز اتون، باش نسمعوا داليدا في فوالا بوركوا جو شانت، دونك نمشيو نسمعوهم ونرجعوا معاكم.

0: عملت الكيف.
1: عايشتكم الأجواء الرومانسية، الأجواء البارزة بالأغاني اللي اخترناها تكون معانا لليلة عبر موجات راديو الكيف. وصلنا لتوقيتنا في 43 دقيقة بعد العشرة، ما زلنا احنا معاكم في ربع ساعة هذه. خلينا نمشيو لمحبين الراهي، نمشيو للأغاني المغربية. اليوم مش نسمعو شاب نصرو في نديرك أمور، شاب حسني زيدا كيف كيف في سيدي القاضي، وراجعين.

خلوكم مع الأجواء هذية، أكيد لازمنا ديما نكونوا فرحانين ومتفائلين مهما كانت الظروف، ونقولوا إن شاء الله يا ربي ديما معنا ومعكم بالنغم المغاربي والمغربي تحديدا. هذه وصول للختام، تحياتي الكل من زميلي لسعاد بن عايد عرقاصة، نزال الهرغي في الغرفة الفنية المركزية، كانت معكم أمنا، نقول لكم ليلتكم زينة.

أهلا وسهلا بكم، أحديثكم كبير كما تعودنا من الأسبوع الفار. تحديثكم كبير، هذا هو التوقيت متاعه الخريفي الشتوي، كل نهار خميس، خمسة وخميس. حاضر محمد غيب ليس. باختصار من ماضي ساعتين لماضي ثلاثة، اليوم في حديثكم الكبير مش نحكو على أبائنا أمهاتنا المسنين و الهاتف الذكي. يا سيدي كل في علاقة مربوطة بالتكنولوجيا، كيفاش تعاملوا مع التكنولوجيا دي؟ نعرف الحاجة الباهية تعجبني برشا، سواء مع في أكثر من مناسبة يقول لك كلمت ولدي من برا وشفته وتفرجت فيه وحكيت معاه وكذا، بخسر وسائل بسيطة ومتاحة اليوم وملقات، يعني ما فيش مشكل في الحكاية هذه. ولكن في كل الحالات ثم جزء كبير من أبائنا من أمهاتنا المسنين هو وسيلة اتصال في نهاية الأمر، ولكن وسيلة الاتصال تجاوزت الصوتي إلى ما هو مرئي. سيدي نجم نشوفك وتحكي معاي ونحكي معاك، حسين مش لازم يقولك ولدي عندي 50 ماريتوش، لا يتوى كل دقيقة 60 تشوفه ويشوفك وبالتالي وفتل حكاية. نعرف باش تقول لي فارق بين نحمله وبين يدي وكل حكايات هذيك، صحيح، ولكن في كل الحالات وسائل الاتصال الحديثة هذه سهلت برشا برشا من أبناء المسلمين تأقلموا، وإن كان وقت الحاجة ما يهمش، حتى يجي باش يكون من الصغار ولدي ولد ولدي هو اللي يطلب لي هو الكذا، في كل الحالات بالنسبة ليه يقول لك سبحان ربي ما شاء الله حاجة تعمل كيف. ولكن البعض بقى محافظ، ولكن يقول لك حتى في التليفون بتاعه محافظ على التليفون البسيط، يهز نسمع صوت نرجع صوت وكهو. باختصار اليوم الموضوع بتاعنا مش من عقده ايش، كيفاش يتعاملوا أبائنا وأمهاتنا المسنين مع وسائل الاتصال الحديثة، مع الهاتف الذكي، مع غيره الهاتف الذكي، التليفون بورتابل، ايه بورتابل باختصار، اللي عنده شاشة كبيرة وغيره حسين، كله لمحالة ذكي في كل حالات، التطبيقات اللي فيه تسهل برشا. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. أحسن ما نبدو نذكر بربي اليوم بعد ناخذ مكالماتكم أكيد تطلبونا، مرحبا بكم. اليوم باش نسهلوها به، ما نشفش نطولوا، ما نشفش خلوا البعض من أبائنا وأمهاتنا المسلمين يستنوا، نقسموا الوقت 3-4 دقائق على أقصى تقدير، لخصوا فيها حديثنا ونحاولوا نقول لازم في اللازم. مرحبا بكم، مرحبا بمكالماتكم، مرحبا بإهداءاتكم. هات نمشوا باقة غنائية هذه خاصة كل يسمعوا فينا ثم لنعود درجين.

وينك ايوه انت وينك جاك اللي دم ولا راسي ايوه اللي خاتك عينك.

قلب دوري انا حلم البارود، هاي وحجر الشربون يا

أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع، هذا حديثكم كبير في سواء مع المنظر الجباب لتوينك ولا مر فريقك ما تكتاش الغناء اللي عرفناه مع الشاهد الأبيض وغيره. في كل الحالات هالتساؤلات هذه تتحل بكبسة زر صغيرة، أبليكاسيون صغيرة، علاش أنت وينك وتبقى تسأل وتحصت يطلب تاوي تشوف وتحكي معه المحالة هذه توا، أما قبل غير متاح، غير متاحة بالمرة، وبالتالي نبقوا نتحصروا ونبقوا نبكوا. والبعد البعد البعد البعد البعد هذا ثم البعض للأمانة في وقت سابق سوى خاصة العشاق والأباء والأمهات وقت اللي بعدوهم أولادهم، يعني يوصل لطف على الجميع، يعني يوصل يأثر عليهم بشكل كبير وكبير جدا ونجم يؤدي إلى ما لا تحسب عقبه. ولكن في كل الحالات نبدأ من مستوى شخصي، هاني نتعمم الحكاية واللي نجم يطلبنا أكيد مرحبا يتفاعل معنا في الموضوع هذا. 1997 98 كان وسيلة التواصل هو التليفون القار، ما أكيد مش متاح، مش موجود في كل دار، خاصة نحكو على الريف بدرجة أولى، وبالتالي كلمة سر مش يطلبك بن عمك ولا غيره، هانو في العطار الفلاني مع الوقت الفلاني، تبقى تستنى مرة في الجمعة ولا بصاية ولا حتى الأمور هذه كانت وسائل اتصال شحيحة. مع الجواب العصر الذهبي أكيد يقول لك البوستاجي، وأكيد البوستاجي اللي يشوفه يفرح لأنه ينجم يكون جيني جواب، والجواب ذاك أكيد تفكرني حبيب وبالتالي خرجني من وحدة وخرجني من خير. ولكن اليوم الوسائل هذه ولت تقليدية جدا، أما أنا البستاجي أنا تقاعد ما زال عنده خدمة أكيد ربعين، ولكن اليوم خاصة فيما يتعلق بالاتصال عندك قريبك حبيبك بعيد عليك سهل ياسر، وسهل التواصل الحديثة خاصة اليوم بالصوت والصورة، تحكي معه تفعل معه تبقى معه حتى 3-4 سوايع، ولو هو في آخر نقطة في الأرض وانت في آخر نقطة ما فيش مشكل، هذا متاح. لكن اليوم نحكو على أبائنا أمهاتنا المسنين، خاصة في علاقة بوسائل التواصل سواء الاجتماعي وقال الحديث، يعني كل تهز لنفس كلها تسهل البعد ذا في المسافة تطوي المكان والزمان، تلخص معاش لازم أكيد باش تتنقل باش تشوف كل شيء تنجم تشوف. والأكثر من هذا اللي الحكاية ذي بالذات، يعني اليوم الوسائل التواصل الاجتماعي وسائل الاتصال الحديثة في كل الحالات سهلت الأمور برشا. البعض من أبائنا من أمهاتنا المسنين خاصة اللي عندهم أولادهم بعد عليهم، هذه الحكاية هذه أكيد اليوم يعني خلت التواصل سهل وسهل جدا، وبالتالي سهلت الأمور بشكل كبير وكبير جدا. البعض يبقى في تعامله معها محدود جدا. اليوم نحكو على أبائنا وأمهاتنا المسنين في علاقة بوسائل الحديثة التكنولوجيا سواء في الهاتف الذكي وغيره، نبدوها خاصة البعض أكيد يحتفظ بالتليفون بتاعه البسيط بكل ما فيه. ألو نسمع يسمعوني يسي، هذه هي من غير ما نعقدوها، هذا هو الموضوع متاعنا، التفاعل متاعنا، وخاصة في علاقة بأبائنا أمهاتنا المسنين، هذا هو حديثكم كبير، مرحبا بكم، تنجموا تطلبونا تفعلوا معنا مدايدة، نعرف بالتغيير الوقت وغيره بعض سواء صديقنا الواعر ولا كل اللي سواء الغزواني ولا كل اللي عاد الرفاهية وبرشة من نعرف نسمي ساعات ننسى أكيد في علاقة بالتوقيت الجديد في حديثكم كبير، مرحبا بكم، مرحبا بمكالماتكم، الرقم تعرفوها أكيد على الرقم تاعنا 78 227 700، ومرحبا بكل مكالماتكم موصلين معاكم. ثم برشا غنيات رائعة ترتقي لمستوى انتظاراتكم في هذه الرحلة من حديثكم كبير، أكيد كان ما ثمش مكالمة نواصلوا ورشين لنعاودها.

لا راني ندوح. ايه

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. هذا حديثكم كبير، ناخذ اولى المكالمات. عادل، اهلا وسهلا اخوي عادل، شنو احوالك؟
1: اهلا وسهلا سي واضح،
0: مرحبا بك خوي.
1: بيك عايشك اخوي.
0: الوالده لاباس، الامور لاباس؟
1: لاباس الحمد لله. نشتو كان على احوالكم انت
0: اخوي؟ ربي يبقي الستر الحمد لله.
1: بيك عايشك.
0: في بالي
1: منورين الاذاعه بوجودك
0: اخوي، منور بوجودك. في بالي الاربص والبلايص هذيك الكل مطرت بالقدا في بالي.
1: لا خيرات ربي، صلي على النبي، الدنيا خضراء،
0: خرفت على بكري، هذا الاستثناء السنة والحمد لله.
1: ها يبيك عايش.
0: يا اخويا مرحبا، ايوا صريح.
1: ما تحصلناش حس الشارقة.
0: مرحبا بك.
1: البرنامج.
0: اي.
1: لا مصابت ما تحصلتش، شوية ما كتبتش.
0: اي.
1: وبيك عايش.
0: يا اخويا مرحبا.
1: تحية للعاملين معاك وكل فرد فرد.
0: عايشك محمدين والفة وكل.
1: انا كان البرنامج بتاعك انت اتصلوا بيا، ما انا برنامج جوك.
0: ربي يسر صديقي.
1: وبيك عايش.
0: ايوا سي عادل. اخويا اليوم الوسائل والتكنولوجيا الحديث اليوم سهلت الامور برشا، ظهر لي.
1: سهلت على الذكاء الاصطناعي في وقت تقريبا.
0: اي لا نحكوا على بخلاف حتى الذكاء الاصطناعي البعيد، تو تنجم تشوف وتحكي معاه وكذا، خاصة ابائنا وامهات المسنين، الامور سهلت برشا على الحكاية هذيك.
1: هاي رقم كبار على تو كل شيء، معناها تنجم تحكي معاه وتسمع في التليفون على تفرج فيه قدامك، معناها يعتبر بحيك.
0: اي خاصة اللي عندها ولدها بعيد عليها وبنت
1: داخل حدود الوطن.
0: اي اي تو الوالده ما ثماش حتى مره، ما نعرفش من اخواتك بعاد عليها تقول لك وليدي اطلبوا لي خلينا نشوفه، مش خلينا نكلمه خلينا نشوفه.
1: ولا احنا ما عندناش تكون
0: البعيد. اي الكل
1: قرا عندنا مثلا بعيد، يقولوا نحن في تونس.
0: اي اي اي
1: في تونس سما بعيد هذاك مثلا.
0: اي سما بعيد اكيد.
1: اما تو نعدوا لها على المسجل تتفرج فيه. فهمتني ولا؟
0: ايوه
1: معناها يعني ولدها ولا بنتها يعني معناها تتصل بها، نعدوا على الماسنجر تسمعها وتشوفها على خلفها
0: واتساب ولا غيره يعني. وفي الاخر وليدي عايشك راك.
1: هاي عايشك اخويا، واني ريت وشافني وشفت صورته وعلى الاقل في مده طويله ما جاش.
0: ايوه الحمد لله الحمد لله.
1: يسلمك خير عايش
0: يا اخويا، ربي يخليها وان شاء الله ديما هكا باذن الله ملمومين في الخير.
1: يرحم الوالد والوالد.
0: عايشك يخليك سعيد. عايشك يرحم والديك سعيد.
1: انا ديما نتصل بيك سي فتحي.
0: يا اخويا مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا بيك سي عادل، يعطيك الصحة. اهلا وسهلا. مرحبا بيكم، اهلا وسهلا. نذكر التحقوا بينا في الاستماع، هذا حديثكم كبير خاصة اليوم في علاقة كيفاش نتعاملوا مع وسائل الاتصال الحديثة اللي اليوم سهلت الامور خاصه ابائنا وامهات المسلمين بدرجه اولى. اكيد هم اللي نعرف الصغار ديما يتاقلموا في صح، ولده ولقوها موجوده ما فيش مشكل يعني مش مطروحه، ولكن اللي تعود بوسائل اتصال تقليديه تقتصر على الصوت ولا قبل تقتصر على الكتابه فقط يعني نقرا له. اي ولكن القراءة هذه كان نعرف مرحلة رائعة ورائعة جدا، لأنه من اللي كنا نتفنن ونكتبه في الرسائل ونختاره في الكلمات والتعبير، وثم حتى كتب هذه كيفاش تكتب الرسائل وغيره، كان ثم إبداع، وكان ثم خاصة في كتابة الرسائل وعملية الكتابة تكون سلسة جدا. اليوم عادي تطلب رسالة يجيك 5000 نموذج متاع رسالة، وكل شيء رسالة إلكترونية، هدية إلكترونية، كل شيء إلكتروني يعني. وبالتالي هاك الملكة متاع الإبداع في ظل الحاضر، كل شيء حاضر، ما عادش تستحق باش تخمم برشا. وبالتالي سهلت الأمور، ولكن في نفس الوقت علمتنا شوية خمور وشوية بخل، مش لازم تخمم، أنا كل شيء يجيك بطبيعته سهل. اهلا وسهلا، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، مرحبا بكم، مرحبا بكل مكالماتكم. ثم مكالمه سي الواعر عنده بديد اللي تغير عليه التوقيت، صديقنا الواعر، واكيد كان ثم مكالمه. مرحبا بكم، اهلا به مش مشكله، راشعين مرحبا.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم. نذكر تحقوا بنا في الاستماع، هذا هو حديثكم كبير. حبيت نحكي على قصة تلخص كل شيء بشكل أو بآخر. القصة دي في علاقة بالتحديدا كيفش وليد صغير شاب من الشباب حبي بشلبوه حبي يبدل التليفون بتاعه. التليفون بتاعه بالنسبة لي شوف فيه حاجة قديمة وحاجة ما هيش ذكية، ما تتماشيش مع الوقت، بختصر بفلكة. قالوا يا جدي هالتليفون ذي راو بالنسبة لي حاجة خردة ما تسوى حد شيء، يزيك جدي منه هاو تليفون جديد. اي عطاه تليفون وكيت حبي يفدلك معاه، وبالتالي في نفس الوقت هو عنده رغبة حبي يشوف ردة الفعل بتاع جده في علاقة بالتليفون الجديد. جده كانت عنده ردة فعل طريفة وطريفة جدا. جدو كنت رد الفعل نتاعو خزر له استغرب، ولكن قال له وليدي هاك اللي تسمي فيه خردة وما تنفع حتى شيء وما تصلحش، زاد شد التليفون نتاعو ده يحرك فيه بشوية بشوية وينزل على البوتونات. ولد ولده يضحك ما فاهم حتى شيء. ايه جا ولدي قال له شفتوا هالتليفون هذا؟ شفتوا يا جدي شفتوا؟ ايه اما كان هو الجد ضحك وبكين في نفس الوقت، قال له هالتليفون هذا اللي تسمى فيه خردة هو البلاص الوحيدة اللي مازلت فيها جديك. نعم جدي ايش تعمل في التليفون؟ حصيله تفلسف جبد له تسجيل صوتي، رسالة صوتية فيسا يا راجل راو العشاء حاضر، هذه بعثتها جديه الجد وقال له هذه البلاص الوحيدة اللي مازلت حاضرة فيها جديك على قيد الحياة. العبرة من القصة في كل الحساعات التمسك بالحواج البسيطة اللي حن نشوفها بسيطة وسوى في التليفون ولا غيره أشياء قديمة نجم البعض تشوفها يشوفها ما عندهاش قيمة، مش مواكبة للعصر، مش مواكبة للتطور التكنولوجي، ولكن بالنسبة للآخرين هي المخبأ الأخير الأغلى لأغلى الذكريات، هي الملاذ اللي خاصة يهربونه من القسوة متاع الفقد ومتاع الموت ومتاع غيره من هذه المواضيع. يمكن اليوم الحاج الباهية في علاقة، وإن كان الموضوع في جانب حزين، ولكن هذه من الإيجابيات متاع الهاتف الذكي. الهاتف الذكي برشا من أبائنا من أمهاتنا المسنين، وسواء نحكوا على مستوى عائلي يكون الجد والجدة ولا التسمية اليوم لمحلة تختلف، نجم تصوروا، نجم تعملوا فيديو، تنجم تعملوا تصويرة، وتنجم تسجلوا مش الصوت برك، تنجم تسجلوا فيديو كامل بالصوت والصورة، وبالتالي ربي يطول في عمارهم، هذا من تحصيل الحاصل، ولكن حبينا ولا كرهنا هو في نهاية الأمر مفارق، كلنا مش فارق، ولكن هذيك تبقى أقوى ذكرى وأقوى ميزة تخلينا باختصار وتخليهم ديما عايشين معنا حتى بعد الفرق. هذاك علاش هذه من المحاسن نتاع التكنولوجيا الحديثة بكل ما فيها من الهاتف الذكي وغيره والتصوير اللي ولا متاح في جميع الهواتف الذكية، ايه بدرجات متفاوتة في، ولكن نحكو على الحكاية اخرى. لك في كل الحالات قادر باش تسجل الاحبابك القراب ليك، وبالتالي تكون هذيك اكبر كنز، خاصة بعد اللي تفكر من ربي. ربي توفى عمر ناس كل اكيد، ولكن ما يعنيش اللي هال وسائل التواصل أو التكنولوجيا الحديثة عندها ميزات كبيرة وكبيرة برشا، تخلي الأحباب والأصحاب ديما معانا ديما حاضرين، وبالتالي تخليهم حاضرين معنا بالصوت والصورة. يعني عبارة ما ماتش. أهلا وسهلا بكم، واصلين معاكم برشا عن مديدة، ما سمعناش صوتهم. عم عثمان مديدة، عم عثمان محل حديث وعرق الشبية، الدنيا به مازلت محل بدأت تبرد، مش هي وقتها في كل الحالات، وإن كان صيف الضيف والصيف الموسم تاعو أكيد تخلف الخريف تاو ما عادش. و جلول الغزواني والكثير من الأصدقاء أكيد تغير عليهم الوقت متاع هذا البرنامج من حديثكم كبير. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الرحلة اللي معكم تتواصل. حديثكم كبير رشيد.

أو كلمة في مثال بحديثكم الكبير. نذكر اللي اليوم حكينا على سوى التكنولوجيا الحديثة في علاقة بتسهيل حياتنا، خاصة مع أبائنا وأمهات المسلمين، في التعايش معها، في كيفية التعاطي معها، في الفوائد متاعها، في غيره، بشكل حاولنا يكون مبسط ويكون أكيد أكثر مشاركات، وإن شاء الله الجاي خير. ولكن بيت القصيد اللي يهمنا في علاقة بالوسائل أو التكنولوجيا الحديثة بكل ما فيها، والتواصل الاجتماعي نجم نستعملوها كما سبق، ومكالمة أخونا عادر حكى عليها. الحاجة اللي تثلج الصدر، كونه بشكل عام احنا عندنا بدرجة كبيرة سرعة التأقلم، سواء كل ما هي تطور في التكنولوجيات الحديثة أو غيره. في ساعة نتأقلم وفي ساعة نتقبله، صحيح ثم البعض يتحسر على القديم، ثم البعض يتمسك، ولكن بين هذا وذاك سرعة التأقلم هذيك تخلي حسن التعامل، وتخلي ثم فتنة في التعامل، وإن كان يعني في بعض الشيء اللي نشوف فيه بشكل يومي البعض في السويات الذكية، خاصة قد ما يكبر العمر، قد ما تكون الفهم متاعه والأدوار متاعه غير يكون أصعب نوعا ما، قد ما يصغر العمر قد ما الأمور تكون أسهل، لأنه فرق بين إنسان يولد ومنذ الحدث متاعه، ولا وإن كان رو بالقانون وبغيره، في حتى في التربية وفي التنشئة وأمور على جميع المستويات، أكيد صغيرات، وإن كان هذا مقنن في دول أخرى قبل 13-14 سنة ما نعطوش لصغيراتنا الهاتف الجوال والهاتف الذكي، لأنه يأثر بشكل كبير وكبير جدا على الملكات الإبداعية متاعهم، هذا ما فيش حتى كلام. ولكن نحكي مع أبينا وأمهاتنا المسلمين يسهل برشا أشياء، وبالتالي يكون استعماله خاصة عنده منفعة كبيرة. اليوم ثم تطبيقات ذكية تراقب لهم صحتهم، وتطبيقات خلينا حتى عن بعد نبدو ولو احنا بعد عليهم، ولكن نجم نتبع فيهم ونجم مواكبين كل شيء، وبالتالي نكونوا معهم رغم البعد في المكان، وهذا يبهي برشا. اهلا وسهلا بكم، هكا نكونوا الى وصلنا الى ختام هذه الرحله. شكرا محمد امين، شكرا الفا، شكرا لكل من ساهم في هذه الرحله. نلتقي في مواعيد اخرى باذن الله. في نهايه

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما نستقبل به الصباح الحمد لله والشكر لله، وهي أجمل بداية لكل صباح. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن كنز من كنوز الجنة، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. رغب الله تعالى عباده بذكره، ورتب عليه الأجور العظيمة، وأمر به في القرآن الكريم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخبر الله أنه مع عبده طالما أنه ذاكر له، فمن داوم الذكر عاش في ظلال ربه طوال أوقاته. ويعد الذكر من أفضل الأعمال الصالحة التي قد يأتيها المسلم يطلب فيها رضا الله والقرب منه. وقد ورد في الحديث النبوي أن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل خير من الدنيا وما فيها. والذكر من حيث منزلته ووزنه في الميزان يعدل عتق الرقاب، ويعدل أيضا الإنفاق في سبيل الله. وأفضل الذكر والذاكرون كثيرة، فإن الذكر مكفر للذنوب بإذن الله، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر. والذكر من أثقل الأعمال الحسنة في الميزان يوم القيامة، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وحين كان النبي يسأل عن وصية أو عمل يقرب إلى الله سبحانه كان يوصي بالذكر، فهو من أيسر الأعمال وأرجاها عند الله سبحانه وتعالى، وهو يعد أيضا من غراس الجنة، فيجده المسلم أمامه في جنته فيفرح بها، وهو كذلك في منزلة قيام الليل والصدقة. ففي الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قعد أو عجز عن القيام أو الصدقة فليكثر من ذكر الله تعالى. والذكر كذلك سبب للنجاة من عذاب الله يوم القيامة، وسبب لنيل رحمته ودخول جنته.

عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد ورد عن نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله يحقق كنزا من كنوز الجنة، ويقصد منها الافتقار والتذلل لله سبحانه، كما أن في قولها إقرار بقدرة الله تعالى. ولفضل ذلك الذكر وعظمته حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإكثار منه، فيروي البخاري في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وورد في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتا خصصت لترديد ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، منها عند الاستيقاظ في الليل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ويستحب قولها إثر الأذان وفي أدبار الصلوات، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد بعض الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويتستحب الحوقلة أيضا عند الخروج من المنزل، ففي الحديث: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. وقد وردت عن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الكثير من الأذكار والأدعية الواردة عنه مع فضائلها العظيمة، منها التهليل، وقد ورد قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. من الأذكار المستحبة أيضا التسبيح بحمد الله، وفي فضلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.

اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وأوهبنا فيه رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقينا، وفي جنتك آوينا، وبرحمتك احتوينا، وأمنياتنا أعطينا، وبفضلك أغنينا، ولطاعتك اهدنا يا رب العالمين. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أصبحنا في حفظ الحافظ ورحمة الخالق. اللهم ارزقنا في هذا اليوم حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان يا أرحمن يا أرحم الراحمين. دمتم بخير.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وبعد هوى نفسي ولبي ضراعتي وبعد هوى نفسي

حقيق لمن أخطأ وعاد لما مضى.

قصدت إلهي قصدت إلهي رحمة وتفضلا قصدت إلهي رحمة وتفضلا

وأنت كهفر جايا فريداً.

أنا والشوق تائهان غريبان.

يكبر الذنب ثم يصغر بالعفو، يكبر الذنب ثم يصغر بالعفو، وأنت البر الكريم.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

غفلت عن ذكر معبودي وطاعته، وقد مشيت إلى العصيان في هممي، فاغفر ذنوبي وكن يا رب منقذنا من الشدائد والأهوال والتهم. قد أثقلتني ذنوب ما لها أحد سواك يا غافر الزلات واللمم. كن منجدي يا إلهي واعف عن ذلل وتب عليه من الآثام واللمم. لاح المشيب وولى العمر في لعب، وصرت من كثرة الأوزار في ندمي. مضى زماني وما قدمت من عمل، يا خجلتي من إلهي بار النسم. نامت عيوني وأهل الخير قد سهروا، أجفانهم في ظلام الليل لم تنمي. قاموا إلى ذكر مولاهم فقربهم وخصهم بالرضا والفضل والكرم. وليس لي غير رب الخلق من سند، أرجوه يوليني بالغفران والكرم. لا أرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم. ثم الصلاة على المختار من مذر، محمد المصطفى المخصوص بالكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح المسرات والأفراح والبشرى المنتظرة الجميلة. قولوا يا الله، قولوا بسم الله.

الصلاة على الرسول هي تاج الأذكار، تشفي المريض، تصلح الحال، تجلب المال، تشرح الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل أحزان الدنيا تخجل، لعلها من جمال الصلاة على الحبيب ترحل. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي، وحقق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء.

اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا، واسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وانزل علينا رحمتك وأنت أرحم الراحمين، دعوناك دعوناك أفتجيب؟

اللهم ما أخشاه أن يكون صعبا هون، وما أخشاه أن يكون عسيرا يسره، وما أخشاه أن يكون شرا اجعل لي فيه خيرا، ولا تجعلني أخشى سواك. ربي إني أستودعتك أداية فاض بها قلبي، فاستجبها لي يا كريم، وبشرني بما يفرحني وأنت خير المبشرين. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق، وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من مليته أمري. يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله، أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي، ولا أعرف كيف أرفعها إليك. إنك حسبي ووكيلي وقوتي، إنك جابر كسري، وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك، واكفني بك، وقلت أنك أنت القريب وأنك أنت المجيب.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة جميلة عطرة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعها عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. وصل اللهم أيضا وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين وفي كل ملة ودين وفي العالمين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل اللهم وسلم وبارك عليه كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون، وعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وعدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الستار. إلى السلام.

0: 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: السادسة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. يحتضن اليوم نادي الغوص بتبرقة من ولاية جندوبة فعالية ملتقى التشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهنية وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. ويعد هذا الملتقى فضاء للحوار المباشر ولقاءات العمل بين المؤسسات السياحية والمهنيين والشباب الباحثين عن أفاق مهنية جديدة، إلى جانب تثمين المقاومات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المنطقة عبر الترويج لأنماط السياحة المسؤولة والمستدامة. يؤدي اليوم وزير البيئة حبيب عبيد زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على وحدة معالجة النفايات بباجة والوضعية البيئية لوادي مجردة بمجاز الباب. تنتظم اليوم وغدا بدار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب فعالية الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية باجة. هذا وتتضمن التظاهر ورشات فنية ومعارض وفنون تشكيلية وحوارات ثقافية ومسابقات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي. دعا رئيس المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي لاعتماد حلول وتقنية حديثة للحد من تبخر مياه السدود، معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفقدها يوميا بفعل التبخر. قال الرئيس الإيراني إن إيران لن تتهرب أبداً من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح التوكل على الله، صباح الفلاح لكل المستمعين وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا بكم بتبيعة في المنوعة الصباحية اللي تنطلق معكم توا، تتواصل معكم حتى للتسعة. البداية كالعادة تكون مع الفقرة الدينية.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا. الحمد لله رب العالمين، الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا. الحمد لله رب العالمين، حمدا لشكره أداء، ولحقه قضاء، ولحبه رجاء، ولفضله نماء، ولثوابه عطاء. الحمد لله رب العالمين، الذي سبحت له الشمس والنجوم، والطير في أوكارها، كل له أواب، فسبحانك يا من إليه المرجع والمآب.

تكون بين 20 و28 درجة مئوية، بيجا خلايا رعدية مع أمطار متوسطة والحرارة تكون بين 22 و30 درجة مئوية. بالنسبة لجان دوبر خلايا رعدية مع أمطار متوسطة والحرارة تكون بين 24 و32 درجة مئوية، ومدينة الكيف الحرارة تكون بين 19 و28 درجة مئوية. والعامل الجوي يميز حالة الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. هذه هي التوقعات بالنسبة لنهار اليوم، ناخذ التأكيد وناخذ أكثر تفاصيل بعد 7، وقت يكون حاضر معنا كالعادة الخبير على المعهد الوطني للرصد الجوي.

تحياتنا لكم من جديد حابين ومستمعينا الكل، صباح الفل صباح النور الكل لزقانا ديما على موجات إذاعة الكيف. أكيد مرحب بكم الكل، احنا مازلنا معكم مع بقية الاختيارات وكيف كيف مع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف من الأغاني جميلة برشا المجد الرومي ومتأكدة تعمل عليها برشا جو أغنية كلمات. خليكم معاها، راجعين معكم ديما في صباح الخير.

0: السابعة صباحا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام سعد الله صباحكم. يحتضن اليوم نادي الغوص بيتبرقى من ولاية جندوبة فعالية ملتقى تشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. ويعد هذا الملتقى فضاء للحوار المباشر ولقاءات العمل بين المؤسسات السياحية والمهنيين والشباب الباحثين عن أفاق مهنية جديدة، إلى جانب تثمين المقومات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المنطقة عبر الترويج لأنماط السياحة المسؤولة والمستدامة. يؤدي اليوم وزير البيئة حبيب عبيد زيارة إلى ولاية بجة للاطلاع على وحدة معالجة النفايات ببجة والوضعية البيئية لوادي مجردة بمجز الباب. تنتظم اليوم وغدا بدار الثقافة بالقاسم الشابي بمجز الباب فعالية الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية بجة. هذه هي تظاهرة تتضمن ورشات فنية ومعارض فنون تشكيلية وحوارات ثقافية ومسابقات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي. تنطلق اليوم فعالية الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رابح بولاية الكاف، تتواصل إلى الرابع من أكتوبر الجاري بعروض فرجوية الفروسية ومعرض المأكولات التقليدية الشعبية والصناعات التقليدية، كما ستنطلق اليوم بالمناسبة القرية الصحية. دعا رئيس المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي إلى اعتماد حلول وتقنية حديثة للحد من تبخر مياه السدود، معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفقدها يوميا بفعل التبخر. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.

0: صباح النور من جديد مع صوت فيروز. نوصلوا مع بعضنا التوقيت 14 دقيقة بعد السبعة، موعدنا تقريبا اليومي مع النشرة الجوية. حاضر معنا سيسليم بن ميليد على المعهد الوطني رصد الجو يعطينا فكرة على حالة الطقس. صباح خير خويا سليم، مرحبا.
1: صباح خير إيمان، وصباح خير كيف مستمعي ذات الكيف.
0: يعيشك الله يخليك. ناخذ معك فكرة على أحوال الطقس. صحيح شكو فما تقلبات جوية وإلى لين تلقى من اليوم العشية، فما زيد حديث على توقعات لأمطار، ناخذ التأكيد معك.
1: صحيح، هي الأمطار موجودة اليوم العشية بالمناطق الغربية وين تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة. بولاية الكيف زاد معني بهذه الأمطار تكون محليا غزيرة وسحبة عابرة بقية الجهات. المناطق الغربية هي الكل معنية، جاجندوبة، الكيف، سليانة، القصرين، حتى قبصة تشمل. إن شاء الله تكون أمطار الخير
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله وين تنصب تنفع. بالنسبة لقية المناطق سحبة عابرة، الريح من قطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية خاصة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة بقية الجهات، وتجم تجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحبة الرعدية. البحر عامة مصرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات، والحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم شاهدنا في جهة الكيف سجلوا 28 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر من المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 3 درجات. سليانة 28 درجة، جندوبة 32 درجة، باجة 30 درجة، بينما يتبرقى 30 درجة. بالنسبة للغدوة نسبته لحد كيف كيف مزادت الأمطار متواصلة. الأمطار بالمناطق الغربية تكون مؤقتة رعدية، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. إن شاء الله الشمال الغربي بشيء ياخو نصيب من الغيث النافع ذي، إن شاء الله تكون وين صب تنفع
0: إن شاء الله يا رب.
1: بينما الحرارة تقعد في نفس المستويات ذي ودون تغيير.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. شهرك زين. احنا كسمعنا فكرة على حالة الطقس في ربع الشمال الغربي، ان شاء الله تكون امطار خير. وكاخذنا التأكيد على نزول الامطار ان شاء الله اليوم العشية، تسيسر ويحكم الناس الكل في المرويح زيدة في مختلف مناطقنا القريبة اكيد من الوديان، ولا اللي قصوا اكيد على الوديان باش يروحوا تردوا بالكم على رويحكم ديما المجازفة لي. نبدل الطريق نروح مخر خير بطبيعة من اني انجازف، تحسها خطوه لكن تكون خطوات خطيره برشا. ان شاء الله نتمنوا السلامه للناس الكل. ديما هكا نفكروا فكروكم فكروا روحنا في ديما كيكون فما امطار بتبيعوا ردوبنا على روحنا. ان شاء الله نهاركم يتعدى مزيان. احنا مازلنا معاكم مع بقيت نختارناكم من انغام.

0: السابعة ونصف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعين في عناوين نشرة الثامنة، تتابعون اليوم انعقد ملتقى التشغيل للسياحة بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة لدعم التشغيل ضمن قطاع السياحة المستدامة. وزير البيئة يؤدي زيارة إلى ولاية باجر للاطلاع على وحدة معالجة النفايات. انطلاق فعالية الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رابح بولاية الكاف. كانت هذه أبرز العناوين، وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام الثامنة. إلى اللقاء.

0: فنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. ما هي الحلول العاجلة للتصدي لحوادث المرور؟ الكل يتابع ببالغ القلق والأسى استمرار نزيف الطرقات التونسية، حيث تم منذ بداية سنة 2026 تسجيل أكثر من 4000 حادث مرور أصفر عن أضرار بدنية، وانتج عليها أكثر من 900 قتيل وأكثر من 5000 جريح. الحصيلة الخطيرة والمؤلمة تأكد وأن حوادث المرور مازالت تمثل إحدى أبرز المخاطر اللي تهدد سلامة المواطنين، وتستوجب تحرك عاجل وجاد من مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع. في هذا الإطار الكل يؤكد على ضرورة الإسراع بإقرار قانون المراقبة الآلية والذكية، بما يسمح بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة المخالفات وردع السلوكيات الخطيرة، وخاصة السرعة المفرطة وعدم احترام الإشارات وقواعد المرور، وذلك من خلال منظومة رقابية حديثة وفعالة تساهم في الحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح. كما يشدد الجميع على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة مجلة الطرقات وتسريع أعمالها من أجل مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالمرور بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والواقع الجديد للطرقات ووسائل النقل، ويضمن مزيد من النجاعة في الوقاية من الحوادث وردع المخالفات الخطيرة. كما ندعو إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على تطوير التشريعات وتعزيز المراقبة والردع والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتحسين البنية التحتية وتكثيف التوعية والتربية المرورية. حماية الأرواح على الطرقات مسؤولية مشتركة، لكنها تتطلب اليوم قرارات عاجلة وإصلاحات حقيقية وإرادة وطنية قوية لوضع حد لنزيف الدماء المتواصل على طرقاتنا. حياتك وحياة الآخرين ليست محل تجربة، تمهل، احترم القانون وأوقفوا إرهاب الطرقات. شلثنية زينة لكم الكل، إلى اللقاء.
0: فنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: دموع تسيل عالخد، ده مفيش حد أحسن من حد.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
3: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
4: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. نبدأها بالجامعة التونسية لكرة القدم، والبارح كان يوم تحسيسي نظمته الرابطة حول العنف في الفضاءات الرياضية. كان حاضر فيه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وتحدث عن أسباب إلغاء المقابلة الودية للمنتخب الوطني التونسي ضد مالي، وكذلك التربص وبقية تربص منتخبنا بعد زوز مقابلات اللي أجراهم في تصفيات كان القادم. نسمعوه معز الناصري شنو حكاه على إلغاء المقابلة الودية ضد مالي.
5: شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش المقابلة هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط. نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا لكرة قدم التونسية.
4: كذلك معز الناصري تحدث عن الخطأ اللي وقع فيه أعضاء منتخبنا حول نقاط مقابلة منتخب أوغندا، اللي حسبوا أنه النقاط هذه ما هيش محسوبة في الترتيب العام، لكن الاتحاد الأفريقي كان راسلهم بعدها بيوم وأكد أنه احتساب نقاط المنتخبات المنظمة للبطولة اللي هي أوغندا كينيا وتنزانيا في ترتيب مختلف في المجموعات الموجودة فيها ثلاثة منتخبات هذه. شنو تحدث معز الناصري عن هذا الخطأ؟
5: الاتحاد الافريقي كان عليه ان يعلم الجامعات باعتبار وانه فما ثلاثه وضعيات تهم ثلاثه بلدان اللي ينظموا كاس افريقيا. كان على الاتحاد الافريقي اعلام الفرق والمنتخبات الوطنيه اللي فيهم الفرق المنظمه بكيفيه الاحتساب. فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش، لانه ولو انه القوانين المنظمه للعبه تسمح باحتساب النقاط، لكن فما مس بشرعية ومشروعية اللقاءات، فما مس بمصداقية اللعبة باعتبار وأنه فريق مترشح آليا يعني نجم تكون مس من مصداقية اللعبة. باش ندافع على المبدأ، لأنه مبدأ صحيح باش ندافع عليه. إن شاء الله شكون لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي. هاني قلت راو نظام المسابقه ما في حتى تغيير، لكن كان على الاتحاد الافريقي انه يتخذ او يعلم بانه راو النقاط سوف تحتسب ويوضح الوضعيه، باعتبار واني اول مره تصير ثلاثه بلدان تنظم كاس افريقيا.
4: المنتخب الوطني التونسي قال من 23 عام يسافر اليوم إلى البنين للقاء منتخب البنيني ضمن إياب الدور الأول لتصفية بطولة أفريقيا 2027، لقاء يوم الأحد المقبل في العاصمة البنينية كوتونو. الذهاب كان في تونس، فوز منتخبنا بهدفين مقابل صفر. الأولمبي البيجي كمل اليوم تربصه في عين دراهم وفاز البارح وديا على اتحاد برج العامري 2-1، ثنائية لكامروني ماكسويل وكذلك السياري، والفريق يرجع البيجي ويلعب غدوة لقاء ودي في الساعة 3:30 بعد الزوال أمام فريق المستقبل الرياضي بالمرسى في ملعب بوجمع الكميتي ببيجا. النادي الافريقي وصل الى مدينه بنغازي الليبيه ويلعب غدوه لقاء ودي ضد اهلي بنغازي، لقاء ضمن تحضيرات الفريقين لكاس رابطة الابطال الافريقيه لكره قدم وعوده البطوله بالنسبه للنادي الافريقي. وكذا اللقاء هذا يكون في الساعه 7 مساء اليوم. في اللقاءات الوديه الملعب التونسي يستضيف الهلال السوداني في ملعب باردو 4 متاع العشيه. غدوه النجم الساحلي مع تقدم سخيت الدائر 2:30، الاولمبي البيجي مع مستقبل مرسى 3:30، النادي السفيقسي تقبل لماضي ساعتين، تارا جرجيس مع مكارم مهدية في الأربعة، والاتحاد المنسيري مع أمل حمسوسة في الثلاثة متاع العشية، ونهار الأحد تارج رياضي مع الاتحاد العسكري الليبي في الثلاثة متاع العشية في حديقة الرياضة حسين برخوجة ترجي، اللي منتظر غدوة وصول المدرب الإسباني بابلو فرانكو مارتن للإشراف على الحصة التدريبية ليوم السبت الساعة 3:30 بعد الظهر. أول حصة للمدرب هذه مش يكون غدوة إذن، وباش يكون بحضور كل اللاعبين استعدادا للقاء الاتحاد العسكري الليبي. يكتمل الإطار الفني بوصول المدرب المساعد رولدان إيتور يوم الأحد المقبل الالتحاق بتمارين الترجي الرياضي التونسية. نبقى مع فرق الرابطة الأولى، اتحاد بنقردان يرفض إجراء مقابلة الجولة الخامسة من نادي فريق المبرمجة يوم 10 أكتوبر قبل استكمال مباريات البطولة واللقاء المؤجل بين الملعب التونسي ونادي فريقي، هذا حسب بلاغ اتحاد بنقردان. يجب احترام رزنامة المباريات. اجتماع مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة البارح، وعقوبة بخطية مالية وتوبيخ على فريق أولمبيك الكاف قدرها 1000 دينار، والسبب إشعال الشماريخ دون رميها على الميدان. من بقية العقوبات، هلال الشابة توبيخ 1500 دينار، أولمبيك مدنين نفس العقوبة، وقف قفصة كذلك، ومستقبل جابس خطية مالية ب 500 دينار. بالنسبة لفرق الرابطة الأولى، الترجي الرياضي الجرجيسي توبيخ 5000 دينار، نفس العقوبة لاتحاد بنقردان. النادي الصفاقسي توبيخ 1500 دينار، نادي فريق خطية مالية ب 7000 دينار، وكذلك الاعتراض متاع فريق النجم الساحلي على مستقبل مرسى، تأجيل البت فيه إلى يوم 12 أو إلى الاجتماع القادم للمكتب للاطلاع على التقارير وأعداد وسائل الدفاع. بطولة الرابطة الثانية لكرة قدم نهاية الأسبوع الجولة الثانية بالنسبة لفرق الشمال الغربي، نهار الأحد في الساعة 3 بعد الزوال، جندوبة رياضية تستضيف جمعية ريانا، الحكم أسامة شريط، ومستقبل قصرين مع أولمبيك كيف الحكم عبد السلام مانية. الهيئة التسييرية لجندوبة رياضية تعلم أنه عملية بيع تذاكر مقابلة الفريق ضد جمعية ريانا نهار الأحد تبدأ اليوم، وأسعارها 5 دنانير و10 دنانير، وموجودة في شبابيك ملعب معز طويهري قبالة القاعة المغطاة بجندوبة. الاتحاد الرياضي بسليان يواصل تحذيراته تحت اشراف المدرب الياس الزريبي بقياده الهيئه التسييريه، الهيئه المديره عفوا بقياده السيد نسيم اليحيوي. هيئه تسعى لرفع المنع من الانتداب ودعوه للسلطات المحليه والجهويه وكذلك لرجال الاعمال لدعم فريق اتحاد سليان. نفس الشيء الازمه الماليه يعيشها الترجي الكريبي، تقريبا ممكن نقولوا ان الفريق عنده عجز مالي في حدود 100,000 دينار. هيئه الفريق تدعو اللاعبين اجتماع يوم غد السبت 3 أكتوبر الساعة 1 ظهرا في منتزه العجاني لدراسة العودة للتمارين، والإشراف الفني باش يكون للمدرب محدين التبنية. إلى تصفية بطولة أفريقيا 2027، والبارح آخر مقابلات في الجولة الثانية في المجموعة الرابعة، غينيا فازت على كينيا 1-0 في المجموعة هذه، جنوب أفريقيا عندها 6 نقاط، غينيا 3 نقاط ونقطة لإريتريا وكينيا. في المقابلات الخاصة بالجولة الثالثة لدور الأمم الأوروبية، المسار الأول فوز ألمانيا في المجموعة الثانية على صربيا 2-0، واليونان بعد ما كانت متقدمة 2-0 على هولندا تتعادل 2-2 في المقابلة هذه، 3 أهداف تم ألغائها بالفار منها زوز لهولندا. اليونان في الصدارة ب7 نقاط، هولندا 5، ألمانيا 4، وصربيا 0 نقاط. في المجموعة الرابعة الدنمارك تخسر من البرتغال 4-2، وبلاد الغال فاز على النرويج 2-1 بعد ما كانت متأخرة 1-0 بعد إقصاء لأحد لاعبي النرويج. البرتغال 9 نقاط 3-3، الدنمارك والنرويج وبلاد الغال 3 نقاط. اليوم في المجموعة الأولى 8:15 قمة بين فرنسا وإيطاليا، 6 نقاط فرنسا 3 نقاط إيطاليا، وبلجيكا ب3 نقاط مع المنتخب التركي. في المسار الثاني بوسنا مع السويد، أوكرانيا إيرلندا، وبولونيا مع رومانيا. في المقابلات الودية البارح، بنما ونيوزيلندا 1-1، 5-3 لنيوزيلندا ضربة جزاء، واليابان الإكوادور 0-0، 5-4 لليابان بضربة جزاء. اليوم نص نهار كوريا مع فنزويلا، الكونغو الديمقراطية أوغندا، ونص نهار و35 دقيقة الصين مع منتخب فلسطين. نكمل بكرة اليد والسوبر جلوبال، البارح فيسبرام المجري يفوز باللقب على حساب برشلونة الإسباني 42-33، وتألق للاعبين المصريين في فيسبرام اللي هما 4: أحمد هشام دودو، علي زين، أحمد عادل، ويحيى الدرع. المركز الثالث كان للأهلي المصري على حساب الزمالك 30-25. نعم، هذه أخبارنا على موجة إذاعة كيف، ملتقاني يجدد إن شاء الله قبل الساعة 1 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي درا بلدي مرحي فانواس 500 غرام ب 4350 فيه 8690.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026
2: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان
1: بكل الألوان
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: في أبرز عناوينها اليوم انعقاد ملتقى تشغيل السياحة بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة لدعم التشغيل ضمن قطاع السياحة المستدامة وزير البيئة يؤدي زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على وحدة معالجة النفايات انطلاق فعالية الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رابح بولاية الكاف دعا رئيس المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي لاعتماد حلول وتقنية حديثة للحد من تبخر مياه السدود معتبرا أن تونس التي تعاني من ندرة مائية لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفقدها يوميا بفعل التبخر وقال الرحيلي إن معطيات وزارة الفلاحة تشير إلى أن تبخر مياه السدود يتراوح بين 650 و750 ألف متر مكعب يومياً عندما تبلغ درجات الحرارة 28 درجة مئوية وهو ما يعادل وفق تقديره نحو نصف كميات مياه الشرب التي يستهلكها التونسيون يومياً وفيما يتعلق بالسدود دعا الرحيلي إلى إيلاء صيانتها وتجهيزاتها مزيداً من الاهتمام معتبراً أن التخطيط عند إنجاز بعض السدود لم يأخذ بالقدر الكافي في الاعتبار الأحواض الساكبة ومختلف التجهيزات الضرورية للحد من جرف الطمي نحو السدود وأوضح أن كميات الطمي المتراكمة يمكن أن تصل إلى ما يعادل 30% من طاقة استيعاب بعض السدود داعيا في هذا الصدد للقيام بعمل صيانة دورية لتجهيزاتها وتعزيز تدخلات الرامية للمحافظة على طاقة استيعابها قال المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور خلال جلسة التأمت أمس بمقر ولاية جندوبة لاستعراض جملة المشاريع القائمة والمعطلة والمبرمجة بالجهة والحلول الممكنة لمعالجة الصعوبات قال إن الاعتمادات التي رصدت للمشاريع المتعلقة بمياه الشرب بولاية جندوبة للفترة الممتدة بين 2019 و2026 قد فاقت 112 مليون دينار معتبرا أن التوجه العام للشركة هو الاعتماد على الحلول طويلة الأمد والقطع مع الحلول الظرفية خاصة في ظل ما تستوجبه التغيرات المناخية وتداعيات الجفاف هذا وأضاف رابح منصور أن محطة التصفية بطبرقة التي خصصت لها اعتمادات تفوق 50 مليون دينار هي أبرز المشاريع التي ستساهم في معالجة عجز الموازنة المائية بالمعتمدية خاصة في فصل الصيف وهي في طور الإنجاز بنسبة تقدم 35% مشيرا أن الشركة المتعهدة تعمل على استكمال الأشغال مع بداية صيف 2027 انطلق بولاية جندوبة موسم جني زيتون الطاولة على أن ينطلق موسم جني زيتون الزيت وتحويله في غرة نوفمبر القادم وفق ما أفادنا كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسية الذي أشار إلى تكوين لجنة فنية لمتابعة الموسم وحل مختلف الإشكاليات خاصة المتعلقة بالتصرف في مادة المرجين
5: بداية جني زيتون طاولة اللي يوفى نهار 30 نوفمبر، وبالطبيعة زاد حد موسم جني زيتون الزيت اللي هو يبدأ نهار 1 نوفمبر ويوفى آخر فيفري 2027. في جندوبة عندنا قرابة 12 معصرة وعندنا قرابة 30 ألف هكتار من الزيتون، منها قرابة 500 هكتار زيتون طاولة. ثم لجنة فنية لمتابعة موسم الزيتون بصفة عامة وحل الإشكاليات، وبالطبيعة من دور اللجنة هذه هي باش تعمل زيارات للمعاصر بتشوف الإخلالات وباش يتبادوها أصحاب المعاصر باش تراقب المرجين، معناتها كيفاش نتعاملوا معها أصحاب المعاصر. عندنا فلاحة وشركات أحياء وديوان الأراضي الدولية، كل عام تم مساحات يوقع فيها فرش المرجين اللي هي تنقص عك الأحواض الموجودة في المعاصر، وإن شاء الله معناتها موسم طيب.
3: يحتضن اليوم نادي الغوص بتبرقة من ولاية جندوبة فعالية ملتقى التشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. ويعد هذا الملتقى فضاء للحوار المباشر ولقاءات العمل بين المؤسسات السياحية والمهنيين والشباب الباحثين عن أفاق مهنية جديدة، إلى جانب تثمين المقاومات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المنطقة عبر الترويج لأنماط السياحة المسؤولة والمستدامة. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم لقاءات حوارية ومباشرة للانتقاء والانتداب، مع تقديم خدمات التوجيه والإحاطة المهنية للراغبين في الاندماج بالقطاع السياحي أو بعث مشاريع خاصة في مجال السياحة الخضراء. في إطار متابعة نشاط المؤسسات الصحية وتطوير جودة الخدمات، خصصت جلسة عمل أمسي لمتابعة نشاط وخدمات القسم الاستشفائي الجامعي للجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بالكافة. هذا وقد تم بالمناسبة وضع خطة عمل مستقبلية ترتكز على عدد من المحاور، أهمها إرساء شراكات طبية وجراحية مع الأقسام الجامعية بما يساهم في تطوير الخدمات وتقريب الاختصاصات من المواطن، ودعم القسم بالموارد البشرية اللازمة بما يتلائم مع حجم النشاط والحاجيات الفعلية. استؤنفت بولاية الكاف عملية النقل الريفي المدرسي بالتعاون مع جمعية المدنية لفائدة أكثر من 1300 تلميذ وتلميذة بعدد المناطق الريفية بمعتمديات الكاف الشرقية والكاف الغربية والتويرف والنبر والدهمانية والقصور، وفق ما يضيف رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف سفيان الجيزانية.
6: النقل الريفي المدرسي يشمل عدة معتمديات، هي أبرزها الكافة الشرقية والكافة الغربية والتويرف ونبر الدهماني والكسور. أثناء هذه شهدت إضافة عدة مدارس أخرى أبرزها المدرسة الابتدائية السمانة من معتمدية الكافة الغربية، كيف المدرسة الابتدائية سيدي عمر بن زغيد والمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة الكافة التلامذة اللي يسكنوا في حي الدير باش يتنقلوا من المدرسة لمساكنهم، كيف وقع أحداث خط جديد هو دوار العواودة إلى المدرسة الابتدائية شركة الصابون، ونقلنا أكثر من 1100 تلميذ، سيقع رفع أكثر من 200 تلميذ إضافي على السنة الفارطة، يعني أثناء باش يولوا معنا يتنقلوا أكثر من 1300 تلميذ في النقل الريفي المدرسي.
3: تنطلق اليوم فعالية الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رابح بولاية الكاف لتتواصل إلى الرابع من أكتوبر الجارية بعروض فرجوية للفروسية ومعرض المأكولات التقليدية الشعبية والصناعات التقليدية، كما ستنطلق اليوم بالمناسبة القرية الصحية. هذا وسينتظم غدا المنتدى الفكري المغاربي الأول حول التراث المغاربي بين الذاكرة والاندثار، كيف تحول الموروث إلى مشروع للمستقبل، عن لجنة تنظيم المهرجان سهام حمادي ومزيد من التفاصيل.
7: دورة متنوعة فيها العديد من الأنشطة، فيها الفروسية المشايخ المداوري، فيها الندوات، فيها خيمة شعرية، سهرة النجمة، معارض صناعة تقليدية، المأكولات التقليدية والفوتوغرافية، معرض حديث سقيت يوسف، الخيمة تاع المدرسة العليا للفلاحة، عمل منتدى فكري المغاربي الأول بحول الله إن شاء الله باش يكون غدوة في ساحة المهرجان، الفضاء تاع المعرض، التراث المغاربي بين الذاكرة والاندثار، كيف نحول الموروث إلى مشروع للمستقبل، حاضرين فيها طلبة، أساتذة، دكاترة، ثم زاد كيف قرية صحية، عنا زادة كيف العروض المتنوعة متاع الفروسية، برشا في رقم شركة من الجنوب من الوسط، فرسان تونس كل تقريبا ممثلين في المهرجان.
3: يؤدي اليوم وزير البيئة حبيب عبيد زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على وحدة معالجة النفايات بباجة والوضعية البيئية لوادي مجردة بمجاز الباب. تنتظم اليوم وغدا بدار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب فعالية الدورة السادسة للصالون الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية باجة. هذا وتتضمن التظاهرة ورشات فنية ومعارض فنون تشكيلية وحوارات ثقافية ومسابقات في الرسم والتصوير الفوتوغرافية. في مستجدات العالم، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف قطاعات السيارات والسكك الحديدية والتصنيع والمعادن في إيران، إلى جانب شبكة مالية تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات. سياسيا، قال الرئيس الإيراني إن إيران لن تتهرب أبدا من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. اليوم انعقاد ملتقى تشغيل السياحة بمدينة الطبرقة من ولاية جندوبة لدعم التشغيل ضمن قطاع السياحة المستدامة. وزير البيئة يؤدي زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على وحدة معالجة النفايات. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
11: أمي شبي بنت؟
10: عندي ما نقول لك.
11: هي يحكي هالناس ما فيك.
10: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
12: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
13: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
14: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
15: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش الجمعة هذي. ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلان. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
16: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
15: إشهار

0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار
3: هاي تك
4: تحياتنا لكم الناس الكل مرحبا بكم صباح الخير صباح الفل الكل متابعينا وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف احنا مواصلين معكم بتبيع المشوار ومع روبريك هاي تك اللي كل عاده يكون فيها جديد عالم التكنولوجيا اللي بتبيع في كل يوم وفي كل دقيقه ديما يكون فما فيه جديد وديما يكون فيه التطور المتواصل. احنا الاخبار اللي اخترناه هو يخص امازون اللي تطرح اجهزه كندل العام 2026 ألوان جديدة وأزرار فعلية لتقليب الصفحات. هذا ما كشفت عليه شركة أمازون واللي يعتبر جيل جديد من أجهزة القراءة الإلكترونية كندل مع مجموعة من التحديثات التصميمية والعملية اللي تشمل ألوان جديدة خيارات تصنيع زيادة جديدة بالإضافة لغطاء مزود بأزرار فعلية لتقليب الصفحات. وطرحت أمازون إصدارات جديدة من جهاز كندل أساسي وجهاز كندل بيبر وايت وجهاز زيدا كاندل كلور كولر سوفت وبيت الإصدارات هذية أنحف بنحو مليمتر واحد وأسرع بنسبة قدرها 30% في فتح الكتب مع نقل زر التشغيل من الحافة السفلية للجانب الأيمن بالقرب من الجزء العلوي. وتتوفر الأجهزة بألوان جديدة مع هيكل بلاستيكي بملمس ناعم بالإضافة إلى خيار الألمنيوم لأول مرة في الفئة هذه اللي يخلي الأجهزة عندها مظهر أكثر فخامة. وتوفر نسخ الألمنيوم كزيدة سعة تخزين توصل 32 جيجا بايت مقارنة 16 جيجا بايت في النسخ البلاستيكية مع إزالة الإعلانات من شاشة القفل. وأوضحت أمازون أنه كافة أجهزة كندل الجديدة تتضمن بطاريات قابلة للاستبدال وينجم المستخدم يغيرها بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. الخبر الثاني يخص شركة ميتا اللي أطلقت أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناع المحتوى في تطوير منشوراتهم وتحسين تفاعل الجمهور عبر منصة الانستغرام من خلال تحليل أداء حساباتهم وتقديم اقتراحات مخصصة هذية في عوض النصائح العامة. وتحمل أداة اسم إيديتس أسيستنت وأدمجتها ميتا داخل تطبيق إيديتس المخصص لتحليل مقاطع الفيديو اللي أطلقته الشركة العام الماضي منافسة تطبيق الكاب كات. وتعمل الأداة بوصفها شريك إبداعي شخصي يعتمد على بيانات الحساب السابقة وهذه بتبيع بشي يحدد أنواع المحتوى اللي تحقق أفضل تفاعل. يظهر لي اليوم ما نجموش نحكيه على آخر الأخبار من غير ما نحكيه على جديد في تشات جي بي تي اللي أكيد أصبح موضوع الساعة. نحكيه على أوبن إي آي اللي كشفت على مجموعة لأدوات جديدة المخصصة لبيئات العمل خلال فعالية الديف داي أبرزها تشات جي بي تي سبيسز وهي مساحات مشتركة تتيح للفرق التعاون مع تشات جي بي تي ووكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين في بيئة موحدة. والميزة هذه تخلي الموظفين يحفظوا الملفات اللي يرفعها أعضاء الفريق بالإضافة للمحتوى اللي ينشئه تشات جي بي تي وتنظيمه داخل مساحة مشتركة تسهل الوصول للمعلومات والمحتوى المطلوب. وتوفر ميزة تشات جي بي تي سبيسز مبدئيا لمشتركي خطط البرو والبزنس والانتربرايز عبر تطبيق تشات جي بي تي لأجهزة الحاسوب والويب على أنه توصل لاحقا للهواتف الذكية. وأضافت الأوبن إي آي أداة مخصصة للاجتماعات اللي تنجم زيدا تدون فيها الملاحظات وإنشاء ملخصات تضمن عناصر العمل المطلوبة مع إضافة المعلومات هذه لمساحة الفريق. وتحذف الأداة التسجيل الصوتي بعد ما الانتهاء من إنشاء الملاحظات. هذه أخبارنا اليوم في هاي تيك جديد عالم التكنولوجيا. إن شاء الله ديما تكونوا up to date وديما عندكم آخر المستجدات في هالعالم. احنا معكم ديما على موجة إذاعة الكيف
3: هاي تك.
0: إشهار
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اوريدو طور عالمك.
0: اشهار
5: الناس شايفينك بطريقه وانا لوحدي.

0: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي درع بلدي مرحي فانواس 500 غرام ب 4350 فيه 8690.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
2: تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا من جديد. صباح الخير، صباح النور، كل ما التحق بنا في الاستماع في هذا التوقيت. أكيد كما تعودتوا كل يوم جولتنا بين الأسواق في ربوع الشمال الغربي. اليوم باش نحطوا الرحال بنفزة مع زميلنا ناجي الخلولي. صباح خير ناجي، مرحبا.
3: بخير إيمان،

0: بخير، كيف مستمعي إذاعة كير؟
1: شنو الأحوال؟ شنو الطقس الساعة قبل؟
0: بالنسبة للطقس إيمان، الحقيقة الأيام تضوم 7 درجات الحرارة اليوم، فما مصحبة شوية إن شاء الله ربي يرحمنا إيمان. الحقيقة مقارنة بالموسم الفارط باش نكونوا ديما أقرب، معناها نمشيو حقيقة نقص، فما نقص الأمطار حتى أثرت على الأسعار إيمان، وأثرت حتى على
1: صحيح
0: برشا منتوجات. أبسط حاجة المخضر الورقية طلع السوم نتاعها إيمان،
1: صحيح
0: نعرفوا لأنه المناطق السقوية العمومية راهو يوفى شهر سبتمبر، ما عادش معناها المندوبيات ما عادش تحل الماء، فهمتي؟ وهذا
1: مهم.
0: كمان يخلي عنده تأثير كبير. وسبق وأنه طالب بالنسبة للمنخة السقوية العمومية بيوشيتها، لأنه نعرفوا وقت كريمة تويكا
1: اي
0: وعدد
1: اي
0: منتجات
1: تعتمد على
0: قليل،
1: الماء اكيد.
0: طالبوا معناها باش يمددوا لهم شوية، معناها شوية في الأجيال نتاع معناها تزوينهم مياه الري. الحقيقة
1: بما
0: إيمان مع
1: انه فما نقص، هو فما
0: المنتوجات
1: بوادر
0: تحركت
1: وفما
0: شوية.
1: اي فما توقعات امطار ان شاء الله اليوم، ان شاء الله تثبت وان شاء الله تكون امطار خير يا رب في مختلف جهاتنا ان شاء الله.
0: إن شاء الله إيمان، على كل احنا عملنا جولة الحقيقة، ما تعرف معناها الصباح ما فماش حركية، اللي بولده ولا بنته يوصلها
1: القراية
0: معناها
1: كها
0: القراية، وبالطبيعة تتحرك معناها من بعد تتحرك. وكما ذكرت إيمان، الحقيقة الأسعار متحركة. باش نعطيكم بالتفصيل، بالنسبة للبطاطا تقريبا أغلبهم ب 2500 مليم،
1: هاي
0: الفلفل صاح شوية سوم، والفلفل من 1200 حتى ل 2000 الحلو، الطماطم من 3000 ل 3500، وحتى الجودة نتاعها الطماطم مو شكل الكل، معناها الجودة مش باهية الحقيقة. الأسعار غالية ما تتناسبش مع بعضها إيمان، وخاصة وأنه مادة الطماطم فاهم الفلفل أهون شوية، معناها الأسعار نتاعه، وموجود الفلفل برشا طلع لانه توا مازال معناها مازلنا في السخانه، مازال في الطماطم على بكري ايمان الحقيقه طلعت الاسعار. بالنسبه للقراع الاحمر في البرج دينار، المصواب من 3000 ل 3500، القراع الاخضر من 4000 ل 4500، الجارت من 4000 ل 4500، غالي زاد سومه، وكان حتى يخدم 6000 7000 الجارت.
1: صحيح
0: ان شاء الله موسم القوارص ما يقرب ايمان يطيح
1: إن شاء
0: معناها
1: الله يا
0: بالنسبه
1: رب.
0: للقرش. الخضر الورقيه كما ذكرت لك من 500 ل 600 بالنسبه للمعدنوس سبناخ كرفس سبناخ، الخس من 2500 ل 3000، اللي تي 2000، اللحوم البيضاء اليوم الدجاج من 9000 ل 9500، الاسكالوب من 18 ل 20، الكبده 20 دينار، الجوانح الدجاج 5000، الكركاس 2500، والعظم 1400 ملي. الغله كيف الحقيقه الغله اسعارها غاليه، التفاح فما 5500 وفما 7500، بالنسبه للعنب من 5500 ل 7500، البطيخ لانه وقته توا ونفزع عندها منطقه تقويه تبيع مخره، الكيلو من دينار ل 1200، وفما بالكعبه ب 3000 حتى ل 5000 الكعبه، الدلاعه كيلو بدينار ومش موجود برشا. بالنسبه للدقله 7000 حتى ل 10000، والكريمه ايمان دوم ننسوا الكريمه توا وقتها من 5000 ل 5500، ومازال في بدايه الموسم ان شاء الله تكون اسعارها باهيه، ولو انه توقعات تراجع تخفيف للصابه بالنسبه للسنين نتيجه معناها عوامل مناخيه، ارتفاع درجه الحراره ونفرت شويه على المنتوج. اللحوم الحمراء دون تغيير تقريبا، العلوش 60 دينار، برشني 55، الهبره بقري من 50 حتى ل 55، كرش علوش 10000، كرش بقري 8000. بالنسبه للكبده علوش 60 دينار، كبده بقري 50، راس علوش والا برشني 25، والمرجاز بين 30 و35 دينار تقريبا حسب الجوده. راهو ايمان بالنسبه للمرجاز نعرفوا برشا ناس الحقيقه اللحوم الحمراء في الجزائر ما فماش اقبال برشا بحكم الاسعار نتاعو طلعت، معناها ما انخفضتش في ولايه بيجا، واللي ولايه بيجا نعرفوها من ولايه المنجا خاصه سواء الابقار والا الاغنام، لكن الحقيقه ايمان الواقع عكس ذلك،
1: والاسعار تحكي غير هذا.
0: الحقيقه للاسف معناها الاسعار ديما في زياده دون نقصان. نختم معاك الانواع، بعض الانواع في نبذه موجوده من الحوت. بالنسبه لليوم الدورات 23 دينار و800، سردينه 5800، بالنسبه للشهور 6800، فما نزل لي نوعيه جويده 16 دينار و800، فما المرجان 16 دينار و800 كيف كيف، وستريليا 25 دينار و800 النوعيه، ماشي نوعيه ككل معناها النوعيه بيه اللي نقولوا عليها، تقريبا هذوما هم الانواع الموجودين ايمان. والحوت زاد وتحركت الاسعار نتاعو وطلعت اجمالي روم بين نجموش نقولوا ايمان، كون الاسعار بين الحقيقه بين بيجه ونبذه الاسعار قاعده لان البارح ايمان كنا في بيجه سوق بنهج خير الدين باش المعروف بزناز، اليوم في نبذه
1: ثم فرق
0: تقريبا فما مش فرقه كبيره ايمان، معناها انخفاض طفيف الاسعار لكن الحقيقة مرتفعة، الحقيقة الأسعار تحركت حتى في بيجا ارتفعت الأسعار والناس كل تحكي معناها تحكي على ارتفاع الأسعار في الفترة هذيا. إن شاء الله إن شاء الله يكون السوق موجود فيها الابتلاع، كل الأسعار في متناول المستهلك
1: إن شاء الله. يا رب يعطيك الصحة نيجي على كل هذه التفاصيل، ديما مداخلة بكل تفاصيلها على الأسباب زيدة وعلى كل شيء، وناخذ فكرة على الجهة زيدة، احنا نسلم عليهم برشا برشا أهلي نفزل كل. شكرا لك على هذه المداخلة القيمة. احنا مازلنا معكم على موجات إذاعة الكيف، توقيتنا 38 دقيقة تقريبا بعد 8 على موجات إذاعة الكيف.

تحياتنا لكم من جديد كل مستمعينا وحبينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف الأحباء السينما باش نحكيو على تظاهرة جميلة أكيد وما تنجم تكون كان جميلة خاطرها تهز عالم السينما وتعمل به جولة وتوصلوا للناس في مواعيد استثنائية. نحكي على مهرجان سينما جيت اللي انطلق 30 سبتمبر يتواصل حتى 11 أكتوبر بجندوبة. باش نعطيكم فكرة على برنامج اليوم اللي يسمع فينا أكيد تنجموا تكونوا موجودين وحاضرين. نحكي في البداية مع التسعة شيكون الموعد في مدرسة مدرسة بغارديمي مدرسة 2 مارس في غارديمي شيكون فيها عروض أفلام ورشات تجارب الواقع الافتراضي. هذية بشيكون من خلال طبعا عدد من الورشات بحضور التلامذة. نعود نذكر في مدرسة 2 مارس بغارديمي اليوم بتسعة متاع الصباح ويتواصل النشاط حتى لنص النهار. العشرة متاع الصباح المكان هو فك الشحنة السينمائية محليها وانا جربت حقيقة كنت حضرت فيلم فيها تجربة حلوة برشا تنسى اللي انت موجود في الشحنة ربما من برا تبين لك اللي هي صغيرة لكن داخل قاعة سينما معناتها قاعة سينما هكا مصغرة محليها في فرصة ليكم انكم تكونوا تخوضوا التجربة هذية. بالنسبة اليوم العشر لحديش يكون موعد مع عروض خاصة بالمدارس ومعاهد ورياضة الأطفال بروجيكسيون سكولير وبشكون بعين سلطان. بالنسبة لليوم مع العشرة اليوم زادة كيف كيف مع العشرة حتى للسبعة بشكون فما ورشة مسرح أتوليي تياتر مع فاطمة سفر هذية من مع الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع جندوبة. هذي مكان وين بش تكون واللي بش يكون مخصص للنشاط هذية. من ساعتين اليوم للخمسة بش يكون فما برنامج السينما الإسبانية واللي هي فرصة للاكتشاف الحقيقة بش تكون موجودة في الشحنة السينمائية. والثلاثة للثمانية بش يكون فما ركن الواقع الافتراضي بدار الثقافة بفرنينة بش يكون تجربة زيدة حلوة مع أهالي فرنينة. نجم تكونوا موجودين بدار الثقافة فرنينة من ثلاثة حتى لثمانية هما برشا أنشطة يكونوا متزامنين معناتها لكن في أماكن مختلفة باش هكا برشا ناس تستفيد من مختلف الأنشطة هذه فكرة حلوة الحقيقة. السبعة عرض الفيلم التونسي باراسول بش يكون بالشحنة السينمائية المدة متاعه ساعة وسبعة واربعين دقيقة. فيلم زيدة حلو فوكيهي عائلي زيدة حاجة حلوة للي يحبوا يتفرهدوا أكيد ويتفرجوا في حاجة زيدة فاميليال. السبعة بش يكون الموعد مع عرض في الهواء التالق بدار الثقافة فرنينة الفيلم لقشة من السماء زيدة كيف كيف فوكيهي وعائلي زيدة من الأفلام زيدة الحلوة اللي تنجم تفرج فيها مع العائلة. هذي بالنسبة للبرنامج اليوم ضمن تظاهرة سينما جيت اللي كيما حكينا تلقى 30 سبتمبر توصل 11 أكتوبر في جندوبة. احنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف ديما في صباح الخير.

كلكم غلينا لينا اكيد حبينا ومستمعينا الكل اللي كنتوا حاضرين معنا من بدايه المشوار حتى لتو، نسلم عليكم من جديد الناس الكل، كيف كيف كل لزقانا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف. بطبيعه نورتونا الكل بمختلف اكيد لي كومونتير نتاعكم، تحياتكم سيده الصباحيه، مرحبا نورتونا. نسلم عليكم الكل كل ساميه السعيدي، ابتهال المولهي، سعيده بن عمار تحياتنا ليك، سعيده تهدي اغاني الحصة الأولادها، تقول خاصة الكل أولادها وخاصة زيدا خالي رشيد وسليتي وراجلي وعشيري عمر وسليتي، ونقول ربي يخليك ليا ولا يحرمني منك طول عمري، ونطلب منك أغنية أحمد حمزة جارية حمودة، ونهاركم زين إن شاء الله نسمعها في فرصة أخرى. سعيدة بن عمار بالعيد تحية كبيرة برشا ليك. محمد الشيخاوي زيدا نسلم عليك، شكرا ليك. نبيها كيف كيف مرحبا. رذوى الويلي شكرا ليك على التحية جميلة. سالم سفسافي صباح النور مرحبا. حميدي لويزا صباح الفل مرحبا بيك. صديقتنا صابرين اليونسي زيدا تحية ليك. عمار بوالي صباح الفل يا عمار مرحبا. علي زيدا كيف كيف مرحبا بيك. شكري جويني مرحبا شكري شنحويلك. صديقنا زيدا من الجزائر مرحبا. خليفة زيدا مرحبا بيك. بن شريف محمد الناصر جبالي تحية ليك، يقول تحية ليكم من فرنسا كالعادة. محمد الناصر من خلالك قدموا تحية كبيرة برشا الكل توينسا اللي عايشين البرا من تونس. إيطاليانو مرحبا بيك. إيمان عبد اللوي تقول صباح عماد عبد اللوي يقول صباح النور من أصحاب سيارات النقل الريفي بالسرسل كيف. تحياتنا ليك يا عماد، ونقدم تحية كبيرة برشا لكل أصحاب سيارات النقل الريفي مختلف جهاتنا، إن شاء الله ربي يعينكم وربي معاكم يعطيكم الصحة. نجاح المنصر تحياتنا ليك. عبد الستار بن قيب مرحبا. روضة ويلي نوفل معارف عادل زيدا نيجي حميدي درة عامر بقلوتي محبوبة الكل كل كل كل نسلم عليكم يعطيكم الصحة على تواصلكم معنا، إن شاء الله نهاركم يتعدى مزيان، إن شاء الله الحاجات اللي مخطينهم اليوم مش تقوموا بهم الكل تقوموا بهم على أحسن وجه، وإن شاء الله كيد ربي ديم عليكم الصحة والعافية، والناس المرضى إن شاء الله ربي يشفيهم الكل. نتلقى إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا. باي باي.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: العادات والتقاليد بين الأصالة والتحديث، شكون قاعد يتبدل؟ أحنا ولا العادات؟ هل هي أصلنا وهويتنا اللي يلزم نتشبثوا بيها، ولا قيد مكبلنا ومصاريف تثقل كهلنا؟ شاركونا النقاش واسمعوا آراء المختصين وعبروا على وجهة نظركم على الرقم 78-227-700. وجهة نظر نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة بتاع العشية. الإمضاء سندس مسعاوي.
2: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. أفار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار
4: التاسعة صباحا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. يحتضن اليوم نادي الغوص بيتبرقى ملاتي جندوبة فعالية منطقة تشغيل للسياحة، وتظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. هذا الملتقى يعد فضاء للحوار المباشر ولقاءات عمل بين المؤسسات السياحية والمهنيين والشباب الباحثين عن أفاق مهنية جديدة، إلى جانب تثمين المقاومات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المنطقة عبر الترويج لأنماط السياحة المسؤولة والمستدامة. يؤدي اليوم وزير البيئة حبيب عبيد زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على وحدة معالجة النفايات بباجة والوضعية البيئية لوادي مجردة بمجز الباب. استنفت بولاية الكفة عملية النقل الريفي المدرسي بالتعاون مع جمعية المدنية لفائدة أكثر من 1300 تلميذ وتلميذة بعدد من المناطق الريفية بمعتمديات الكاف الشرقية والكاف الغربية وطويرف ونبر والدهماني والقصور، وفق ما ذكرنا رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بمندوبية التربية بالكاف سفيان الجزيني. تنتظم اليوم وغدا بدار الثقافة بالقاسم الشبي بمجز الباب فعالية الدورة السادسة لصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية باجة. هذه هي تظاهرة تتضمن ورشات فنية ومعارض فنون تشكيلية وحوارات ثقافية ومسابقات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة واستمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، في يوم الجمعة الذي نستعد فيه لأداء صلاة الجمعة، وهذا اليوم الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، وقد أخفاها المولى عز وجل حتى نجتهد أمرنا فيها وحتى نجتهد لعلنا نبلغها. وفي الحقيقة هي فقط مجرد اجتهادات، معناها من الإنسان من المسلم، لأنه ساعة الاستجابة قد تكون في أي يوم آخر وفي أي لحظة أخرى، ولكننا في يوم الجمعة اعتبارا لقيمة هذا اليوم ومكانته في نفوس المسلمين، إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا وأن يتجاوز عن أخطائنا وذنوبنا ومعاصينا، وأن يتقبل توبتنا وأن يشفي مرضانا وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء، كما نسأله غيثا طيبا هنيئا يصيب البلاد والعباد بكل خير، فيدر الضرع وينبت الزرع، آمين رب العالمين. إذن كالعادة يرافقنا الأستاذ رضا الوسلاتي في هذا المشوار، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم ووفقكم الله وإيانا إلى كل أفعال الخير والبر والصلاح، ويسر أمورنا وفرج كروبنا وشرح صدورنا بفيض الإيمان به وجميل التوكل عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. إذن أستاذ رضا، نذكر السادة المستمعين أنه كالعادة في جزء البرنامج الأول، ومع الركن الأول يكون موضوع الحصة، في الركن الموالي قواعد التلاوة، ونتعرف من خلال هذا الركن على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم، ثم في جزء البرنامج الثاني بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700. في بداية المشوار أحيي كامل فريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمداً يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محموداً وفي عبادك معبوداً.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء،
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء،
0: وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء.
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه، وتهللت واهتزت العذراء.
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء.
1: الحق عال الركن فيه مظفر، في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعود معكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد. أعود معك إذن أستاذ رضا. وقد ذكرنا منذ بداية الحصة في سياق دعائنا وفي سياق المقدمة التي افتتحنا بها هذا الموعد كالعادة أننا قلنا أن في يوم الجمعة إذن ساعة قد أخفاها المولى عز وجل حتى نجتهد أمرنا فيها بالدعاء لعلنا نصيب هذه الساعة ويتوافق دعاؤنا بمرور هذه الساعة. وهذا إذن من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وأن خصص لنا أوقات يكون فيها أو تكون فيها الاستجابة مضاعفة مقارنة بأوقات أخرى ربما. ولكن هذا لا يدعونا إلى التواكل أستاذ رضا، بمعنى أننا نعول على هذه الساعة ونجتهد في يوم الجمعة ونقول أنها من أين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة وما إلى ذلك، وقد أخفاها المولى عز وجل وقد لا نصيبها إن كانت فعلا طول حياتنا. ولكن الأمر مقترن بالتوكل وليس بالتواكل، فالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو مظنة استجابة الدعاء، وهو مظنة النجاح، وهو مظنة تحقيق ما نصب إليه من أحلام ومن نجاحات وما إلى ذلك. فالتوكل عكس التواكل، والتوكل يقودنا إلى العمل وإلى العلم وإلى المعرفة، وحتى نتقدم بخطوات حقيقية على أرض الواقع.
1: نعم، فعلا هذا موضوع مهم جدا وقصار الفهم، وكثير من العوام ربما يقعون في خطأ كبير، وهو الخلط كما ذكرت أستاذ كمال بين التوكل والتواكل. التوكل يعني هناك جملة من الحقائق لابد من إبرازها وإيضاحها والتأكيد عليها. التوكل لا يتعارض مع الدعاء، وسنحاول لاحقا أن نفصل ذلك إن شاء الله. التوكل هو يجمع بين القلب والجوارح، بمعنى أن القلب محل الإيمان، محل النية، محل الشعور، محل يسلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي وهو مسبب الأسباب. والجوارح هي أن يوظف الإنسان جوارحه، بمعنى كل ما يعني منحه الله سبحانه وتعالى من وسائل كاليد والرجل التي يمشي بها،
0: إدراك وسائل الإدراك
1: والإدراك والسمع والبصر إلى غير ذلك، أن يوظفها التوظيف الملائم لتحقيق هدف معين. فيجب الجمع بينهما. وهذا هو القاعدة العامة. وهذا ما يجب أن يعتقده كل مسلم، وهو جزء من عقيدة المسلم. ولا يعني يتكئ أو عفوا أو يعتمد على بعض السياقات الخاصة التي وردت في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى بخصوص مريم عليها السلام حكاية عن زكريا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا مريم عليها السلام لم تفعل شيئا، وكان الله سبحانه وتعالى يجعل رزقها يأتيها إلى يعني
0: بين يديه.
1: لكن في سورة مريم عليها السلام نقرأ قول الله تعالى: وهي في أحلك الحالات، وهي ضعيفة، وهي تعاني من يعني آلام وأتعاب الولادة والمخاض والحمل، قال لها: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، وفي رواية تساقط عليك، رطبا جنيا. يعني في هي في المحراب في المسجد يعني في حالة جسدية قل ما يقال فيها عادية، ورغم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمرها بأن تأخذ بالأسباب. في حين في الوضع وضع الألم ووضع التعب ووضع الضعف البدني أمرها بأن تأخذ بالأسباب. طبعا العلماء تحدثوا في ذلك وأفاضوا وقالوا لما كانت في المحراب كان قلبها مشغولا بالله سبحانه وتعالى وبخدمة بيت الله، فعلى قدر ذلك الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى يأتيها الرزق، وهو سياق خاص بطبيعة الحال.
0: أكيد.
1: في حين لما حملت وبصدد الوضع بعيسى عليه السلام وأتاها ما يأتي النساء من ألام ومن أتعاب ومن ضعف جسدي، يعني كانت مشغولة برضيعها بعيسى عليه السلام. فمن ناحية الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن الإنسان بقدر ما ينقطع لله سبحانه وتعالى بقدر ما يعني يكفيه المولى عز وجل هم الدنيا وحاجات الدنيا، وبقدر ثم الدرس الثاني هو وهي مريم عليه السلام في حالة ضعف وفي حالة وهن نفسي، لكن رغم ذلك سبحانه وتعالى يعلمنا أن نأخذ بالأسباب مهما كان الوضع الذي نحن فيه. فأمرها أن تهز أن تحرك جذع النخلة، وكان سبحانه وتعالى قادرا على أن ينزل عليها الرطب وهو التمر قبل أن يجف، كان قادرا على ذلك، لكنه أمرها بأن تحرك أن جذع النخلة، يعني أن تبذل مجهودا، يعني أن تأخذ بالأسباب حتى يعني تحقق ما تريد أن تصل إليه.
0: إذن المسألة أستاذ رضا بين أمرين متضادين، أحدهما محمود والآخر مذموم. إذن التوكل محمود ومدعوم من الله سبحانه وتعالى، التوكل يعتمد على السعي، على العمل، على الاجتهاد، على العزيمة والإرادة القوية لتحقيق الأهداف، والأهداف أغلبها هي النجاح في الحقيقة، لأنه النجاح في الحياة معناها هو نجاح في العمل، نجاح في الدراسة، نجاح في العلاقات الاجتماعية، نجاح في التجارة، نجاح في الفلاحة، نجاح في شتى المجالات. تبقى دائما كل سعينا يريد أن يحقق الهدف المنشود وهو النجاح، في حين أنه التواكل مذموم من الجميع، معناها حتى من الإنسان، معناها الواحد وقت اللي يشوف واحد معناها متواكل أنه يمد إيده أنه يعمل عليه في فطوره في عشاه في مصروفه وغيره، حتى الأب معناها مع أبنائه وقت اللي يشوف معناها واحد من أبنائه يسعى ويخدم، وأنه مع ساعات الصباح الأولى يقوم وينهض ويتوكل على الله ويسعى، وأنه معناها بجد وباجتهاد، والآخر معناها يقضي أغلب وقته في النوم وفي الأمور السلبية وغيره، فيحمد فعل الأول ويذم فعل الثاني معناها. وبالتالي التوكل مقترن دائما بالأخذ بالأسباب، وهذا أكدنا عليه في أكثر من مناسبة أستاذ رضا، لأنه الأخذ بالأسباب يأخذ وجوه عديدة في مواضيع مختلفة.
1: نعم، تلك القولة الشهيرة لسيدنا عمر، فإن السماء لا تمطر
0: ذهبا
1: وأخوه أعبد منه. ثم سيد البشر

0: قليلا وخرج على حين غفلة من قريش، ويعني أخذ وهندس وأعد يعني قام بذلك كله وأخذ بكل الأسباب التي من شأنها أن تجعل حدث الهجرة يكون حدثا ناجحا، ويصل هو والصديق رضي الله تعالى عنه سالمين إلى المدينة المنورة، ويفلتان من قبضة قريش التي كانت تلاحقهم وأعدت مكافأة لكل من يجدهم أو يدل عليهم. يعني أخذ بكل الأسباب. لماذا؟ والله سبحانه وتعالى كان هو أصلا كان الله تعالى قادر على أن يفرض دينه على جميع البشر دون أن يكون هناك يعني سعي واجتهاد وصد ويعني تعذيب لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداة واعتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه. يعني كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يفعل ذلك، لكنه أراد أن يؤكد وأن يجعل هذا المبدأ مبدأ التوكل يعني مبدأ أساسيا في حياة البشر، وكل من أراد أن يحصد فعليه أن يزرع. ونحن كما تذكر لما كنا صغارا كنا دائما نردد هذا الشعار، من زرع حصد ومن جد أو من يعني من كد أو جد وجد.
1: أكيد
0: يعني هذه جملة شرطية، الشرط هو الأخذ بالسبب والجواب الشرط هو الحصول على النتيجة بإذن الله تعالى. ولكن الإنسان لا يعتقد، وهذا اعتقاد فاسد، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ويأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن خالق الأسباب
1: هو الله سبحانه وتعالى
0: ومسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لم يعني لا يمنعه ولا يتعارض مع
1: أكيد
0: الأخذ بهذه الأسباب.
1: نعم سنعود بعد فاصل قصير إذن أستاذ ريال، نواصل بإذن الله في هذا الموضوع وأهمية هذا الموضوع، فرق بين التوكل والتواكل، حتى ننزل هذا الموضوع في إطار عملي ومعناها بعض الأمثلة، ونأخذ من مثال ذلك وأقرب الأمثلة إلينا هو الدراسة، معناها لنؤكد على أهمية العلم وأهمية الدراسة في حياة الفرد والمجتمع ككل. إذن بعد هذا الفاصل القصير لنعود بإذن الله.
2: إشهار
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش، ما نفعني السكات، نفعني الصوت، المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف، أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويمشعني، العنف ما يتسكتش عليه، مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، افار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
6: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: نواصل إذن أستاذ رضا، قلنا أن التوكل عكس التواكل، التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الحركة، ومثل ما ذكرت في البداية أنه حركة الجوارح أي معناها العمل والسعي وإعمال العقل والتفكير والعمل معناها بالساعد وبالفكر وما إلى ذلك في طلب الرزق وفي طلب العلم وفي العلاج وما إلى ذلك، وهو ما دل عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يرزق الطير بمعنى أنه الطائر عندما

0: معناها ينبلج الفجر ومع ساعات الصباح الأولى لا يبقى في عشي، وإنما ينطلق في الحياة بما أوتي من عزيمة ومن إرادة ومن قوة، يبحث عن رزقه هنا وهناك، معناها حتى معناها يقتات ويأتي بالقوت لفراخه. فهذا مثال مصغر. عندما نقول أن التوكل، نأخذ مثال على ذلك العلم والتعليم، معناه فالتلميذ مطالب إذن بالاجتهاد، بالعمل، بالمثابرة، بمراجعة الدرس، بالسؤال، يسأل كثيرا ويعتمد على هذه المحامل معناها الرقمية الجديدة التي توفر له معناها ملايين أو مليارات الإجابات عن كل سؤال يطرحه. معناه أستاذ رضا،
1: نعم، يعني في التوكل هو ينسحب على
0: نعم.
1: كل مجالات الحياة،
0: نعم.
1: وبما أنه السنة الدراسية الجديدة انطلقت،
0: نعم.
1: فحري بأبنائنا التلاميذ والطلبة مهما كانت يعني مستويات الدراسة،
0: نعم.
1: أن يستوعبوا هذه القاعدة أو هذه المعادلة، وأنه يعني النتيجة هي مرتبطة، أو جودة النتيجة إن صح التعبير،
0: نعم.
1: جودة النتيجة
0: نعم.
1: هي معتبرة مرتبطة بنوعية الأسباب التي تأخذ بها والجهد الذي تبذله. وعادة القاعدة العامة
0: نعم.
1: أنه بقدر ما يبذل من الجهد بقدر ما يجني
0: نعم.
1: من النتائج الطيبة
0: أكيد.
1: والإيجابية.
0: نعم بالضبط.
1: ويعني دعوة للسادة المربين في مستهل هذه السنة الدراسية أن يؤكدوا على هذا الجانب
0: نعم.
1: لدى
0: بالضبط.
1: يعني طلابهم وتلامذتهم، وإلا لماذا نرى للأسف
0: نعم.
1: المكتبات وهي فارغة
0: أسف.
1: إلا ما قل وندر. فالمفروض، ولماذا نرى تلك المجموعات من الطلبة ومن التلاميذ أمام يعني المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي؟ المفروض أنه في أوقات الفراغ يعني أن تستوعبهم المكتبات
0: نعم.
1: وما شابه ذلك،
0: نعم.
1: وأن لا يضيعوا أي
0: نعم.
1: لحظة
0: نعم.
1: من وقتهم ومن حياتهم، وأن ينصرفوا إلى البحث وإلى المراجعة، ولا
0: نعم.
1: يقتصرون فقط على ما يأخذونه في
0: نعم
1: قاعات
0: نعم
1: الدرس.
0: بالضبط بالضبط.
1: فالعلم يعني هو بحر لا ساحل له، وأي شيء يتعلمه
0: نعم.
1: حتى وإن لم يكن يحتاج إليه في ذلك الوقت في تلك السنة،
0: نعم.
1: فسيحتاجه يوما يوما
0: أكيد
1: ما،
0: أكيد.
1: وهذا يجعله
0: نعم.
1: يعني يوسع من آفاق
0: دائرة
1: ثقافته
0: المعرفة. نعم
1: ومعرفته
0: نعم
1: ومعلوماته، يعني وهذا شيء يعني يعود عليه بالفائدة، ويعود بالفائدة على العائلة
0: الله
1: وعلى
0: يكون.
1: المحيط وعلى
0: نعم نعم
1: المجتمع.
0: نعم
1: وإلا لماذا أصبحنا نعاني من مشكلة اليوم يعني هي إلى الآن مطروحة للدرس؟ لماذا لا نقرأ؟
0: نعم
1: لماذا لا نطالع؟
0: نعم
1: لماذا
0: نعم
1: لا
0: بالضبط.
1: يطالع التلاميذ؟ هذه إشكالية قائمة،
0: فعلا نعم.
1: ووزارة التربية تحاول
0: نعم
1: أن يعني تجد حلا لهذه المعضلة ولهذه المشكلة.
0: نعم
1: فيعني لابد من يعني اللجوء إلى الخبراء وأصحاب التجارب حتى
0: نعم
1: يعني أولا يجدوا يحددوا الأسباب، ثم بعد ذلك يحاولوا أن يعالجوا هذه المسألة. لأنه لو عاد أبناء التلاميذ والطلبة
0: نعم
1: ويعني عادوا إلى حب الكتاب وحب المطالعة،
0: فعلا
1: والكتاب الآن يستطيعون
0: نعم
1: يمكن أن يوظفوا
0: نعم
1: هذه الآلة العجيبة
0: نعم
1: لمثل هذه
0: بالضبط
1: الأشياء،
0: بالضبط.
1: يعني يمكن أن يجدوا بنسبة 99% أن يجدوا أي كتاب
0: نعم يبحثون
1: يريدونه،
0: نعم
1: يجدونه يعني في الـ
0: أكيد أكيد
1: في الـ في الـ على في الـ في الإنترنت،
0: نعم
1: في الهاتف أو على الحاسوب
0: حواسيب نعم
1: أو
0: نعم
1: على شاشة الحاسوب،
0: نعم
1: وموافق للمطبوع.
0: أكيد.
1: وأحيانا نجد طبعة وطبعتين وكل المطبوعات،
0: نعم
1: يعني حتى ثلاثة أو أربعة
0: فعلا
1: طبعات
0: نعم
1: نجدها
0: نعم
1: متوفرة، وما على الطالب أو الباحث إلا أن يختار
0: نعم
1: الطبعة التي
0: نعم
1: يحتاجها.
0: نعم نحن نؤكد في كل مرة أستاذ رضا على أهمية العلم والمعرفة، وأهمية طلب العلم، لأنه لأنها معضلة، معناها أنه المجتمعات تترقى بالعلم وبالمعرفة وتعود إلى مناهج ربما قديمة، وتمنع استعمال التكنولوجيا كثيرا في المدارس والمعاهد. التكنولوجيا بمعنى أنه كل ما يلهي التلميذ وكل ما يشغل التلميذ، ليس كل ما يطور من ذكائه وكل ما ينمي من قدراته. معناها الدول تمنع استعمال الهاتف الجوال والدخول به إلى المعاهد والمدارس أصلا، معناها من الباب. معناها ورغم أنه حتى القانون في تونس موجود، يبقى تطبيق ذلك القانون حتى لا يتشتت ذهن التلميذ باستعمال خاصة الهاتف، لأنه أصبح استعماله مدمر في الحقيقة، لا يعود بالفائدة على التلميذ، وإنما هو يشتت انتباهه ويذهب تركيزه، وبالتالي عوض أن يحصل من الدرس ومما يقدمه المربي معناها المعلم والأستاذ، عوض أن يحصل منه على الأقل 80 أو 90% من المعلومة، فتقريبا هناك من يخرج خالي الذهن تماما ولا ينتبه لما كان يقدمه المربي. أستاذ،
1: نعم فعلا هذه هي مشكلتنا ومعضلتنا أستاذ كمال، هو أننا لا نحسن توظيف التكنولوجيا الحديثة والأجهزة وما إلى ذلك.
0: نعم
1: طبعا لا أعتقد أن الأمر في قاعات الدراسة بهذه الخطورة، لا أعتقد والله أعلم، يعني الأساتذة يصعب جدا أن يتسامحوا مع
0: أكيد
1: التلامذة ولا مع الطلبة في
0: نعم
1: استعمال
0: نعم
1: هذه الأجهزة والهواتف نعم وما نعم إلى ذلك، لكن ربما موجودة، لكن أعتقد أنها بنسبة محدودة. لكن الإشكال أنه يكون شارد الذهن ويكون يعني ذهنه وعقله متعلق بذلك الجهاز مباشرة من اللي يخرج يعني يأخذ الجهاز نتاعه، فبالتالي حتى المعلومات لم يترك لنفسه الفرصة
0: لتختمر في ذهنه
1: ويعني يستوعبها كما يستوعب يعني الطعام.
0: نعم
1: يعني بعد الطعام لابد من وقت راحة حتى يستفيد نعم الجسم من ذلك الطعام. كذلك بالنسبة للمعلومات نعم المفروض أنه نحن نصبو إلى أن نبلغ درجة
0: نعم
1: أو مستوى يكون معه التلامذة بعد ما يخرجوا من قاعة الدرس يتناقشون في ذلك الدرس. طبعا هنا يأتي دور الأستاذ، يعني الأستاذ الذي مثلا ليس بالضرورة أن يكون الأمر كما سأقول أنه ينهي درسه بعد ما ينتهي الدرس، يعني يحاول أن ينهيه باستفهامات بأسئلة، والتلامذة والطلبة عندما يخرجون يعني يواصلوا التفكير في ذلك الدرس ويعني يحاولون يتناقشون ويحاولون أن يعني أن يجيبوا أو أن يجدوا على الأقل عناصر إجابة لتلك التساؤلات. فيعني كما ترى هي
0: حلقات
1: هي حلقات وهي
0: مترابطة فعلا،
1: زوايا متعددة وجملة من العناصر
0: نجتهد
1: يعني بما استطعنا أن نوفر تلك أكثر ما يمكن من تلك العناصر حتى يصبح هم التلميذ هو الدراسة والتحصيل العلمي والتراكم المعرفي وما إلى ذلك.
0: نعم شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم هذا الركن الأول موضوع الحصة، وفي الحقيقة موضوع طويل ومترامي للأطراف، قد نقاربه من كثير من الزوايا. أردنا أن نقاربه اليوم إذن من زاوية الفرق بين التوكل والتواكل، ومعناها في الحقيقة بون شاسع بينهما، فهذا ابتهال. إثره نعود لمواصلة هذا اللقاء في الركن الموالي في قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين سورة عظيمة أو الآيات الأولى على الأقل من هذه السورة، وهي سورة العلق، لاتصالها إلى حد ما
0: بموضوع الحصة.
1: الحصة. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الملاحظة الأولى، لو أننا قرنا البسملة بأول الصورة، فهمزة الوصل تسقط وننتقل مباشرة من الميم من لفظة الرحيم إلى القاف، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ.
0: بالضبط
1: هكذا.
0: نعم،
1: وحذاري من أن من قول أو قراءتها مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ،
0: لا،
1: أو بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ،
0: لا
1: يعني نصل
0: الوصل.
1: نعم، لكن لو توقفنا بعد البسملة وابتدأنا بقوله تعالى اقرأ، طبعا العرب لا يبتدئون بساكن، فيلجؤون إلى همزة الوصل. وهمزة الوصل هنا تكون مكسورة، وهناك قاعدة في اللغة تقول إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا فإن الهمزة تكون مكسورة، وإذا كان مضموما مثل يكتب فتكون مضمومة، ولذلك نقول في الأمر اكتب، لا نقول اكتب، ونقول اخرج، ونقول اسمع، لأنها من سمع يسمع. يعني إما أن يكون ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا، في هذه الحالة تكسر الهمزة وتنطق تماما كما يقع النطق بهمزة القطع. فنقول
0: اقرأ،
1: يعني همزة قطع بأتم معنى الكلمة في مستوى النطق.
0: اقرأ
1: مع تفخيم الراء بطبيعة الحال، اقرأ باسم ربك الذي، طبعا نبين لا نقول الذي خلق، الذي خلق. ربك مع تفخيم الراء وإبراز الشدة من الباء، ربك مش ربك، ربك من غير مبالغة، لا نقول ربك تولي كأن مد. ثم بعد ذلك قوله تعالى كذلك خالق، هناك تفخيم للخاء، ترقيق لللام وتفخيم للقاف. ثم الآية الموالية خالق الإنسان من علق، كذلك خالق الإنسان من القاف، ننتقل مباشرة إلى اللام، لام التعريف من الإنسان، وهمز الوصل تسقط، خالق الإنسان من علق، ونون تاع من، ليس فيها غنة، لا نقول من علق، لأنه جاء بعد حرف من حروف الحلق وهو حرف العين. وحروف الحلق كما هو معلوم تسمى أيضا حروف الإظهار، لأنه النون الساكنة والتنوين يقع إظهاره، يعني ليس فيه غنة. هي ستة مجموعة في قول بعضهم أخي، في أوائل الكلمات، أخي هاك علما حازه غير خاسر، يعني الهمزة والها والغين والخاء والعين والحاء، يعني لما تأتي هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين فيقع إظهار النون، والإظهار يكون دائما بدون غنة. ثم بعد ذلك قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم، هنا أحيانا الإنسان لا يقف في الآية الثانية وإنما يصلها بالآية التي تليها، فيعني بعد من علاقة لا يقف، يواصل. فكيف نواصل؟ نواصل بالطريقة التالية، من علاقين يقرأ، هكذا. يعني النون بتاع التنون اللي هي ساكنة في الأصل، من علاق، من علاق، لكن النون هذيك تحرك بالكسرة، علاقين يقرأ مع تفخيم الراء وقلقلت القاف. وربك الأكرم، كذلك حذاري من تفخيم الواو، وربك وليست وربك، ليست وربك. ثم ترقيق الكاف والهمزة من ربك الأكرم وربك الأكرم. وحذاري من قلقلة نعم. الكاف وإنما نعم.
0: ولا تفخيمها
1: نعم أو تفخيمها أيضا
0: نعم.
1: نعم. نعم أكرم. وفي حين أن الراء تفخم لأنها مفتوحة باتفاق يعني جميع القراء نعم. ثم بعد ذلك قوله تعالى الذي علم بالقلم، كذلك حذاري من تفخيم الميم القلم
0: القلم نعم. نعم ليست مقلقلة
1: نعم. ومبين المد متاع الذي الذي هكذا علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كذلك ما فهمد بينه المد وهي ما النافية علم الإنسان
0: ما لم يعلم
1: أي الشيء الذي لم يكن
0: يعلمه
1: لم يكن يعلمه
0: نعم.
1: فهي ما موصولة وفما نفي بلم عفوا نعم. أنا أخطأت يعني في الأول الما هي موصولة علم الإنسان الشيء الذي لم يكن يعلمه نعم.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك أداة الردع كلا إن الإنسان لا يطغى. هنا في الوقف الهبطي الشيخ الهبطي وهو مغربي يعني في العادة لما تأتي كلا الشيء عمل يربطها بالآية اللي قبلها
0: نعم.
1: ويقف فيها فيقرأها كما يلي يعني بقى حسب الوقف علم الإنسان ما لم يعلم كلا
0: نعم.
1: ويمكن أن نقف في رأس الآية ونقرأ كلا إن الإنسان لا يطغى
0: نعم.
1: هنا حذاري من تفخيم الياء لا نقول لا ياء لا يطغى وإنما نفخم الطاء والقاف مع قلقلة الطاء كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى
0: أن رآه
1: نعم النون تدغم في الراء فتصبح أرآه
0: أرآه
1: يعني الراء فوق منها شدة رغم هي في الأصل فيها الشدة
0: نعم.
1: دليل على أنه النون أدغمت فيها والقاعدة تقول
0: نعم.
1: أن كل حرف مدغم فيه
0: نعم.
1: وهي قاعدة في اللغة العربية
0: نعم. نعم.
1: يصبح مشددة
0: نعم.
1: أرآه تفخيم الراء وترقيق الهمزة لا نقول وراء رآه
0: نعم.
1: نعم. نعم ثم مباشرة من انضمت الهاء ننتقل إلى السين
0: نعم.
1: ساكنة من استغنى أرآه استغنى
0: نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في هذا الركن الموالي وهو ركن جميل وينتظره الكثير من السادة المستمعين لما فيه إذن من طرافة وجمال و معرفة في الحقيقة بقواعد النطق السليم للأحرف ولتلاوة القرآن الكريم. شكرا لك يا أستاذ رضا. بعد هذا الابتهال في جزء البرنامج الثاني إن شاء الله انطلاقا من الساعة 10 موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. أفار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار
3: تمام العشرة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. يحتضن اليوم نادي الغوص بيت برقة من ولاية جندوبة فعالية منطقة تشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل وتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. هذا الملتقى يعد فضاء للحوار المباشر ولقاءات العمل بين المؤسسات السياحية والمهنيين والشباب الباحثين عن أفاق مهنية جديدة، إلى جانب تثمين المقاومات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المنطقة عبر الترويج لأنماط السياحة المسؤولة والمستدامة. يؤدي اليوم وزير البيئة حبيب عبيد زيارة إلى ولاية بجرة الاطلاع على وحدة معالجة النفايات ببجرة والوضعية البيئية لوادي مجردة بمجاز الباب. تنتظم اليوم وغدا بدار الثقافة بالقسم الشبي بمجاز الباب فعالية الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية باجة، وتتضمن هذه التظاهرة ورشات فنية ومعارض وحوارات ثقافية ومسابقات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي. تنطلق اليوم فعالية الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رباح بولاية الكف لتتواصل إلى الرابعة من أكتوبر الجاري بعروض فرجوية للفروسية ومعرض المأكولات التقليدية الشعبية والصناعة التقليدية، كما ستنطلق اليوم بالمناسبة قرية صحية. يحتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم 22 من أكتوبر دورة تاسعة من منتدى تونس الذي يتناول موضوع تونس في جيو سياسة الطاقة، وذلك مشاركة خبراء وصانعي القرار والفاعلين في قطاع الطاقة. هذه الدورة تبحث التحولات التي يشهد واقع المشهد الطاقي العالمي والإقليمي في ظل إعادة تشكيل تدفقات الطاقة وتسارع مسار الانتقال الطاقي وتنامي التوترات الجيو سياسية وانعكاسات ذلك على أمن الطاقة في تونس وقدرتها على الصمود. قال المتحدث العسكري باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم أن مقاتلات نفذت 20 غارة خلال الساعات الثلاثة الماضية استهدفت تحركات وعناصر ومركبات ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة تعز. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. أعود معك إذن أستاذ رضا مع السادة المستمعين في انتظار مكالمة السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 لطرح أسئلتهم واستفساراتهم والتي نحاول في كل مرة أن نجيب عنها بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. كانت لدينا أسئلة عالقة من الأسبوع الماضي أو سؤال أو توضيح أستاذ رضا.
1: نعم هناك سؤال في الواقع أنسينا أو نسينا الإجابة عنه وهو يتعلق بجهر المرأة في الصلاة.
0: نعم.
1: المرأة إذا كانت منفردة أو بحضرة نساء أو بحضرة محارم يعني يسن لها في الصلوات الجهرية بطبيعة الحال أن تسمع نفسها وتسمع من يليها، يعني ترفع صوتها لكن يعني ليس ارتفاع كثير، يعني حتى يسمعها من يكون حتى يسمعها من يكون بجانبها. وإذا أصرت فلها ذلك يعني في الصلاة الجهرية بطبيعة الحال. أما إذا كانت بحضور يعني ناس غرباء فعليها أن تقرأ سرا، وهنا ربما يعني هذا يفضي بنا إلى ضرورة التعريف معنى السر والجهر، وقد طلب منا بعض السادة المستمعين أن نبين ذلك. السر
0: في الانتظار أستاذ الآن. نستقبل أولى المكالمات الهاتفية. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: بخير، جمعة مباركة كمال السر ذا.
0: مرحبا بيك سيدي أجمعين. إن شاء الله مرحبا بيك، تفضل. أي
2: أرسل علي مستر السؤال وباختصار.
0: تفضل.
2: أنا عندي شوية زيتون وخضرته للغير، خضرته للغير ب5000 دينار. شنو الزكاة اللي نزكي عليهم؟ هل هو سؤال فيه زود أسئلة، هل نعطي زكاة على 12000 دينار اللي خذيتهم؟ خاطر فما شكون اللي قال لي لا اللي خضرها باش يستمتع بك الزيت تولي أكثر من 12000 دينار لازم تخلص حتى على هذيك. أنا حبيت تفسير وقديش أنا نعطي زكاة.
0: السلام عليكم. شكرا لك، يعطيك صحة. مكالمة موالية. ألو. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا
3: بك. بربي سي كمال، أنا سألت الأسبوع الفارط سؤال حول القصر والجامع في الصلاة عند السفر.
0: أي وجاوبنا
3: الله فيكم، الجواب كان واضح.
0: أي
3: حبيت توضيح لو تسمحوا.
0: تفضل.
3: حول مدة الإقامة، وهل أنه يوم الذهاب ويوم الإياب يحتسب في المدة هذه ولا لا؟ بارك الله فيك.
0: باهي سيدي، تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك. مكالمة موالية، عنا مكالمة. ألو.
4: ألو.
0: مرحبا
4: بك.
0: تفضلي. مرحبا.
4: بخير. بالله أولا نحب ملاحظة معناها على اليوم الموضوع التواصل الاجتماعي معناها.
0: لا لا، نحكينا على التوكل والتواكل.
4: المهم باهي حبيبي. المهم نحب عندي معناها أنا نعرف أنه التشهد الأخير يوفى إنك حميد مجيد. مرة نسيت كلمة معناها دخلت للإنترنت معناها نلقى أنه مرافقين وبك الدعاء اللي يقول اللهم إني أعوذك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. معناها نحب نعرف معناها هو تابع وإلا معناها خطر الناس طول عمر يصلي معناها من غير الدعاء ذاك.
0: معناها واضح سؤال سيدي.
4: واضح. السؤال الثاني معناها إنسان معناها مريض سكري بيداوى بالأنسولين 3 مرات في النهار وعنده معناها ضغط دم وأدوية أخرى وحب يعمل عمرة في رمضان معناها هل أنه معناها نفس الأجر وإلا معناها خطر بما أنه ما ينجمش يصوم؟
0: به واضح سؤال سيدي رضا. به شكرا لك على الاتصال. شكرا. يومك سعيد مبارك. عنا مكالمة موالية. به نرجع للجهر والسر في انتظار المكالمات استاذ رضا. تفضل.
1: نعم قلنا ان ادنى السر استاذ كمال ان يحرك الانسان اللسان والشفتين. لماذا اللسان والشفتين بالتحديد وبالضبط؟ رغم انه هناك مخارج اخرى مثل الحلق ومثل أقصى اللسان. الإنسان يعني هناك أشياء يشعر كأنه لا يستطيع أن يحركها، لكن ركز هنا العلماء على اللسان والشفتين، لأنه هذا التحريك اللسان والشفتين هذا ممكن. يعني أدنى السر أن يحرك لسانه وشفتيه.
0: نعم.
1: وأعلى السر وأقصى السر أن يسمع نفسه.
0: واضح.
1: يعني يقرأ بشكل. وبالنسبة للجهر، أقل الجهر أن يسمع من بجانبه، وأعلى الجهر لا حد له. يعني يرفع صوته كما يرفع الإمام صوته باش يسمع المصلين، إذا كان خاصة إذا كان ما فماش هناك مدخم صوت يرفع صوته، يحاول يجتهد يرفع ما استطاع باش المصلين يسمعوه، يسمعوا القراءة.
0: نعم.
1: يعني هذا تقريبا التعريف.
0: نعم.
1: الذي يكاد يجمع عليه العلماء والمذاهب الأربعة مع بعض الاختلافات الطفيفة.
0: نعم.
1: بالطبع
0: أكيد.
1: نعم. ثم الأخ يسأل يقول هو خضر زيتون وخذها مقابل بطبيعة الحال، والزكاة يعني ربما سنحافظ على مفهوم السؤال، لكن مش نسألوه بطريقة أخرى، على من تجب الزكاة؟
0: بالضبط.
1: الزكاة تجب على من عفوا على من مارس العمل الفلاحي وهو السيد اللي خضر الزيتون. خضر الزيتون باش يخرج الزكاة على يعني يخرجوا زيتا أو زيتونا، والأفضل زيتا حسب يعني مثلا الملكية.
0: نعم.
1: وبالنسبة للسيد اللي خضر اللي خذها المال، هذا كمال جاه يزمو بش يولي زكاة مال، معاش زكاة ثمار. بش يولي زكاة، زكاة الثمار والحبوب هي معروفة 10% يعني شكارة العشرة.
0: أي.
1: في حين العشر يعني، في حين أنه بالنسبة لزكاة الأموال هي 2.5%، هو أكل مال ذاك بشي إذا كان عنده مال أخر يضمه البعض، وإذا كان بلغ النصاب بشي يخرج عليه يعني الزكاة. بطبيعة الحال من حقه بشي يحسب ليه حول خاص به،
0: يعني من هار قبضه بستنى بشوي
1: يعني هو قبضه نهار 6 جوان.
0: أي.
1: ولا نقوله في الزيتون في الخريف.
0: أي.
1: قبضه مثلا نهار 6 أكتوبر يعني، أو قولوا نحن 30 ربيع الثاني.
0: أي.
1: أو 29 ربيع الثاني. ينتظر حتى يجي ربيع 30 ربيع الثاني القادم في السنة القادمة، ويخرج عليه يعني يخرج عليه يخرج 2.5%. وإذا كان يحب هو بطبيعة الحال إذا كان عنده أموال أخرى كيضمها لبعضها تبلغ النصاب، اللي هو النصاب يدور لي واش 30 مليون، حاجة كيمكة بالنسبة لزكاة الأموال. ويستطيع أن ربما يدخله في النصاب متاع الأموال القديمة اللي عنده ويخرج يعني زكاة الأموال، لكن من حقه أن يحسب له أن يحسبه نصاب وحده خاص به. هل مفهوم؟
0: ظهر لي معناها فيها شوي تفاصيل الحكاية.
1: باش
0: أكثر تبسيط.
1: باش نرجع منه. أولا السيد اللي يخضر مقبض فلوس ما خرجش هو الزكاة. الزيت السيد اللي استغل الزيتون وجناه ومن بعد باش مش يبيعه ولا باش يحاول ولا
0: هذاك هو اللي باش يخرج الزكاة،
1: هذاك اللي يخرج الزكاة يعني بنسبة 10%
0: العشر.
1: العشر
0: شكار العاشر.
1: السيد اللي قبض المال معليش زكاة الزيتون، ولا عنده مال باش
0: يخرج عليه
1: يخرج عليه زكاة زكاة المال إذا كان توفر فيه الشروط. وهي شنية؟ بلوغ النصاب يدور عليه عام. يقولوا الفقهاء حوالان الحول يدور عليه عام.
0: بيه.
1: يدور المفهوم
0: ولا واضح هكا واضح. به سؤال الموالي أستاذ رضا.
1: نعم. فما سؤال تو نرجعوا له إن شاء الله. تو صاحبه يعرفوا كي ما نجبش نجاوبوا عليه تو. به في التشهد الأخت الكريمة تقول ما كانش تقول هي اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر والدعاء هذاك، يعني هذايا لا تتوقف عليه صحة الصلاة، الصلاة صحيحة بحول الله. يعني يكفينا التشهد. واختلفوا في الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا. بالنسبة للمالكية إذا كان ما يجيبهاش الصلاة صحيح، لكن فهم في بعض المذاهب يقول يعني هي واجبة وتتطلب إذا كان تعمدها تبطل الصلاة، وإذا كان اسهى عليها يعني يزم يتداركها بالسجود القبلي، ولو أن يقول على الأقل اللهم صل على محمد. لكن المعروف في المذهب المالكي وربما في مذاهب أخرى هو أنه يكفي التشهد فقط وصلاة صحيح.
0: نعم.
1: والإنسان يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ناحية يربح أجر على
0: الصلاة على الرسول,
1: ومن ناحية أخرى يعني يبعد عن شبهة بطلان الصلاة.
0: نعم. به سؤال عن طريق الهاتف المكالمة الموالية. ألو. ألو. صاحب أو صاحبة المكالمة انقطعت المكالمة هذه. إذا أنا مكالمة أخرى. ألو.
5: ألو السلام أخوي.
0: مرحبا.
5: صباحك يا دكتور.
1: السلام عليكم. مرحبا بك.
5: وعليكم السلام. الله يعينكم يا سيدي.
1: الله يبارك.
5: بالله سيدي راه.
0: تفضل. ألو. تفضل نسمعوا فيك خويا.
5: بالله سيدي راه أنا نبدأ نصلي. عندي وليداتي صغيرين يدخلوا راكي يصلوا معايا فوق السجادة.
0: إي.
5: هل صحيحة صلاتي ولا لا؟
1: باه نجاوبوك
0: تو تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بيك.
5: شكرا.
0: عندنا مكالمة موالية. باه نواصلوا في السؤال اللي قبله أستاذ رضا.
1: نعم.
0: نواصلوا في الإجابة.
1: نعم السؤال الموالي الأخ الكريم هو يقول ما عرفش هو ولا شكون مريض بأمراض تمنعه من الصيام. ربي يشفيه إن شاء الله ويشفي جميع مرضى المسلمين.
0: أمين.
1: ويقول يحب يمشي يعمل عمرة في رمضان، يقول هل عندهم نفس الأجر أم لا؟ نحن ما نطرحوش السؤال بالطريقة ذي.
0: نعم.
1: الأجر ما يعلمه كان ربي سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
1: يعني أجر الصيام عظيم، والصوم كل عمل ابن آدم كما جاء في الحديث القدسي له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. لا يعلم مدى الأجر الصلاة إلا الصوم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم رب سبحانه وتعالى أعطانا كيفاش يعني نتداركوا الوضعيات اللي نعجزوا فيها.
0: نعم بالضبط.
1: إذا كان ما نجمش نصوم من خاطر مريض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع.
0: أمين.
1: فرب يجعل لنا باش نفدو
0: أسباب.
1: إذا كان المرض ماهوش مزمن يولي وقت واحد يرتاح يقضي الأيامات اللي افطرها ولو حتى شهر كامل.
0: نعم.
1: وإذا كان لا قدر الله يعني المرض نتاعو متواصل ويصعب أنه مستقبلا بشي يعني يرجع أو يقضي الأيامات اللي عليه فيولي يفدي عن كل يوم إطعام مسكين. فهمت العملية
0: واضحة.
1: بالنسبة للعمرة لها أجر.
0: نعم.
1: أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكنها لا تعوض الصيام فقها.
0: نعم.
1: الصيام إما أنه نقضوه ولا إذا كان عاجزنا عن ذلك فنخرجوا نطعموا مسكين عن كل يوم تسمى الفدية. وما نقوموش بالمقارنة هذه. أحيانا سي كمال ساعتي.
0: نعم. بالضبط.
1: يجيني واحد يقول لي واحد مشى الجنازة مشى الجنازة وواحد قاعد يسبح وانا هو الأجر أكثر.
0: أيه هم أفضل. أيه.
1: لا منقول الرسول عليه الصلاة والسلام عملهم كل.
0: نعم.
1: أنت حاول أنك تنوع وخلي الأمر عند ربي سبحانه وتعالى. ربي ما يطلبش منا باش نختاروا الأعمال اللي
0: بالضبط.
1: يعني اللي كان يعمل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعمله وكل إنسان يعمل حسب طاقته وحسب يعني قدرته.
0: نعم.
1: إذا كانت نجم تعمل أكثر فهذا أفضل.
0: نعم.
1: ما نجمتش أعمل اللي يتنجم. والآية العظيمة
0: نعم
1: ديما نذكر فيها ويذكر فيها العلماء.
0: نعم.
1: فاتقوا الله ما استطعتم. والآية الأخرى لا يكلف الله نفسا
0: إلا وسعها.
1: إلا وسعها.
0: نعم.
1: أنت اتق الله سبحانه وتعالى وأطيع الله سبحانه وتعالى قدر ما تستطيع.
0: نعم.
1: ولك بذلك
0: أجر.
1: أجر وأجر دعه على. نعم. الله سبحانه,
0: على الله
1: وتعالى.
0: سبحانه وتعالى
1: والله فعلا. كريم.
0: نعم.
1: وأكرم من أنه يعني بش جزيك بأجر محدود
0: فعلا.
1: يعني الله. نعم. سبحانه وتعالى يعطي الأجر.
0: نعم. بغير حساب
1: الكبير والعظيم.
0: نعم.
1: ولا محدود,
0: لا محدود
1: على عمل أحيانا. نعم. يعني بسيط جدا ومحدود جدا.
0: نعم. أكيد. عن سؤال آخر سيد رضا.
1: نعم. السؤال الأخير. الأخ يقول وقت يبدأ هو يصلي عنده وليداته صغار يجوا يعني بالسجادة ويصلوا. كان يصلوا راه ما فهمش إشكال. أما إذا كان يصلوا قدامه في السجادة يعني هو واقف يصلي هما يعني يصلوا أمامه هي هذه حاجة باهية أنا من قلده في ولدهم يعني بشرط أنهم ما يشغلوش على صلاته. إذا كان ما يشغلوش على صلاته فلا وإن كان الأفضل أنه يعلمهم كيفاش أنهم إذا كان يحبوا يصلوا يفرش لهم ويوفوا راه ويصطفوا منه أنهم يتعلموا يعني كيفاش أنهم يصلوا صلاة الجماعة وراء إمام.
0: نعم.
1: ومنه أنه أيضا هو يصلي صلاة أقل ما يقال فيها عادية ما.
0: نعم.
1: وما يشغلوش.
0: نعم.
1: عن صلاته. نعم. عن
0: واضح باهي أستاذ رضا. بعد هذا الابتهال بإذن الله نواصله في مشوارنا مع أسئلة السادة المستمعين اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.

0: تصلهم ذبذبتنا، وكذلك اللي يتابعوا فينا على المحامل الرقمية الجديدة، واللي على صفحة الفيسبوك، كذلك على صفحة فيسبوك إذاعة الكيف. أعود معك أستاذ رضا. إذن من الأسئلة ما يطرح علينا أنه الأبناء إذا يتوفى والدهم في أحياء جدهم، معناها هل أنه وقت اللي يتوفى جدهم معناها يورثوا يكون لهم نصيب وإلا لا في مناب والدهم لو كان حي؟ كيفاش نجاوب على السؤال هذا يا أستاذ رضا؟ يتعلق بالميراث المسألة.
1: الورث
0: نعم
1: يلزموا الهالك يسموه في المصطلح الفقهي،
0: نعم
1: يعني يموت ولا يعني يموت قبل المورث الأصلي، يعني ما دام هو مات قبل ولاده،
0: نعم
1: ولاده ما يورثوش. هنا يقع اللجوء، فما شكون يلجأ من الفقهاء، منهم ربما أبو حنيفة من قال بالوصية الواجبة، ومنهم من قال ما يورثوش أصلا. وهنا المسألة تولي جانب إنساني اللي أكد عليه الشرع، هو أنه الجد اللي هو جدهم والدهم توفى، الجد يراعي ولاد ولده، فهمتوا، حاول في مدام هو مازال حي
0: يورثهم، يملكهم، يملكهم
1: يعني يعطيهم، يمنحهم، فهمتوا،
0: نعم.
1: يمنحهم مش يمنعهم،
0: يمنحهم
1: بالحاء، نعم. وهذا هو أحسن حل في اعتقادي، باش نبعدوا حتى على الاختلافات بين الفقهاء في مسألتها الوصية الواجبة، وإن كان نحن بحولها الأسبوع القادم بطلب من بعض السادة المستمعين إن شاء الله باش نخصوا 10 ولا 15 دقيقة للحديث فيها على مسألة الوصية الواجبة وما وبعض مسائل يعني شائكة في مسألة الميراث.
0: نعم. إذا أنا مكالمة هاتفية ولا لا، معناش مكالمة هاتفية. ما تعلق كذلك بالزكاة أستاذ رضا، وبهذا الحال الذهب، المرأة تقول معناها أنه عندها ذهب خبيته، معناها تتزين به، تجبده في كل مرة معناها فما مناسبة تتزين به وترجع تخمله، هل على ذلك معناها زكاة وإلا لا؟ وهو ذهب تقول أنه معتبر.
1: نعم، القاعدة العامة
0: نعم
1: أن الذهب المستعمل للزينة ليس فيه زكاة،
0: نعم،
1: ولكن رغم أن هناك بعض الآراء الفقهية اللي تقول فيه زكاة، لكن القاعدة المعروفة هو أنه لا زكاة فيه. وناهر فيه زكاة اللي يبدأ الإنسان مخملوا لنائبات الدهر، تنجم ربما تستعملوا للزينة، لكن مخملينه أصلا أساسا مش نهار
0: الوقت الحاجة،
1: لا وقت الحاجة يولوا يبيعوه ويعني يوظفوا الثمن متاعه. يبقى اللي يحب يحتاط، نظرا لأنه قيل فما زوز نساء جوه للرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، مذكور هذا ومعروف، جوه فهمت وكانوا عليهم أسورة من ذهب، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أتؤديان زكاة هذا؟ وكانوا يعني لبسينهم يعني متزينين بهم. قالوا له لا، قال أتحباني أو تريداني أن يسوركم الله تعالى بأسورة من النار والعياذ بالله يوم القيامة؟ وبناء على هذا على هذا على هذه الحادثة على السنة هذه، قال بعض العلماء بضرورة إخراج الزكاة على الذهب الذي يستعمل للزينة. لكن فما مسألة أخرى أستاذ كمال تتعلق
0: نعم
1: بالذهب أيضا، هو أنه يبدأ المرأة مخملته للزينة، لكن ما عندهاش نية أنها تبيعه يوما ما لنوائب الدهر، لكن صادف أنه مرة اضطرت وقلت روحها في حاجة باش تبيعك الذهب نتاعها، فقال بعض العلماء تخرج الزكاة نتاعك العام ذاك، تخرجوا مرة واحدة، ما تخرجوش يعني ترجعش
0: يعني
1: اي ملكة الذهب وسط النصاب تولي تخرج تخرج. والأقوال كثيرة، المفيد أنه القاعدة العامة الذهب المجعول للزينة لا زكاة فيه، واللي تخرج زكاة، فهذا أحوط وأكثر يعني اتقاء،
0: نعم، درءا للشبهة،
1: درءا للشبهة. وبطبيعة الحال الزكاة اللي الذهب اللي نخملوه لنوائب الدهر ولا الأوقات الشديدة باش نحتاجوه نولو نرجعوا ليه، كما نخملوا فلوس كما نخملوا فلوس
0: أي بالضبط
1: ما نصرفوش منها، لكن نهار اللي نحتاجوها باش نولوا نجبدوا منها. كذلك بالنسبة للذهب والله أعلم،
0: الفلوس هذيك عليها زكاة استاذ رضا؟
1: اه بطبيعة الحال
0: أه؟
1: الفلوس عليها زكاة،
0: أي هاي معناها النية، معناها من خزنك الفلوس هذيك هو أو ادخارها هو معناها على ميتك منقول
1: بطبيعة الحال. فهو فماش إنسان يدخر أموال دون أن يقول ربما
0: على نسحقها.
1: شوف أي مال مدخر حتى إذا كان مال مخمله باش يمشي به للحج قاعد يجمل، ولا باش يشتري دار، ولا باش يشتري قطعة نتاع أرض، ولا باش يزوج ولده، ولا يزوج بنته، ولا أي حاجة، ولا باش يشتري سيارة، ما دام بلغ النصاب ودار عليه الحول فعليه أن يخرج الزكاة. يعني الزكاة ما فماش يعني زوج شروط، إذا كانت توفروا إذا ما تخرج اللي هي بلوغ النصاب ويدور عليها العام القمري.
0: نعم به نستقبل مكالمة هاتفية موالية. ألو ألو ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بربي استاذ، استاذ ربي عندي سؤال محيرني شويه.
0: تفضل. اي
2: ولك الفضل. بربي تو نحن في وقت المصيف تو،
0: اي
2: وكل مره واحد يقول لي الحكايه دي، ثم الناس تصطاد في الليل مثلا الحجل وقت يجي المصيف، ما ينجمش يصطاد في النهار دوك في الليل يعس عليه ولا يدور بلا بطريق، هل نزار هذا حليل ولا لا؟ هيك الحجل يقتلوا ولا حليل ولا لا؟
0: واضح السؤال سيد رضا،
1: نجاوبك ان شاء
0: الله. باهي تسمع تسمع الاجابه باذن الله. مرحبا بك سيدي،
2: بارك الله فيك،
0: شكرا لك، يومك سعيد.
2: باهي
0: نواصل في الإجابة أستاذ رضا.
1: نعم، سؤال الأخ يقول هل بالنسبة للحكم صلاة المسافر والإقامة أيام الإقامة،
0: نعم،
1: يقول هل يوم الذهاب ويوم العودة يدخل في السفر أم لا؟ هنا اختلف العلماء، المالكية والشافعية قالوا يعني هذه الأيام يعني تحتسب في يعني لا تحتسب في الإقامة، يعني يمشي مثلا نهار اثنين، نهار اثنين ما يحسبوش، يحسب الثلاث والاربعة والخميس والجمعة، هذوما أربع أيام، والسبت باش يروح فيه ما يحسبوش ما يدخلش في الأربع أيام، يعني بحيث إذا كان هو مشى قعد ثلاث أيام ما يحسبش النهار اللي سافر فيه ونهار اللي روح فيه يولو خمس أيام. فهمتني؟ ولا مشى قعد نهارين، إذا كان مش يحسب الأيام اليوم مشى فيه واليوم اللي روح فيه بش يولو أربع أيام، لا ما يحسبهمش، قعد نهارين يحسب نهارين اللي أقام فقط.
0: نعم.
1: بالنسبة للحنابلة يقولون يدخلوا، إذا كان هو سافر نهار الاثنين وقعد الثلاث والأربع وروح نهار الخميس يعتبروا أربع أيام. وبالنسبة للحنابلة مشوا بعيد، قالوا أيام الإقامة هي 15 يوم، بالاعتماد على ماذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة مكث فيها 15 يوما وهو يقصر في الصلاة، فاعتمدوا على ذلك. وعلى أي حال الأمر واسع، كلما اختلف العلماء كلما كان ذلك فيه وسع ورحمة لنا نحن.
0: اي نحن كيفاش نجاوبوا تقول الأخ معناها نعطوه إجابة مريحة.
1: هو كلها مريحة، كان حسب حب يدخلهم في أيام الإقامة يدخلهم، كان حب ما يدخلهمش ما يدخلهمش.
0: كي يقول نحب نعتمد 15 يوم،
1: يعتمد على 15 يوم باعتبار الإمام أبو حنيفة كان يلقب بالإمام الأعظم وهو من أئمة أهل السنة ومعترف به كإمام جليل صاحب مذهب، وقوله يعني يعتبر له ذلك.
0: السؤال اللي جانا توا معنا أستاذ رضا
1: هو بالنسبة للاصطياد المفيد، ما يصطادهاش على حين غفلة، سواء كان في الليل ولا في النهار، وما يفزعهاش، يعني
0: يفش.
1: ما يخوفهاش، ما يفزعهاش، وما يفزع ما يصطادهاش على حين غفلة.
0: يعني كيفاش باش يعمل
1: مثلا؟ فهمت، هي تبدا مقابلاته، ولا اذا لازم يطيرها ولا شيء يعني يخليها تطير، يعمل يرمي بحجر حتى ثم يصطادها. يعني لا يصطادها على حين غفله ولا يفزعها، فهمت؟ لا يرهبها، ما يقدرهاش كما نقولوا احنا.
0: اي اي ويصطاد على روحه،
1: يصطاد على روحه سواء كان في الليل او في النهار، والله اعلم.
0: هذا ابتهاله، بعده نواصله ان شاء الله.

0: تحت الكاف.
1: إذن نواصل في ما تبقى من الوقت. إن كان لدينا بعض الأسئلة عن طريق الهاتف إذن على رقمنا 78-227-700 أو كذلك بعض ما يطرح علينا خلال الأسبوع من جملة أسئلة في الحقيقة. معناها الإمام أستاذ رضا ينتقل من ركن إلى آخر إلا بعد أن يكبر، والمأموم لا يجب عليه أن يسبق الإمام، وما على الإمام إلا أنه معناها ينبه المصلين خلفه إلى أنه معناها قد انتقل من ركن إلى آخر ومن حركة إلى أخرى، ولا يطيل في التكبير مثلا أو كذا حتى لا يجعل المأموم يسرع معناه أو يسبقه في المسألة هذه.
2: نعم، الإمام يعني لا يعرف جميع المصلين ولا يعرف أحوالهم،
1: نعم،
2: فبالتالي ديما يتصرف بحذر ويأخذ بعين الاعتبار، نعم، أنه فما مش حتى ما يعرفوش، فما حتى اللي يلقى كبير في السن ولا أي مريض ولا كذا، يعني ولا ما يعرفش، فهمت، يولي يكبر قبل الإمام، ولا هو حتى يكبر معاه يبدأ معاه وينتهي معاه،
1: نعم،
2: فالتكبيرة غير صحيح، وخاصة المشكلة في تكبير الإحرام يعني وقت تبطل الصلاة، فالإمام ما يطولش في النطق بالتكبيرة
1: بالضبط، أي
2: حتى ما يعطيش فرصة للمصلي باش يسبقه، خاطر إذا كان يسبقه تولي فيها إشكال. فبالتالي هو السنة أن واحد النطق بالتكبيرة يستغرق كامل الحركة، هذا السنة، لكن يبدأ وحده ولا يبدأ متأكدا وراه مجموعة محدودة
1: تفهم وتعرفه بالضبط.
2: إذا كان يبدأ جامعة كبير وعموم المصلين فيولي يرد باله، فما حتى من الأيام مشكون، خاطر هو المفروض النطق بالتكبيرة، علاش نقول له التكبيرة؟ لأنه أغلبها التكبيرات، لأنه فما كان في الرفع
1: فما الرفع من الركوع كذلك
2: فقط سمع الله لحمد، كلها تكبيرات. يعني أحيانا هو في الأصل كي يجي مثلا يكبر بشي يركع يبدأ في أول الحركة يقول الله أكبر وينهاها في آخر الحركة، لكن ذلك يبدأ وحده، ولا وراه كما قلنا مجموعة من المصلين يعرفوا الأمور هذه
1: مستنسين بالإمام ذاك،
2: نعم،
1: يعني يعرفوا.
2: أما فما من المصلين شكون من المأمومين من الأئمة شكون يهوي إلى السجود مثلا وما يكبر كان كي يوصل للسجود باش ما يعطيش فرصة للمصلي يكبر قبله، يكون خالف الأفضل، لكن هناك عذر، هناك ما يدعو إلى ذلك، وإلا يكبر للركوع ما يكبرش في أول النزول للركوع، وإنما وقت يوصل محسوب ركعة باش يكبر باش أنه ما يعطيش فرصة للمأموم باش ما يكبرش،
1: وخاصة في الرفع من الركوع أستاذ رضا وباش يهوي للسجود، فما معناها شكون يبقى لحظات معناه بعد الرفع من الركوع بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يبقى مشوار، فما شكون يسبق معناها للسجود، ولهنا مفروض انه كذلك اذا يعرفوا الامام معناها ومستنسين به، اما اذا كان جامع معناها معبي بالمصلين ومصلين معناها فما شكون زوار وعابر سبيل وغيره يهوي للسجود قبل الإمام.
2: الإمام يجب أن ينتبه لها الأمور هذه.
1: أي بالضبط.
2: وحتى المأمومين أيضا هم مطالبون باش ينتبهوا، لكن الإمام أكثر لأنه يتحمل مسؤولية وهو يعرف. فالإمام يراعي الجوانب هذه كل مثلا كي يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فها بس يزيد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، ما يطولش يسر.
1: أي بالضبط. أي.
2: وما يعملهاش باقتضاب يعني سمع الله لمن حمده والله أكبر.
1: أي بالضبط.
2: ما يعطي الفرصة، وإلا في الرفع من السجود الأول من السجدة الأولى هكا الجلسة بين سجدتين فهنا يأخذ وقته نسبيا، خاطر فما ناس مرضى وناس كبار مرفع من السجود.
1: أي بالضبط.
2: قال الإمام مشى للسجدة الثانية، فما مرة شكون قال لي يعني وقت الإمام فز من السجدة الثانية. أنا ما زلت ما عملتهاش
1: السجدة، ما كملش السجدة،
2: فز الركعة اللي بعدها.
1: بالضبط،
2: زين ما كملش السجدة.
1: نحاولوا ناخذوا بعض المكالمات التي فيها وين بشكل برقي باش تكون معناها الإجابات، وإن كان تعذر علينا نخلوا الإجابات للأسبوع القادم إن شاء الله. المكالمة الموالية، ألو.
0: سي كمال، صباح الخير.
1: مرحبا سيدي، نهارك طيب. مرحبا بك، تفضل.
0: صباح الخير استاذ رضا.
2: مرحبا بك، السلام عليكم ورحمه الله.
0: صلاة على الجميع وتحيه للفريق التقني.
1: شكرا شكرا، مرحبا بك سيدي، تفضل.
0: بالله مش نستشير سي رضا في صلاه السفر هذه،
1: هو
0: قبل استاذ كمال ناس تمشي على الدبات وعلى خيول وعلى جمال وكذا، وما تعرفوا تتطلب وقت. لكن نحن في عصرنا توا
1: بالسيارة
0: يعني ليه نص ثم ساعة ثم نصف ساعة ثم، وينجم في تونس ينجم يمشي كيف نحن في جندوبة، ينجم يخرج الستة متاع الصباح الماضي ساعة ساعتين يبدأ في دار.
1: واضح
0: كيف فهمتي ماذا مثال شيء يفسر لنا حتى الأسبوع المقبل مثال
1: إن شاء الله كالي. إن شاء الله
0: بيه بي. وربي معكم
1: بيه. شكرا لك يا سيدي على الاتصال وعلى التواصل معنا. المكالمة الموالية، ألو.
3: ألو،
1: مرحبا.
3: السلام عليكم. بلين نسألك،
1: تفضل.
3: أنا كل بعد كل ما نصلي ندعي دعاء بلغة العادية متاعنا بسيطة، يعني هل صحيح ولا غلط؟
1: بالدارجة معناه؟
3: اي بدات نعرف ندعي معناها كلمات معناها لغه عربيه فصحى ولا حاجه، هل يتقبل دعائي؟
1: نعم به. ناخذ سؤال اخر ان امكن، واذا نجم نجاوبوا نرجو ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: مرحبا بك سيدي، تفضل.
4: يرحم والديك حبيت نفسك على الصدقه نتاع الناس، تصدق الماء بيها في الصدقه ولا لا؟
1: كيفاش
2: صدقت الماء؟
4: الماء
2: هاي
4: واضح.
1: به واضح، شكرا لك على الاتصال، نجاوبوك ان شاء الله. تفضل استاذ رضا. ان امكن لنا
2: نعم، يبدو ان الاخ كان لديه سؤال اخر. ان شاء الله يسهلوا لنا
1: الاسبوع القادم
2: باذن الله، نستطيع ان نجيب بكل بسرعه. الفقهاء عالجوها مساله السفر في الوقت الحاضر في وسائل يعني نقل مترفهة وكذا وسريعة. المبدأ نتاع القصر هو ليست وسيلة السفر ولا مدة، المدة الزمنية
1: هو السفر في حد ذاته،
2: هو السفر والمسافة. إذا كان توفروا هذوما، ولو يسافر في طائرة من أعلى طراز، ولا إذا كان توفر شروط السفر المعروفة فيقصر. ثم الأخت تقول بعد الصلاة أدعو بالدارجة، لا حرج في ذلك،
1: لما
2: نقول الأفضل ندعو باللغة العربية هذا، لكن إذا كان هي تدعو باللغة الدارجة وهذا تحس روحها
1: مرتاحة فيها وصادقة أكثر، نعم،
2: فلا ذلك.
1: نعم،
2: صداقة الماء أجرها عظيم وعظيم جدا.
1: نعم فقط. شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع. نلقاك وسادة المستمعين بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. شكرا للجميع، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول
1: ليه يحكي هالناس مع فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تمام. الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. يحتضن اليوم نادي الغوص بيت برقة من ولاية جندوبة فعالية ملتقى تشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. ويعد هذا الملتقى فضاء للحوار المباشر ولقاءات العمل بين المؤسسات السياحية والمهنيين والشباب الباحثين عن آفاق مهنية جديدة، إلى جانب تثمين المقومات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المنطقة عبر الترويج لأنماط السياحة المسؤولة والبديلة والمستدامة. يودي اليوم وزير البيئة حبيب عبيد زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على وحدة معالجة النفايات بباجة والوضعية البيئية لوادي مجردة بمجاز الباب. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رابح بولاية الكاف لتتوصل إلى الرابع من أكتوبر الجاري بعروض فرجوية للفروسية ومعرض للمأكولات التقليدية الشعبية والصناعات التقليدية. كما ستنطلق اليوم بالمناسبة القرية الصحية، هذا وسينتظم غدا المنتدى الفكري المغاربي الأول حول التراث المغاربي بين الذاكرة والاندثار، كيف تحول الموروث إلى مشروع للمستقبل. يحتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم 22 من أكتوبر الجاري الدورة التاسعة من منتدى تونس الذي يتناول موضوع تونس في جيوسياسة الطاقة، وذلك بمشاركة خبراء وصانع القرار والفاعلين في قطاع الطاقة. وتبحث هذه الدورة والتحولات التي يشهدها المشهد الطاقي العالمي والإقليمي في ظل إعادة تشكيل تدفقات الطاقة وتسارع مسار الانتقال الطاقي وتنامي التوترات الجيوسياسية وانعكاسات ذلك على أمن الطاقة في تونس وقدرتها على الصمود. قال المتحدث العسكري باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم، قال إن مقاتلات نفذت 20 غارة خلال الساعات الثلاث الماضية استهدفت تحركات وعناصر ومركبات ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة تعز اليمنية. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: أهلا وسهلا بكم فلاحة دوام. جملة من المواضيع باش نحكو فيها اليوم. لقيت هذا من كل عام مع اقتراب موسم البذر، إن شاء الله ربي يرحمنا في شهر أكتوبر، النصف الثاني من شهر سبتمبر تعدى شيح شوي بلغة الفلاحة. نحكي خاصة على مستوى الكيف بسلينا، ممكن ثمويلات أخرى كرمها ربي حتى الكيف تفرق من معتمدين المعتمدين، ولكن إجمالا بشكل عام باختصار هلقيت هذا من كل عام الفلاح يتسائل فيما يتعلق بالزريعة، يا عنده زريعته مخليها وبش يزرع وإلا باش يشري زريعة. الأكثر يمشي في اتجاه بذور ممتازة وصافية خير ويحب يحسن، متفاهمين، ولكن ثم أسئلة تتعاود كل عام، شنو الصنف اللي باش نزرعه؟ حتى باهي قبل نعرفوا الجدود ولا غيره والكذا، الفلاحة اللي تعاودنا بها قمح شعير قصيبة، قمح باهي صلب ولا فارينة ولا قمح تفرق، ولكن توا في صلب الصنف الواحد ثم أصناف مختلفة ومتنوعة، ثم أصناف نعرفوها تعودنا بها والأصناف هذه قاعدة تنقص باعتبار الأصناف المحلية امتاعنا، ثم أصناف اللي هي جديدة جديدة، خاصة نحكو على المعهد الوطني للبحوث الزراعية ديما يعطينا في أصناف جديدة وأصناف تتأقلم قاعد تتأقلم ومعروفة بحسن التأقلم امتاعها، خاصة مع التغيرات المناخية اللي نشهدوها في الأونة الأخيرة. ذاك علاش اليوم باش نسمعوا في شهادة خاصة من الممثل المعهد الوطني للبحوث الزراعية مركز الجهوي باجي، يحكي لنا على الأصناف المنصوح بها في علاقة بالتغيرات المناخية، في علاقة بالطقس، في علاقة بالتساقطات، في علاقة بتوزيع الأمطار. هذا ديما نذكروا التعقبين في الاستماع باعتبار يبقى أكبر موسم نعرفوه في الشمال الغربي، والشمال الغربي معروفة بالحبوب وخاصة موسم البذر، أكيد هذا أكثر المواسم اللي فيها خدمة وفيها تحديدا مصروف وفيها حسن الأعداد على جميع المستويات، كيما نحرثوا الأرض، كيما نحضروا الزريعة بتاعنا، وكيما في نفس الوقت نحسن اختيار الصنف الذي يتماشى مع الزريعة بتاعنا، بالإضافة مع الأرض بتاعنا ومع المناخ بتاعنا، لأن ولينا اليوم نحكي على تغيرات للأمانة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك اليوم موضوع على غاية من الأهمية، نحكي خاصة على اللفت السكري. اللفت السكري المساحة المبرمجة ديما تبقى المساحة المبرمجة اللي كل عام نسمع فيها، وذي منذ عودة الزراعة دي يعني الجندوبة والشمال الغربي 4000 هكتار، لكن 4000 هكتار كل عام مش نحصلوا منها، عام نحصلوا منها 1000، عام 2000، عام 3000. السنة على ما يبدو آخر التحضيرات لانطلاق موسم البذر، بذر اللفت السكري، نحكو على 2000 هكتار في ولاية جندوب، ونحكو على 1000 هكتار موزع من المفترض يكون بين بقية الولايات اللي هي باجة ثم البنزرت ثم الكيف باختصار وشوية سليان. هذا المبرمج إن شاء الله نوصلوا 3000 هكتار باعتبار نحافظوا على ديمومة هذه الزراعة التعاقدية اللي مهم ومهمة برشا، وأكيد عندها دور كبير في التداول الزراعي، هذا بالإضافة للمنتوج نتاعها. طبعا نعرفوا اليوم باش نحكوا على هذه الزراعة انطلاقا من الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري. سي شرف الدين تويدي باش يكون حاضر معنا وباش يحكينا خاصة في آخر الاستعدادات قبل موسم البذر، هذا بالإضافة إلى الموسم الحالي هذايا بإذن الله والانتظارات متاع المزارعين خاصة، وفي علاقة نذكروا ديما زراعة تعاقدية اللي هي الشركة توفر البذور والمتابعة وغيره من بعد تقبل المنتوج بالطبيعة بالاتفاق منذ البداية على السعر وعلى برشا تفاصيل. بالإضافة إلى ذلك عنا في ركن متفرقات جملة من المواضيع اللي باش نحكو فيها دون أن ننسى اليوم 2 أو 3 أكتوبر، يعني نحكو على 2 أكتوبر اليوم 2 أكتوبر، أمس هو انطلاق موسم جني الزيتون الطاولة في ولاية جندوبة، كيف ولا محالة ديما متقاربة التواريخ بين الولايات، خاصة في زيتون الطاولة هذه، بالإضافة إلى آخر السنوات الانطلاق موسم الجني اللي على ما يبدو زيتون زياتي باش يكون في أول نوفمبر إجمالا، هذا على مستوى الشمال الغربي. هذا هو باش يكون في موضوع اللي باش نتبعه في ركن متفرقات، بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى، بالإضافة إلى ركن غابتنا الكنز المنسي. اليوم باش نحكي على الطيور اللي تتعرف بها، اللي ثروة الحيوانية وغيره، الطيور اللي معروفة في الغابات متاعنا، خاصة الطيور اللي شنو الخصائص متاعها، شو اسمها الطيور هذه، وين موجودة، هذا باش نعرفوه في غابتنا الكنز المنسي. لكن قبل كل شيء نمشوا نغمة، أهلا وسهلا بكم، ثم الانطلاقة باش تكون مع آخر التحضيرات انطلاق موسم بذر أو زراعة اللفت السكري. رشيد

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع في الحدويم. الموضوع اللي باش نبدو بيه باش نحكو على زراعة اللفت السكري. زراعة اللفت السكري بشكل عام زراعة أكثر المساحة نلقوها في ولاية جندوب، معروفة في الشمال الغربي، ولكن أكثر مساحة في ولاية جندوب باعتبار المساحة المبرمجة للموسم الفلاحي الحالي 2026-2027 3000 هكتار، منهم 2000 هكتار في ولاية جندوبة تحديدا، خاصة نعرف معتمدية بوسالم. يحضر معنا سي شرف الدين تويتي، رئيس جمعية مزارعي اللفت السكري ومن الفلاحة اللي ينشطوا برشا في هذه الزراعة، وأكيد أدرى بتفاصيلها. سي شرف الدين، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا، مرحبا مرحبا أخويا يوسف،
0: تحية كبيرة ليك سي شرف
1: عايش.
0: الدين. توا نحكو على آخر التحذيرات لانطلاق الزريعة والبذر اللفت السكري. هات باش نذكروا الساعة مبدئيا، ثم مساحة 2000 هكتار في ولاية جندوبة سنة، بالمقارنة بعام الأول على ما يبدو المساحة خير، وثم تفاؤل واستبشار خير بالموسم الفلاحي الحالي سي شرف الدين.
1: والله شكرا لإذاعة الكيف على تداولها الموضوع، لأنه هو جزء من الفلاحة والفلاحة الصناعية.
0: التعقدي
1: هذا استبشار إنه رجع اللفت السكري في الشيرة مبدئيا،
0: اي
1: ورجعت الزراعة متاعه بعد توقف عامين،
0: اي
1: والاستبشار الآخر إنه العام اللي فات معناها العام ممطر وكذا، وبداية معناها مشت أمور نوعا ما.
0: في البداية
1: عندنا ما اخذ على الموسم اللي فارت في الاصل، رانا تلمينا وتحدثنا
0: اي
1: ودرسنا الاخفاقات والايجابيات والسلبيات، وبعدين كنا انا ننتظره في
0: ما صارش بربي تقييم الموسم الفارط سي شرف الدين مع
1: والله
0: الشركة
1: تقييم
0: خاصة.
1: الموسم الفارت الى حد الساعه العام باهي مطر، ما استعملناش برشا ماء، ما جت الصابه محترمه نوعا ما،
0: اي
1: بعد المويان دو برودكسيون معناها محترم، برشا فلاحة مستبشرين، وصلت الروندمون للمية والمية وعشرين
0: 120 طن في
1: الهكتار،
0: الهكتار اي
1: فهمتني؟ معانا بعد وقعت لنا توا برشا فلاح يتشكوا إشكاليات في الطار اللي
0: اي
1: هي الشوائب، الطار مرتفعة شوية العام الفات،
0: اي
1: وما نعرفش أنا علاش الطار مرتفعة، ويلزم يبينوا للفلاحة وعلاش الطار كان مرتفع، أما الرشاش طايح شوية ويلزم يبينوا للعباد وعلاش الرشاش نتاع السكر اللي هو في الاصل فهمتني في الوقت التقليع وكذا يكون مدروس وكذا، ثم فلاحه جايبين 14% اللي هو حتى في التابلو اللي صححوا عليه مش موجوده ال 14،
0: وهذا ينعكس على
1: المارج
0: السعر
1: ما
0: بالطبع.
1: فماش،
0: اي
1: فما الماكس في 18 وفما الميني في 16 حاجه كيما
0: اي اي
1: هذا يسبب برشا اشكاليات وبرشا عزوف نوعا ما على زراعه اللفت السكري. لكن نحن كفلاحه وكجمعيه وكمندوبيه
0: اي
1: وككل ووزاره الكل تشجع حقاقه للحق على زراعه اللفت السكري، لان اللفت السكري يثمن الماء،
0: اي
1: يثمن الماء قدام الزراعات الاخرى والمشاكل الاخرى نتاع استهلاك ماء بدون فائده. معناه
0: اي اي
1: لفت السكر يثمن الماء، يجيب
0: اي
1: البيولب، يجيب السكر، يجيب الميلاس، وكلها كلها عندها فوائد كبيره، من البيولب يجيب الحليب واللحم، الميلاس للخبز، السكر وما ادراك من ماده السكر والعمله، فهمتني، مع لافسولمون، مع الروتاسيون دو كولتور، مع كولتور اندستريال تخدم المعمل وتخدم ليزين وتخدم الخدادين، معناها فوائد جمه للزراعه دي.
0: اي
1: لكن يلزم فهمتني الناس الكل تمد ايديها مع بعضها وتتناقش مع بعضها وتتوافق مع بعضها، لان احنا نحدث فيك تو الى حد الساعه مازال الفلاح راه ما خلصوش في طلبوا الحسابات نتاع الفلاح، بعد ما لحد الساعه مازالت الفلوس ما قبلناش يا ولد.
0: فاهمك. هل انه ثم مشكل في الخلاص خاطر وخر شويه، ولا ذاك هو العاده ديما كي يقارنوا
1: والله
0: بالموسم؟
1: نحن ما راجعين جدد
0: اي
1: للمعمل وكذا، يقول لك شهرين في حسب العقد، شهرين بعد اخر جمعان للصابه، وهذا احقاق للحق ياسر على فلاحه، لان يعرفوا ان صابه القمح ما كانتش كذا، الطماطم والزراعات الاخرى الخضروات زاد ما كانتش امور، معناها اللي جيست جيست معناها
0: بالضبط
1: هزيت الصابه نتاعك وريحيته
0: من المفروض اي
1: فلوس اخويا ما
0: اي باش
1: ما تطولش عليه ياسر، خلي يبدا الموسم نتاعه وياخذ ديابي وياخذ زرارة هو يبرمج اموره، راه ما عندوش فلوس مخزونة دون مانيير باش يجبد هذيك ويستنى هذيك النهار بنهاره. عاونوها العباد هذي، عاونوها، خلي على الأقل ما عادش طالب حد شيء يعطيه فلوس هلخ.
0: يعني نفهم اليوم سي شرف الدين كونه ثم مشكل اتصالي مع الشركة التعاقدية وثم مشكل في الالتزام بالمواعيد، هذا على ما يبدو موجود ديما ثم العقلية متاع الغالب حبينا والكرهنا على ورق نوع والواقع نوع.
1: والله نحن على معناها رجوع المنظومة هزتنا الفرحة لولنا ناسين معناها
0: التفاصيل
1: الإشكاليات، لكن أي قطاع فيه الإشكاليات وفيه لكن فهمتني على الأقل نتقابل ونتحدث معناها على الأقل يخلصوا جزء من الفلاحة
0: دايما المفروض
1: الجزء الآخر ما يحبسوش الخلاص، وهذا فهمتني نحن ماذا بينا فهمتني أكيد مش نخلصوا راهو مش معناها
0: لكن
1: ماذا بينا بالدفع
0: أيه؟
1: نحو الاتجاه نحو زراعة اللفت السكري توا ثم حسب المعمل ثم يمكن 800 هكتار عقود ممضات صحيح، ثم يمكن توتال ماخذين عقود وكذا مش يزرعوا، النية موجودة باش يزرعوا بطرف 1600 معناها مازلنا في بداية الموسم وصلنا 1600 معناها ل 2000 المبرمجة
0: صعيبة شوي
1: نجموا نوصلوا لها بسهولة،
0: نجم وباهي قريب
1: نجم تولي قطب جندوبة قطب نتاع زراعة اللفت السكري وتربية الماشية،
0: هذا
1: يا راهو هذا لا ما فرق
0: الهدف، هذا الهدف اللي من المفروض نخدموا عليه
1: وهدف لمصلحة الناس الكل
0: أي.
1: المصلحة الفلاح، المصلحة الدولة، المصلحة المجموعة الوطنية
0: أي.
1: انتاج اللفت السكري هو انتاج الحليب وانتاج اللحم
0: باهي، لكن احنا نفهموا اللي بدينا نجمعوا في الصابه في جوان جويلي، احنا تاو باهي اوت سبتمبر يقول قال شهرين تعدوا، تاو باهي دخلنا في تحضير الموسم الجديد، على ما يبدو هل التخير في الخلاص شويه وغيره هذا ياثر نوعا ما على خاطر الفلاح يلزم ميزانيه زاد باش يرجع يحضر ارضه وكذا،
1: هو مش الخلاص يمكن فيه وعليها مطار الشوائب
0: يقول
1: الواحد يعملوا له 20% ولا كذا
0: ياسر،
1: مع انه ثم فهمتني بعض الاشكاليات وثم راهو المعمل احنا ماذا بينا نتحدثوا معاه، هو هو راهو اللي ياخذ القرار باش يقلع، ولا القطعة ما فيهاش طوب وما فيهاش طبعه وما فيهاش شواب وما فيهاش كذا، يقرر باش يقلع اذا كان فيها ولا فيها اشكاليه وكذا وكذا، هو اللي ياخذ القرار ما يقلعش راهو مش الفلاح
0: اكيد الماكينه وكل شيء زراعه تعاقديه نعرف، هما اللي يقلعوا هما اللي يعطوك البذور هم اللي يجمعوا بالضبط، انت تعطي الارض وبينه وتتفاهموا من الاول القنطار معدل 160
1: الدول المتقدمه وصلت
0: من المفروض
1: عندها في ايديها كالصوند يحطها في راس البتراب ومزال البتراب فوق شو يحطها في راس البتراب يقول له يا فلاح لو عندك انت الرشاش نتاعك كذا وكذا في النار امورك مريقله يقلع ولا ليه؟ اذا كان انت قلعت الواحد فهمتني وعرفت امورها بريق من بعد فجاتها وقلت له عندك ما فيش بترافق ما فيش سكر عباره 14%
0: ايش كون يتحمل المسؤوليه لهنا؟
1: يعطيك الصحه شي استمر ايش كون يتحمل المسؤوليه هنا كفلاح عملت اللي قلت له لي انت الكل من من مونيتر من كذا من كذا باهي تاعش حسب ما تقول انت السكر تاعي، وإحنا الاشكاليه وين؟ ما عندناش طرف ثالث كما تو القمح مثلا ثم طرف ثالث يختلف الجيران مع الفلاح ولا التعاونيه مع الفلاح يمشوا للديوان الحبوب هو الطرف الثالث يفصل بيناتهم يعمل التحاليل نتاعو ويقول له زيده ولا ذاك هو سومه، انا ما عندناش طرف ثالث في معمل السكر، الرشاش حللها الطاري حللها وحده والرشاش حللها وحده ويعطيك هذا يا زاده فهمتني خلي ديما الفلاحه
0: يصير عزوف
1: ديما عندهم الشك وديما
0: عندهم الشك
1: وديما كذا وينجم في اللابوراتوار غادي فهمتني تغلط العمال ولا المشاهيل ينجم فهمتني حتى خاصه في الطار وطريقه وزنان الطار وطريقه تنحيط الطار،
0: يعني
1: تنجم تكون فيها اشكاليات كبيره وهذاك علاش فهمني احنا اذا كان ناويين المنظومه دي تواصل ويلزمها تواصل يلزمها تواصل سواء بمستثمر سواء بالدوله سواء باي واحد يلزمها تواصل هذا راهي نايم معناها فهمني يلزم الناس الكل تلقى حلول مع بعضها ويلزم الفلاح الشكوك نتاعو والكل يتجاوبوها عليها
0: اي باهي
1: هذا نحن نحكوا مع بدايه موسم ان شاء الله معناها تكون العام الجاي نبعدوا للحوايج هذه كلها ونتفاداوا الاشكاليات هذه كلها وان شاء الله المعمل يفهم الفلاحه ولانه هو راس ماله الفلاح معناها هو اللي يوفر الماده الاوليه
0: يعني الفلاح. يعني نفهم اليوم باهي ثم رساله مؤتمره كانوا اتفاق على 160 دينار لل لل لل لل للطن لل لقنطة الطن به لكن في المقابل ها الشوائب واحتساب ال 160 هنا صاير المشكل وما ثماش اي وهنا باه نعرفوا في القمح ثم مطلب اعاده تحليل لكن هذا غير متاح في اللفت السكر
1: غير متاح لل في المعمل
0: هذه من المفترض
1: فهمتني في اول ما المعمل وسنوات خدمت بها وقت كان المعمل على ذمه الدوله ثم المركز الفني للبتراف هذا السونتر بيترافي مسميها والسونتر بيترافي هذه اللي طلبنا بها نحن لسنوات واحده راي سونتر بيترافي تهتم بكل ما هو النجم المستثمر يقول لك اخوي انا وش دخلني في البحوث وفي في الليفاريتي وفي الريشيرش كانت الدوله عامله سونتر بيترافي تهتم بكل ما هو ريشيرش وبكل ما هو مستجدات في الميدان وبكل ما هو خلاف بين الفلاح وبين المعمل هذا يا سونتر بيترافي هي طرف ثالث محايد.

0: كان بني
1: فارغه الى للسقوط.
0: هاي والغياب هذا يخليكم المعمل منه الحكم منه كل شيء يعني نفهمه
1: هذا هو نحن ما ما نحبوش نتهموا
0: اي ما نتهموش اما من المفروض
1: اما في الحياه ديما
0: قانون اللعبه ذاك هو
1: طرف ثالث يفصل هذا هو.
0: بالضبط بالضبط هذه رسالة طمأنة وثيقة للفلاح باش يقبل يزرع ويخدم وهو مطمن حتى كان ما مشيش كذا هو ثم طرف ثالث أكثر محايد وغيره يعني اليوم ثم رسالة طمأنة إن شاء الله فيما يتعلق مياه الري نعرفوا اللفت سكري يستهلك برشا مياه وكذا
1: والله يغزر لي هو تو نحن العام اللي فات محسوب ما استهلكناش مياه
0: أي ناب ربي بالمطر
1: 2025 زاد جاء العام
0: جاء عام به
1: يمكن أنا ما استهلكناش مياه
0: أي
1: فما العلم عند ربي
0: أي.
1: فما أعوام تتعدى لأنه هو معناه كلتور انت عشتير
0: انت عشتير
1: مش زراعة صيفية
0: أي لا أكيد أكيد
1: ما هو زراعة صيفية هو أي. يحب سقوات
0: فوقات معين
1: الله أي. أعلم انت والتقص في الإنبات أيه. إنه فوان بت وتخلى الشتاء وجاء الشتاء ممطر ولا ما
0: نقص شوية سلكني
1: تنجم تعديها الفترة هذيك كلها فهمتني لاباس يطلب الماء في انت والعام في ابريل في ماي في جوان وهذاك علاش نحن نحرصوا ديما على ان الريكول تقع في جوان والحمد لله السنة
0: الحمد لله
1: فهمتني استجاب المعمل وبدو الريكول بكري
0: باهي
1: وجمعنا الصاب
0: نقطة تحسب
1: معناها نحن كجويل يقوط ماذا بين البتراف غير موجود فوق الأرض وخاصة بالتغير العوامل المناخية والحرارة والتوصل للخمسين ما عادش ينفع فيها السيستام القديم ما عادش يجاء جوان آخر جوان تكون الصاب الكل تجمعت
0: واضح
1: يعني ما نستهلكوش ماء وما يستهلكش ماء قد الطماطم اللي تتصدر لإيطاليا وقد البرقدين اللي يتصدر لفرنسا وقد كذا وكذا هذا هي التسمين للماء
0: واضح واضح فيما يتعلق بالبذور نعرف المعمل يوفر كل شيء على ما يبدو ما فيش مشكل في الناحية ذي البذور والأسم ده نعرفه ثم مشكل في ديابي ما استعملوه ليه أكيد أي
1: والله هو تو المعمل يوفر برشا حوايج من بينها الزراعة من بينها الدويات لي زانسكتيسيد ولي فونجيسيد بمني إذا تقع الإشكاليات كيما الفلاح
0: يقول
1: في ديابي هو المعمل حد ذاته يلقى الإشكاليات في توفير الديابي وفي توفير البونيتر والواد أنا ساعات تقع فهمتني يوفر جزء يوفر كمية يوفر أما بالنسبة للزرار عن المعمل يعطي الزرار على الحرف المعاودة الزراعة الكل يقوم به المعمل
0: واضح إن شاء الله موسم
1: أي أفونتاج للفلاح إنه فهمتني معنى عبارة الفلاح فهمتني تخدمة صرف ما ينجمش يصرف فلوس عنه يسبق له المعمل فاكر الإنجازات هذيك ولا الحرف وكل هذيك باش الفلاح يهتم بعد الحشيش والتحمير
0: يعني نقولوا تو سي شرف الدين نقولوا تو الارض حاضره مربعيه محروثه كذا وحاضره في الوقت الحاضر بقى البذر من المفروض يعني سي على قريب الزريعه ان شاء الله
1: والله هو تو ماك تعرف الاشكاليات نتاعهم في المعاش العباد تربعي ويحرث مربيع وكذا
0: أي. أي.
1: كلها تزرع في جرة تحصيدة وجرة قمح وجرة كذا ثم الأرض وتنجم تتحرص ثم الأرض ذلك مسطح يستنى في المطر الأول باش ينجم يحرص
0: الأرض يبسة أي صحيح
1: يا كل بعض الإشكاليات في الأصل تنجم تتدرس وتنجم تتوفر آلات نجم تتوفر آلات قادرة أن مثلا الشيزال هذايا آلة اسمها الشيزال والسوسولوز وكل قادرة مثلا تتوفر في الأراضي الصعيبة كما كاية ينجموا يحرسوها في عليها من أن تصب لنا بعد المطار ويتحلك الطوب وتتخدم الأرض في الأصل هذه هي الفلاحة هي حربة ضد برشا عوامل من بينها أن نقص في الأمطار في أوقات معينة يلزم تكون قوة الآلة موجودة كما العالم أجمع ما ناش مش نتفلسفو قوة الآلة موجودة باش تعاوننا على الموسم
0: واضح بطبيعة البلايس اللي عملوا المزروعة اللي في السكري تتزرع قمح وتدخل في إطار تداول وتجي صابة وتمشي في اتجاه مساحات جديدة مهم برشا في التداول الزراعة اللي في السكري
1: هو اللفت السكري تعمل تيد دا سولمون وقت الألمان جو خدموا المنطقة

0: قوي وعملوا معمل السكر لهنايا.
1: أي.
0: هو عملوا البيتراف تيدا سولمو كان لسنوات قبل، هو اوبليغاسيون البيتراف معناها يتفرض فرضان
1: أي.
0: لانكار نتاع المساحه تاعك تزرعها بيتراف. سيبري عندهم حق، خدموا خدمه قبل صحيح. جت سنوات ان مشتك الخدمه ذيك وتصورنا ان نحن مزورين اخي، اذا طلعنا فهمتني ضريناها الفلاحه قمح فوق قمح وزراعات فهمتني عشوائيه. اما البتراف هو تعمل على اساس انه كولتور ساركليك اللي تخدم بالمسحه والحشاويش الكل تتنحى، الارض تبقى محلوله. البتراف الراس البيفوتون يفلق الارض اون بروفوندور، الارض تبقى محلوله، وهو بقى معناها احسن بريسيدون للقمح. معناها بلاصته موجوده في المنطقه السقويه والعملوها اول ما عملوا المنطقه السقويه هم خبراء واهل اختصاص ويعطيهم الصحه فهمتني. خدموا خدمه جباره، لكن بعد قالت الى برشا ما اشكاليات وبرشا كذا. ما هذاك هو المنطقه السقويه نتاع جندوبه يلزم يكون فيها المنيو عند الفلاح، يلزم يكون فيه البتراف.
1: واضح. ان شاء الله موسم باهي، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربي يرحمنا هذيك الامطار باذن الله
0: ان شاء الله.
1: سهل كل شيء. شكرا جزيلا سي شرف الدين تويتي، اكيد رئيس الجمعيه مزارعي الفت السكري جندوبه، وهذا هو العنوان اللي حبيناه يكون الفت السكري في جندوبه عوده قويه للزراعه، ولكن هل يستعيد الفلاح ثقته في الزراعه ذي؟ شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. ذاك التعقبين في السماع نمشي نغمثوا من نعود رجين.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، مواصلين معكم ركن غابتنا الكنز المنسي، غابتنا في حينينا. أهلا وسهلا.

اهلا وسهلا، غابتنا في عينينا اليوم باش نحكوا على الطيور اللي من المفترض تكون موجوده في تونس. الطيور هذيا جزء كبير منها مهدد، ثم البعض فقدناهم، لكن في كل الحالات طيور كانت تملا سماء تونس وخاصه الغابات التونسيه. اليوم ثم البعض وجودها في البريه ولا نادر، في بعض الحالات التراجع هذا اللي خاصا أثر بشكل مباشر على الثروة الحيوانية وعلى الطيور جملة من الأسباب خلف هذا التراجع. ثم ضغط كبير على الطبيعة، ثم الصيد الجائر بالشباك والفخاخ، تدمير المواطن للطبيعة، تحويل السهول والمناطق البرية لأراضي زراعية وعمرانية، الحرائق، الرعي الجائر، التلوث، استعمال غير الرشيد للمبيدات يأثر، إضافة إلى الجفاف وتغير المناخ. هذه ما نجموش ننسوه. ثم جملة من الطيور كما الحسون بومزين، كما نحكو على الحبارة الأفريقية، نحكو على العقاب خاصة النعامة الأفريقية، أسماء مختلفة من الطيور اللي البعض فقدناه للأسف، خاصة اللي هو بعض الأماكن اللي يختبئ فيها ويعشش فيها ولا تغير متاح، المساحات اللي يبني فيها عشو ولا تغير متاح. باختصار الطيور هذه قاعدة تواجه في عالم قاعد يتقلص من حولها. الأقصى اللي الطيور لا تحتاج دائما أن تقتل حتى تختفي، يكفي باش ندمروا المكان اللي كانت تعيش فيه خاصة، وهذا يؤدي مباشرة لاختفاء بعض الطيور. أذك علاش باش ما نخسروش جناحين أخرين، باش ما نخسروش جزء من الذاكرة التونسية الطبيعية، يلزم نحافظوا على ما تبقى حتى للي ما يجيش هاك النهار اللي أطفالنا يبحثوا فيه على الطيور في الصور فقط، وفي الواقع للأمانة الطيور هذه تتفقد تماما. علاش النداء هذا خاصة اللي احنا توا في انطلاق موسم الصيد البري، وبالتالي انطلاق موسم الصيد البري اكيد مع بداية شهر اكتوبر وغيره سيح ثم برشا الكثير من المناطق اللي يحجر فيها الصيد لحماية الثروة الحيوانية وحماية الطيور هذه وغيره، ولكن في كل الحالات يلزم يكون ثم وعي، لانه من غير الوعي نجم نعمل أكبر ترسانة من القوانين ونجم نعمل مراقب وغيره، ولكن هذا لا يكفي، يلزم الوعي يكون موجود عند الصياد وعند اللي الأمانة يمسك ماسك السلاح، ولو أنه نعرف ماسك السلاح مؤثر من جمعيات، والجمعيات هذه جمعيات الصيد البري نعرفوا دورها وغيره، ولكن في كل الحالات يعني يلزم يكون الوعي ينطلق من داخل الصيد. ثم أيضا بعض الطيور اللي كما طير البرني، الاسم الشعبي اللي يطلق على الصقر الشاهين، وأيضا طير بجرادة هو العوسق، والسيف من الأسماء الشعبية المتداولة للباشق، أسماء شعبية تورثتها الأجيال، تختلف من منطقة الأخرى ما فيش حتى كلام، ولكن هذاك علاش يصير أحيانا خلط بين أسماء الطيور، ثم أسماء علمية نعرفوا الأسماء العلمية التقنية نوعا ما، ذاك علاش استعمالها في الفقرة ذي يخلينا نوعا ما نبعد شوية على الواحد، وهذه الأسماء حتى تحول الفقرة ذي النخبة، وإحنا ما نحبوش نخبة، نحبو هذه غابتنا في عينينا متاحة للناس الكل. في كل الحالات طيور الغابات التونسية هي تنوع بيولوجي مهدد، ثروة طبيعية تحتاج الحماية. الطيور هذية برشا مجموعات كما الطيور الجارحة، صقور، العقبان، البزات، الطيور المغردة تعيش بين الأشجار والشجيرات، نقل الخشب زادة ما ننسوش، الطيور المرتبطة بالأشجار والغابات، الطيور المهاجرة اللي تتعدى من تونس خلال رحلات الهجرة، بعض الأنواع تسجل في تونس خلال فترة العبور تسجل الحضور متاعها، طيور المناطق الرطبة القريبة من الغابات مهمة خاصة في شمال تونس. في كل الحالات الطيور مهمة للغابة، هي قلب الغابة، هي روح الغابة، هذاك علاش كان حافظوا عليها، نحافظوا على الغابة، وإذا ضاعت الغابة ضعنا أحنا
لأنه قد ما للأمانة نقضوا على هذه الثروة عبارة عملية انتحار قاعدين نقوموا بها، نقول في رواحنا وإحنا ما في بالناش. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم في الحدوام. هذا كان ركن غابتنا في عينينا، رجعين.

0: الكاف.
1: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معاكم في الفلاح دوام جمله من المواضيع باش نطرقولها بعد شويه. من ابرز هذه المواضيع خاصه اللي هو من اكثر التساؤلات اللي تجي على ذهن الفلاح هي توا باش يزرع سيد، خلنا مع حالة تحصيل الأرض وكذا، هذا من تحصيل الحاصل وإن شاء الله ربي نوبل المطر تحصيل الأرض يكون خير والأرض تحرث خير وحتى المحرث يهبط خير وتكون الأمور أفضل وديما زريعة ثراء. ولكن قبل ما نوصلوا لهذا الكل زريعة توا التفكير أش باش نزرع، شنو الصنف تحديد اللي باش نزرعه. وهي متفاهمين قمح، القمح فيه برشا انواع، شعير اي الشعير برشا انواع، حتى القصيبه نحكوا حتى على الفرينه. باختصار اختيار الصنف المناسب في المكان المناسب مع المناخ المناسب هذا يخلي الفلاح داخل باذن الله ضامن جزء كبير من الربح، لانه الفرق بين فلاح يربح فلاح يخسر متفاهمين المطر من تحصيل الحاصل هذايا جيل الناس كل. ولكن في كل الحالات حتى كي تبدا المطر ناقصه وانت اخترت الصنف المناسب اللي يتماشى مع العام اللي المطر فيه ناقصه راك وفرت اسباب النجاح، عكس اللي اختار صنف يحب برشا مطر في بلاصه من المفترض اللي هي المناخ والتساقطات لا ترتقي لمستوى هذا الصنف، وبالتالي هذا يتطلب ذكاء من الفلاح، يتطلب فطنة ويتطلب حسن اختياره، يتطلب قدرة على اختيار الصنف المناسب في المكان المناسب ويشري ويحضره، وبالتالي كل شيء من بعد يجي بطبيعته. ذاك علاش باختصار يدخل في إطار التحضير والإسعداد، حسن الإسعداد لموسم البذر. بعد شوي الموز ثم رجعين، أهلا وسهلا بكم.
2: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
3: العادات والتقاليد بين الأصالة والتحديث، شكون قاعد يتبدل؟ احنا ولا العادات؟ هل هي أصلنا وهويتنا اللي يلزم نتشبثوا بيها، ولا قيد مكبلنا ومصاريف تثقل كهلنا؟ شاركونا النقاش واسمعوا آراء المختصين وعبروا على وجهة نظركم على الرقم 78 227 700. وجهة نظر نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة بتاع العشية. الإمضاء سندس مسعاوي.
4: منتصف النهار على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. شرع وزير البيئة لحبيب عبيد اليوم في زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على وحدة معالجة النفايات بباجة والوضعية البيئية لوادي مجردة بمجازلبة. يحتضن اليوم نادي الغوص بتبرقة فعاليات ملتقى التشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. ويعد هذا الملتقى فضاء للحوار المباشر ولقاءات العمل بين المؤسسات السياحية والمهنيين والشباب الباحثين عن آفاق مهنية جديدة، إلى جانب تثمين المقومات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المنطقة. قال المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رباح منصور إن الاعتمادات التي رصدت للمشاريع المتعلقة بمياه الشرب بولاية جندوبة للفترة الممتدة بين 2019 و2026 فقط 112 مليون دينار، معتبرا أن التوجه العام للشركة هو الاعتماد على الحلول طويلة الأمد والقطع مع الحلول الظرفية. تنطلق اليوم فعالية دورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رابح بولاية الكف لتتوصل إلى الرابع من أكتوبر الحالي بعروض فرجوية للفروسية ومعرض للأكلات التقليدية الشعبية والصناعات التقليدية، كما ستنطلق اليوم بالمناسبة القرية الصحية. هذا وينتظم غدا المنتدى الفكري المغاربي الأول حول التراث المغاربي بين الذاكرة والاندثار، كيف تحول الموروث إلى مشروع للمستقبل. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050 بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي توقيع الميثاق الوطني للصحة، ويهدف الميثاق إلى تسريع تحقيق تغطية صحية شاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة المنصوص عليه في الفصل 43 من دستور 2022 من خلال جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية. الموجز، إلى اللقاء.
0: الفلاحة دوام
6: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

0: متفرقات.
1: أهلا وسهلا بكم في ركن متفرقات. البداية باش نسمعوا عنصر مسجل أهم النصائح يقدمها التقني أول سي جمال النصري في المركز الجوي للبحوث الزراعية بيجا على الأصناف اللي من المفترض نزرعوها في علاقة بالتغيرات المناخية وبالمنطقة وغيره. نسمعوا العنصر المسجل ثم نعود رجعين.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن كمركز جهوي للبحوث في زراعة الكبرى كجزء لا يتجزأ من المنظومة الفلاحية ومن المنظومة البحثية في تونس، حضورنا بالأصناف القديمة اللي كثر عليها الحديث يعني في وسائل التواصل الاجتماعي كبش جيبنا تحقنا الاكتفاء الذاتي
3: وتتأقلم،
2: هذا غير صحيح. يعني هذه الأصناف القديمة هي بالطبيعة الباتريمون جينيتيك هذايا يعني معروف بالجودة، لكن المردود متاعه يعني ضعيف، ما هوش بشي يعطينا وما هوش بشي حققنا الاكتفاء الذاتي. نستعملوه في القاعدة التهجينية متاعنا، يعني نستعملوه في الكروازما، ناخذوا منه حاجات لأنه هو مقام للأمراض، يحمل شوية الجفاف، يتحمل يعني العديد من يعني الظروف المناخية الصعيبة. لكن يعني عندنا الأنواع جديدة بطبيعة اللي هي ذات مردود عالي بطبيعة، وقتاش نحكو على مردود عالي بتوفر عديد يعني من الظروف، تبدأ ظروف المناخية طيبة، تبدأ يعني احترام الحزمة الفنية اللي هي نسبة كبيرة ياسر، لأنه الحزمة الفنية تمثل نسبة كبيرة من تحقيق مردود عالي بطبيعة. والعامل الأساسي كما قلتك اللي هو يعني تغيرات المناخية، التقسيم اللي وقع بطبيعته يعني نحن ولا الخارطة الفلاحية نجم نحكيه عليها توا، أكثر بلاصة بتبيع بشي مشي فيها القمح الصلب اللي هي جهة باجة الشمالية، يعني معتمدية باجة الشمالية، معتمدية عمدون، هذوما أكثر بلايس لأنه فيهم كمية الأمطار ما بين 400-450 مع توزيع باهي، يعني إن بون ريبارتيشن تاع الأمطار على سنين تصب. القمح الصلب قاعد يحافظ يعني على الانتاج متاعه في الولايات هذية، كيف بنزرت، كيف جندوبة، بعض الأماكن بعض المعتمديات. كل ما نمشوا للشبه الجاف العلوي تيح بطبيعة يعني تنخفض بطبيعة نسبة الأمطار، نولوا نمشي لليكولتور يعني بالترتيب الأقل يعني كمية أمطار فارينة من 300-350 مليمتر. كل ما نمشي شوية أعلى باش نمشي للكيف، باش نمشي بتاتر الجانب من السديانة ولا لبعض المعتمديات، باش نلقوا يعني كمية الأمطار تيح لل 150 مليمتر أقل حتى من 150 تنجم تمشينا كان شعير، لأنه شعير ما يستحقش كمية كبيرة، الحاجيات صغيرة شوية لكن يتأقلم على الكميات الصغيرة. وعندنا العديد الأصناف، يعني نحن أصناف بالطبيعة اللي مبتكرة من قبل المركز المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، منهم منال، ريحان، صنف كنوز، هو صنف يعني ممتاز يتأقلم مع المناخ شبه جاف، عنده تجدير، طاقة تجدير كبيرة محترمة، المردود متاعه عالي يفوق يعني الأصناف الأخرى، لكن هو المنتوج متاعه يعني المردود متاعه أعلى شوية من الأنواع الأخرين.
3: نظروا في بالي قنطار في الهكتار،
2: قنطار ما نفوتوش خاطر نحن كثيفة البذر، كثيفة البذر يعني في المتر مربع في الشعير ما نفوتوش من 200 250 بذرة، نحن بطبيعة نحن والجهة من 200 250 بذرة في المتر مربع، وعلى ذلك نجم نحددوا الكمية وبطبيعة مرتبطة بميزان 1000 حب، نجم نحددوا يعني كمية البذر في الهكتار ما نفوتوش 100-110 كيلو في الهكتار، لأنه هو شعير معروف قوة تجدير، عنده يعني قدرة تجديرية كبيرة ياسر.
3: واضح، يعني نمشي في اتجاه ريحان كنوز، هذه ممكن أكثر الأصناف المنصوح بها.
2: أي بطبيعة أي هذه أكثر الأصناف منصوح بها، فما صنف معروف كيف مبتكره سي صنف لمسي، صنف لمسي هو يعني صنف هذية من غير بارب، عنده عديد الاستعمالات، نجمو نستعملوه يعني كناخذوا منه البذور، ونجمو نستعملوه يعني في العلف الاخضر لانه ما يسببش مشاكل للحيوانات.
3: حكيت البذر المباشر اليوم كتجربه ما توصلتش، قعدت للامانه مشكل في التسويق والماكينه اللي بيشروها نتاع البذر المباشر غاليه ومش موجود وكذا. شنو البذر المباشر بس متوقع مستقبل القريب فمش حاجة جديدة في الشيء هذا؟
2: والله شوف، أولا نحب نقول لك مثلا كان مش ناخذوا حسب تقريب 500,000 اكسبلواتاسيون ولا المستغلة الفلاحية الموجودة في تونس، أغلبية الفلاحة الموجودة يعني السن نتاعهم للأمانة فما يجي 80% السن نتاعهم أكبر من 60 عام، وبالتالي هالصنف هذايا يعني كيفية استغلاله في الأراضي متاعه يعول على الكراء، لي ما عندهوش يعني الماتريال الخاص به يعول على الكراء، وبالتالي ديما تبقى المنظومة هشة، ما هوش أكلي عنده ماترياله ما عندهوش باش يتصرف وقت اللي نجم، ديما مربوط بجاره، ديما مربوط بغيره باش يتصرف، جاره زرع كذا هو باش يزرع كذا لأنه ما عندهوش حتى خيار. بالنسبة للفلاحة الحافظة يعني من أهم يعني المشاريع اللي دخلت يعني بعد عام 2000 اللي هي الفلاحة الحافظة، يعني باستعمال آلة البذر المباشر، يعني تساهم بطبيعة الحال في تحسين التركيبة يعني الفيزيائية الكيميائية متاع التربة، تحافظ تحمينا من الانجراف، نقصنا من التكاليف لأنه باش نعمل نستعمل الكاربيرون ونعمل باساج ونعمل دو باساج ونعمل بريباراسيون باش نعمل باساج واحد، لكن باش نحافظ على الشوم الموجود هذيك اللي ديبري والبقايا نتاع الواحد نحافظ عليها في التراب بشوي بشوي لتتحسن يعني التركيبه نقولوا نحن الفيزيائيه والكيميائيه نتاع التربه، لكن صحيح ما انتشرتش رهينه برشا اسباب. ثم جانب نقولوا نحن من الإرشاد، جانب من يعني عدم توفير الآلات الخاصة الميكنة الفلاحية بالطبيعة، إلى جانب بالطبيعة عديد من الإشكاليات معروفة يعني في القطاع الفلاحي هذاك علاش ما توصلتش، بالرغم يعني موجودة مازالت موجودة في بعض الأماكن يعني مازالت موجودة ومعتمدة.
1: أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم، نذكر تعقبينا في الاستماع ذي كان حديث على الأصناف اللي المفترض نزرعوها، توزيع الخارطة خارطة الحبوب على مستوى الشمال الغربي. وصلنا معكم نحكو على انطلاق موسم أمس 1 أكتوبر، من المفترض يكون انطلاق موسم جني زيتون الطاولة على مستوى ولايه جندوبة، نسمع عنصر مسجل ثم نعود. أهلا وسهلا.
0: خميس كايت مدير التحجي والفلاح الصيد البحري بجندوبة، بالنسبة للفترة هذه نشهد بداية جني زيتون الطاولة اللي هو نعرف كونها صارت جلسة جهوية للتحضير لموسم جني الزيتون، وتحدد يوم 1 أكتوبر بداية جني زيتون الطاولة في نهار 30 نوفمبر، وبالطبع زاد تحدد موسم جني زيتون الزيت اللي هو يبدأ نهار 1 نوفمبر ويوفى آخر فيفري 2027. نحن في جندوبة عندنا قرابة 12 معصرة وعندنا 30,000 قرابة 30,000 هكتار من الزيتون، منها قرابة 500 هكتار زيتون طاولة، وبالطبع شهدت كون الجلسة في الأسبوع الفارط كونها أعطت معناتها باش تفعل ثم لجنة فنية لمتابعة موسم الزيتون بصفة عامة وحل الإشكاليات، وبالطبع من دور اللجنة هذه هي باش تعمل زيارات للمعاصر وما بتشوف الإخلالات ومعناتها وتنبه كونها معناتها باش تشوف الإخلالات الموجودة في المعاصر باش يتفادوها أصحاب المعاصر، وبالطبع معناتها ثم باش تراقب عملية المرجين معناتها كيفاش يتعاملوا معها أصحاب المعاصر، وخطر وعدنا مثلا بالنسبة للمرجين عدنا فلاحة معناتها وشركات أحياء وديوان الأراضي الدولية كل عام معناتها تم مساحات يوقع فيها فرش المرجين اللي هي تنقص عك الأحواض الموجودة في المعاصر، وإن شاء الله معناتها موسم طيب، وبالطبيعة اللجنة هذه معناتها هي اللجنة باش تقف على الإخلالات، وكان ثم حاجة في نفس الوقت معناتها نجم تحلها في خلال الموسم.
1: تكل تعقبين في الاستماع، ذي كان سيخال الخميسي وكهيت مدير بالاتحاد الشيء والفلاحة بجندوب، والحديث عن انطلاق موسم جني زيتون الطاولة. ما نذكره أكيد الزيتون زيتي بشكون في أول نوفمبر. أهل وسالم، وصلين معاكم نحكو على زراعة الكريمة في ثمرة الكريمة في وشتاتة نفزة، خاصة الموسم إن شاء الله يبشر بخير، صحيح مش كيف الموسم العادة ولكن في كل الحالات نسمع عنصر مسجل ثم عادة.
4: ما الكريمة بدأت توا موسم نتاعها مزاكي بدأ، إن شاء الله يكون قطاع واعد رغم التراجع الطفيف في الإنتاج حسب المؤشرات الأولية ونتيجة الطقس الحار، شفتوا الكريمة تحتاج للماء، وسنين حق متاع ربي، معناها هالمدة تأثرت بالحرارة وسنين قبل تأثرت بالحرائق، مما خلى الإنتاج قاعد يتراجع وفي تنازل شوي، لكن مش برشا الحق. معناها الفلاح أنقذ الشجرة باعتبار حب الفلاح للشجرة ذي. الكريمة كي عادتها راهو مهما كان كريمة وشاتها ديما شاملة على الكل، وتجينا العباد وتشريها والعباد تسأل عليها، حتى مازالت ما حضرتش يسألوا عليها، وإن شاء الله كالعادة تكون متألقة الكريمة في وشتاتها، وإن شاء الله قاعدين نحضروا للمهرجان إن شاء الله يتم رغم بعض الصعوبات عنا قريب، يعني ما لها الشهر الداخل ما يفوتش، يعني أنه هذو فترته نحن في نعملوه في ذروة الإنتاج تاع الكريمة. فهمتوا؟ مرحبا بكم في وشتات.
5: إيوة.
4: نحن قاعدين الكريمة تحدث، راهي حركية اقتصادية كبيرة في الجهة، راهي تجينا الناس من البعيد، يجونا حتى إخوة تو جزائريين يسألوا على المهرجان ويسألوا على الكريمة ويجيوا يشتروا الكريمة ويدخلوا للسواني وتعرفوا حتى على الفلاح الداخل، باعتبار أن الميسرة نتاع وشتاتها في الفترة ذي في الخريف هي الكريمة. الحمد لله يا ربي قاعدة تعاون الكريمة وقاعدة هي الموقفة البلاد المدة ذي، والوشتاتية مع دخول المدارس يحتاجوا للكريمة وتعاون فيهم الكريمة.
1: أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم. هذا كان الكريمة وشتاتها. مواصلين في بعض الفلاح سمعناها مغير، ومواصلين في الفلاح دوام في ركن متفرقات، باش نحكو على بعض الأطراف اللي تساند، خاصة الباعثين الشبان، خاصة اللي يستغلوا برشا ويستثمروا برشا في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات وغيره. صار يوم الترويج في نبر من ولاية كيف الأونة الأخيرة، نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
6: ناجية غربي، مديرة عامة لصندوق الودائع والأمانات والمشرفة على برنامج تمويل المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. احنا نحاول في الجولات الجهوية هذه ان نعرفوا بالبرنامج، نعرفوا بالمشروع، نعرفوا بآليات التمويل، وكذلك ان معناها نسمعوا الشباب، نسمعوا في بعض الأحيان معناها اللي عندهم أفكار مشاريع وعندهم طلبات معينة، احنا نحاول نجاوبوهم على التساؤلات نتاعهم. المشاريع المستهدفه هي كلها معناها المشاريع اللي فيها تجديد، اللي هي باش تكون يا شركات ناشئه ولا شركات كل المجالات، معناها في كل المجالات، في الفلاحه، في في في الصحه، في كل المجالات بتبيعها كلهم، معناها يكونوا مستهدفين لآليات الدعم وآليات التمويل اللي يوفرها المشروع، وبتبيعها نجيبوا كذلك معنا الصناديق الاستثمار اللي هي تقدم برامج تمويل متاحة وتقدم الاستراتيجيات متاحة وتحاول انها تستقطب بعض المؤسسات الناشئة اللي موجودة في الجهة واللي تنجم تكون منتفعة بالتمويل هذا. احنا نقدم بعد باتصال بهم، نعملوا متابعة، نعملوا في اخر الجولات الجهوية هذه نعملوا 4 ولايات، ومن بعد نعملوا جلسة تقييمية في تونس اللي معناها نرجع فيها على الجولة الكل معناها متاع الـ4 ولايات، ونحاولوا نستخرجوا بعض الحاجات والطلبات الجديدة اللي نلقاوها في الجهات واللي نحاولوا أن نستجيبوا لها عن طريق البرنامج هذا.
7: أنا طارق تريكي، مدير عام سمارت كابيتال. سمارت كابيتال هي سوستي جيستيون دو فون، نتصرفوا في هي شركة تصرف في صناديق الاستثمار. ساهمين الأساسيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة هي صندوق الودائع والأمانات. صندوق الودائع والأمانات بخلاف

0: وسطة اللي عندها محتوى تكنولوجي ولا اللي ماشية في بروسيسوس متاع اندستري 4.0، يعني في تعصير أدوات استغلالها. حضورنا اليوم هو أنه نعرفوا بالمشروع هذا ستارتابي بيميني فانت باش أصحاب المشاريع يعرفوا اللي ثم البروغرام هذا موجود، وأنهم يقدموا مشاريعهم إذا كانوا ستارتاب المختلف الصناديق اللي مستثمرة فيهم أنا فا، وإذا كانوا شركة صغرى ومتوسطة وعندها استثمارات في الانوفاسيون وفي الديجيتاليزاسيون أنه يتوجه مباشرة لينوفاتيك. احنا نعاونه بالتمويل، التمويلات بالنسبة لينوفاتيك توصل تقريبا بصورة عامة 1,000,000 دينار، المشاريع متاع 2,000,000 دينار وأكثر، هذا المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والصناديق اللي نستثمروا فيها إذا كان يعني احنا الهدف من أنه نستثمروا في صناديق مختلفة أنه يكون عندها استراتيجيات مختلفة للاستثمار اللي تجم تتلائم مع مختلف المشاريع الناشئة باختلاف حجمها وباختلاف اختصاصاتها.
1: عسلم ومرحبا، ألفة بليل، صاحبة مشروع في ولاية الكيف. عندي البروجي بتاعي هو مسلك سياحي في مدينة الكيف، مسلك سياحي فني، وهو عندي تطبيقات مختلفة معناها في البيئة وفي السياحة وفي الكولتور. وفت لهنا باش نعرف لي زوبورتونيتي ولا الفرص اللي تنجم تعاوني في البروجي بتاعي واللي نجم نمشي به من المرحلة اللي بعدها في البروجي. مش ناس كل تنجم تتحرك وإلا تعرف الفرص اللي موجودة في الجمهورية التونسية الكل، وزيد مش نفس الفرص تنطبق على الناس الكل. دونك لهنا كي تحاولوا لينا وين نحن موجودين باش نزيدوا نعرفوا اسكو عنا الكريتير المواصفات اللي نجموا نشاركوا بها ولا لا. طبيعة باش تولي فما فيزيبيليتي خاطر فما خاطر باش يعرفوا فما ناس انتريسي اصلا مهتمة باش تعرف شنو فما خاصة في المناطق الداخلية من تونس.
2: أهلا وسهلا بكم. تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة في كل المجالات بما فيها المجال الفلاحي وإمكانية الاستفادة من خطوط التمويل وصناديق الدعم هذه. وصلنا معكم أمس المرصد التونسي للمياه، عمل ندوة صحفية حكى فيها خاصة على أهم المصاعب اللي تواجهها تونس فيما يتعلق بالماء. نسمعوا العنصر المسجل خبير في المرصد التونسي للمياه سي حسين الرحيلي يحكينا بالأرقام والمؤشرات الوضع الحالي لتونس في الماء. نسمعوا العنصر المسجل ثم نعود.
3: تقريبا صادفت الندوة هذه مع صدور تقرير البنك الدولي اللي تقريبا يمشي في نفس السياق، معناها نتاع تحديد الإشكاليات الهيكلية للموارد المائية، وأن المشكلة مش مشكلة عابرة أو مشكلة مربوطة بصيف أو بفترة معينة، هي مشكلة أصبحت دائمة. عندنا إشكاليات كبيرة على مستوى معناها تراجع نصيب الفرد التونسي ما إلى ما تحت معناها تقريبا 400 متر مكعب في السنة، وهذا تقريبا أقل من 50% من المعدل العالمي باش إنسان يوفر كل حاجياته. اليوم عندنا معناها عندنا اكسبلوزيون كبيره ياسر للابار العشوائيه اللي هدد معناها امننا المائي الحقيقي، لانه امننا المائي مش في السدود، امننا المائي هو في موائدنا الجوفيه معناها السطحيه والعميقه والنسبه العميقه. اليوم عندنا اكثر من 33,000 بئر معناها عشوائي، وهذا باش يضر وخاصه اللي محفوره في المناطق الحمراء. اليوم تقريبا عندنا هدر في قنوات الشرب المعدل الوطني 133%، معناها تقريبا استغلال الجوف استغلال المواد الجوفيه تجاوز 133%، وهذا معناها في ظل انعكاسات تاثير التحولات المناخيه وتراجع التساقطات هذا باش يخلينا النسبه هذه قاعده تتعمق، خاصه ان نحن ما بدلناش خياراتنا الفلاحيه، ما بدلناش من سياستنا الانتاجيه. كذلك اليوم عندنا تقريب هدر كبير في النشاط في المياه الري 30%، 41% من المياه المستغلة من طرف الصناد وغير مفوترة، وهذا يطرح سؤال كبير مصيرها وين تمشي وكيف يمكن معناها الاستفادة منها. وهذاك علاش اليوم الأرقام والمؤشرات يقولون ضروري معناها إعادة النظر في السياسة المائية بشكل عام، حوكمة الموارد المائية، إعطاء الاستثمار في المجال الماء إعطاه الأولوية. رانا في نستثمر في الماء، رانا باش ننقذوا تقريبا القطاعات المرتبطة بالماء، وتقريبا باش نجموا أن نفكروا بشكل جيد في أجيالنا القادمة. ولعل البنك الدولي عندما قال استثمارات لا تقل عن 900 مليون دولار، دليل واضح على أنه الاستثمار السنوي يجب يكون في المستوى هذاك باش نجموا نحوكم من جديد ونعبوا من جديد مواردنا المائية.
2: أهلا وسهلا

0: بكم هذا كان سي حسين رحيلي خبير في المياه والغير، وخلال حديثه على أهم المؤشرات المائية في تونس الوضع بشكل عام خلال ندوة صحفية قام بها المرصد التونسي للمياه. باش نكملوا نحكوا على قطاع التمور في تونس، أكثر من 400 ألف طن، مليار دينار صادرات، وأكيد قاعد يفك في بلاصته في الأسواق الخارجية في مقارنة بسيطة بين زوز دول منجة للتمور، دقلة النور تحديدا تونس الجزائر. نسمع التقرير هذايا، أعداته أكيد جريدة الشروق الجزائرية، نسمع ثم نعود.
1: لماذا تربح تونس من تصدير التمور ضعف الجزائر تقريبا رغم أنها تبيع كمية أقل من جارتها؟ بحسب بيانات تريد ماب، صدرت الجزائر خلال 2025 نحو 185 ألف طن من التمور بقيمة بلغت نحو 184 مليون دولار. في المقابل صدرت تونس 147 ألف طن، أي أقل من الجزائر بنحو 38 ألف طن، لكن قيمة صادراتها بلغت نحو 347 مليون دولار بمتوسط 993 دولارا للطن مقابل نحو 2360 دولارا للطن التونسي. لماذا؟ البلدان يشتهران بالصنف نفسه وهو دقلة النور الذي يشكل نحو 84% من صادرات التمور التونسية ونسبة أكبر من صادرات الجزائر. إذن أين يكمن الفرق؟ في تونس لا يسمح بتصدير التمور سائبة، بل تمر عبر وحدات مرخصة للفرز والمعالجة والتعبئة، وتوفر شركات تونسية عبوات تحمل أسماء المتاجر الأجنبية، كما تستثمر في الشهادات الصحية والتمور العضوية والمنتجات الأعلى قيمة. ووصلت التمور التونسية إلى نحو 86 سوقا، وذهب قرابة 46% من صادرات أحدث موسم إلى أوروبا. أما الجزائر فتمتلك إنتاجا أضخم بكثير، بلغ نحو 1,340,000 طن خلال عام 2024، لكن تقارير رصدت تحديات في التخزين والنقل والشهادات إضافة إلى التسويق والإجراءات المصرفية المرتبطة بالتصدير. وهذا لا يعني أن التمور الجزائرية أقل جودة، بل أن تونس تحصل على قيمة أكبر من كل طن تبيعه بفضل ما تضيفه من الحصاد من فرز وتعبئة وشهادات واختيار الأسواق الأعلى سعراً.
0: أهلا وسهلا بكم، هذا كان تقرير عدته الصحيفة الرقمية الجزائرية وحديث عن قطاع التمور في كل من تونس والجزائر في علاقة بالقدرة على التصدير والقيمة تحديدا، باعتبار علاش حكينا على التمور. تونس احتضنت أمس ورشة دولية لتعزيز التسويق والترويج العالمي للتمور واستكشاف أسواق جديدة. بالطبيعة احتضنته هذه الورشة، أشرف عليها وزير الفلاحة السيد عز الدين بالشيخ، وأكد اللي احتضان تونس للتظاهر ذي يعكس حرصها على مواصلة تطوير قطاع التمور الارتقاء به من مرحلة الانتاج لبناء أسواق تعزيز القيمة المضافة. أكد أهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المجال والمنتوج الهام خاصة بالنسبة إلى ولاية الجنوب. دقلة النور دورها كبير في منظومة الانتاج هذه الأكد والتصدير، شدد على أهمية الابتكار في أساليب التسويق، التوسع في التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، شيء اللي عزز قدرة التمور على المنافسة. هذا بالإضافة إلى قلنا كلمات والتثمين التمور التونسية وقدرتها على اكتساح أسواق جديدة. الجمعة التالي صار حوار وطني بين القطاعين العام والخاص حول التنمية وتثمين واستدامة منظومة زيت الزيتون في تونس. نهار الخميس 24 سبتمبر هذا صار في إطار أشغال ورشة الحوار الوطني بين القطاع العام والقطاع الخاص حول تنمية وتثمين واستدامة منظومة زيت الزيتون في تونس. نظمتها الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالتنسيق مع مختلف الهيكل، أشرف عليها وزير الفلاح. أكد لي منظومة زيت الزيتون يلزم نحط رؤية متكاملة إلى أفق سنة 2050، الشيء اللي يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية. منظومة زيت الزيتون في تونس أكيد نذكر أهمية استراتيجية في الاقتصاد الفلاحي الوطني، تمتد غابة الزيتون على أكثر من 2.1 مليون هكتار، أي حوالي 42% من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، تضم أكثر من 147 مليون شجرة. شجرة زيتون يرتبط نشاطها بحوالي 309 ألف مستغلة فلاحية، يوفر موارد مباشرة وغير مباشرة للرزق لشريحة هامة من التوانسة. تساهم المنظومة بحوالي 10% من قيمة الإنتاج الفلاحي، 44% من جملة الصادرات الفلاحية. معدل الصادرات السنوية من زيت الزيتون خلال السنوات الخمس الأخيرة، المعدل نحكو في تقريبا 212 ألف طن. موسم الفلاحي 2025-2026 سجل تطور هام في الانتاج، بلغ حوالي 500 ألف طن مقابل 340 ألف طن خلال الموسم اللي قبله، زيادة 47%. ارتفعت صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم بنسبة 50.8% لتبلغ 381.2 ألف طن، سجلت زيادة بنسبة 41%. بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي حوالي 53 ألف طن. هذه أهم الأرقام، وبالتالي تأكيد كون وزارة الفلاحة عملت خطة للتنمية، تنمية المنظومة ضمن المخطط التنموي لقطاع الفلاحة والصيد البحري للفترة 2026-2030. هذا اجمالا في ركن متفرقات. نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم نمشي لغم ثم نعود رجعين.

أهلا وسهلا بك، نذكركم بنا في الاستماع. وصلنا إلى ختام هذه الحصة من الفلاحة دوام. شكرا لكل من تابعنا، لكل من تفاعل معنا، شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج. تلتقون بعد قليل مع جديد الرياضة مع زميلنا كريم، في انتظار أن ألقاكم. أكيد ربي يعين الناس الكل، ربي يبقى الستر على الجميع. في الأمان.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. يعقد الآن في مقر وزارة الشباب والرياضة اجتماع بين وزير الشباب والرياضة السيد صادق المرالي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، كذلك نائب حسين جنيح والعضو المكلف بالمنتخب معز المسيري، وكذلك المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي. والموضوع هو تدارس ما وصلت إليه أوضاع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وخاصة إلغاء التربص وكذلك إلغاء المقابلة الودية أمام المنتخب المالي. منتخب أقل من 23 عام يسافر اليوم في اتجاه البنين للقاء منتخب بنين ضمن إياب الدور الأول لتصفية بطولة أفريقيا 2027 في مصر. الذهاب كان في تونس 2-0، والإياب باش يكون يوم الاثنين 5 أكتوبر الساعة 4 مساء، والمتأهل في لقاء تونس البنين باش يواجه المنتخب الجابوني في التصفية الثانية والدور التمهيدي الثاني الخاص بكان 2027. نعم، منتخبنا الوطني أكابر واختيار اللاعب سامي شوشان اللي كان ضمن المجموعة اللي واجهت منتخب بوتسوانا وأوغندا لكنه ما كانش موجود في التشكيلة الأساسية. اللاعب سامي شوشان تم اختياره أفضل لاعب في ناديه ديجون الفرنسي درجة ثانية خلال شهر سبتمبر 2026، رغم أنه ما تمش منحه الفرصة في زوز مقابلات ضد أوغندا وكذلك بوتسوانا. الجولة الثانية بطولة الرابطة الثانية لكرة قدم غدوة مقابلة المجموعة الأولى، فيها اتحاد تطاوين ملعب السوس جمعية مقرين نجم خلادي، كوكب عقارب مع سبورتينغ بنعروس، هلال مساكن يستضيف هلال الشابة، مكارم مهدية مع محيط قرقنة، وسيكك الحديد الشخصي مستقبل جابس، ولقاء يوم الأحد بين بعث وحجلة ومستقبل سليمان. وفي المجموعة الثانية كل المقابلات يوم الأحد 4 أكتوبر مستقبل قسطنطينية يستضيف أولمبيك كيف الحكم عبد السلاماني جندوبة رياضية في ملعب معز التويري بجندوبة، مع جمعية ريان الحكم أسامة شريت، واتحاد قصور السيف يلعب ضد أولمبيك مدنين، القلعة الرياضية مع الشبيبة القانونية الملعب جيب سبورتينغ المكنين، هلال الرديف يستضيف أمل بوشمة، ونادي قربي يستقبل القوافل الرياضية بقفصة. فيما يخص فريق جندوبة الرياضية وعملية بيع تذاكر اللقاء ضد فريق جمعية ريانا تبدأ اليوم، بدأت اليوم من الساعة 10 صباحا تتواصل حتى موعد المقابلة. التذاكر أسعارها 5 دنانير وكذلك 10 دنانير، وكذلك أصحاب الاشتراكات تخول لهم الدخول لمشاهدة المقابلة وتشجيع فريق جندوبة الرياضية. كان هزم في الجولة الأولى أمام الشبيبة القانونية هدف مقابل 0. الأولمبي البيجي بعد لقاء ودي البارح في مركز تربصات الدولي بعين دراهم فاز فيها على اتحاد برج العامري 2-1، يرجع اليوم وينهي تربص عين دراهم ويلعب غدوة في ملعب بوجمع الكميتي ببيجا في الساعة 3:30 بعد زوال لقاء ودي أمام مستقبل المرسى. في الوديات كذلك اليوم الأربعاء في ملعب الهادي نايفر بباردو الملعب التونسي مع الهلال السوداني، غدوة في سوسة 2:30 نجم الساحلي تقدم ساخيت الدائر مضي 3:30 أو 2:00 النادي السيرسي مع واحد قبلي، مكرم هدية ضيف على ترجي رجيس في الأربعاء متاع العشية، والاتحاد المنستيري مع أمل حمسوسة في 3 متاع العشية، والترجي الرياضي يوم الأحد مع الاتحاد العسكري الليبي في الساعة 3 بعد زوال لقاء في مركب الترجي الرياضي التونسي مركب حسين بالخوجة. الترجي الرياضي الكريبي وهيئته المديرة تدعو اللاعبين لاجتماع يوم غد السبت 3 أكتوبر في الساعة 1 ظهرا في منتزه العجاني. فريق ترجي الكريب يعاني مشاكل مالية كبيرة وعجز يوصل حتى 100 مليون، كيف ستواجه الهيئة المديرة للفريق وكذلك السلطة الجهوية هذا العجز والسلطة المحلية كذلك من أجل دعم فريق ترجي الكريبي حتى يبدأ تحضيراته للموسم الجديد. النادي الافريقي وصل البارح إلى ليبيا البنغازي ويلعب غدوة لقاء ودي في الساعة 7 مساء مع أهلي بنغازي الليبي في إطار تحضيراته لعودة نشاط البطولة وكذلك للدور الثاني من كأس ربيط الأبطال ومواجهة فريق مازمبي الكونغولي الديمقراطي يوم 16 أو 17 من أكتوبر الجارية. المدرب الإسباني الجديد للترجي منتظر يوصل فجر غد السبت بابلو فرانكو مارتن، يوصل عبر برشلونة إلى تونس للإشراف على فريق الترجي الرياضي التونسي والتحق بتدريبات الفريق المشكوم في الساعة 2:30 بعد الظهر غدا، وكذلك باش يكون موجود في البنك مع الفريق في لقاء الودي يوم الأحد مع الاتحاد العسكري الليبي. الكرة الطائرة وفريق مولودية بوسالم يعلم كافة أحبائه أنه عملية بيع الاشتراكات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 تبدأ غدوة السبت 3 أكتوبر، وسعر الاشتراك هو 50 دينار.
الجلسة العامة التقييمية لنادي ألعاب القوى ببوسالم انعقدت وتم خلالها المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بحضور ممثلين عن مندوبية الشباب والرياضة بجندوبة، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ببوسالم، الرابطة الإقليمية لألعاب القوى، وكذلك بحضور أعضاء الهيئة المديرة والمنخرطين في جمعية نادي ألعاب القوى ببوسالم. أخبارنا الدولية نبدأها بدوري الأمم الأوروبية، الجولة الثالثة اليوم في المجموعة الأولى، بلجيكا مع تركيا، 3 نقاط لبلجيكا وتركيا 0 نقاط، لقاء ينطلق في 8:15 في نفس التوقيت، لقاء للمتابعة بين فرنسا وإيطاليا، 6 نقاط لإيطاليا أو 6 نقاط لفرنسا و3 نقاط لإيطاليا. آخر مقابلة بين فرنسا وإيطاليا قبل 20 عام كان فيها زيدان لعب في نهائي 2006، وشهدت المناوشة الشهيرة بين زيدان وماتيرازي مدافع منتخب الإيطالي، وشهدت طرد زيدان في الوقت الإضافي من تلك المقابلة. ديما في دوري الأمم الأوروبية، المسار الثاني اليوم البوسنة والهرسك مع السويد، أوكرانيا مع إيرلندا الشمالية، وبولونيا مع رومانيا. في الوديات الآن لقاء بين كوريا الجنوبية وفنزويلا حتى دقيقة 36 0-0، النص نهار و7 بدأ لقاء الصين وفلسطين، وماضي ساعتين الكونغو الديمقراطية مع أوغندا. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.

0: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل لفائدة تونس بقيمة 335.49 مليون أورو لتمديد شبكة الطرقات السريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. وزير البيئة وسفير اليابان بتونس يطلعان على سير مشروع نموذجي لتثمين النفايات بباجة. مدينة تبرقة تحتضن فعالية صالون التشغيل للسياحة لإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه 68 بعد 103 المنعقد في جدة على تمويل قدره 335.49 مليون أورو، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار، لفائدة تونس، يخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن البنك على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. أدى وزير البيئة حبيب عبيد وسفير اليابان بتونس اليوم زيارة إلى ولاية باجة للاطلاع على سير مشروع الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات بالمصب البلدي بباجة، باعتباره مشروعا نموذجيا يساهم في دعم التصرف المستدام في النفايات والحد من الانبعاثات. وقد أكد وزير البيئة في تصريح لفاتن التجاني أن الزيارة خصصت لمتابعة الوضع البيئي بعدد من مناطق الجهة وسير تنفيذ عدد من المشاريع البيئية، مشيرا إلى العمل المتواصل لرفع الإشكاليات التي تواجه بعض المشاريع.
2: زيارة في ولاية باجة أساسا فيها 3 مواضيع هامين. الموضوع الأول هو تكميل النفايات في محطة النفايات بولاية باجة، تكنولوجيا يابانية أول مرة تقع في ولاية باجة ونجم نقول في القارة الأفريقية، واللي تمكن معناتها من الحد من انبعاثات الغاز اللي موجودة. انطلقنا في إنجاز المخطط 2026-2030، عندنا قرابة 10 مشاريع تطهير بولاية باجة تم مناقشة مع السيد الوالي، أولا لرفع الإشكال الموجودة في البعض، ولكن في تقدم المشاريع منها مشاريع اللي دخلت في طاولة الجيش كما نقولوا الزرقة، وثم مشروع اللي وصل حتى 80%، ثم بعض المشاريع كيف ما زهرة مدين اللي مازال إشكالية صغيرة في العقار وقاعدين نحاول باش نحلو. فعندنا 7 أحياء شعبية انطلقنا في الإنجاز متاعها، هي هذا برنامج على 2026-2027 وتقدمنا في شوط كبير. وبالنسبة للموضوع الثالث واللي هام برشا هو حماية وإدماج الجدة من التلوث، وهذا موضوع اللي يليه سيادة رئيس الجمهورية أهمية بالغة، فيها لجنة تكون على مستوى وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة البيئة بالإشراف رئاسة الجمهورية، معينة النقاط السوداء اللي موجودة، شنو الحلول، باش نناقشوا مع المصانع اللي موجودة على أي مكان، نحاولوا باش نحسوهم للتأهيل البيئي، وكان وصلنا للمخالفات كيف كيف. مع العلم أن سنة 2025 قمنا ب 124 تفقد بيئي للمصانع المتواجدة على حوض مجردة، ولكن الله أعلم لقينا 97 مخالفة اللي ما زالت موجودة. حاليا نحاول نحل الإشكالية هذه.
0: تم أمس افتتاح وحدة صناعية جديدة بباجة للمجمع الألماني لصناعة كوابل السيارات بطاقة تشغيلية تقدر ب 2500 موطن شغل، في انتظار أن تؤمن 7500 موطن في أفق سنة 2029. النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية باجة عواطف شنيتي تضيف:
3: تم تشين وحدة صناعية معمل كابل إن شاء الله بشي خدم، يعني أول محل خدم 2500 واحد، من هنا 2028 مش يخدم 7500 عامل. كيف كيف يعني كان الانفستيسمون اللي فيه بناء المعمل 130 مليار، التجهيزات اللي جات من ألمانيا 300 مليار، من هنا 2028 باش تكون فما يعني 750 مليار ذوما اللي في المعمل اللي باش يخدم فيهم. المعمل هذا يعني عنده مسؤولية مجتمعية ومسؤولية تنموية، وخاصة العاطلين على العمل الخدمة، وخاصة النساء مكتار في الوسط الريفي اللي يعانوا. دونك كان شرف باجة وشرف للشمال الغربي، وخاصة فرحانين خاصة كونوا الأول في تونس النسبة التشغيلية يعني عدد العمال في تونس هو الأول. إن شاء الله يعني على المنوال هذا يجوا معامل أخرين، وهكاك يعني نقضوا على البطالة ونقضوا على التشغيل الهش خاصة اللي نعانوا منه.
0: وبولاية باجة أيضا انطلقت اليوم بتستور فعاليات دورة الثانية لتظاهرة طريق مجرد الثقافية التي تتواصل على مدى 3 أيام ببادرة من جمعية ميوزم لاب بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجرد من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والورشات. رئيس الجمعية محمد علي رجيبي وهذه الإضافة.
4: هذه التظاهرة الثانية وفي نسختها الثانية بعنوان على طريق مجردة طرنا مدينة الدستور، باش تكون هي الحاضنة للتراث اللي موجود في الشمال الغربي ككل. التظاهرة هذه تدوم 3 أيام، يوم 2، 3، و4 أكتوبر. يوم 2 أكتوبر هو يوم تعريفي ويوم تحسيسي، فين باش تلم فيه الأطراف المتداخلة الكل اللي تعمل في مجال حماية وتثمين التراث أنواعه وأصنافه. فما حلقات للنقاش. يوم الثالث واليوم الرابع هو الانطلاقة في المسالك والتجارب السياحية الثقافية. موجودة العديد والعديد من التجارب السياحية المتنوعة، وجد فما ورشات في تثمين الموروث الثقافي الموروث الطبيعي بجهة الدستور. فما عروض جادر جزء أفلام، فما العديد من المعارض بما في ذلك معرض الصور الفوتوغرافية ومعرض تسجيلات صوتية للتراث الأندلسي والتراث اللي موجود بشمال الغربي ككل.
0: جهويا كذلك انتظمت اليوم بنادي الغوص بتبرقة من ولاية جندوبة فعالية ملتقى التشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. المكلف بالمشاريع في منظمة الرواد الدوليين الياس بن مراد يضيف للزميلة رفقة العبيتي.
5: صالون جهوي نتاع تشغيل يدخل في إطار مشروع وجهة التشغيل ديستيناسيون أمبلوا. هو مشروع ممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي أيكس، ومنفذ من قبل منظمة أفسي بالشراكة مع منظمات أخرى وشركاء منهم ليدرز انترناسيونال اللي هما احنا، فما زاد أوكسفام ووزارة التكوين والتشغيل. عندنا 4 ولايات نخدم عليها في إطار المشروع هذا اللي هما جندوبة، مستير، مدنين وتوزر. في الإطار هذا احنا ليدرز انترناسيونال قمنا بتفعيل صالون جهوي في كل ولايه اللي ذكرناهم توا في نادي الغوص في تبرقه ولايه جندوبه. الهدف منه انه نعملوا تشبيك ما بين الشباب اللي باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله، اللي هم شباب جندوبه الكل كولايه بالمعتمديات نتاعهم، مع القطاع الخاص اللي موجود، مع تركيز على القطاع السياحي اللي مثلا كوجينا ريسبسيون استقبال غيره في مهن السياحه ولا في مهن الفنادق يحب يخدم في اوتيل ويقابل الفنادق اللي موجودين غادي معناتها برينسيبالمون فنادق من ولايه جندوبه زاد ككل.
0: وبولاية جندوبة أيضا احتضنت مدينة عند رهما اليوم اللقاء الإعلامي الجهوي حول مشروع تحدي، وهو مشروع موجه للجمعيات حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعيات هشة تنفذه جمعية العمل ضد الإقصاء بالشراكة مع المنظمة العالمية لذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. مديرة مشروع تحدي عن جمعية العمل ضد الإقصاء ريم حديدي تتحدث لمراسلتنا رفقة العبيتي.
6: بدينا نخدمه من 2023 في إطار المشروع هذايا مع شريكنا اللي هو أونديكاب انترناسيونال وزارة الشؤون الاجتماعية. دونك نخدمه على جندوبة، جابس، سيدي بوزيد، قروين وزيدة تونس الكبرى. في آخر 2023 بدينا في تمويل 12 جمعية محلية على 5 ولايات هذوما باش ينفذوا تجارب محلية متاع إدماج اجتماعي للأشخاص اللي في وضعيات هشاشة. قاعدين نخدمه ونحاولوا أن ندمجوا اجتماعيا واقتصاديا الفئات اللي في وضعيات هشاشة كدعم لبرامج الوزارة اللي من ضمنها الأمانة الاجتماعية. الجامعي والجمعيات المحليه اللي باش تتمول اليوم في اطار لو دوزيام ابيلا بروجي كيف باش تحاول انها تخدم تجارب محليه نتاع ادماج اجتماعي، باش تحاول انها تنقص من لي باريير وتحسن من الولوج للخدمات الاساسيه والاجتماعيه للفئات اللي في وضعيات هشاشه. وكي نحكيو فئات في وضعيات هشاشه نحكيو على عوامل الهشاشه الكل مختلفه، ولا على اختلاف الهشاشات الكل، نحكيو على المسنين، نحكيو على العائلات المعوزه، نحكيو على الاشخاص اللي في وضعيات اعاقه، نحكيو على خارجي السجون والاصلاحيات، كلهم هذوما ينجموا يكونوا فئات مستفيدين من البرامج اللي قاعدين تو نمولوا فيها.
0: يطالب المجلس المحلي بالروحية من ولاية سليانة بإنجاز جسور على الأودية وبصيانة الطرقات والمسالك لتسهيل تنقل المواطنين والتلاميذ في موسم الأمطار. ماهر الهماسي.
7: الروحية، بوعجيلة، الجيرية، أولاد السحبي، الدراج، سميريت، كلها أودية تتعطل مع مصالح مواطني 9 مدات كلما هطلت الأمطار. يتحدث عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية الروحية منج الطويبي.
8: طالبنا في عديد الأحيان بإقامة جسور للطرقات، يعني وقت اللي يحمل وادي الروحية 9 مدات ما عادش نجم تتنقل إلى الأرياف. واد بوعجيلة اللي وادي كبير وعنا برشا مؤسسات تربوية خارج معتمدية الروحية، وعنا وادي الجيرية يفصل على منطقة ولاد خضر، وعندنا وادي السحبي، وعند وادي الزيتونه نتاع الدراجه اللي هو مشكل كبير ويمشوا عليه حوالي 9 عمادات من منطقه الدراجه والسميرات الشماليه والسميرات الجنوبيه ومتسوقي مكسر اللي يمشيوا لسوق الدواء بالرقي، ما عدا طريق المساحله 5 كيلومتر، ما عدا ذلك 9 عمادات الاخرى ما فماش حتى تدخلات وما فماش حتى طريق. احنا مرات نطالبوا بجرادير باش تمسح الطرقات، مرات ما نلقوش جرادير. الروحيه والمدارس الابتدائيه في الروحيه حتى لو كان ما يتنقلش التلميذ حتى المعلم راه ما ينجمش يتنقل، الدراجة ما ينجموش يتنقلوا المدرسة فندق دبيش، مؤسسات تربوية خاصة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية يعني ما ينجموش يتنقلوا، يعني إذا كانت نجم تتعدى من طريق ولاد خضر ما تنجمش تتعدى من وادي الجيرية، على خاطر وادي الجيرية ضايع يجيب الحمل ويجيب الأحجار ويجيب الأمطار ويعبط حتى على المتكنين. مثلا نحمل الغادي واد بوجيلة، واد بوجيلة ما عادوش يتعدوا مثلا مدرسة بوجيلة ومدرسة جلجل، وادي الجيرية مثلا نحمل كيف، واد السحبي كيف، واد الزيتونة مثلا ما عادش يتعدى المعلمين باش يمشوا للسميرات الشمالية، المدرسة المرثوم ومدرسة برج دبيش.
7: الجسر ليس مجرد منشأة بل هو حلقة أساسية تربط المواطن بالخدمات والتلميذ بمدرسته والفلاح بأرضه.
0: تنطلق اليوم فعالية الدورة 5 للمهرجان المغاربي سيدي رابح بولاية الكاف لتتواصل إلى 4 أكتوبر الجاري بعروض فرجوية للفروسية ومعرض للمأكولات التقليدية الشعبية والصناعات التقليدية، كما تنطلق اليوم بالمناسبة القرية الصحية. هذا وتنتظم غدا فعاليات المنتدى الفكري المغربي الأول حول التراث المغربي بين الذاكرة والاندثار عن لجنة تنظيم المهرجان. سهام حمادي تضيف.
9: دورة متنوعة فيها العديد من الأنشطة، فيها الفروسية المشايخ المداوري، فيها الندوات، فيها خيمة شعرية، سهرة النجمة، معارض صناعة تقليدية، المأكولات التقليدية والفوتوغرافية، معرض حديث ساقية سيدي يوسف، الخيمة تاع المدرسة العليا للفلاحة، عمل منتدى فكري المغاربي الأول بحول الله إن شاء الله باش يكون غدوة في ساحة المهرجان، الفضاء تاع المعرض، التراث المغاربي بين الذاكرة والاندثار كيف نحول الموروث إلى مشروع للمستقبل، حاضرين فيها طلبة، أساتذة، دكاترة، ثم القرية الصحية. عنا العروض النوعة متاع الفروسية برشا في رقم شركة من الجنوب من الوسط، فرسان تونس كل تقريبا ممثلين في المهرجان.
0: أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050 بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل، إضافة إلى تثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. وقال بشيخ إن المرحلة المقبلة تقتضي اعتماد رؤية طويلة المدى تستند إلى أهداف واضحة وقابلة للإنجاز وتأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية إلى جانب خصوصيات منظومات الإنتاج الوطنية وتنوعها الجهوي. ضمن أنبائنا العالمية، كثف جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته الليلة الماضية ونهر اليوم على جنوب لبنان، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة الإعلام اللبنانية. قال المتحدث العسكري باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم إن مقاتلات نفذت 20 غارة خلال الساعات الثلاثة الماضية استهدفت تحركات وعناصر ومركبات ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة تعز. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف قطاعات السيارات والسكك الحديدية والتصنيع والمعادن في إيران إلى جانب شبكة مالية تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات. ختم نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل لفائدة تونس بقيمة 335.49 مليون أورو لتمديد شبكة طرقات سريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. وزير البيئة وسفير اليابان بتونس يطلعان على سير مشروع نموذجي لتثمين النفايات بباجة. ومدينة طبرقة تحتضن فعاليات صالون التشغيل للسياحة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المدبرات فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة

قد نسيتها. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر.

بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها

هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، أعظم للمتقين العاملين أجورهم، وشرح بالهدى والخيرات صدورهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان، وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها المؤمنون، ديننا الإسلامي دين متكامل ومنهج رباني متوازن، يدعو الأمة دوما إلى ما فيه خيرها في الدنيا والآخرة، ويحذرها من كل ما فيه مهلكة للعقيدة ومفسدة. شريعتنا السمحاء الغراء لم تترك مجالا من مجالات حياتنا إلا وأضاءت لنا جوانبه، مشجعة العباد على طرق أبواب الخير، وناهية لهم عن مسالك الشر ومداخله. فيا رب، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان. أمين أمين أمين. إخوتي الكرام، وكما كان صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الحلال ليأتوه، ويتحرون الكبائر والمحرمات حتى لا يقعوا فيها، نتطرق اليوم إلى مسألة خطيرة قد يقع في شراكها الكثيرون عن قصد أو غير قصد، وهي كبيرة من الكبائر المفسدة للدين.

0: والحالقة للأجر عن التجسس وتتبع عورات الناس نتحدث. التجسس وتتبع عورات الناس معناها الحرص لمعرفة أسرار العباد وعيوبهم واش يعملوا في خلواتهم باش يتحدثوا بيهم ويفضحوهم أمام الخلق، وبلغتنا نحن نسموه التنسنيس والربيش في تراكن الغير. إسلامنا ما عطاش الفرصة لحتى واحد باش يتجسس على غيره، بل أكثر من ذلك ما عطاش الفرصة حتى باش يتجسس على نفسه. يقول القائل كيفاش الواحد يتجسس على روحه؟ اسمه اش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن المجاهرة أن يعمل الرجل في الليل عملا فيستر الله رب العالمين ويصبح يكشف ستر الله تعالى ويقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. متفق عليه. الإنسان ينجم يغلط كما كل إنسان ويرتكب منكر في ظلام الليل والناس ما يشوفوشه، يطلع النهار ويبدأ يحكي ايش عمل البارح، يعني المولى ستره وهو فضح روحه. هذوما المجاهرون بمعاصيهم وكأنهم يتجسسون على أنفسهم، وهذا منكر وحرام، فما بالكم باللي يتجسس على غيره. أيها الموحدون، التجسس عن الغير منكر وحرام كما أسلفت، لا يغفره الله تعالى إلا برضا المتجسس عليهم. يعني اللي يوقع في هذه الكبيرة مع الاستغفار والتوبة، يلزم يعلم الإنسان ولا المرأة اللي يتجسس عليها ويطلب منه ولا منها السماح، كان سامحوه سلكها، وكان ما سامحوش توا تسمعوا بعد ايش باش يجرى فيهم يوم القيامة. اللهم صلي وسلم على محمد. يا رب احفظنا، يا رب توب علينا، يا رب اشفينا وارضى علينا، وما تجعلناش من جماعة المتجسسين اللي باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. هذوما ناس يفرحوا بفضح غيرهم، يشيخوا بهتك الأعراض وكشف ما ستروا المولى، وناسين اللي القدر يستنى فيهم في الدورة. سمعتوش قول سيدنا صلى الله عليه وسلم وقت طلع على المنبر فنادى بصوت رفيع، فنادى بصوت مرتفع، يعني غاضب على جماعة من أمته، فماذا قال لهم؟ يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تغيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحلة. وها أنا أرفع صوتي في هذه الجمعة الجامعة والملائكة السامعة غاضباً لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكررا الحديث برواية أخرى، ومذكرا نفسي ومذكركم والحاضر بلغ الغايب ويشهد أني قد بلغت، فأقول: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. إيش معناها يتبع عورته؟ يعني يتجسس على الناس بعينيه ولا بوذنيه، ولا هاك اللي يسمع باب جاره دق ينقز ورا البرسيان باش ما يفوتوا شيء. يا إخوتي، إن الله تعالى حذر من التجسس وتوعد المتجسسين في أكثر من موضع في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الدنيا أو إن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيش معنى تشيع الفاحشة؟ واحد يغلط غلط، يجي واحد يجسس عليه، يحكي عليه العباد فلان عمل له عمل له عمل، يسمع للناس كلها سمعت اللي هو غلط، يولي ما عادش يهمه في الفضيحة، خاطر تفضح يولي يتمادى في نشر الرذيلة. هذا كش معناها يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فاسترنا يا رب. ويقول الإمام الشافعي ناصعا أحد تلامذته: يا بني أكره أو اكره الخطأ ولكن لا تكره المخطئ، أبغض المعصية ولكن ارحم العاصي، انتقد القول ولكن احترم القائل، فإن مهمتك أن تقضي على المرض لا على المريض. شوفوا الحكمة محلاها، يعني واحد يغلط ما تكرهوش، هو أكره الغلط لكن هو أشفق عليه، يقول كلمة ما هيش في بلاصتها اغتاظوا من الكلمة لكن هو اطلبوا له الهدية. خاطر مشكلتنا احنا يلزمنا نعالج المرض مش نزيدوا نقضوا على المريض. عرفتوش علاش ديننا شرع علينا آداب الاستئذان قبل الدخول لمنازل الغير؟ باش ما نعرفوش أسرارهم. فالعين المتجسسة أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح فقعها. زعم يا إخوتي لو كان ضلوع البرسيانات يتكلموا ونقب الكوب يتكلموا وجدران السطوحات يتكلموا، قداش من عينين يلزمها تتفقع؟ فصلنا يا كريم. أيها المؤمنون والناس المتجسة، لكن يصوروا الواحد معدوها على جيرانهم وأحبابهم وأزواجهم وحماواتهم وأنسابهم، لو ما يعدلوهاش على المولى اللي هو رقيب، اللي هو رقيب حسيب، ويحذر روحه وش بش يقول يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. عمر بن الخطاب كان يتفقد في الرعية نقصين حاجة ويتصدق عليهم ويعطيهم من بيت المال المسلمين. بلغوه نهار جماعة القوادة اللي تلقاهم في كل مصر وفي كل عصر وفي كل بلاد، قالوا له: يا أمير المؤمنين، إن أبا محسن الثقفي هذا واحد من الصحابة رأوا في الليل يشرب في الخمر بعد ما حرمها المولى. اطلع سيدنا عمر فوق الحيط باش يتأكد الوشاية صحيحة ولا مغرضة. ثاق بيها أبو محجن فقال له: يا عمر، فرضا أني شربت الخمر، أشرب أفرضي لي أن أشرب الخمر، فقد أخطأت مرة واحدة، أني غلطت غلطة واحدة شربت الخمر. أما أنت يا أمير المؤمنين فقد أخطأت مرتين. الغلطة الأولى كونك أسأت بي الظن وصدقت الواشي الكاذب، والثانية أنك طلعت وتجسست علي، والتجسس حرام. فاسترنا يا رب. أيها المؤمنون، سيدنا علمنا برشا حوايج باهيه. تصور الانسان راجع لداره لاهله لزوجته وكان في سفر، يلزم قبل ما يخرج للدار يعلم، يقول هاني جاي في الثنيه، مش يدخل على غراض يحل الباب جالسين حبيت نعمل لك مفاجاه. هذيك مش من سنن سيدنا صلى الله عليه وسلم. شفتوا كيفاش الانسان الاسلام كيفاش يحافظ على الستر ويحافظ على اسرار البيت. ايها المؤمنون، صلوا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. راو الأزواج اللي يبنوا ويربوا أولادهم على التجسس وسوء الظن بأفراد العائلة، الأم ظهرت توصي في ولدها والبو يوصي في بنته، شوف أمكم مش عملت، شوفوا بيكم وين مشي وين جاء. راو ما يبني كان عائلة هشة، عائلة ما تحترمش الروابط الأسرية، ويطول الوقت ولا يخسر تتفكك العائلة هذيك. أيها المؤمنون، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنا هدي نتبعه ورشاد يهدينا إلى صراط الله المستقيم، وهو اتباع سيرة السلف الصالح الذين دأبوا على شرع الله وسيرة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. والتجسس كما تقدم ليس من خصال المؤمنين الصادقين بقدر ما هو سلوك المنافقين الأغبياء. فاللهم احفظ علينا ديننا وعقولنا واجعلنا من المهتدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله خلق الإنسان وعلمه البيان ومنحه من خيره ونعمه وبره فصاحة اللسان، بها يذكره ويحمده ويتلو القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيد الاولين والاخرين ورحمه الله للعالمين امام الغر الميامين محمد بن عبد الله رسول الله عليه افضل السلام وازكى التسليم. ايها الموحدون، كل من فضح غيره ولوث سمعته بين الناس ولوث حياته سوف يقف امام الله في موقف عصيب. روى أحمد أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مسلما بشيء يريد شينه، حب معناها باش يشوه صورته، حبسه الله على جسر جهنم، يبقى واقف فوق جسر جهنم وما أدراك، حتى يخرج ما قال، يعني حتى تظهر يكون اللي قاله حقيقة، وبما أنه مش حقيقة باش يخلل فك الجسر متاع النار والعياذ بالله. يا موحد، لئن فررت من محاكم الدنيا وقضاتها، لئن قلت في شخص وهو لا يدري، لئن لوثت سمعته، لئن آذيته في سيرته، فخصمك الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قاله. تعرفوش معناها ردغة الخبال؟ هو عصارة أهل النار وصديدهم والعياذ بالله، عصارة أهل النار. قذفت فلان أثبت الكلام اللي قلته صحيح، رميت فلانة أثبت، تسببت في طرد فلان من العمل أثبت، كان لك أدر في سجن فلان أثبت، تسببت في تعطيل زواج أثبت، تسببت في حرمان وريث أثبت، تسببت في وفاة، في فراق، في طلاق، في جنون، في سحر، في خراب، في خسران، أثبت أثبت أثبت أثبت. وقف قف بين يدي الله ودافع عن نفسك إن كنت قادرا. أيها المؤمنون، الله عندما قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ عندما قال ذلك باش يعطينا أبشع توصيف للمغتاب، باش يقرب لينا بشاعة الصورة. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من الرجال بعثوا سلمان الفارسي، بعثوه للمكلف بالإطعام في بيت رسول الله وهو أسامة بن زيد. قالوا برا أسامة، قالوا يعطينا حويج ناكلوا، رانا جوعة في حالة. مشى مالك بن أنس، مشى سلمان الفارسي، قال له أسامة بن زيد: راه ما عندناش ماكلة في بيت رسول الله، راه ما ثماش ماكلة. وقت رجع قال لهم: راه ما ثماش ماكلة، قال لكم أسامة ما ثماش ماكلة. إيش قالوا؟ قالوا تي اسمه أسامة بن مالك، أسامة أسامة أسامة بن زيد معناها مشحاح وخب عليك الحقيقة، وسلمان الفارسي حتى تبعث للواد يجي يلقاه ناجح، يبعث للواد يلقاه ناجح. جاء رسول الله بعد لحظات قال لهم: يا قوم مش مين نشم في ريحة فمكم ناتنا باللحم؟ قال له: يا رسول الله تينا اللحم هذا تو أشرى ما حد ينجم فمنا. قال لهم: لا، مش كنتوا تو تقرضوا في زيد زيد زيد وسلمان الفارسي؟ يعني ريحة اللحم الناتن طالعة من فمكم خاطر كنتوا تاكلوا في لحوماتهم؟ اغفر لنا يا ربي واسترنا. فاتقوا عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وتذكر أن كما يقولوا نحن العار أطول، العار أطول من العمار قبل ما يفوت الفوات. ثم مرأة كبيرة ما هيش ثقيلة في الوزن توفيت، ونجت المغسلة باش طلعها فوق الطاولة تاع المغسل، هي والمعينة نتاعها حاولوا ما نجموش يهزوها، طب بباب قالوا نجدونا بثلاثة ساخر يهزوا معانا، وهي ضعيفة مش ثقيلة، مش سمينة، مش ثقيلة. عيطوا ثلاثة بنات حاولوا بالصيف حطوها فوق الطاولة بالصيف، جو يغسلوا فيها المرأة كبشت بيدها فوق الطاولة تاع المغسل باش نحاها. المغسلة قالت: أنا ما نغسلش مرأة حية، كي مكبشة في الطاولة ما باش تسيب يديها، ما نكب مرأة مازالت حية هذه، جيبوا لنا طبيب. جابوا طبيب أثبت إلي المرأة هذيك توفات. أسيدي بعد عناء وشقاء وتعطيل غسلها، جدتك المغسلة البنتها قلت لها بجاه رب بجاه ربي يقول لي امك وش عامله في في دنيتها. قلت لها: والله راهي تصلي وراهي تصوم وراهي حاجه بيت ربي، غير عندها حويجه صغيره برك، شي الحويجه الصغيره. قلت لها راهي مشكله لسانها ديما يتمشي ويمشي في العباد، في فلانه بها، في فلانه عليها، هذه مشكلتها الوحيده. تعطلت الغسيله نتاعها، فاللهم لا تعطل مغسلنا ولا تعطل جنازتنا يا ارحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ثم ألزموا إخوتي التوبة والاستغفار، واجتنبوا الغيبة والنميمة، وأديموا أكرمكم الله الصلاة على المصطفى استجابة لأمر الله عز وجل، حيث قال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبنا محمد صلاة تجعلها لنا ولوالدينا عدة يوم الدين، وتفريجا لكرباتنا، وذهابا لغمومنا، ودفعا للضرر النازل بنا، وشفاء لأمراضنا، وحفظا لصحتنا، وقضاء لحوائجنا، وبلوغا لأعمالنا، وبركة في كل ما رزقتنا. وسخر لنا يا رب الطيبين من خلقك، واشرح صدورنا بذكرك، وابعد عنا كدر الدنيا وهمها يا رب العالمين. يا رب وقفنا ببابك يا كريم، يا رب وقفنا ببابك يا كريم، رفعنا إليك كف الضراعة طامعين، راجين، خائفين، متذللين، طامعين في فضلك، راجين عفوك، خائفين من بطشك، متذللين لعظمتك. فلا تخيبنا ونحن ندعوك، ولا تطردنا ونحن نرجوك. يا رب لقد ذاق الحال على الغني قبل الفقير، والصغير قبل الكبير، والموسر قبل المعسر، ويا رب ذبحنا الغلاء ونحرنا البلاء، وخنقنا الضيق واللأواء، وعصفت بالشباب البطالة والخصاصة وقلة الحياة. يا رب أخرجنا، أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع طريق. يا رب مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رزاق، يا مدبر، يا ميسر، يا مفرج، يا قادر، يا قدير، يا سامع، يا عليم، يا مهيئ الأسباب. ليس لنا سواك رب فندعو، ولا ربا فنرجو. يا رب إنا نستخيرك بعلمك، ونستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت علام الغيوب، تقول للشيء كن فيكون. اللهم إنا نسألك الأمن في أوطاننا، والسلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لنا ولأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأولادنا، والبركة في أعمارنا. يا رب اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسقي عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحيي بلدك الميت. اللهم اغثنا يا مغيث، اللهم اغثنا يا مغيث، اللهم اغثنا يا مغيث. بلدنا هذا من أراد به خيرا فوفق، ومن أراد به شرا فلا ترفع له راية، ولا تحقق له غاية، واجعله لنا ولمن بعدنا عبرة وآية. اللهم كن لأهلنا في غزة، اشفي جريحهم، وتقبل شهيدهم، وأطعم جائعهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم انزل السكينة عليهم، واربط على قلوبهم، وكن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا. يا رب لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا علة عجز أمامها الأطباء إلا داويتها بقدرتك يا كريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا علة عجز أمامها الأطباء إلا داويتها برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا، وأنيسنا في وحدتنا، ومصباحنا في ظلمتنا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي

اللهم لا تقطع لنا صفا ولا تنقص لنا اجرا. استودعكم الله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدقا في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه

Allahu Ekber. Semi Allahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع الفردوس بالكاف بإمامة الشيخ يوسف العرفاوي.
2: العادات والتقاليد بين الأصالة والتحديث، شكون قاعد يتبدل؟ أحنا ولا العادات؟ هل هي أصلنا وهويتنا اللي يلزم نتشبثوا بيها، ولا قيد مكبلنا ومصاريف تثقل كهلنا؟ شاركونا النقاش واسمعوا آراء المختصين وعبروا على وجهة نظركم على الرقم 78-227-700. وجهة نظر نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة متاع العشية. الإمضاء سندس مسعاوي.
3: الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه المنعقد في جدة برئاسة محمد سليمان الجاسر رئيس البنك، وافق على تمويل قدره 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. أدى وزير البيئة حبيب عبيد وسفير اليابان بتونس اليوم زيارة إلى ولاية باجر للاطلاع على سير مشروع الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في النفايات بالمصب البلدي بباجة، باعتباره مشروعا نموذجيا يساهم في دعم التصرف المستدام في النفايات والحد من الانبعاثات. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وسفارة اليابان اليوم عن استكمال أشغال توسعة موقع مصب نفايات بولاية باجة، ويندرج هذا المشروع في إطار الآلية المشتركة لتبادل أرصدة الكربون التي أطلقتها الحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ويعتمد المشروع للمرة الأولى على طريقة فوكوكا المصب شبه الهوائي وفق بلاغ صادر عن سفارة اليابان. وتتمثل هذه التقنية في أسلوب مبتكر لإدارة النفايات تم تطويره في اليابان، ويقوم على تسريع تحلل النفايات واستقرارها بفضل التهوئة الطبيعية. انطلقت اليوم بتستور من ولاية باجة الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجردة الثقافي التي تتواصل على مدى 3 أيام ببادرة من جمعية ميوزم لاب بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجردة من خلال جملة الأنشطة الثقافية والورشات. انتظمت اليوم بنادي الغوص بتبرقة بولاية جندوبة فعالية ملتقى تشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. تنطلق اليوم فعالية الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رابح بولاية الكاف لتتواصل إلى 4 أكتوبر الجاري بعروض فرجوية للفروسية ومعرض للمأكولات التقليدية الشعبية والصناعة التقليدية، كما ستنطلق اليوم بالمناسبة القرية الصحية. كثف جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته ليلة البارحة واليوم على جنوب لبنان، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة الإعلام اللبنانية. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذه الموعد الجديد من الاستشارات القانونية على موجات راديو الكيف، نتواصلوا معكم الناس الكل. مرحبا بالجميع في المتابعة والاستماع. استشارات قانونية من توا إن شاء الله حتى المطليثة. الأستاذ حسام السلطاني إن شاء الله اليوم هو اللي باش يرافقني في تأمين هذا الموعد من الاستشارات القانونية. كالعادة تليفوناتكم نستقبلها على 78 227 700، هذا هو الرقم الوحيد يتكلمون عليه. إن شاء الله نأمن دفعة من تليفوناتكم استشاراتكم القانونية. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف. نمشي معنا غم في انتظار إن شاء الله أن توصلنا تليفوناتكم، بعدها نبدأ مباشرة في لقانا وفي استقبال أيضا بعد شوية إن شاء الله الأستاذ حسام السلطان يكون معنا على الخط مباشرة.

0: مرحبا، نبدا معكم اذا في لقانا من الاستشارات القانونيه. نستقبل معي مباشره على الخط الاستاذ حسام السلطاني اللي رافقني اليوم في لقانا. عسلامة ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك. مرحبا، شكرا لك على حضورك معنا استاذ. كالعاده في تامين هذا الموعد من الاستشارات القانونيه، تليفوناتكم نستقبلها على الرقم 78 227 700. مرحبا بكم الناس الكل. بربي ملاحظه نقولها قبل ما ننطلق في استقبال تليفوناتكم، ما تسمونيش الاشخاص رجاء، ما تسمونيش الاشخاص، واي انسان يسمي اي شخص راهو يتحمل مسؤوليته الكامله، واللي تذكر اسمه بالطبيعه عنده حق الرد. مرحبا بكم، لخاطر هذه صارت في الكواليس مع زميلتي ألفة بوعشة، حبيت نذكر بها قبل حتى ما ندخل باش ناخذ المكالمات الهاتفيه واستشاراتكم القانونيه. يلا ننطلق مع التليفونات ونمشي مع اولى المكالمات. الو، مساء الخير.
1: الو، عسلام.
0: عسلامه، شكون معانا؟
1: عسلام الفالح من قرقور الساقي.
0: مرحبا بك الفالح، تفضلي.
1: تحياتي ليك وللأستاذ المعاي.
0: بارك الله فيك، مرحبا بك، تفضل سي الفيل.
1: حاجة. لا يا أستاذ، الأستاذ أستاذ بالله، صدرنا مجموعة فلاح حكم إداري ضد حلوف، ضد مندوبين تاع الفلاحة، ضد وزير الفلاحة، على الحلوف الخنزيرة هبط لنا على الأرض وحرسها ودقدق دقدق لنا واحد الزيتون وما خلناش نستثمروا. هذا الحكم بيت خذيناه الحكم.
2: حكم في شنية سي الفالح؟ في المحكمة الإدارية حكم في شنية موضوع الحكم؟
1: حكم لينا في تمكيننا من سياجات كما عند دراهم، وباش نسيجوا الأراضي هو اللي يسيجوا عرواح، تمكيننا من سياجات كيف عند دراهم بالضبط.
2: تمكينكم من شنية سمحني؟
0: من سياجات أستاذ، يقول لك باش يسيجوا الأراضي متاعهم
2: على الحلوف.
0: أي السياج هذوما معناتها تمكنكم منهم مندوبية الفلاحة سي الفالح هكا؟
1: هذا السؤال. هذا ترى نبعثوا للمندوب الفلاحة ولا نبعثوا للوزير؟
0: الحكم هذي الصادر هكا؟
1: خاطر من تالي يقول روا عدو المنافذين وكذا كذا، نحن ورئيس الجمهورية مانيش عارف نبعثوا عد المنافذ باش نعلموه باش يفعل لنا الحكم للمندوب ولا للوزير.
2: باهي سي الفالح، باش نسالك سؤال.
0: تفضل استاذ.
2: لانه الحكم في تمكينكم من اقامه سياجات، والا حكم ضد وزاره الفلاحه بانها هي اللي تعمل لكم السياجات؟
1: لا تمكين مع دراهم مكنوه معطوهم سياجات.
2: اي تمكينكم انتم باش تعملوا السياجات.
1: هاي بالضبط، هي
2: واضح صحيح، وعلمتوا به الحكم، علمتوا به وزاره الفلاحه.
1: هذاك هو حابين.
0: هذا السؤال استاذ، يقول لك هل انه احنا لتنفيذ الحكم هذي عدل نبعثوا عدل المنفذ للمندوبيه والا للوزاره، لوزاره الفلاحه؟ شكون الجهه المعنيه؟
2: شكون هو سي الفلاحه؟ الحكم ضد وزير الفلاحه هو هكا ولا لا؟
1: مدعى عليه وزير الفلاحه.
0: واضح استاذ. به تبعنا الفالح ميلا طول ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على استشارتك القانونيه. شكرا لك، بارك الله فيك. تبعنا نمشي مع مكالمه اخرى. الو، مرحبا. عسلامه.
3: عسلامه،
0: مرحبا بك، شكون معانا؟
3: معك
0: بلي، عاود لي الاسم رجاء. ما سمعتش الاسم الحقيقه خاطر الصوت مش واضح.
3: عبد الكريم الساقي.
0: مرحبا بك عبد الكريم، تفضل.
3: بالله حبيت نستشير الأستاذ. أختي عندي الوالد كتب قطعة متاع أرض الخوية عند كاتب عمومي، هل يحق الكاتب عمومي يكتب العقود ولا لا؟ أنا خاطر جيت نشوف، قال لي راهو كاتب لي شايب وعند شكون كاتب عند كاتب عمومي، حبيت نستشير يجوز ولا لا؟
2: به قطعة الأرض مسجلة ولا لا سي عبد الكريم؟
3: هاي بدت كغير بالتسجيل.
2: وقت اللي هو كتب ماهيش مسجلة وقت.
3: لا مش مسجلة. أيوة.
2: وقتاش كتبه؟ في أنهي عام؟
3: 96 أي
2: 93 واضح. باه كتب عن طريق كاتب عمومي صحه في البلدية.
3: هاي صحيت. أيوة أستاذ. أي
2: باه هم تعرف هل أنه عنده حق ولا لا وعقد صحيح ولا لا؟
3: صحيت أستاذ، يعيشك أستاذ.
2: واضح، جاوبوك.
0: خليك في الاستماع ملا عبد الكريم، تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك على تواصلك معنا. نواصل مع مكالمه اخرى. الو، مرحبا. الو، عسلامه، شكون معنا؟ كان فما تليفون به ما نمشي الاستشارة تجيني في الكواليس. أستاذ حسين السلطاني مواطن من عين دراهم هو خليني برك نجبد الاستشارة. أيه سامي من عين دراهم يقول اللي هو خذا عنده أرض مسجلة في البلدية متحوز عليها ما عنده سوى 7 سنين ويخلص في الأداءات البلدية. أستاذ يقول لك ينجم يسجلها في دفتر خانة وكان فما الإمكانية شنو الإجراءات؟
2: خلص به هي أرض ما هيش مسجلة ولا أرض مسجلة؟
0: يقول لك أرض مسجلة أستاذ.
2: أرض مسجلة
0: أي.
2: وما عندوش سند مكي يعني هو متحوز فقط.
0: متحوز فقط على ما يبدو هذي اللي موجود عندي هنا في الاستشارة.
2: واد
0: متحوز يقول لك عنده 7 سنين يخلص في الأداءات مع الزبلة والخروبة ويقول لك ينجم يسجلها في دفتر خانة إدارة الملكية العقارية وشنو هو الإجراءات كان يعني فما الإمكانية بالطبيعة.
2: واضح
0: أستاذ واضح أستاذ. فما تليفون ولا لا نمشي مع التليفون وصلنا. ألو مرحبا.
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة شكون معنا؟
4: هادي المولي.
0: مين تكلم فينا سي الهادي؟
4: كيف؟
0: مرحبا بيك تفضل.
4: وبيك يا عايش بالله يا مدام.
0: أي
4: كاري دار عندي فيها 17 سنة. حتو كي توفت العزوز أمه الله يرحمها. قالوا لي باش خدي لي الدار.
0: أي.
4: وهنا كاري ما لا تواصل ولا كونترا بالكلمة كيك كل شهرنا بس لها بفلوسها. هذاك هو سؤالي جبت في 24 ساعة قلت لي باش خلي لي الدار.
0: اي بي تفضل استاذ.
2: غير عقد وتخلص كل شهر.
4: اي نعم اي نعم.
2: وقال لك تخلي لي الدار ما عطاكش وقت باش تخلي له الدار ولا وقت باش نقل دبش ولا حاجة. قال لك تخلي لي الدار.
4: ما عطانيش وقت وما جاش سيء على الوقت صراحة.
2: فهمتك. وبعث لك تنبيه ولا كلمك بالتليفون؟
4: لا بالتليفون.
2: بالتليفون
4: نعرف فيها مهلة أستاذ ولا
2: واضح واضح واضح
4: يرحمك
2: مهلة ولا لا نجاوبك إن شاء الله.
0: به
4: ربي معك.
0: واضح سي الهادي تبعنا ان شاء الله تسمع الاجابه القانونيه من عند الاستاذ بعد ان شاء الله في الجزء المخصص باش يجاوبكم على الاستشارات اللي ما زلنا باش نستقبلها معنا على 78 227 700. الو مساء الخير. الو
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكون معنا؟
5: شكري من احدى ولايات الشمال الغربي.
0: مرحبا بك سي شكري تفضل.
5: ولا عندي استفسار نحب معناها
0: تفضل. اي تفضل استاذ يسمع فيك.
5: عند لي محمد رسول الله في 2009
0: اي
5: في 2007 الدوله التونسيه صادقت على مشروع فتح المسالك بجهه معينه. في 2009 الدولة التونسية ثبت فلوس معناها في لكن
0: في 2009 شنو صار سي شكري؟ 2009 الدولة التونسية شنو
5: ثبت فلوس المشروع فتح المسالك
0: به
5: لكن ما صارش. المسؤول على فتح المسالك هي الوكالة العقارية الفلاحية. في 2009 ثم فلوس تثبت باش يحلوا المسالك
0: به
5: لكن ما شارش من 2009 إلى يومنا هذا الموضوع معناه ما فهمش خلاص. يعني حبيت نسأل سؤال معناه للأستاذ نحب الموضوع هذا إيش نعمل بالضبط وين نشكي وين كذا.
2: فهمتك أنت منتفع بالقية فتح المسالك هذه تستنى باش يفتحوا المسالك. دوكور
0: واضح تبعنا سي شكري. واضح شكرا ليك على التواصل معنا وعلى الاستشارة. تحياتي ليك خليك في الاستماع. نواصل كان فما مكالمة. ألو مرحبا. ألو عسلامة. ما فماش في انتظار معنا ولا لا التليفون؟ ألو لا مش معنا التليفون. باهي كي توصلنا المكالمة نمشي معاه سؤال ثاني أستاذ يجينا في الكواليس. أيه. أبو أيمن يقول عنده حكم بيت في التنفيذ على يعني الخصم متاعه في تحميل النفقات والمصاريف وغيره في خصام صار على قطعة أرض. أستاذي يقول اصدر الحكم لفائته اصدر الحكم بالتنفيذ تبقى هو ما نفذش الحكم هذيك من 2014 لليوم. هل الحكم هذي يقولك عنده أجيل تنفيذ وإلا لا؟
2: واضح أستاذ. ومن 2014 حكم بيت مازال ما نفذوش.
0: أيه هذا هو.
2: واضح
0: أستاذ.
2: جابوه إن شاء الله.
0: طبعا بعد ان شاء الله توصلكم بيت الحال الاجابه من عند الاستاذ. نمشي مع مكالمه حاضره معنا. الو مساء الخير. الو
6: الو عسلامه.
0: نعم عسلامه. شكون معنا؟
6: محمد من كيف.
0: مرحبا بك. مرحبا سي محمد.
7: تفضل.
6: انا عندي سكنه ماهيش قابله للقسمه وتعدت المحكمه باش نقص عليكم وحطت على البيع. ليك باش نبعث العدول المنافسين. باش نعلم الجماعه اللي هما ضدي.
0: اي
6: مشيت لتونس بالاثنين علموهم الثلاث اعطوني الوثيقه نتاعي. واللي هنا في الكيف عندي اليوم 9 ايام وعاد المناخ اللي نتبع فيه كل يوم يمشكي فيا. انا ما سجلته وخلص. انا ما سجلتش انا مسرت شهوري باش نعمل النجم نشكي بها ولا خطا. اليوم 9 ايام وانا نتبع فيه ومبطل مصلحتي في تونس اللي فيها الضغط وفيها فهمتي واحد. مشيت بالاثنين نشوف السيد علموه بالاثنين والثلاث اعطوني وثيقه. هو اللي هنا 9 ايام وانا نتبع فيه كل يوم نمشي. انا نزلت ما سجلتش. شنو الحل اللي نعمل؟
7: عنده 9 ايام.
6: اليوم عنده 9 ايام بالضبط. تو قال لي دفني ما لقيتوش. هو لقيت الطفله قالت تحكي لي وافي قالت استنى دفني. ماني شايف مانيش نعمل. هذه السؤال الاول. كان تسمع عندي سؤال ثاني كان
0: واضح الساعه. السؤال الاول استاذه
7: واضح.
0: شنو هو سؤالك الثاني سي محمد؟
6: السؤال الثاني راه لازمني نمشي نسجل في المحكمه اللي كوني علمتهم ولا ونوصل لك ثلاثة اسابيع نمشي المحكمه. هذا الحل اللي نحب نفهمه.
7: لا باش نفهمك صعب القدا. هو عندك حكم في القسمه وتحب تعلم به الضد نتاعك.
6: لا لا لا ماهيش قبل القسمه. هي باش تبيع المحكمه.
7: اي هي حكمتك بالتبتيت المحكمه. سي هي
6: بالضبط. يعطيك الصحه. واو حكمتني يلزم نعلم الجماعه بعد المنفذ نتاع تونس. مشيت الاثنين في الوقت. من قدوة الحي فهمتي ولا خذيت وثيقتي هذه من الخميس اللي فات ولا نتبع فيه. اعطاني نص اعطاني النسخه اللي كونه ومشى وقت كي جيت نطلب في توصيل في الفلوس كاني يعني عملت عمله خايبه. والله ماني فاهم. هذا السؤال الاول. وما السؤال الثاني انا راه نحدد السم ولا نزيد نمشي المحكمه ونقول لها ماني علمت ولا نحسبك ثلاثه اسابيع وبعد نمشي.
7: باهي انت عامل محامي ولا لا سي محمد؟
6: المحامي سي قال لي حدي من الحكم.
7: حد الحكم. باهي سي محمد هو الحكم.
6: يعني لو شقيت ولد حلال يزيد يكمل القيد.
0: انت توا معناتها سي محمد وارد. المشكل في الاعلام نتاع بالاطراف الاخرين تقول نستنى ثلاثة اسابيع ولا ترجع للمحكمة تقول اللي انت اعلمتهم هكا ولا استاذ هذا هو ما نعرفش استاذ سلطاني. باهي واضح. باهي تبعنا سي محمد. اي
6: يعطيكم الصحة وسامحوني.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك سي محمد. اكيد مرحبا بيك.
6: اسمع نجيت الجمعة اللي فاتت ما نجمش نقابلك.
0: مرحبا بيك سي محمد بارك الله فيك. هاك تحصلت علينا في المباشر وطرحت معناتها الاشكاليه نتاعك. خليك في الاستماع سي محمد وان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك. باهي هو ساعات من غير حتى ما تتواصلوا معنا في مقر الاذاعه نجموا تكلمونا تنجموا تبعثوا لنا. وقبل كنت ممكن اكثر رسائل تو ما عادش من الدوله برشا راهو حتى على الباج نتاعنا تنجموا تبعثوا لنا الاستشاره فقط تنصوا بالتدقيق على المعطيات والمعلومات. معناتها كي ندخل راني على الباج وقت اللي يبدا البرنامج يتعدى ونلقى استشاره نجم نعديها مباشره للاستاذ راهو باش نبدو واضحين. خاطر ساعات ما تتكلفوا انفسكم وتتواصلوا معنا في المقر نتاع الاذاعه وغيره ولير فما وسائل اسهل تنجموا تتواصلوا بها معنا. مرحبا بكم اكيد الناس الكل. نمشي مع مكالمه اخرى كان معنا. الو مساء الخير.
8: الو عسلامه.
0: عسلامه. شكون معنا؟
8: عايشك مدام يمنه.
0: مين تكلم فينا مدام يمنه؟
8: صفاقس.
0: مرحبا بك يا مدام.
8: عايشك.
0: مرحبا ومرحبا بمستمعين الكل في صفاقس.
8: عايشك.
0: تفضل مدام.
8: استاذه بربي استاذ باش نسالك انا نواجه في قضيه دوليه في الخارج في ايطاليا قضيه تطليق.
7: واضح
8: في ايطاليا. وانا تونسية ومقيمة في تونس وما عنديش ريزيدونس انا في ايطاليا. ما نجمش نمشي خاطر كان بالفيزا وراجلي اجنبي. ما راني اللي انا يا استاذ اللي انا عملت قضية في نفقة. وصارت قضية في نفقة وثم محامية حطت محل مخابرة في نفقة برك راهو عندها. ما راني اللي يعمل القضية ما يعلمنيش في ادريس بتاعي انا. يمشي لها فهمتك. هي وهي تقبل الاستدعاء ما غير ما تشاورني.
7: فهمتك. دونك هو سمحني هو القضيه اللي عملها التطليق في ايطاليا علمك في محل المخابره نتاع القضيه اللي عملتها انت في النفق.
8: يعطيك الصحة. معناتها ما عندهاش لا توكيل ولا عند معناتها وأنا راني عطيها عملت له عدم منفذ وعملت بمحل مخابرتي أنا في دار في دار كادريس.
7: فهمت
8: بأمور قانونية قبل ما نصير القضية النفقة معناتها ما عنديش حطيت ولي غاديك فهمتني؟ عطيني شنو هو حتى هي أسمعني وتراجعت هي راهي المحامية بعد تراجعت بعثت عدل المنفذ المحاميته في تونس. فهمتني قالت لهم راهي ما عندهاش ما عنديش بها علاقة وفات فهمتني عطيني أنا ماهيش باش تخرج الورقة الثانية باش تخرج كان الورقة الأولى اللي تسلمت بها.
7: واضح
8: هو فهمتني يا أستاذ وعطيه مشي هو الاستدعاء بأي طريقة فهمتني؟ عطيني شنو هو الحل وأنا ما عندنيش مع البديش وما عنديش باش نقوم محامي وما نعرفش شنو البروسيدير انا اتجهت للحلول وكلكم لقيتها مسكره في
7: باهي مدام يامني. لا لا ما سماش حاجه مسكره باهي. انت عندك رغبه في الطلاق منه ولا لا؟
8: لا
7: ما عندكش رغبه في الطلاق جمل.
8: لا
7: واضح
8: فهمتني
7: واضح
8: استاذ نسبه المواجهه معناتها استاذ ما فهمش نسبه المواجهه معناتها
7: فهمتك اي خطر شو هو قضيته في ايطاليا دونك اي بروسيدور بيصير في ايطاليا وانت ما عندكش امكانيه حتى باش تعمل محامي في تونس دونك انا تم بروبليم تمام مشكل كبير
8: فهمتني معناتها انا تو ما نعرفش عليها يا استاذ انا قضيتي منشوره غادي ما نعرفش عليها شنو وصل فيها
7: بالضبط وصعيب تعرف عليها خاطرك لا عندك اقامه غادي لا حد شيء انت برمام مشيت قبل ايطاليا عشت فيها ولا
8: لا لا لا لا, لا. انا مشيت لها سياحه اكهو من هذا
7: ما شكلش
8: معناتها
7: فهمت معناتها
8: لا كان
7: فيها
8: ولا حتى شيء
7: معناتها ما عندك حتى
8: يعمل القانون غاديك معناتها ما فهمش نسبة المواجهة معناتها أنا ما عنديش أبوكا
7: فهمتك
8: معناتها أنا صدقني على أعصابي بتيجي معناتها
7: فهمتك
8: شنو فهمتي وأعطيني شنو البروسيدير اللي قد هو معناتها حكمة له غاديك اللي هنا شنو يصير في تونس
7: أي نجم نجاوبك إن شاء الله
8: مدام بارك الله فيك
0: تابعنا مدام يمنى تو إن شاء الله الأستاذ يجاوبك خليك في الاستماع شكرا لك بارك الله فيك به نواصل فما تليفون كان باش نكمل مع اخر مكالمه اي مرحبا الو عسلامة شكون معنا
9: معك علي من الدهماني السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بك تفضل سي علي
9: تفضل المحامي
0: الاستاذ يسال فيك يسمع فيك تفضل
9: عدنا دار على سنيد والمساحه نتاعها تابع البلديه ما عندناش كيل بين نحن وجار وجار الاخر وجار الاخر ما عندناش مثلا 100 متر ولا 150 متر هذيك المساحه تابع البلديه مش مكيله والدار هذه خذيناها عام 82 كي جا جار نحن بنينا الدار اللي فوق جا جار قال عندي في الحيط شطر ما عندناش لا وثيقه لا ني لا هو لا جاري لا جار التو مازال تبع البلديه مازال ما خذيناش فيها العقد التكميلي اما معناها ما هو ما عندوش عقد ولي ما عنديش عقد ولا ما عنديش عقد في المتراج في المتراج متراج مسيب
7: والدار
0: تفضل استاذ
7: يعني شارين دار على سنيد وما عندكمش يعني. البلان ولا عندكم مساحه
9: يرحمك
7: حتى البلان ما سماش ما عندكمش
9: ما سماش يعني ما عندش مساحه
7: ما شاري دار مساحتها 50 متر او 100 متر وشاري دار وكهو
9: يعطيك الصحه شاري دار وكهو
7: نحن باش نعرفوها الدار هذيك هي اللي شاريها ما فهمتش
9: يعطيك الصحه عدنا الدار الحيوط بركه وعدنا فيها الحشه نتاع السنيد
7: فهمت
9: انا المساحه لا
7: يعني انتم شريتوا دار مبنيه على سنيد مبنيه
9: حاجه موديك
7: وذيك به داكور شنو هي حيط
9: المساحه
7: انتم ولا حيط من الاول موجود في الدار
9: لا زدناها نحن المتراج هذاك زدناها نحن مش كل زيد جاء هو تو الدار نتاع نحن ببنيه الفوغولوطه جاء هو قال عندي شطر في الحيط الفوغولوطه معناها نورمالمون قال كي نحط نطيح يا ودي هذيك راه مشينا قبل المحكمه حكمت على المحكمه بالرفض ما سمعوش من الاصل قاعد تو شاف ويعاود قاعد تو الشيخ ابو يعاود والشيخ ابو يعاود هات انت حاجه تكون حاجه ما فيهاش انت عندك 150 متر وني عندي 160 متر مثلا عندي هكا زايد عليك ولا علي خذ نتاعك لا عن بيان حبيت
7: نستفسر منك السؤال
0: تفضل سي
9: على حبيت نستفسر على الشغاب نتاعو هو راني عندي شطر الحيط نحب نطيح انا انت القانون يشمله لا
7: يعني عنده الحق ولا ما عندهش الحق
9: يعطيك الصح
0: واضح سي علي خليك في الاستماع تو ان شاء الله الاستاذ يجيبك شكرا لك على التواصل معنا الى اللقاء باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونية لليوم. نعتذر بطبيعة الحال للبقية لأنه زاد عنا وقت احنا يحكم في الحصة وفي يعني عدد الاستشارات اللي ناخذوها معنا. إن شاء الله الأسبوع القادم ما تحصلش علينا اليوم. ماتر حسام السلطاني خليك معايا في الاستماع، استراحة صغيرة نرجع بعدها معاك أكيد وننطلقوا في الجزء المخصص باش تجاوب بطبيعة الحال على هذه الاستشارات اللي وصلتنا. تابعونا.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نرجع نواصل معاكم في الاستشارات القانونيه حتى المثلثه، ما زلنا متواصلين معاكم. الجزء الاول اخذنا فيه التليفونات، بقيه التوقيت طول الاستاذ حسام السلطاني ان شاء الله باش يجاوبكم على مجمل هذه الاستشارات اللي وصلتنا في لقانا. مرحبا بكم الناس الكل من جديد في المتابعه والاستماع. مرحبا من جديد استاذ السلطاني، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بخير.
1: يلا استاذ نبدا معاك. اذا البدايه مع الفالح من سقيط سيدي يوسف. استاذ
2: الفالح هم مجموعة فلاحة صدروا حكم إداري ضد وزير الفلاحة في تمكينهم من إقامة السياجات. دونك الحب يعرف كيفاش ينجم ينفذ الحكم. دونك كيف وكيف أي أحكام يعني قابلة للتنفيذ، هو يصير الإعلام للمدعى عليه اللي هو وزير الفلاحة في الحالة هذه، وفما أجل الاستئناف. فهمتني؟ دونك إذا كان صار الاستئناف يكملوا الساعة القضية الاستئنافية، إذا كان ما صارش الاستئناف في يبدأ التنفيذ اللي يكفل بها عبد المنفذ. دونك هذا
1: هو يعني هو توا معناته يقول لك عبد المنفذ يقوم بإعلام وزير الفلاحة. أستاذ هكا ولا
2: التنفيذ هو التنفيذ وكل إجراءات التنفيذ هي مهنة عبد المنفذ.
1: واضح، هذا هو معناته عبد المنفذ توا هو يقوم بالعمل نتاعو،
2: هو يقوم بإجراءات التنفيذ
1: حسب ما جاء في الحكم بطبيعة الحال. واضح
2: أستاذ،
1: واضح أستاذ، هذه الإجابة بالنسبة للفالح من الساقي. عبد الكريم كيف من الساقي أستاذ؟
2: عبد الكريم اليوم ديجا الأغلبية كيف من ولاية الكيف بي. عبد الكريم الوالد نتاعو كتب قطعة أرض الفوه عن طريق كاتب عمومي، يعني كاتب خطي كتب عام 96، هل أنه يسأل العقد صحيح أو لا؟ بس هنا عنده غزوز احتمالات. إذا كان الأرض هذيك أرض عقار غير مسجل فهنا يولي العقد صحيح. بمعنى نجموش نقولوا عقد صحيح ولا غلط، ولكن نجم نقولوا أنه ينجم يكون كاتب خطي أنه ينقل الملكية متاع عقار غير مسجل. إذا كان العقار مسجل فهنا هذا غير ممكن، لأنه العقار المسجل ما تصير عمليات معناتها نقل الملكية نتاعو إلا عن طريق عقد منفذ أو محامي لدى الاستئناف أو لدى إدارة الملكية العقارية. دونك هنا هو حسب ما قال لي العقار اللي توا في التسجيل، يعني إذا كان نفترضوا أنه غير مسجل في الوقت هذاك يعني عام 96، دونك بالنسبة لأنه نجم يكون كاتب خطي، أي نجم يكون معناتها بايع له عقد خطي ومصحح في البلدية. بالنسبة للعقد باطل ولا لا، هذيك أما حاجات أخرى نجموا يثبتوا فيها في العقد، ولكن يمكن أن يكون معناتها ما كاتب خطي ومصحح في البلدية.
1: يعني أستاذ ينجم يقع اعتماده الكاتب هذي
2: بالطبيعة، ينجم يقع اعتماده بالنسبة لأنه معناتها ما كاتب عن طريق كاتب عمومي أو غيره، يعني

0: بكتب خطي بنتظر اشخاص فهموا على بيعه ونصحح في البلدي. اذا كان العقار غير مسجل هذا يعني يكتب صحيح ويقع قيمته.
1: هو خاطر يقول لك توا على ما يبدو باش يسملهم
0: هو
1: المسح.
0: اي بالضبط يعني وقتها هو عقار غير مسجل اون بليس هو عام 96
1: يعني حتى على مستوى
0: كاتب.
1: التحوز
0: اي
1: اي
0: كاتب هو بالنسبه كي كاتب هو اجراء عادي انه يكون معناتها مصحح في البلديه ما فيهاش اشكال.
1: واضح استاذ. هذا هو بالنسبه
0: دونك
1: بالنسبه لعبد
0: دونك
1: الكريم
0: بالنسبه
1: سامي.
0: اي انا وضعيه تشبه شويه ما مختلف الناس يسامي في
1: سامي من
0: عندهم.
1: دراهم. اي
0: اي هو ارض مسجله. انا اول
1: اي
0: حاجه ارض مسجله
1: اي
0: يعني عندها رسم عقاري وهو متحوز عليها عنده 7 سنوات يخلص عليها في الاداءات. هل انا نجم يسجلها روحه ولا لا؟ اذا افتخانا هنا سؤال ما نجمش يسجلها روحه بحتى طريقه لانه العقار المسجل هو عقار محلي ولا يمكن ان تكتسب ملكيته عبر الحوز
1: أيه.
0: المكتب الملكي. ما نجموش نحكوا على حوز في عقار مسجل.
1: واضح.
0: الطريقه الوحيده باش نكتسبوا ملكيه عقار مسجل هي عبر عقد او عبر الارث. ما
1: واضح.
0: نجموش نحكوا على تحوز باش يكسبنا الملكيه بالنسبه للعقارات المسجله. دونك
1: يعني
0: هنا
1: سي
0: لا
1: سامي ما
0: ما
1: ينجمش
0: نجمش
1: يسجل،
0: يسجلها
1: في
0: في
1: دفتر
0: داخل
1: خان.
0: الحال. ينجم لا محاله ينجم يتصل بمالك الارض يبيع له ولا اي حاجه اما في الحوز ما نجمش يتملك به.
1: واضح استاذ، لانه الارض مسجله ما فيها حتى كلام.
0: موالح
1: هذا واضح بالنسبه
0: موالح
1: لسامي من عين دراهم. الهادي من كيف توا
0: بالنسبة لسي
1: استاذ؟
0: الهادي. أي
1: اي
0: ولا هو ده سؤال باهي باهي. هو دار عنده دار كراهة للوالدة نتاعو كي توفت الوالدة نتاعو الملاك معناها يكلمه بالتليفون قال له تخلي لي الدار. هو يحب يعرف فيها مهلة ولا لا.
1: اي
0: باهي
1: الخروج. اي
0: هنا بالضبط. دونك هنا نحن عندنا المبدأ إذا كان ثم عقد هنا العقد يولي هو اللي يحدد كل شيء. عقد الكراء يحدد وقتاش الانتهاء نتاعو والمده بتاع الاعلام وغيره وغيره وغيره وغيره. دونك هنا ما عندناش عقد كراء. يبدا ما عندناش عقد كراء مده الكراء تولي حسب معناتها الخلاص كيفاش يوقع.
1: ني
0: اذا كان الخلاص يوقع بالعام هنا تولي فما قرينه انه مده الكراء هي عام ويقع قابل للتجديد. اذا كان اخلاص الكراء يكون كل شهر وشهر فهنا تكون معناتها فما قارين على انه مده الكراء شهر. يحب هو يسال فيها مهله ولا لا؟ هو اي يلزم الكاري مش
1: اي
0: يكلمه بالتليفون ويقول له تخلي لي الدار، يعطيه مهله باش انه يخرج من الدار. دونك اي يلزم الكاري يعطيه مهله مش محدده الحقيقه مهله بالقانون ولكن حتى ولو اي مش محدده ولكن
1: خاطر
0: حتى
1: يظهر لي
0: ولو
1: متعارف عليه يقول لك 3 أشهر 6 أشهر حاجه كيف هكا
0: ولكن
1: استاذ.
0: ولكن هذيك في العقود اللي ريموت تكتب في عقود
1: فهمتك.
0: كثيره.
1: واضح.
0: اما يكتب 6 أشهر فما اللي يكتب 3 أشهر فما اللي يكتب شهر.
1: اما العقود هكا
0: يعني
1: شفويا ما
0: بالضبط
1: مش محدده بالقانون.
0: بالنسبه للعقود الشفويه لا ماهيش محدده ولكن اذا كان نمشوا نحن في احتماليه انه المالك باش يعمل قضيه في الخروج قضيه استعجاليه ويربح القضية نتاعو في الخروج، هنا حتى السي الهادي نجم يعمل قضية استعجالية في الإمهال وتمكنوا المحكمة يعني من أجل محدد يكون بالطبيعة يقدم يعني مؤيدات والسبب اللي طلب عليه الإمهال وتعطيه المحكمة أجل يعني نتاع إمهال باش أنه ينقل دبشه في عقله. دونك هنا هو إجراء قانوني باش أنه يتمكن معناتها من مهلة ولكن مش موجود في القانون من المهلة هذه قداش. دونك
1: واضح.
0: مادام ما زالت الحكايه بالتليفون ينجم يتفاهموا الملاك مثلا يقولوا لاخر الشهر ولا الشهر الجاي سينو يلزموا يعرف انه حتى اذا كان الملاك قام بقضيه وربحها ينجم هو زاد يقوم بقضيه استعجاليه في الامهال.
1: في الامهال واضح.
0: أيوة.
1: توا من الافضل استاذ في الكراء معناتها في الوضعيات هذه من الافضل دائما تصير عقود كتابيه بين
0: بالطبيعة.
1: الكاري والملاك من الافضل.
0: من الافضل تصير عقود واسهل منها ما ثماش كل شيء متاح جوست يخسروا بركة نصي ساعة يمشوا للبلدية صح العقود نتاعها.
1: أي وهكيك كل طرف يضمن حقه راهو.
0: خاصة بالطبيعة خاصة الملاك نحن هنا نحكوا على وضعية نتاع كاري ما خاصة الملاك زاد معناها يربح لازم يربح من بعد برشا وقت وبرشا فلوس. دونك ضروري برشا نعملوا عقود كراء حتى المدة صغيرة حتى المدة بتاع 3 أشهر أو 6 أشهر أو عام.
1: واضح استاذ. هذه الإجابة بالنسبة إذا للهيدي من الكيف. نواصل مع شكري يقول من الشمال الغربي. تفضل استاذ.
0: شكري عنده وضعيه المحاله موجوده برشا يمكن وضعيات مشابهه باهي. المهم هو تمت المصادقه على مشروع فتح مسالك بالجهه نتاعو هو وتثبت الفلوس حسب ما يقول هو، ثبت الفلوس للمشروع هذا، ولكن اللي الوكالة العقارية الفلاحية اللي هي ما أنت اللي تنفذ
1: المشروع
0: الفتحة فتح المسالك هذا ما نفذتوش إلى يومنا هذا. هو ثم حاجة، هو أول ما قال سي شكري قال كيفاش نجم نشكي. احنا ديما المشكلة أن كي تصير الإشكالية ديما نخمو كيفاش نشكو. دونك لا ما لازمش نخمو كيفاش نشكو، لأنه أغلبية الوضعيات خاصة الوضعيات الإدارية راهي ما نقولهاش حل بالشكايات، راهي نقولها حل، نقولها حل بالنقاش والحوار، وأنا نسأله خاصة لإدارة المعنية.
1: نسألوا علاش ما تنفذش المشروع؟
0: علاش ما يتنفذش باش يجاوبوه؟
1: ما هو فما فتح مسالك أستاذ، ونتصور بطبيعة أنت ملم أكثر مني، نتصور فتح مسالك فما أطراف نجم ما توفقش مثلا في أرضها باش تتفتح مسالك.
0: فما أطراف مثلاً أخرى كيما نجم يكون بعد المشروع فتح المسالك هذا تبدل الجهة أخرى، كيما تنجم الفلوس اللي تثبت مشت المشروع آخر كيما نجم يكون فما برشا
1: أسباب
0: يعني يتصل بالإدارة وأكيد باش يجاوبوه، وإذا كان ما يجاوبوش وقت نجم يقدم المطالب نتاعو باش أنه يفتحوا له المسلك في الجهة نتاعو هو ويوصل النتيجة إن شاء الله.
1: هذا هو. أما قبل شكري تستوضح
0: الساعة، ولكن ما خموش في الشكايات على وضعية ما نعرفوش شنو أسبابها.
1: شنو الأسباب نتاعها؟ مرحلة أولى بالضبط. هي تمشي تسأل علاش ما تنفذش المشروع برغم الاعتمادات موجودة كيف ما قلت. إذا كان تأكد أنه ما فماش حتى أسباب تمنع من إقامة ولا من فتح المسالك هذه، وقتها تنجم تمشي تشكي. وين ينجم يشكي وقتها أستاذ؟
0: وقتها يطلب من الوزارة أنها من وزارة الفلاحة، أن وزارة الفلاحة تطلب من الوكالة العقارية الفلاحية أنها تنفذ المشروع هذا.
1: واضح. باهي، واضح هذه الإجابة بالنسبة للشكري. إذن أبو أيمن من الكيف أستاذ بالنسبة لتنفيذ الحكم؟
0: عنده حكم بيت في المصاريف ما نفذ، ما أنت تحصل عليه في 2014 وما زال ما نفذوش، يحب يعرف لأنه عنده أجل في التنفيذ ولا لا. أيه ما زال عنده الأجل، لأنه أجل تنفيذ الأحكام المدنية هي 20 سنة.
1: واضح.
0: جميع الأحكام المدنية أجل تنفيذها هو 20 سنة. يعني هنا سي أيمن مازال عنده الأجل باش ينفذ الحكم نتاعو.
1: هو من 2014 يعني تقريبا
0: 2014.
1: أي واضح أستاذ. أما راهي فما أحكام أخرى ليه معناتها تنجم تكون المدة أقل أستاذ هكا في أحكام من نوع واحد؟
0: الأحكام المدنية، الأحكام المدنية اللي مثلا أحكام في مثلا في أداء مال ولا أحكام هذيك أجل تنفيذها 20 سنة. هو حكمه في المصاريف التقاضية وحكم في أداء مال في وأجل تنفيذه هو 20 سنة، هو الأجل العادي مع الأجل العام.
1: واضح أستاذ. به نواصل توا مع محمد ملكيف.
0: سي محمد ملكيف عنده مسكن عملوا فيه ذا قضية بتاع قسمة، والمحكمة حكمت أنه المسكن هذاك غير قابل للقسمة وأنه معناتها قابل للترتيب. الضد نتاعو فما اللي علمهم في تونس اللي العلام صار سيء، وفما اللي باش يعلمهم في كيف، ومازال يعني ما تمش الاعلام.
1: اي
0: في محمد مكيف ظاهر انه يعني مزروب شويه على الاعلام دونك تسع ايام ويعني وقلق سي محمد. دونك بالنسبه للعدد المنفذ يمكن نجم يكون عنده برشا اسباب اللي تمنعه معناتها من الاعلام في اجل قصير. نجم يكون العناوين مش واضحة، نجم يكون الهوية متاع الأطراف هذيك ما نجمش معناتها يوصل لها في البلاصة هذيك. نجم تكون برشا أسباب اللي تخليه يتريث شوية في الإعلام باش أنه نجم بعد في الأخر يعمل إعلام صحيح. لأنه العدل المنفذ هو عنده يعني يقوم بمهنته، عنده قانون اللي ينظم له المهنة متاعه، وكيجي حكم يلزمه يتثبت أنه علم الأطراف هذيكم في عناوينهم الموجودة في الحكم. دونك هنا تنجم الحكايه تبقى نهارات في كل الحالات. هو قال اتصلت بالعدل المنفذ وقال لي نهار الاثنين وحكايه تسجيل. يعني اعلم العدل المنفذ سي، والعدل المنفذ هو كي يعلم المحاضر نتاعو يقوم بتسجيلها في القباضه الماليه. دونك الظاهر انه مازال ما صارش تسجيل في القباضه الماليه. نقول له سي محمد يوسع باله نهار الاثنين ان شاء الله ياخذ المحاضر نتاعو غير الشكايات اللي كيفاش نشكي لحتى شيء.
1: اي اصبر شويه سي محمد او مازال عندنا شنو نهايرين ثلاثه ميسي ما
0: فهمت. نصبر نهار الاثنين ياخذ المحاضر نتاعو في الاخر محضر عليهم حتى كان بتا شويه في الاخر باش ياخذ المحضر نتاعو.
1: يعني هو استاذ لو عاد المنافس ساعات ياخذ شويه وقت ما باش يقوم بعمليه الاعلام لانه فما مراحل قبليه تسبق عمليه الاعلام اللي بيقوم بها عاد المنافس هكا ولا
0: ساعات ياخذ برشا وقت خاصه خلنا ساعات يستحق يمشي مرتين وثلاث باش انه يوصل يعلم.
1: اي صحيح،
0: خاصة كي تبدا ثم حاجه مش واضحه، يا في الهويه يا في يعني يا في في العنوان،
1: وكي تبدا خاصه الاطراف المعنيه البلايص متفرقه وكل واحد في بلاصه،
0: هو عده اطراف هما موجودين في الحكم نتاعو، دونك راهي الحكايه تنجم تاخذ العدل المنفذ شويه وقت. دونك يوسع باله كهو ان شاء الله يعلمهم بالحكم العدل المنفذ، يحب يسال زاده لانه معناتها يعلمهم او يمشي للمحكمه يقول لهم اللي هو علم.
1: معناتها
0: ماش اجراء اسمه يمشي للمحكمه يقول لهم اللي هو علم. هو حسب ما فهمت اصدر له حكم في باش انه معناتها انه المسكن غير قابل للقسم وقابل للترتيب، هنا يعلم بالحكم، مازال فما اجل استئناف نتاع الحكم اللي تصير بعد الاعلام، معناتها تحل اجل هذيك. دونك وقت اللي يولي حكم بيت وقتها يمشي يتصل بمحامي ويعمل قضيه في الترتيب.
1: واضح.
0: دونك هي دي قضية أخرى بعد قضية القسمة، وقت تتعمل قضية بالترتيب، لأنه برشا ناس ماشي في بالهم أنه كذلك الحكم هذاك اللي يقول المسكن غير قابل للقسمة ولكن قابل للترتيب، ماشي في باله أنه صحيح معناها هذاك معناها ترتيب. لا، راهو ترتيب يكون في معناتها عن طريق قضية في المحكمة
1: واحدة أخرى، هذه من بعد الأولى
0: بعد ما يتحصل على حكم بيت القسمة وقتها يتصل بمحامي يعمل قضية في الترتيب، لأن قضية يعني ما تصير كان عن طريق محامي.
1: هذا هو مسي محمد، يعني مازال باش تستنى شويه ومن بعد كيف ما قضيه واحده اخرى في يعني في المساله
0: هذه.
1: واضح، هذا هو استاذ بالنسبه لسي محمد، بقى اصبر شوي وساعات حتى عدول التنفيذ راه عندهم برشا ساعات خدمه. على كل حال هو اصبر شوي سي محمد، ها نهار 30 وان شاء الله باذن الله يقوم بعمل بالاعلام وتحل المشكله بالنسبه ليك.
0: بالنسبه
1: يمنا من صفاقس معقده شويه، نتصور فيها برشا تفاصيل استاذ، نوعيه القضايا هذه
0: فيها برشا تفاصيل لما وضعيات صعيبة برشا. هي عندها قضية في الطلاق عملها زوجها في إيطاليا، ما عملهاش في تونس مع أنها هي مقيمة في تونس ومواطنة تونسية وعمرها ما سكنت في إيطاليا.
1: وهو أجنبي أستاذ زوجها، أجنبي.
0: هو أجنبي، هو إيطالي جنسي. دونك بالنسبة لها هي عاملة غير ما تحبش تطلق. دونك المشكلة غادي، والمشكلة زادة أنه اللي نجم يخلي الإجراء الصحيحة في إيطاليا، يعني هي ما زالت ما تحكمت في المحال.
1: أي.
0: أما الحاجة اللي تنجم تخلي الإجراءات صحيحة أنه عندها محل مخابرة وقبلوا في حقها معناها الاستدعاء. دونك حتى بالنسبة للمحكمة الإيطالية مشكلة إذا كان مش تلقى الاستدعاء معناها وصل وتم قبوله، دونك تنجم تحكم حتى ما غير حضورها هي. ونفس الإجراءات لو نعملوا فيها في تونس، نحن كيبدا طرف أجنبي نجم نعملوا قضية طلاق في تونس ونبلغوا له الاستدعاء لبلاده. إذا كان تسلمه ولا تسلمه شكون في حقه، ترجع الورقة لتونس ويعتبر معناها كأنه تسلم الاستدعاء نتاعه.
1: تم يعني إبلاغه.
0: تم بالضبط، تم إعلامه. دونك مشكلة هي زادة تقول ما عندهاش رغبة في الطلاق. دونك هنا فما مشكلة. باهي شنية تنجم تعمل في تونس؟ باهي إذا كان بالنسبة لتونس هي تعترفش بالأحكام الطلاق إلا ما تصير يعني إلا ما الحكم هذاك في الطلاق يجي ويجوا هنا ويعملوا له قضية في دقيقة بركة.
1: تفضل أستاذ.
0: المصطلح قضية في الإكساء. في إكساء الحكم هذاك بصيغة تنفيذية.
1: أيوة.
0: دونك الحكم اللي حتى كان حكم في الطلاق من إيطاليا راهو في تونس، مش هكاك نجيبوا حكم إيطاليا وننفذوه في تونس.
1: فما إجراءات أخرى تصير في تونس.
0: بالضبط. دونك نعملوا له حكم إكساء. عندنا راهو بلدان عاملين معها اتفاقية كما فرنسا مثلا، جيست الحكم هذاك يجيبوه للبلدية والبلدية تنجم تصب. بالنسبة لأحكام الطلاق الصادرة في إيطاليا كي تجي في تونس يعملوا لها قضية في الإكساء باش يولي الحكم هذاك نافذ في تونس. دونك حتى اذا كان تحكم له في ايطاليا ومالوروزمون هي ما عندها حتى طريقه باش تدفع على روحها في ايطاليا، تقول ما تنجمش تكلف محامي. دونك حتى اذا كان تحكم لها في معناها في تحكم له بالطلاق كي باش يجي لتونس ويعمل له قضيه في الاكساء، هي وقتها تنجم تدفع على روحها. وقتها تنجم تدفع على روحها وتكلف محامي، وحتى هي قالت ما عندهاش فلوس باش تكلف محامي، تنجم تعمل مطلب في اعانه عدليه في تكليف محامي للمحكمه الابتدائيه وتتحصل ان شاء الله على معناتها على إعانة عدلية ويكلفوا لها محامي ويدفع لها على حقوقها. دونك هذاك اللي نجموا معناتها حسب اللي معناتها اللي حكيته لنا اللي نجموا ننصحوا.
1: هي زادة تقول لك كان المخابرة اللي صارت المفروض توصلها لها هي، هل هذيا قانونيا الأستاذ معناتها
0: هو إي هو مثال باش نجاوبوا نحن في المطلق معناها مش في الوضعية، نجاوبوا في المطلق. مثلا ساعات في كي نبدا نوبو حريف في قضيه نستحقوا نحطوا محل مخابرته بمكتب المحامي. كي نحط الحريف محل المخابره نتاعو في المكتب نتاعي، راهي هذيك تخص القضيه هذيك فقط.
1: اي
0: ما تخص حتى قضية مستقبلية وحتى إجراء مستقبلي. ما تخصش حتى الاستئناف متاع القضية هذيك إذا كان قضية ابتدائية وعملت له محل مخابرة في المكتب، حتى الاستئناف متاعها ما يخصوش محل مخابرة هذيك، هذيك محل مخابرة يخص كان القضية هذيك فقط. دونك هذا المبدأ اللي عندنا في تونس.
1: أي واضح.
0: ولكن للأسف نحن نحكي على تونس، وهناك كثير في تونس نجموا ندافعوا على روحنا ونجموا ما نتهمم، نجموا نقولوا لا وراه ذاك محل مخابرة يخص القضية ذيك فقط وغيره وغيره ونوصلوا للنتيجة، ولكن المشكلة أن القضية في إيطاليا ولا
1: إيطاليا بالضبط. يعني يبقى الحل أنه تجي المطلب الإكسي هذي يا أستاذ،
0: إذا كان إذا كان أي إذا كان يتحكم له هو في إيطاليا ينجم، ولكن حتى بحاله هم بالنسبة للقانون جينيرالمون القوانين الأوروبية كل محالة يعطوا يعني أهمية كبيرة للمحامي الطرف، وبالنسبة لهم هما محاميك ستدير محاميك مش كيفنا نحن المحامي يعني دوره يوفى في القضية. دونك بالنسبة نجمهم يعني يعتمدوه الأمضاء هذاك، دونك اللي نجم نقوله لها هو إذا كان ما عندهاش حتى إمكانية باش أنها تكلف محامي في إيطاليا، مع أني راية تنجم زادة تتصل بجمعيات ثم جمعيات تونسية في إيطاليا اللي تنجم تدافع عنها على حقوقها ولا تعاون. أي تتصل بجمعيات تونسية في إيطاليا، خاصة كانت معناتها زوجها ماهوش تونسي وهي تونسية ومتزوجة من إيطالي، تتصل بجمعيات تونسية في إيطاليا راهم ينجموا يعاونوها بالقدر.
1: هذا هو هذا حل من الحلول. أي أستاذ
0: حتى في الفيسبوك تنجم معناتها تنجم تعملها.
1: واضح يمنا ملا تسعى انك تشوف شكون الجمعيات، وبرشا راهم جمعيات ينشطوا
0: موجودين ويعاونوا بالقدر.
1: اي يعاونوا ينجموا يعاونوك في القضيه نتاعك
0: ان شاء الله باذن الله. يكلفوا لها محامي يعني اللي يدافع عليها، دونك تتصل هي وان شاء الله ان شاء الله توصل الحق.
1: ان شاء الله ان شاء الله مدام يمنا، هذا هو الاجابه بالنسبه ليك الاستاذ، اعطاك مجموعه من الحلول والوضعيه نتاعك بالضبط شنو المآلات نتاعها. به نختم مع عليم الدهماني يا استاذ.
0: دونك نختموا بعليم الدهماني، هو شاري دار على السنيت، يقول لي عنده بلان عندها مساحه
1: اي
0: اللي هي جاء جارو، دونك ثم حيط هو زاد وزيادة، قال له جارو عنده في عندي في شطار باهي هنا، باش معناتها ما ندخلوش في تفاصيل ما نعرفوش، باش نحكوا في المطلق مهما كانت الوضعية. جاء جار قال لا راهو عندي الحق يشطر الحيط هذا وراهو يلزمك الطريقة. هنا الجار ما عندوش الحق يعمل حتى شيء وحده معناها بيعمل راسه ما عنده الحق يعمل حتى شيء، لا يهدم لا يطيح ولا يشاغب ولا انه يشاغب زاد الشعبي. انا الحاجه اللي يعمل نجم يعملها هو انه يلتجا للقضاء
1: بالضبط،
0: سواء في الوضعيه هذه مثلا قضيه في رفع مذره او في وضعيات اخرى عديد القضايا الاخرى، قضايا كفش غب او غيره او غيره او غيره، هنا يلتجا للقضاء.
1: هو على ما يبدو التجا للقضاء ويقول لك تم الحكم بالرفض
0: استاذ، اي التجا للقضاء وترفض هذه نتاعو، هنا ما عنده حتى موجب لا باش يقلق سي علي ولا باش يقول له نطيح لك الحيط.
1: ايوه
0: يلتجا للقضاء، كان حكم له ينفذ الحكم، ما حكملوش القضاء ما يقلق سي علي، خاطر اذا كان باش يقلقوا ولا باش يولي يهدوا مثلا باش يطيح الحيط ولا باش يولي شغب من نوع اخر.
1: ايوه
0: انا سي علي عنده الحق يلتجا ويشكي فهمتني ويدافع على حقوقه.
1: ايوه واضح،
0: هنا نقولوا له سي علي جارك ما عندوش الحق يعمل حتى شيء الا بحكم قضائي.
1: هذا هو أستاذ حسام السلطاني، بارك الله فيك. هذه كانت استشاراتنا لليوم وهذه كانت الأجوبة بالنسبة لكل هذه الاستشارات. بارك الله فيك أستاذ حسام السلطاني، نتقابل إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. بارك الله فيك
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: تحياتي ليك وإلى اللقاء أستاذ. هكا نوصل معكم الختام لقانا في الاستشارات القانونية لليوم، شكرا لكم الناس الكل على التفاعل والتواصل معنا. أكيد المواعيد والبرامج مازالت متواصلة دائما على موجات راديو الكيف بعد موجزمة ثلاثة، زميلتنا سندس المسعاوي إن شاء الله تكون حاضرة معاكم. شكرا محمد أمين البوبكري في التنفيذ التقني، ألفة بوعشة في التنسيق، زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية وأيضا في الغرفة الهاتفية. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
2: أمي شبي بنتي؟
1: عندي ما نقول لك.
2: هي يحكي هالنسمع فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: الساعة الآن تشير إلى تمام الثالثة مساء. تحية مسائية طيبة مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وسفارة اليابان اليوم عن استكمال أشغال توسعة موقع مصب النفايات بولاية باجا، ويندرج هذا المشروع في إطار الآلية المشتركة لتبادل أرصدة الكربون التي أطلقتها الحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويعتمد المشروع للمرة الأولى على طريقة المصب شبه الهوائي وفق بلاغ صدر عن سفارة اليابان. هذا وكان وزير البيئة الحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس اليوم قد أديا زيارة إلى ولاية باجا للاطلاع على سير مشروع الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات بالمصب البلدي بباجا، باعتباره مشروعا نموذجيا يساهم في دعم التصرف المستدام في النفايات والحد من الانبعاثات. انطلقت اليوم بتستور من ولاية باجا الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجردة الثقافية التي تتواصل على مدى 3 أيام بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجردة من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والورشات. انتظمت اليوم بنادي الغوص بمدينة طبرقة فعالية ملتقى التشغيل للسياحة، وهي تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. انطلقت اليوم فعالية الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رابح بولاية الكفا لتتواصل إلى 4 أكتوبر بعروض فرجوية للفروسية ومعرض للمأكولات التقليدية الشعبية والصناعات التقليدية، كما تنطلق اليوم بالمناسبة القرية الصحية. في أنباء الدولية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني اليوم تجمع للفلسطينيين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع. كثف جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته ليلة البارحة وصبيحة اليوم على جنوب لبنان وفق لما أفادت به وكالة الأعلام اللبنانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
6: وجهة نظر، وجهة نظر مع سندس مسعاوي.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لنا لموجاتنا موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة ليكم، أمسية رائقة للجميع مع بداية الأسبوع، طبعا بداية نهاية الأسبوع. نعرفوا أنه الجمعة تقريبا العشية، فما برشا لما يقروش، فما ليرتاحوا فيه، فما يستقبلوا نهاية الأسبوع السبت والأحد. نحاولوا معكم أنه نعملوا الاستراحة المسائية من خلال المواضيع اللي نطرحوها، وديما طبعا بإثراءكم بتليفوناتكم على رقم 78-227-700. ضيوف ننتقوهم طبعا لتأثيث والإثراء في هذه المساحة، مستمعينا اللي يسمعوا فينا على راديو ولا ناس اللي تسمع فينا على الباج وتتواصل معنا أكيد على الصفحة متاعنا. فما اللي يستمع من غير ما يتفاعل واقعيا، لكنه يتفاعل معنا على الربوة، يسمعنا ويقول هز تليفون، فما حتى مشكلة على رقمنا 78-227-700، تواصل معنا واعطي رأيك في الموضوع. هي وجهات نظر متنوعة ومختلفة في موضوع نختاروه كل أسبوع. باش نتحدثوا في هذا الأسبوع على العادات والتقاليد في حياتنا في مجتمعاتنا. نعرفوا أنه العادات والتقاليد هي الذاكرة الفردية والجماعية، هي تنحت انطلاقا من فرد ثم تتوسع إلى المجموعة. العادات والتقاليد هي المشترك الإنساني، يتنوع يختلف من فضاء إلى آخر ومن مكان إلى آخر، أكيد في خصوصية، وهذا ما يجعل طبعا موضوعنا ذو خصوصية. نتحدث اليوم على عاداتنا وتقاليدنا بين الماضي وبين الحاضر. رو مانيش نحكو على العادات والتقاليد، اللبسة، الغنال، رو موروث إنساني. هذه راهو عادات والتقاليد ما هيش تاج نحطوه على روسنا وحاجة مزيانة نتفاخروا بها، لا، هي الصنع الإنساني، هي الذاكرة المنطوقة المكتوبة المرسومة الشفهية. هذا كله طبعا عاداتنا وتقاليدنا مع مرور الوقت تصبح عادات وتقاليد، لكنها في حينها هي سلوك مجتمعي. يمكن المختصين يحكوا أكثر في هذا المجال، المختصين الأكاديميين والناس الفاعلين والناشطين على الميدان واللي طبعا يعيشوا في الموروث ويحاولوا أنه ينموه يطوروه يحافظوا عليه يثمنوه. هذا موضوعنا اليوم، مرحبا بكم. العادات والتقاليد بين الذاكرة بين الواقع وبين التطور التكنولوجي اليوم والذكاء الاصطناعي اللي تخلي هذا المجال، مجال العادات والتقاليد، مجال الصناعات التقليدية، الحرف، الأكلات، روا عنا موروث غذائي زادة، عنا برشا حاجات، برشا صناعة وذاكرة إنسانية اليوم اللي ينجم يدخل عليها الذكاء الاصطناعي، تدخل عليها التكنولوجيا، تنجم تحول لها معالمها. معايا في هذا أم لا؟ هذه كلها بتبيع وجهات نظر اليوم باش نناقشوها. اخترنا من الجانب الأكاديمي الأستاذ رضا سيلي، أستاذ تاريخ وأيضا ناشط في مجال التراث المادي واللامادي، هو أيضا يمثل جمعية سيانة المدينة بتيلا. وطبعا نتحدث على الجانب الميداني مدام سونيا السعيدي، ناشطة وأيضا مختصة في الموروث الغذائي، وهذه حاجة زادة اليوم معناها تدخل في التراث الإنساني وتسجل حتى لا تندثر، خدمة كبيرة برشا في المجال هذايا. انتوما مرحبا بكم، الرأي ليكم بتبيعة ووجهات نظر نستمعوا لها على امتداد طبعا ساعتين من زمان، من مدي 3 حتى الخمسة بتاع العشية، فريق يستقبلكم ويأنسكم بتبيعة في الإخراج الفني، معنا لسعد بن عياد وطبعا معنا ألفة في التنسيق، تستقبل مكالماتكم الهاتفيه ومن امام الميكروفون صندوس مسعاوي. تحييكم جميعا، هذا المثلث اللي باش تدوروا في وسطه، وبالطبيعه ننتظروا اكيد مكالماتكم الهاتفيه. نمشوا الفصل غنائي مثالش في انتظار ان يلتحق بنا ضيفنا، وزاد تليفوناتكم مرحبا بكم، ديما نذكر على رقم 78-227-700.

0: طبعا إذاعة الكيف بحلتها الجديدة، تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا. هذا موعدنا المتجدد الأسبوعي كل نهار جمعة العشية، هي طبعا مفتوحة للنقاش، مواضيع نطرحوها معاكم السادة المستمعين، ونختار وكيل ضيوفنا ننتقوا بعناية الضيوف اللي تحضر معنا وتأثث ردهات هذا اللقاء ديما على رقم المجمع 78 227 700. ضيفنا الأستاذ رضا السيلي، أستاذ بالجامعة التونسية، أستاذ تاريخ وناشط في مجال التراث. نقوله ناشط يعني أي شكل من أشكال النشاط. اليوم فما الناشطين اللي يحاولوا أنهم يكونوا موجودين على مستوى الجمعيات، تثمين التراث، ربما إعداد تظاهرات اللي تكون في هذا السياق، تحافظ على الموروث الشفهي أو ما هو ممكن غذائي، ما هو لباس، ما هو عادات وسلوكات اجتماعية قديمة نواصل ونحافظ عليها، أو أن يكون هو في حد ذاته من الناس اللي يشتغلوا في هذا المجال كما الحرفيين اللي قاعدين يحافظوا على الصنعة التقليدية، على اللبسة، على برشا طقوس اليوم نعيشوها زيدا، لأنه العادات والتقاليد تدخل فيها جانب الطقوس الاجتماعية أيضا، برشا تفاصيل ما نجموش نحصروها. كل واحد فيكم كيفاش يشوف الموضوع. خلينا نرحبوا ساعة بضيفنا الأستاذ رضا السيلي. مرحبا بيك ومرحبا بأهلي تيلا، وعنا برشا مستمعين يسمعوا فينا في تيلا. سي رضا مرحبا بيك.
1: عسلامة، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل المستمعين والحضور الكرام.
0: شكرا ليك.
1: وانت مشكورة على على الاستضافة زاد مرة أخرى، نعودها.
0: شكرا.
1: و
0: هو أنا قدمتك أستاذ مختص في التاريخ، لكنك أنت معناها أيضا بالتوازي مع هذا، وهذا مهم جدا أنه تكون مختص في التاريخ، قريب برشا معناها لما هو موروث إنساني والمشترك الإنساني، لأن التاريخ هو الإنسان، هو العنصر المشترك في التاريخ هو الإنسان، وما يكتبه وما ينطقه وما يتركه من أثر ومن سلوك يمكن سميت فيما بعد بشكل أو بآخر العادات والتقاليد. لكن الأكاديميين عندهم أكيد المفهوم القريب إلى المفهوم العلمي لهذا المصطلح. حسب رأيك كمقدمة، ماذا نعني بالعادات والتقاليد أستاذ رضا؟
1: شكرا. بالنسبة للتقديم، أنا أستاذ جامعي مختص في مادة التاريخ الاقتصادي أساسا، لكن اهتميت أكثر بمسألة التثمين الاقتصادي للتراث. دونك معناها في صلب الموضوع نوعا ما، وساهمت في عديد الملفات، معناها فيما يخص سواء معناها التسجيل في القوائم العالمية اليونسكو، أو في دراسة ملفات أو مشاريع بصفة مستقلة كذلك، معناها أدير بعض النشاطات المهنية فيما يخص الدياغنوستيك هيستوريك، لا بروبوسيون معناها دو بروجي، ايجالمون لاكومبانيمون دو في
0: المرافقة،
1: المرافقة
0: في إعداد مثلا تصور أو مشروع خاص
1: في خاصة مع الجمعيات أو الأشخاص الباعثين لمشاريع معناها في علاقة مع الثقافة إلى آخره، لكن بطريقة نوعا ما مستقلة، معناها ما هيش مهنية. طبعا في
0: إضافة أنك ناشط في جمعية صيانة المدينة سي رضا،
1: وناشط في جمعية صيانة المدينة بتلا.
0: نعم
1: صحيح. دونك معناها فما ثلاث عناصر هي متداخلة بصفة عامة، هذا من الجانب الأكاديمي، يعني ثلاث عناصر متداخلة ومتفاعلة دائما والتفاعل متواصل، وعادة ما يقع الخلط معناها بين الثلاثة المعطيات هذوما. التاريخ كمجموع السرديات السائدة في صلب مجتمع، مسألة الهوية كمجموعة المبادئ المتفق عليها في صلب مجموعة بشرية ما، والتراث كمجموع علامات ورموز عابرة للزمن، متفق عليه كذلك ومتعارف عليه بين أجيال، وليس بين أجيال مختلفة صلب مجموعة بشرية.
0: ما يش حقبة زمنية قصيرة.
1: فوالا، دونك هي تراكمات تبنت عبر مراحل تاريخية مختلفة، وعبر ما كذلك ما تبقى منها في صلب المجتمع.
0: ما صمد.
1: ولا ما س... مش مش ما صمد، ما تبقى منها، لأن
0: ولا
1: المجتمع هو اللي قرر ما يحتفظ به
0: فعلا.
1: وما يلغيه، معناه في سردياته وفي تاريخه.
0: معناه ما وصل
1: بالتالي
0: إلينا هو القليل مما كان، يعني حسب وجهة النظر هذه معناه، وأنا أعتقد علمية بطبيعة.
1: طبعا طبعا هو القليل، ليس فقط لأنه المجتمع هو قرر أن يلفظ جزء منه، لكن لأنه السردية التاريخية تؤثر على ما يحاول المجتمع أن يحتفظ به كذلك. هي مسألة التراث هي مسألة معقدة ومركبة، معناها ومركبة أكثر من مسألة الهوية، عجل هي كذلك مسألة مركبة،
0: أي
1: و
0: عندها تفريعات كثيرة.
1: عند من جهة عندها تفريعات، ومن جهة عندها انعكاسات على الحياة اليومية للمواطن،
0: صحيح.
1: لأنها هي معناها أيديولوجية المجتمع. مع الهوية
0: أي
1: هي الأيديولوجيا، معناها هي الفكر السائد للمجتمع. دونك يتولد على التفاعل هذا مفهوم الوعي الجمعي، اللي هو يشمل 3 عناصر، معناها التاريخ والهوية والتراث. وبالتالي مسألة التراث هي مسألة مختلفة تماما ومستقلة عن مسألة الهوية.
0: أيوة.
1: وهي في الهوية لأنها حالة مركبة تميز مجتمع ما في فترة تاريخية ما، لأن
0: فعلا.
1: الهوية تنجم تتغير، بينما التراث هو تراكمات لمختلف عناصر تلك الهوية عبر الأجيال وعبر التاريخ.
0: مثلا احنا
1: و
0: تراثنا ما كانش، احنا توا كمجتمع تونسي عربي مسلم، لكن في فترات سابقة كانت
1: في فترات
0: تراكمات
1: ما كناش عرب
0: لحضارات أخرى.
1: مسلمين،
0: اه
1: معناها
0: فعلا،
1: كنا
0: هذاك علاش
1: مسيحيين،
0: تراثنا هو
1: كنا
0: متنوع ومختلف. نعم.
1: التراث هو متنوع مختلف ومستقل عن مسألة الهوية، لأن الهوية تقررها السياسة.
0: المجموعة
1: معناها
0: العامة.
1: الهوية هي مجموعة مبادئ أساسا اتفق عليها في صلب مجتمع أو مجموعة بشرية ما، يعني اتفق عليها وكمبادئ، لأنها هي مش نوعا ما، هي تخلق اللحمة بين مختلف معناها مكونات المجتمع.
0: نعم.
1: فالعادات والتقاليد هي جزء من التراث، دونك هي من الموروث الثقافي، وأراد لها المجتمع والأجيال المتعاقبة أن تتواصل. دونك هي ظواهر، مثلا الرقص أو الغناء الشعبي أو العادات والتقاليد فيما يخص الطقوس الدينية إلى آخره، هي مجموعة رموز ومجموعة علامات اللي توارثناها ثقافيا، وأقبل المجتمع أنه يحافظ عليه، لأنه مهم النقطة هذه، لأنه جزء كبير منها اندثر، بينما الجزء الاحتفالي
0: أي
1: اللي هو اتواصل اليوم، لأن المجتمع قرر أنه يحافظ على المشهد هذاك
0: المبهج
1: الاحتفالي،
0: المفرح اللي
1: ولا
0: الإيجابي
1: مبهج
0: إن
1: المفرح
0: حبينا.
1: إلى آخره. أنا قرر المجتمع باتفاق جمعي، أنه العادات والتقاليد هذيك تبقى موجودة، تأخذ ممكن أشكال فولكلورية، أشكال أخرى
0: أي
1: معناها ماهيش مرتبطة تتفي بالمال
0: الشكل
1: نتاعها.
0: الشكل معناها المبدأ هو هو، لكن يمكن الأشكال والألوان هي اللي تختلف في حتى في صلب مجتمع واحد. وانا نشوفه نحن مثلا العادات والتقاليد التونسية مثلا من الجنوب إلى الشمال تختلف في تفاصيل معينة، في ألوان، في حتى في المدة الزمنية. معناها المهم فما الطقوس تكون هي هي، لكن المحتوى هو اللي يختلف من جهة إلى أخرى. صلح لي أستاذ، صلح لي، راهو نمشي
1: لا
0: معاك
1: لا
0: في
1: مش
0: الحوار.
1: لا مش نصلح لك،
0: أي
1: العفو
0: مسالش، أي لا نتسائل
1: مش
0: وانتي.
1: انت تسالي وانا معناها
0: أي
1: نتفاعل.
0: هذا هو.
1: هو في واقع الامر معناها كل ما تحتفظ به الذاكره الجماعيه فيما يخص معناها العادات والتقاليد فيه معناها الجزء مرتبط بالتاريخ وفيه جزء مرتبط بالمخيال الجماعي.
0: أي
1: الجزء المرتبط بالتاريخ هو يرجع للسردية التاريخية، يرجع لأنه مش يفسر لنا بعض الأشياء. نعرف مثلا أنه نحن رقص، جزء كبير من الرقص الشعبي
0: أي
1: الحالي مرتبط بمعطيات تاريخية، مثلا الحروب، مثلا المعارك بين القبائل، مثلا الغزوات إلى آخره.
0: معناها كل حركة كانت تعبر على
1: كل
0: لغة،
1: فعلا،
0: كأن
1: كل
0: هي لغة.
1: رقصة، كل معنى الفن كذلك، الغناء الشعبي كذلك لو كان نرجع له
0: أي
1: معناه نشوفوه جزء كبير منه يعبر على علاقة، مثلا علاقة القبائل بالسلطة المركزية، على الوعي بالظلم، على مقاومة السلطة، مقاومة كذلك معنى الأعداء الخارجيين إلى آخره. معناها هذا الجزء التاريخي اللي هو يدخل في السردية التاريخية. الجزء الآخر منه هو كيف استوعب المخيال الشعبي المعطيات هذه كلها وأفرزها في صلب مشهدية، معنى دونك سبكتاكل، اللي ما يرمز هو للماضي هذاك للسردية التاريخية، لكن ما إنه لا رفلت با، معناه ما يعكسهاش بطريقة سيستماتيك معناها. وبالتالي تعاملنا مع العادات والتقاليد في علاقة بالموروث بصفة عامة وفي علاقة بالهوية لازم يكون معناها تعامل فيه حيطة معناها
0: بحذر.
1: كبيرة، مش فوالا بحذر، مش من ندمجوش في إطار بوتقة معناها إيديولوجية أو سياسية تمنعنا فيما بعد من أنه يكون هو متعارف عليه في وسط المجتمع. فهمتي؟
0: فما
1: نجم يمكن
0: نعم فما وانت
1: نعيش.
0: حكيت على عاداتنا مثلا الرقص، الغناء وغيره، ومثلا في بعض الأهل يمكن يكون هذا السؤال مشروع وتساؤل، أنه اليوم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في حقبة ما يجعلنا مثلا نغير من هذه الطقوس، مثلا من أفراحنا تكون بطقوس معينة في مناسبات معينة بوتيرة معينة، لكن تجي في فترة ما أن المجتمع يعيش تدهور اقتصادي أو أمني أو اجتماعي أو سياسي يغير من نسق هذه العادات أو ينقص منها أو أنه يعمل لها إضافات. هذا مشروع أستاذ؟
1: صحيح، هو دونك هذا يحيلنا على ملف ثاني اللي هو المقاربة الاقتصادية والاجتماعية للتراث. عاجل أغلبية المقاربات لمسألة التراث في خاصة في التسعينات في بداية ظهور معناه بالاهتمام بالتراث كانت أساسا مرتبطة بالوعي الجمعي ومرتبطة معناه بالمفهوم، مفهوم الهوية، ومرتبطة معنا ب اون كيلك سورت بالانثروبولوجي ومعنا بالثقافة بصفة عامة. بينما اليوم المقاربات الجديدة أقحمت معنا المسألة التراثية في مقاربات اقتصادية واجتماعية للتراث،
0: نعم
1: أي في علاقة بالدور التنموي الذي يمكن أن يلعبه، وهذا في نوع ما فيه تناقض مع السياسات السابقة. مثلا في الفترة البرجيبية نعرف نحن كيفاش معناها فولكلور،
0: أي
1: اللي كانت ما ثمش حتى مدينة في تونس، في خاصة في فترة الصيف وفي شهر سبتمبر والزرد والواحد كلها، ما كانش حتى مدينة ما تعيشش الشهر هذاك
0: أي
1: اللي فيه الفولكلور الشعبي كله معناها.
0: الزردة
1: وهذا
0: بكل مكوناتها من
1: أي
0: فرسان من
1: هذا هذا من
0: سبتمبر
1: منطلق
0: وأكتوبر.
1: أي من منطلق سياسي، لأنه الحاكم وقتها يحس ويعرف أنه ضروري هك المتنفس هذاك اللي يخلي المخيال الجماعي معناه يسرح في التاريخ معناه متاعه، وممكن معناه
0: ويصعد
1: يخلي
0: بطريقة أو بأخرى ما بداخله
1: في
0: في الرقص وفي
1: فوالا
0: الغناء وفي الأكل وفي غيره.
1: جيستمون. دونك
0: واضح كما الكورة بالضبط معناه.
1: كيما الكورة كيما
0: كما
1: عدة أشكال معناها هي،
0: هذا هو
1: هو
0: المتنفس.
1: في نالمون معناها توتي ريجي معناها بار لو
0: أي
1: بوليتيك. لكن اليوم المقاربة الاقتصادية تفرض روحها دو بليز اون بليز، خاصة أنه معناها المحاولات نتاع لا مركزية الحكم معناها اللي مش تعطي معناها للحكم المحلي،
0: تعدد التنوع
1: تعطي الحكم معناها المحلي إمكانية أكثر للتدخل في بعض الأشكال اللي كانت هي معناها المونوبول بتاع الدولة
0: نعم
1: أو الإدارة المركزية أو السلطة المركزية، من بينها مسألة التراث ومسألة معناها التقاليد،
0: نعم
1: لأن التقاليد والعادات هي محلية وجهوية.

0: اكس يعني ميت بي.
1: والله هي الموضوع نتاعك هذايا ما في الاختيار هذايا شانتي كبيرة هذا لو بدأ ورشة كبيرة هذه.
0: أنا كل واحد ياخذ عرصة حتى لين بنو الدويرة.
1: لازم لبرشا عرس مدى
0: به هات انت عريسة، هات تعطينا عريسة.
1: التراث التراث هذايا
0: العادات
1: العادات والتقاليد ناخذوهم برشا مقاربات لو مدى مقاربة اجتماعية مقاربة اقتصادية
0: هذا اللي كان يحكي فيه الأستاذ.
1: مقاربة سياسية. نعم
0: هذا اللي كان يحكي فيه الأستاذ تو المقاربة
1: لازم
0: الاقتصادية.
1: نعرفوا وبسطوا أكثر
0: أي.
1: المستمعين
0: أعطينا أنت المقاربة نتاعك، أعطينا أنت.
1: يلزم ماكش تفهم فايت قلت لك يلزم نتناولوه لأنه العادات والتقاليد نعطوا مفهوم بسيط صح نحن حد وتحديد إيتيمولوجي للعبارة هنا العادات ما تعود عليه الإنسان والتقاليد تروي تقاليده في مجتمع ما يعني عيشوا على نمط ما الإنسان في حياته شو الإنسان الإنسان وتاريخ بل كل شيء مش من الجانب التاريخي هو تاريخ في حد ذاته لأنه الإنسان في زمن القرن الرابع الهجري مش الإنسان في زمن القرن العشرين والقرن 21 يعني كان يعيش على نمط معين على تقاليد معينة التقاليد هذيك فيها كل ما هو اقتصادي يعني ويشمل جانب يعني القولي والحركي في مجتمع ما خاطر كل مجتمع راهو يعيش على تقاليد معينة عنده عنده نمط معيش معين بتاع عيش يعني ما نلقوش كما نلقو نحن عاداتنا وتقاليدنا في تونس كما نلقوها في الأوروب ولا كما نلقوها في بلد آخر مغاير يعني ذاك لو عيش على نمط معين هذاك ثم أنه نحن نطرح هذايا الكواليتي هذايا التراث انتم حكيتوا عبارة التراث لكن التراث المادي ولا مادي
0: اي حكينا المادي ولا مادي
1: حكيتوا ملف ملف مسامحين يا مدى
0: اي
1: ما عادش عندي كونتينيتي من ساعات
0: خذ راحتك زالوا عندك دقيقتين سي عماد تفضل استغلوا
1: واش من دقيقتين هذا موضوع
0: حاول اعطي وجهة نظر نتاعك في دقيقتين
1: مش وجهة نظر تفسير انبسطوا نحن العادات والتقاليد راي
0: هو
1: بيفهموا الناس الكل هنا
0: أيه.
1: شوف يا سيدي نحن لوك مش نحكوا على الهوية ما سميش حتى مجتمع ما عندوش هوية الهوية متاعنا راهي تتمثل في الجانب المادي ولا مادي راهو كما ذكرتوا انتم الغناء والرقص ذكرنا الماعون نستعملوه ذكرنا آدات التواصل بين المجتمعات
0: اللغة
1: اللغة في حد ذاتها المكان الزمان كل هالهوية ذيك ما نجموش نتصلوا من الهوية متاعنا لكن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا يعني هل يمكن أن يتنصل الإنسان من هويته بتطور التكنولوجيا في زمن العولمة
0: ما تروح
1: يعني
0: السؤال ما تروح نعم ما تروح السؤال فعلا
1: أي يعني نحن عندنا هوية معينة نعيش على تقاليد معينة كما ذكر السيد معاك ذكر على الزمن البرجيبي نحن في الزمن البرجيبي الهوية متاعنا كيفاش كانت ماذا ورثنا ورثنا مثلا من ناحية التاريخية فما جانب نضالي صحيح ما نتفق في هذا تاريخنا كي نرجع لتاريخ الحركة الوطنية مثال عطيتك راهو نجو حاجة أخرى ويصنيها في عائلاتنا نحن في حد ذاتنا العائلة البسيطة يعني النواتية والعائلة الموسعة اللي هي الزعامة مثلا نحن نقولوا الزعيم بورقيبة هذا عن الزعامة نحن في العائلات مثلا
0: سي عماد هو احنا مضطرين مش نرفع الأذان كان انت تحب تبقى معنا كان يساعدك سينا نرفع الأذان ونرجع لك
2: مستمعين الكرام نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف.
1: نرجع لكم مجددا طبعا مستمعينا الكرام، تقبل الله وصلتكم ومزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصلوا وجهة نظر على رقم مرحبا بكم 78 227 700. يحضر معنا سيريدا سيلي أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية من عرش سي عماد، مازال حاضر معنا، نخلي له الفرصة أنه يواصل فكرته. سي عماد أي مرحبا بك، نعتذر على أنه خليناك تستنى.
2: حتى مشكل، تقبل الله وصلاة الجميع.
1: شكرا لك.
2: ونجدد لكم التحية مرة أخرى.
1: نعم، خليك توصل فكرتك.
2: الموضوع
1: هو سؤالك اللي طرحته عن المتغيرات التكنولوجية واليوم وتأثيرها على العادات والتقاليد، خليته محور أمام سيلش. أنت افتح لنا شهية للسؤال، ما فما حتى مشكل.
2: لأنه ترابط الموضوع هنا أنا حبيت نذكر يعني أنه العادات والتقاليد هي تخص يعني الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي كذلك. الجانب الاقتصادي عموما، لأن نحن كنقولوا جانب الاقتصادي رأوا الاقتصاد فيه الصناعة، فيه التجارة، فيه الفلاحة، فيه أظن كل يشمل الجانب الاقتصادي رأوا. وكنقولوا الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي اللي يضمن أساسا الهوية صحيحة. الجانب الاجتماعي جزء من الهوية، الاقتصاد جزء من الهوية، السياسي جزء من الهوية كذلك. يعني الجانب الاجتماعي أساسا التواصل الاجتماعي في مجتمع ما، يعني النمط اللي كان السائد. نحن بالإكزامبل نحن في تونس هنا عن الهوية العربية الإسلامية، نتكلم اللغة العربية متاعنا، دين الإسلام يعني، وعرقنا واضح يعني، وجذورنا واضحة. هذا تبقى جزء من الهوية متاعنا. مش نمشوا نحن،
1: لكن ما هوش الكل، لأنه يعني التونسي ما هوش الدين واللغة، هو طقوس وعادات وتقاليد اللي موروثة من حضارات متعاقبة على بلادنا، اللي أثرت أكيد على نمط حياتنا. نعم،
2: مش نزعوا للتاريخ نحن. أنا أعطيتك جزء مثال، لأن الموضوع هذا شاسع متلامي الأطراف.
1: نعم،
2: مفاصل متعددة.
1: علاش احنا نقول وجهة نظر؟ كل واحد يقرأ من الزاوية متاعو.
2: ولكن ثم حوايج نتفقوا فيها مع بعضنا.
1: هذا هو
2: الاقتصاد مثلا. الاقتصاد يعني التقاليد اللي كنا نعيشوا عليها نحن قبل، يسمعونا السادة المستمعين، كيفاش كنا نطيبوا نحن، كيفاش كنا نطبخوا، ما هي الوسائل اللي كنا نستعملوا فيها. مثلا نحكي يعني الوسائل البدائية اللي عهدناها،
1: الطين.
2: وعلاش نعملوا المهرجانات نحن، وعلاش نعملوا مثلا المناسبات باش نحيو فيها التراث المادي واللامادي، نذكر فيه مثلا الجوجة، الطاجين، الكسكاس، معناتها الحاجات
1: المصنوعة من الطين اللي نملسوها
2: من الطين مثلا،
1: ومن الطين حياة. هذا هو،
2: هذيك هويتنا نحن نستعمل فيها. مهما تطورت الأزمنة راهو يبقى التراث متاعنا ذاكرة ومادي واللامادي، لابد من إحيائه راهو. فهمتني؟ يعني ذكرتك مثلا اللغة. اللغة هاي مقوم أساسي من مقومات الهوية. مش كنا نتواصلوا نحن في تونس، حتى في تونس سامحين، في
1: تونس لهجات
2: كما الساحل كما الجنوب. ساعات الجنوب يتكلم لهجة ما نقولش لغة، لا خاطر اللغة واحدة.
1: شو ساعات هو ديما هو اللهجة تختلف من منطقة إلى أخرى.
2: هاني خلطتهم نعم في الجنوب، خلطت السواحلية، ما انت مش كيف ناس كيف نقول نا. الساحل يقولك أني، في الجنوب يقولك حاجة أخرى، هذيك غير جذوري. أما إذا كان نهرب نا في الكيف ونقولك أنا وقلت وكذا،
1: ماش كيف
2: خرجنا عن إطارنا،
1: ماش كيف
2: هنا ولو تحدث بحديث أخر.
1: واضح سي عماد،
2: كل إنسان يرجع لجذوره.
1: هذا هو،
2: هذيك عادات وهذيك تقاليد، وراء التقاليد أجداده. نعم، تقاليد الأجداد لما نجمناش نمحقوها، نجمناش نجوزوها، نولوا هنا نتعالوا على رواحنا، نولوا هنا نكذبوا على رواحنا بكل صدق.
1: واضح سي عماد،
2: دورنا التوعوي أساسا أو مقام صحيح نفرحوا، لكن الموضوع متلامي الأطراف.
1: نعم،
2: فرصة للأقلين.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة. أكيد
2: شكرا لكم كل أنتم على إثارة الموضوع.
1: نعم، نرجع لك أستاذ رضا، يمكن عندك بعض التعليق يعني على بعض النقاط اللي جت، حتى نمشي لسؤالي الأخير معك.
3: أنا ما شخصياً ما نحبش خوض في مسائل الهوية، لأنه معناها الناحية السياسية تغير فيها وما هوش موضوع اللي
1: واضح
3: القصة
1: دي.
3: بينما
1: سؤال، خلينا نمشي
3: ما يخص العادات والتقاليد.
1: أي خلينا نمشوا للسؤال اللي طرحه سي عماد، وانا مسجله هذا السؤال كنت خليته محور وحده. اليوم المتغيرات التكنولوجيه والذكاء الاصطناعي اليوم اللي نحكوا عليه واللي غزا العالم ولا امر واقع، ما نجموش نعيشوا خارجه، كيما بدت الانترنت وولت امر واقع والامي اصبح امي التكنولوجيا، تاثيرها اليوم على العادات والتقاليد على شكلها على نمطها، هل ترى انه هذا واقع باش يدخل زاد هو في موروثنا السلوكي؟ كيف تشوف المساله استاذ رضا؟
3: شوف، معناها التعامل مع التطور التكنولوجي ماهوش حاجه جديده، عرفها الانسان منذ النشأة معناها متاعو، وهو حد حاول الانسان مش يتاقلم ومش يطور من امكانياته معناها التقنيه، مش يسهل على روحه ظروف العيش بصفه عامه. أجدادنا نحن وقت اللي صنعوا الواحد اسمه
1: الطاجين
3: وصنعوا الأواني
1: فخارية.
3: وقت صنعوا البرادة متاع الماء ولا معناها القلة متاع الماء
1: والقدرة والكل والطاجين
3: ما صنعوهاش لأن هي مش قالك مش نخلوها للأجيال الجاية، هما صنعوها لانهم في حاجه ليها
1: ليومهم،
3: سي لوتيليتي معناها اليزاج كوتيديان، اللي هي تقنيات معناها تقنيات ابتدعها واخترعها الانسان واصبحت جزء من حياته اليوميه. لكن بظهور تقنيات جديده اصبحت هك الاواني والواحد هذيك الكل بالنسبه لنا نحن اصبحت جزء من التراث، لانه اهملنا جانب الاستعمال متاعنا وحافظنا على الجانب التقليدي معناها فيها. وهذه هي
1: حافظنا كأن على الحاجة، ولكن طورنا الشكل، ما عادش نطيب في القدرة، نولي نطيب في لينوكس مثلا ولا
3: لينوكس
1: والتفال وغيره،
3: التفال وإلى آخره.
1: لكن حاجة الأواني للطبخ هي الحاجة قاعدت هي
3: فاجأت هي التقنيات خلفت ومعناها تنوعت الأشكال معناها. لكن يبقى الفخار وأصبح جزء من التراث متاعنا، لأنه حتى لو كان معناها اختفى الجانب معناها الاستعمالي اليومي بقى هو في المخيال الشعبي كمرجع مرجع، لانه هو اصل لينوكس اليوم ولا التفال ولا غيره والاواني اللي نستعمله فيها اليوم اصلها هو ما كنا نستعمله فيه معناها من فخار والا في افريقيا من لوح.
1: اي اللوح اي وحتى احنا عندنا اللوح
3: اي دونك معناها المعطى هذا هو مهم ياسر، اليوتيليتي اي ليماجينير
1: معناها بين الحاجه وبين الاختراع والابتكار،
3: هذاك كل مرتبط بالاختراعات ومرتبط معناها بالتطور التكنولوجي. اليوم معناها مع التطور
1: معناها نحن لم نسئ الى موروثنا، وانما معناها تطور الحياه فرض انه نطوروا في استعمالاتنا.
3: هو مش فرضته هو، لانه نحن ما عندناش الاختيار، نحن منصهرين في اطار تطور عام للمجتمعات
1: عالمي
3: في صلب عالم كامل ومتكامل معناه عولمة
1: نعم
3: دونك ماناش ماهيش مساله اختيار معناها او مساله معناها انها تفرضت علينا حاجه، لا ثم مسار طبيعي اللي اليوم ماشي فيه الشعوب.
1: فما اختيارات، فما معناها هل نحن في حاجة اليوم أن نرجع إلى هذا، أن نقولوا رو جدودنا وقت اللي عملوا الحاجات هذية لأنها صحية وكان نرجعوا لها رو نرجعوا، وخاصة أن الدعوة إلى ما هو بيولوجي، سواء كان في النباتات، في الخضر، في الغلال، اليوم في معناه في غذائنا، العودة إلى البيولوجي. هل البيولوجي هذا زاد النجم تكون حملات اليوم لدعم موروثنا ودعم الاستعمال التقليدي في الأواني أو في غيرها؟ هل هذا مشروع جائز تشوفوا حاجة هكا فانتازيا؟ كيفاش تشوفوا أستاذ رضا؟ خاصة أنت ناشط في مجال سيانة المدينة وغيرها، ديما نلقوا أنه فما أنشطة اليوم العودة إلى تراثنا، تثمينه بالله من غير كلمة تهذيب، خاطر نكرهها ما نحبهاش. أي كيفاش تشوف الموضوع؟
3: هو صحيح أنه معناه فما المطلب هذا هو مشروع معناه تاريخيا، وهو اليوم معناه قاعد يعرف في تطور مهم، لكن راهو مش ديما صحيح. مثلا التولينوكس هو انفع الاستعمال نتاعو واقل اكثر مثلا من اللوح، ولا حتى من معناها الواحد
1: الالومنيوم كان زاد الطين.
3: الطين الالومنيوم زاد، علاش عجل توا الطين والا اللوح؟ فيه طيات اللي ما تظهرش لنا ممكن بالعين المكشوفه، واللي مش يبقى فيها مخلفات
1: ترسبات تبقى
3: تاع الزيت والواحد الكل اللي ما فيكوش بقى، ما تظهرش لنا عجل وما تتغسلش ما تنحاش، وهذيك معناها ممكن تحتوي على بكتيريات اللي تنجم معناها تنقل امراض او تحدث هي في حد ذاتها امراض والى اخره. بالتالي كلمه انه هي اصح ولا مش اصح، ما هيش مناسبه، ما تمشيش مع الوضعيه. بينما اذا كان نحن نحب نجعله مثل الموروث، هذاك
1: هو المختصين في المجال هذا هما اللي يقولوا، راه نحن ما نجموش نقولوا انه الصحي وانه الغير صحي. حتى لينوكسي نجم يحتمل، راه الالومنيوم اتعس واتعس
3: حاليا معناها الى حد اليوم
1: الاحتفال زاد ما نجموش نظنوا،
3: معناها المخبريه والواحد الكل اثبتت انه لينوكس هو الماده الاصلح للطهي وللاكل، وخاصه تحمل الحراره وعدم عجل، هو لينوكس ما يتخبشش. دونك ما فهمش طيات اللي مش تتخبى فيها الجرثومة ولا مش تتخبى فيها البكتيريا وإلى آخره.
1: لكن حتى الفخار فيها
3: هذا موضوع ثاني.
1: ليه موضوع بالعكس، خطر اللي يسمعونا مش يتأثروا بكلامنا، لأنه نحن معناش وجهة نظر العلمية راو في الموضوع ده، نحن رانا أكاديميين بعاد كيفك نبيدي مختصر في جزء ما في التراث إضافة للمجال الصحافة. لكن اللي يسمعوا فينا ممكن الناس اللي تشتغل على الصحة هما اللي يعرفوا أكثر، لأنه أنه اللي نجم نستعملوه أنا والنجم يشكل خطر. لكن نحن يمكن من جانب التعاطف، الجانب العاطفي أكثر هو اللي يدفعنا أنه نحسه كأنه هذيك تاريخنا وذوك جدودنا وذيك ريحة جدودنا، علش نقوله مثلا نحبه نرجع للحاجات هذيك نستعملوها، رغم أننا رانا ما نش قادرين، لأنه اليوم حتى الحرفيين ما مش قادرين في جزء كبير منهم يطوروا في المنتوج متاعهم حتى يولي سريع الاستعمال وما يقلقش، معناها كيما قلت انت معناها ينضاف في سعوي، هذه زاد لازمنا نشتغلوا عليها لو حبينا، هذه لو مشينا في مقاربه انا نرجع لعاداتنا وتقاليدنا في الطبخ في الاواني مثلا، فرضيه راي وجهه نظر.
3: هو الاضافه ما تعنيش الالغاء، معناها اذا كان نحن قلنا اليوم انه التطور التكنولوجي الواحد مش انه مش تكون عندنا اوان ممكن أكثر صحية، لأن المعلومات متوفرة اليوم على الشبكة، معناها شبكة الإنترنت، وكل معلومة حاجتك بها تنزل تلقاها اليوم صحيح. متوفرة على تحط إينوكس توطات يخرج لك معناها كل ما كتب على المسألة هذه، تحط خزف كيف تحط معناها أوانة من اللوح تخرج لك ألاف المعلومات صحيح. اللي تنزم معناها تختار منها. دونك هو ما هوش هذا موضوعنا، هو اذا كان احنا اليوم نحبوا نطوروا من هالموروث هذا وندمجوه في الدوره الاقتصاديه، يلزمنا ناخذوه من ناحيه التصور. علاش؟ عجل مش نربطوه بعمليه التسويق معناها نتاعو.
1: اي اي صحيح.
3: مش نربطوه بالليوتيليتي، الليوتيليتي تجاوزناها.
1: اي
3: بينما
1: حاصله هي، انا محتاجين له حاصل.
3: معناها لسامبوليك، لسامبوليك نتاعو اللي هي مش تعطيه فالور اجوتي سوبيريور، اللي تسمح لنا بالتسويق نتاعو. تسويقه ليس كآنية، لكن تسويقه كنتاج حضاري في فترة معينة من التاريخ، واللي هو أنا يعتبر خاصية من خاصيات مجتمع معين في فترة زمنية. نعم. معين.
1: وروا عنا أستاذ رضا حتى نختم بهذا، روا عنا معناها، روا عنا تين البرامة ممتاز، معناها الناس تشتغل بالطريقة التقليدية ومحافظين على الطابع الأصلي للخدمة وللصنعة وللطين وللمكونات. عنا سجنان في بنزرت، وعنا فخار نابل وجربة، معناها في تونس عنا تقريبا من الشمال الغربي للشمال للجنوب قادرين اي
3: الوسط.
1: وللوسط زاد اي اي
3: عندنا تجارب. شوف
1: عن معناها مانيش من صفر. اي
3: عندنا تجارب قمنا بها وقامت بها الجمعيات، لكن الى حد الان ما وقعش التوظيف نتاعها بطريقه عمليه ومنفعيه
1: اي
3: لصالح الحرفيات ولصالح كذلك الاقتصاد الوطني.
1: اي اي
3: ما عندناش متسع من الوقت باش ناخذوا التجربه باش نشوفوا كيفاش وقع ادماجها في دورات اقتصاديه خارجيه وانتفع بها، معناها فائض القيمه المضافه انتفعت بها شركات معناها متصبه خارج الاقتصاد الوطني والى اخره. معناها مش هي تجارب اليوم قاعدين نعيشوا فيها ونحاولوا مش ننتفعوا منها، لكن نحاولوا كذلك مش نأثروا فيها مش تأخذ التوجه متاع معناه تنمية التراث و لفالوريزاسيون معناها
1: التثمين
3: بطريقة أنه هو يصبح جزء مؤثر في حياة المواطن التونسي بتمكينه من استغلالها كرافعة اقتصادية محلية تتبنى على أساسها اقتصاد محلي حي ديناميك معناه مرتبط بنظرة مستقبلية اللي معناه تجعل من التراث هذا
1: ما عادش عنصر ميت وإنما حي،
3: كائن أما تظهر منه تجعل منه معناه عنصر حي اللي يساهم في خلق معنى الواحد مع خلق
1: الثروة أي خلق الثروة أي سواء كان على مستوى العائلات المؤسسات الصغيرة معناها الوسط المحلي أو وذلك أكيد بشي أثر على المجموعة الوطنية فعلا. واضح. نشكرك برشا أستاذ رضا، تشرفنا برشا بلقائك معنا ومدخلتك.
3: نشكرك أنا زادك كذلك.
1: شكرا لك. أي
3: ومواصلة طيبة.
1: نعم شكرا سيدي باسيلي. كان عندنا مازال دقيقة، عندنا شوية وقت لسات، كان نعرفوا بالجمعية نتاعكم في أقل يمكن دقيقة وشوية فرصة وأنت موجود معنا، جمعية نتاعكم ونشاطها سيدي رضا، جمعية سي أنت المدينة تالا. ونحيي كل أهالينا في تالا بالله يسمعوا فينا.
3: مدينة تالا معناها من أقدم الجمعيات في تونس، عجلة كونت عام 1995.
1: أي
3: لكن كان عندها نشاط متقطع مالوريزمون.
1: أي توا ناشطة ولا
3: اليوم توا نحن عندنا محسوب 6 أشهر من إعادنا الأحياء نتاعها. ونحن بصدد معناها تركيزها وكذلك بنائها
1: إعادة البناء والترميم وصعيبة رأي العملية.
3: أي صعبة ياسر، صعبة ياسر خاصة معناها في الظروف الحالية والتعقيدات الإدارية معناها والفيسكاليتي وإلى آخره. دونك عندنا شوية
1: على شو تحبوا تخدموا في تيلا مثلا؟
3: نحن بقوا أساسا هي جمعيات صيانة المدينة، هي المحافظة على معنى على خصوصيات
1: على العمارة على
3: كل العمارة في جمالية المدينة معناها في كذلك المحافظة على تراث المدينة، إظهار التاريخ متاعها، محاولة معنا بعث متحف محلي إلى آخره.
1: واضح سيدي ذا، بالتوفيق إن شاء الله.
3: العناصر
1: نتبعوكم، مرحبا بكم كان نشاط ولا اليوم، وبرشا مستمعين في تيلا ويتواصلوا معنا على الباج نتاعنا ويطلبونا بالتليفون زيدا. شكرا لك سيدي داسيلي، استاذ التاريخ بالجامعه التونسيه ومختص بالطبيعه في التراث وناشط في هذا المجال. ان شاء الله بالتوفيق لكم. تحيه لكل المستمعين في تيلا بالطبيعه اللي يسمعوا فينا. مواصلين معكم الجزء الثاني، مازلنا مواصلين حتى الخمسه نتاع العشيه. وجهه نظر موضوعنا العادات والتقاليد، ننتظروا بالطبيعه مداخلاتكم على رقم 78 227 700. وبعد شويه تلتحق بينا ضيف فتنا سيدة سونيا سعيدي، مختصة أيضا في مجال التراث وتحديدا التراث الغذائي. نخلو بعد شوية المجال رفيق في تقديم موعد الأخبار ونرجع لكم.
0: وجهة نظر، وجهة نظر مع سندس مسعاوي. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
4: تمام الرابعة مساء.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
4: موجز الأنباء. أسعد الله مساءكم. تابع وزير البيئة الحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس سايتو جون اليوم الجمعة بمدينة باجا المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن النفايات باعتماد تقنية يابانية، المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجا خلال شهر سبتمبر المنقضي، وذلك بكلفة تناهز 3 ملايين دينار، منها 75% في شكل هبة يابانية. وتبلغ طاقة استيعاب المشروع 30,000 طن سنويا، وقد أنجزته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التصرف المستدام في النفايات والحد من أثارها البيئية. تواصل مصالح الهيئة الفرعية للانتخابات بسليان عمليات تحيين سجل الناخبين بالدائرة الانتخابية مصرات التابعة لمعتمدية لاروسا من ولاية سليانة، استعدادا للتصويت على سحب الوكالة من عضو الدائرة المذكورة بالمجلس المحلي بالعروسة وفق المديرة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات عهد بالحاج عمر. انطلقت اليوم بتستور من ولاية باجة الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجرد الثقافية التي تتواصل على مدى 3 أيام ببادرة من جمعية ميوزيم لاب بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجردة من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والورشات. انتظمت اليوم بنادي الغوص بيتبرق فعاليات ملتقى التشغيل للسياحة، وهي تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل وتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رابح بولاية كاف لتتواصل إلى 4 أكتوبر الجاري بعروض فرجوية للفروسية ومعرض للمأكولات التقليدية الشعبية والصناعات التقليدية. كما تنطلق اليوم بالمناسبة القرية الصحية. عالميا، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني اليوم تجمعا للفلسطينيين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: وجهة نظر، وجهة نظر
6: مع سندس مسعاوي.

تحية ليكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء النور، مساء الخيرات على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. طبعا أكيد موعدنا معكم يتجدد ونواصل وجهة نظر معكم لنتلقى ماضي 3 حتى الخمسة كل نهار جمعة في هذا التوقيت، ديما على الرقم 78 227 700. تواصلوا معنا فكرتكم ورأيكم، يعنينا نتحدثوا على العادات والتقاليد اليوم في حياتنا، وجهة نظر متاعكم في الموضوع هذايا. هل أنه اليوم العادات والتقاليد هي حاجة فولكلور نتخلصوا منه نستعملوه في المناسبات، أم أنه عاداتنا وتقاليدنا هي تعيش معنا كل يوم؟ هل أنه اليوم شو العادات والتقاليد بالنسبة لكم، كيف تشوفوها شباب اليوم؟ يخزر العادات والتقاليد على أنها فولكلور ولا حاجة تكبلوا في حياته؟ ديما بتبيعة ننتظر رأيكم، مرحبا بيكم. احنا ناخذوا الرأي الأكاديمي وناخذوا زيدا الرأي الميداني وناخذوا رأيكم زيدا انتوما كمستمعين. ميلا مرحبا بكم، هذا فاصل موسيقي ونرجع لكم بعد شويه.

0: 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مرحبا بكم مجددا. إذا نواصل معكم مستمعينا بطبيعة مساحتنا المسائية الأولى ونتحدث في وجهة نظر اليوم على العادات والتقاليد. كل حد كيفاش يشوف موضوع العادات والتقاليد، كل واحد كيفاش يتناوله من زاويته. فما الجانب الأكاديمي، فما الجانب الميداني كما قلت، فما الناس العاديين، فما الشباب زي عندهم وجهة نظر خاصة بهم. نجموا نسمع وراكم بتبيع على رقمنا 78-227-700. ذكروا ديما بالرقم الهاتفي المجمع على ذمتكم، وزيدة احنا نختار وزيدة ضيوف يكونوا حاضرين معنا وتكون عندهم وجهة نظر مختصة كما كان الأستاذ رضا سيلي في ساعة الأولى. في ساعة ثانية اخترنا الجانب الميداني واخترنا زاوية أخرى من العادات والتقاليد اللي هي الموروث الغذائي، ويمكن أكثر حاجة قريبة للناس اللي هي الماكلة. الموروث الغذائي متاعنا والاشتغال على هذا المجال والمحافظة على الأكلة الزمنية وعلى مكوناتها، هذه كلها يتطلب مجهود كبير، وراو في عملية تسويق وفي عملية معناها تثمين، وأيضا معناها فما أكلات اليوم مسجلة في التراث العالمي. يعني مجال معقد صعب الاشتغال فيه، يحب الاستمرارية، يحب الغرام زيدة. معلش مدام سونيا توافقني في هذا ولا ليه؟ مدام سونيا سعيدي حاضرة معانا اللي هي ناشطة ومختصة في هذا المجال، مجال التراث الغذائي. مرحبا بك مدام سونيا على موجاتنا، أهلا وسهلا.
2: عسلامة عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة الكيف، شكرا لكم على الاستضافة.
1: شكرا لك أنت زيدة على قبول الدعوة. شكرا على المجهود تقوموا به زيدة نساء خاصة في هذا المجال. به موضوعنا هو العادات والتقاليد، والعادات والتقاليد ما تقتصرش كان على السلوك وإلا على ما هو منطوق شفوي، وإنما أيضا على كما حكينا يمكن في الساعة الأولى على الأواني، حتى موروثنا في الطبخ الفخار اللي ملسوه واللي معناها كل حد كيفاش يشوفه، والمكونات متاعه تختلف من جهة إلى أخرى. الأكلات أيضا اليوم الاشتغال عليها زادة مجال صعب جدا مدام سونيا، ما هوش سهل.
2: بطبيعة الحال الموروث الغذائي هذا يرمز خلوهنا أجدودنا، ويلزمنا نحن نحافظوا عليه ونعديه بالطريقة الصحيحة للأجيال الجاية، خاطر ماهوش هو نعاود نقول هو راه كنز. الموروث الغذائي في المكونات، في طريقة الاستعمال، في طريقة الطبخ، في حتى في الأواني كيف قلت أنت، راهو طريقة صحية 100% رغم التكنولوجيا ورغم التقدم اللي احنا توا عايشين فيه. ديما نحاولوا نرجعوا للإرث متاعنا لأنه كان صحي 100%، وهذا موروث خلونا جدودنا يلزمنا نجتهدوا باش نحافظوا عليه. شوف انت حتى طريقة الطبخ قديما مثلا كانت الطريقة 100% في الدار، كانت أماتنا وأجدادنا يجتهدوا أنه الأكلة تكون المكونات متاحة 100% إدياري في الاستعمال وفي كل شيء صحيا 100%. نشوفوا حتى في الأواني كان الفخار، ونعرفوا أنه الفخار معناها أدوات صحية 100%. نعرفوا حتى في الماء توا كي تجي تشرب توا الدكاترة هذوكم الباحثين والكل يقول لك أنه الفخار يساهم في أنه ينظف الماء كي تجي تشربه.
1: وجهة نظر أخرى ذي في الجزء الأول حكينا على مدى صحة الأدوات ذي وأنها تكون صالحة وصحية. تقولي أنت وجهة نظر أخرى أنه الماء اليوم إذا كان يتحط في الجرة ولا القلة ويتحط فك المشرب زيدة يكون صحي معناه؟
2: إيه طبعا طبعا، كيكون مصنوع بالفخار وبالطين الأصلي والكل، ونحافظوا ديما نحن على الحرف متاعنا من الانقراض
1: من غير إضافات كيميائية وغيرها، معناه الطين تمليس وكل
2: سبحان الله أنك عبارة معناه شربت شربة ماء مصفية معناها. حتى في الماكلة متاعنا الطماطم بتخدمها لعينيك، الفحات، النفس نتاع الماكلة كان صحي. المرض اللي موجودة توا ما كانتش عندنا مثلا قبل، سبحان الله.
1: معناها انتوا في النشاط نتاعكم احكي لي على تجربتك انت معناها.
2: انا تجربتي انا مختصة في الأكلة التقليدية، الأكلة الزمنية جدي بيان معناها بطريقتها الصحيحة والحفاظ عليها وتعدي باساسيون بالصحيحة القديمة نتاع أماتنا وجدادنا، خاطر هذيك فيها سر كل حركة ولا كل منتوج مش تزيدوا للأكلة ولا حاجة عنده اللي فيه متاعه. يعني قلت لك كانت المكونات، أنا مثلا ما أنا مثلا أكلة متاعي ما تتباعش من ما نبيعهاش،
1: ما عادش نعاودها، اللي تنجح نعاود نستحفظ عليها.
2: أنا حتى مانيش نخدم على الفلوس، راني أكثر حاجة أصحابي يقولوا لي أنت في مودية أنت قديمة. أنا نخدم أكثر حاجة على المنتوج هذه، راي مكونات ناخذوا اكزامبل المدموجة، هي تحلية زمنية حتى للصغيرات، نبعدوا هاك الحاجات المعلبة وهاك الحاجات اللي الانجريديان تاعهم ما ندريوش حتى شنو منين المكونات نتاعهم، ناخذوا أكلة زمنية مصنوعة بمواد طبيعية ما فيهاش حتى
1: معناها من الطماطم للفاح
2: المدموجة هذه أكلة متكاملة.
1: إيش هي المدموجة؟ ما سامحيني،
2: كل شيء فيها القمح، فيها تتصنع بزر القمح، وفيها الفواكه الجافة، وفيها الدقلة، وفيها العسل، فيها السمن البلدي اللي هو معناها مختصة بولاية بيجة، الغنمي زيت السمن، معناها هذه أكلة كي تاكلها تعطي كل شيء للبدن، معناها نجم حتى تفوتك نص النهار ما تعشيش ما افطرتش ديجا خديت معناها اللي يستحقه للبدن. وهذيك علاش نحنا نحرصوا حرص شديد أنه تتعدى هذه الموروث الغذائي، أنه يولي ثقافة عامة تتعدى الجيل بعد جيل، ويتخطفوا عليه الصغار شباب توا كمتاع الأكلة السريعة وكمتاع اللي يجي يأكلوه، ولا وتحاول الأمهات زيادة يجتهدوا أنهم يقدموا وجبة متكاملة لأولادهم.
1: أنت الغرام هذه معناها جيك من العائلة ولا أنت بذلتي مجهودك وحاولتي أنك باش تاخذي الطريقة هذه في المحافظة على التراث الغذائي؟
2: أي هو راهو الأكلة الزمنية، الأكلات الزمنية ولا الحاجات الزمنية الكل راهو كي تبدأ أنت مش متوارثها وما تحبهاش وماكش مغروم بها راك ما تنجم تعمل حتى شيء، راهو يجيك أي صعوبات، أي صعوبة تجيك من الأول تجبد روحك. يلزم يكون فما الغرام.
1: المحيط شجعك مدام سونيا؟
2: كيفاش؟
1: قلتك المحيط شجعك معناها؟
2: والله باش نقول لك ما لقيت برشا صعوبات الحق وما
1: لا قبل ما نحكوا على الصعوبات، انا قصدي السؤال كان انه هل
2: عندي
1: لقيتي معناها الفضاء من الاول في العائله هو اللي خليك تتغرمي بالمجال هذايا؟
2: اي اختي اكثر حاجه، وجدتي كانت زاده كنت معناها وانا صغيره نشوفها كيفاش تبدا تحضر اكلات رغم انها بسيطه لكن في طريقه التحضير راهي تعود كانها ترسم في تابلو، راهي تعود تحضر في ان غوبا بوغ لا فامي عباره ترسم في تابلو. هاك الحاجه هذيك ما تتحط من الاول، فما فيح يتحط من الاخر، فما نفس، فما نكهه، فما بنه، معناه فما فن في الحكاية، مش معناه يعني قلت لك توا انقرضت الحاجة ديك ووسع البال ما عادش موجود في الأكلة باش نحنا نقولوا هاك النكهة نتاع زمان ضاعت لنا.
1: أي الطعمة والبنة نتاع
2: زمان ضاعت،
1: والريحة
2: تتبع ما تنجمش تجيبك الجو هذاك، فهمتني؟ لخاطر كانت الطريقة حتى في استعمال الفحات، الفحات فما فحات تعمل من اللول، فما فحات ما تتقليش في الزيت، فما فحات تتحط في الاخر، الفلفل الاكحل مثلا الناس تستعمل فيه بالغلط، الفلفل الاكحل ما يتحطش
1: ما يطيبش مع الماكله،
2: ما يترحاش، لا ما يترحاش،
1: اي ما يترحاش كعب ولا يترحى في وقته،
2: معناها انت تعب وتعمله وتحط تفوح بيه في الاخر. فما برشا استراتيجيات معناها في الطبخ، يلزم واحد يكون مغروم،
1: فما طقوس وفما
2: اي
1: معناه تعتبري أنك هذه مهنتك يعني، وإلا مخليتها على جنب غرام
2: مرامي.
1: وحدك
2: لا
1: مش
2: لا ماشي مهنة، أنا ما خدتها غرام،
1: غرام.
2: وما خدتها حب للتراث
1: هاي
2: وحب للجديد للإرث الخلوكي. عبارة معناها أنا قاعدة عندي كنز ونحب نحافظ عليه بطريقتي. صحيح عندي برشا صعوبات، ما موجود صعوبات، احنا اوني لا بور ريزولفر لي بروبليم. مي فما ناس ما تقتنعش بالفكره نتاعك، انت تقول له مثلا انا راني نحيي في الاوكلات، انا
1: هاي
2: نحيي في موروث جديدي. يقول لك سوني هذه دي مودي وما تمشي لكش، وعندك سيب المعين معنا كيلكو كليونت وكل ما. لا انا مكفله في الحكايه دي وان شاء
1: انت
2: الله.
1: عامله حاجه للكيف يجوك الناس اللي
2: صحيت المغرومين واللي
1: معناها
2: يتشهاو.
1: ماشيين
2: فما ناس
1: معاك في ال
2: تطلبني، اي فما
1: اي
2: تحيه لكليوناتي حسين واللي مغرومين زاده. فما
1: باهي يا
2: ناس
1: سوني.
2: تطلبني
1: توا نحن كي باش
2: سبيسيالمون.
1: نحكوا على الاكله الزمنيه باش نشوفوا مكوناتها من اللي نبدو شنو باش نطيبوا وفيش باش نطيبوا. انت محافظه على ان العادات في الاواني في خذيتيهم من داركم من جدودك ولا تستعملي في حاجات انت توا اللي موجوده توا؟
2: انا بالنسبه للنحاس الحق عندي برشا نحاس وعندي برشا فخار.
1: طيبي في الكروينة، طيبي في
2: بالطين مصنوع، حرفيه موجوده في بيجه ما شاء الله عليها، تصنع الاواني الفخار بالطين.
1: هاي
2: نطيب انا الفتات، الحمل الفتات نطيبه في الفخار، ويعرفوا ديجا الناس كلها اللي انا معناها نعمل دي لايف كان نوري معناها الاكله كيفاش تطيب من ا جوس كازيت. انا ما نشريش لفاحات من برا بالكل، كل شيء حتى البوكلا باتون، ريت الفلفل نقلي نرحيه بالوقت، نفوح بيه الطماطم نطيبها بالوقت، نرحاها نطيب كل اكله معناها نتفنن فيها. يكون ديزانغيديان الكل صنع ديالي وصنع وقتي معناها بالوقت، ما عنديش حاجه تقعد تتخزن. انا كل شيء نفوح بيه
1: كل
2: حتى
1: شيء يتقد في
2: الفلفل
1: الوقت،
2: صحيح. فوالا ديجا حتى
1: حتى لي بلا اللي
2: المستمعين
1: تحطيهم كيف
2: الكل
1: كيف معناها.
2: والكليونات يعرفوني معناها كيفاش طريقة كوجينتي وكل شيء. معناها ديما نعمل دي لايف نوري أكلات زمنية، فما أكلات حتى تنساو برشا يدخلوا يقولوا لي
1: اعطينا
2: يعطيك
1: اسماء
2: الصحة
1: من الاكلات
2: سمية.
1: اللي ما عادش نستعملوهم وانتي نلقوهم في كوجينتك.
2: كيفاش؟
1: قلت اعطينا اسماء من الاكلات اللي الناس نسيتها وما عادش تاكلها.
2: فما مثلا اوكليت يكونوا يعرفوهم هما
1: اما ما
2: كيفاش يديروا
1: يطيبوهمش.
2: ينحتوا حاجه ما يعرفوش اساميهم. فما اوكليت زاده ناخذوا مثلا البيراميه هذه كي التحليه نفطروها الصباح. يسمنوا الخبز البيت جدودنا يسمنوا الخبز البيت، يعملوه في كعبه الكرواسون. الخبز هذاك ينفخوه في الماء، يعاود يعجنوه ويعاودوا يزيدوا معناها حاجات، ويحطوا الداخل فيه الشوكولاته ويكعبروهم كعبه كعبرات، وتتقلاك الكعبه هذيك وتتعسل. معناها اخزر حتى ما يطيش شيء من قبل، رغم ما قراوش جدادنا وعندهم ثقافه
1: كنت عندهم الشوكولاتة قبل
2: التخزين
1: لي كعب
2: والرف.
1: عليه
2: يقولوا نحن حتى ما شيء ما يتلوح
1: كل
2: مثلا.
1: اي اي
2: عطيتك اكزومبل صغير انا
1: اي
2: في حاجه
1: زيتي
2: معناها
1: نعطينا اسامي
2: فرصه
1: اخرين
2: صباح.
1: تاع حاجات ما نعرفوهمش فرصة معناه.
2: اي عندنا ذاك المشلوش زاده، احنا في بيجا مثلا كنت قلنا قبل 5 اكلات في النهار معناها. عندنا الصباح هذاك فطور الصباح، عندنا حاجه معناها نطيبوها في العشره هذيك ما بين العشره والعشره ونص كلمجه نحن نقولوا. فما حاجه اسمها مشلوش محليها، حاجة هكا سهلة وبنينة
1: مشكشك
2: بنينة، أكل الضربة
1: كيما
2: نتاع
1: مشكشك.
2: الشروية في الأخر هي اللي تعطيها البنة.
1: شنو المكونات تاعها؟
2: وعندنا فطور نص النهار، عندنا زاد أكلات المريش هذايا ياخو برشا وقت، عديته ديجا أنا المرة اللي فاتت في التلفزة عرفت بيه.
1: حلو ولا حار المريش؟
2: المريش هذايا نحنا كنا قبل قديما نسميوه المكسر كرايمو. تيلمون انت طيب الدجاج وتغطسه هكا وتحطه، اما هي الطريقه فيها مراحل والكل. طيبوا صوص بالدجاج العربي، نحن ياسر في
1: تحكي
2: بيتنا
1: على
2: ناكلوا الحمص العربي.
1: تحكي على هي المبرمة حلوة والأخرى حارة رفيسة. خبز الرقيق
2: رفيسه
1: ما
2: لا
1: الرهيف اللي
2: ما
1: تفتفت
2: شبعت رفيسه، هو منارس. انا هاني قلت لك
1: نسيت الاسم ليه، بالحق عندي زهايمر نسيت الاسم. خاطر احنا نطيبوه في اوسو بالدجاج العربي صوص،
2: الكيف اي الكيف فوالا
1: ونفتفتوا له الخبز الرقيق الرهيف.
2: الشمال الغربي راهو يشبهوا لبعضهم،
1: احنا نسموه حاجه اخرى. اي
2: اي
1: الشخشوخه، يعطيك الساعه على سعد.
2: عندنا نحن الغلام

0: يطيبوه ويسقيوه بالحليب في الاخر يسقيوه، ونحنا لا كل شيء نطيبوه مع بعضه ونفوحه في الكحل وزعفران
1: يختلف الطريقة.
0: وسمن وحصير مفوح، هو فمتختلف في النكهة، في النكهة
1: أي.
0: وفي طريقة الإعداد.
1: يعني
0: يبقى كمان معناه موروز غيبان
1: معناها شوف
0: وشعر
1: انت
0: بس.
1: من معناها محيط جغرافي مش بعيد على بعضه، وفما
0: أي
1: تفاصيل صغيرة
0: أي ما هو
1: تفرق
0: الشمال
1: من
0: الغربي
1: مكان إلى
0: يمتاز
1: آخر.
0: أي الشمال
1: أي
0: الغربي يمتاز
1: حسب
0: بالخضار،
1: خصوصية المنطقة، حسب
0: الغنم نتاعنا علاش ماكلتنا تجي بنينة، الغنم نتاعنا يرعى في الحشيش
1: أي
0: الطبيعي، ماهوش ياكل في حاجة مصنع، معناه حتى البنة حتى البنة
1: الحليب
0: نتاع
1: يجي بنين
0: الماكلة كيما
1: والزبدة
0: فيها.
1: بنينة والسمن
0: علاش
1: بنين
0: احنا في الشمال الغربي ما نفوحوش رانا برشا في الحمل على الوش، هو يفوح روحه.
1: أي ما يتفوحش برشا، صحيح، لأنه بنين هو.
0: صحيح، انت ابن وانت احلى واحلى احلى راديو
1: تشتغل
0: سياسي
1: اليوم
0: بصراحة.
1: على معناها على الغرام، وماكش تفركسي على
0: وانا قاعد وراني
1: كيفاه؟
0: جعت من كنت ما نحكي عليك.
1: أي وهو قايت لهم جا أخرى راه. هذه الأربعة ونص وقايت لهم جا أخرى كيما العشرة ونص. شنو ناكلوا زعما لو قايت هذي؟ باش تنصحينا؟ والله باش ندوخوا ليك
0: توا
1: توا
0: نعملوا
1: الحاجة اللي باش
0: لورتا،
1: تقوليها.
0: نعملوا لورتا نحن هكا العشبية مع قهوة عربي، نعملوا في الأبراج، نعملوا لورتا،
1: أي
0: نعملوا المدموجة، نعملوا المحكوكة، هذه ما تتنحاش في الدار الباجية
1: أي
0: بكري، ما نعرفش توا كيلك فامي معناها
1: أم
0: يعملوها في باجة، المدموجة والمحكوكة يبقوا بالعام
1: أم
0: يخزنوهم، فما في العشوية هكا تعظيف نتاع حاجة على غفلة يجي هانو مقدموا لك القهوة العربي مع مدموجة مع زريقة مع لورطة مع هاني قلت لك الأبراج
1: أم
0: المقروض، نحنا تبنيناه المقروض على القروين، لكن نحنا في بيجة تبقى عنده نكهة خاصة المقروض نتاعنا
1: شنو الفرق؟
0: خاطر السمن نتاعنا قوي معناها
1: اي
0: ما
1: معناه السمن بنين ابن، دونك
0: هاي صحيح سمن بيجة
1: النكهه
0: بالحق
1: تكون
0: من
1: حاجه
0: غير
1: اخرى.
0: فخرة ولا حتى شيء، سمن بيجة نكت وما تلقاها في حتى بلاصة خاطر بالحق
1: شوفي ريتي انت
0: مصنوعة.
1: كي تحكي هو نارني معاك وفرحانه انك انت تقولي الحاجه متاع بيجه راهي محلاها ما كيف حد. يا ريتي
0: هذه
1: كيما انا نقول
0: بكري
1: الحاجه
0: يعني.
1: متاع الكيف راهي محلاها ما كيف حد،
0: هاي
1: يعني
0: طبعا
1: اكل
0: طبعا
1: التمسك بالحاجه اللي متاعنا
0: هاي
1: وشويه التراب اللي نعيشوا عليه وكل المحيط متاعنا،
0: عندنا شو اسمها مرت
1: هذيك
0: عبد
1: نحكوا على
0: الرحمن
1: عاداتنا
0: الشيخاوي
1: وتقاليدنا
0: فاطمة،
1: وهويتنا.
0: هاي عندنا فاطمة مرت عبد الرحمن الشيخاوي كان فتح
1: اي
0: ديرة
1: فاطمة
0: فاطمة
1: تبارك الله
0: محلاها،
1: عليها.
0: زادة تحية نوجه لها
1: اي
0: تحية، زادة راهي حاجة صعيبة راهو أنك تحكي على موروث ولا
1: اي
0: حاجة قديمة
1: اي
0: ولا تحيي في حاجة قديمة، راهي بالحق حاجة صعيبة، رانا
1: تعرفي
0: نتنفسوا
1: هزيتينا كي تحكي على
0: بكشك
1: فاطمة وتحكي
0: الراجل.
1: عليك انتي سونيا. اليوم المواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا اليوم كيفاش يقع توظيفها في التعريف بالمنتوج وفي التعريف بالناس اللي مغرومة بالشيء ذي، واللي هي تنجم تكون زيادة قدوة الناس الاخرين يتغرموا ويعملوا كيفهم، تكون عندهم حلمة ربما ما كانتش واضحة، لكن يشوف اكزامبل تاع حد اخر قدامه يقول حتى انا علاش ليه. معناها ما كانتش فما حاجة اسمها قبل أسماء توا متداولة ما نسمي حتى اسم، لكن مع الوقت مع مواقع التواصل الاجتماعي مع الانتشار مع البارتاج مع غيره ولت اليوم فما أسماء معروفة
0: هاي
1: والناس
0: حاجة
1: تتبعها
0: باهية.
1: تولي مسؤولية.
0: اي طبعا اي طبعا،
1: أي
0: خاصة المسؤولية انك تعدي الاكلة، انا البارح كتبت بربي بربي عديه الاكلة بطريقتها الصحيحة، لانه اسمها الزمني مربوطة بالطريقة الزمنية، انت باش تطور علاش تخلي الاسم؟ ما حاجة تقلقني برشا، مثلا باش تكتب انت شخشوخة،
1: أي
0: يا اما الشخشوخة هذيك عديها بالطريقة متاعها الصحيحة التقليدية، سينو انت باش تبتكر كيما ديرنييرمون صارت انه الفتات نتاع بيجا تو روح عملوه ما نعرفش كيفاه زادوه جبن وزادوه، انا نتقلق وبرشا ناس تتقلق من المساس بالتراث هذيك، خاطر معناها اكله خدموا عليها جدود وتعبوا عليها ويلزمك تسوقها بالصحيح طريقتها صحيحه. اخويا طورت بدل اسم خاص بيك انت، طورت بدل اسم تخلي ليش اسمها غير خاص. والحاجة الثانية أن حاجة تفرح أنه توا الناس تغرمت ولات تمشي أكثر للأكلات هذوما، خاصة كي يعودوا يعرفوا السيب منين يشري ومنين ياخذ ومنين. أنا قلت لك فما ناس من البرة يكلموني، من البرة يكلموني يعملوا

0: بتاع اوكليت كيما المدفونه كيما الملوخيه، تعمل لهم الكونسيرف هذيك وتهزها لبرا والكل باش تشيخ على الريحه وموا تشم
1: اي
0: روايح الماكله نتاع بكري،
1: اي
0: راك ماش
1: صحيح
0: ما فماش
1: صحيح.
0: اكيد معناها.
1: الريحة، وعلى ذكر الريحة تحكي لي صديقة ليا هي مختصة في التراث، نحييها برشا، عفيف سعيدي، تقول لي أنه كانوا من سي العمل الميداني نتاعهم، من سي لي يسألوهم الكبار، يقولوا لهم من الرجال الكبار وقت اللي يخرجوا البرة في الوقيتة ذا، في سبتمبر، آخر سبتمبر أول أكتوبر، يشموا ريحة الهواء، يقولوا لك العام راهو صاب والا لا، عام باهي باش يتعدى والا لا. اليوم معناها قد ما تصادق الطبيعه وقد ما تكون معاها وقد ما تاخذ منها كيف ما هي، قد ما تعطيك اسرارها وقد ما تعطيك حياه باهيه وقد ما تنجم تقرا لقدام. نعرفش معايا في الفكره ولا لا؟
0: اي طبعا طبعا، هني قلت لك في اي ميدان ما تعودش انت مغروم بك الحاجه وتحبها وتعطيها تعطيها وتضحي، مش تعطيها كهو. راهو نقول لك ناس بكري، راهم هذوكم بركه ناس بكري، كي تبقى معاهم تبدا تسمع في القصص معاهم، راهو هو بيدو هذيك حياه اخرى، يعطيك نفس اخر. انا ساعات مقابل امراه كبيره تبدا تحكي لي على الحاجات اللي كنت تحكي لي فيهم انت توا، راهم ناس كانوا يعيشوا في احساس
1: اي بالاحساس،
0: احساس، فهمتني؟ فما حاجه زاد عاده من العادات القديمه اللي توا انقرضت، خساره خساره خساره انها انقرضت، ان شاء الله يا ربي نحاول نخدموا عليها وترجع، هي هيك اللمه، ريتك اللمه محلاها،
1: اي
0: كل واحد يحكي على حاجه وراهم بلاش قراية بلاش ثقافة، معناها قبل
1: ما
0: راهو
1: عنديش علاقة بالقراية، ما
0: الصعوبات
1: عنديش الثقافة
0: صحيح،
1: الاجتماعية
0: الصعوبات
1: هذه
0: قبل
1: ولا
0: كانت المرأة مثلا ما يخليوهاش تقرا ويتلموا كل لما هذيك يجبدوا على فلانة مثلا هكا في لحظة يلموا بعضهم ويعاونوك المرأة هذيك، سويتي ما يعرسوا لها، سويتي يطهروا له، اللي عندها مشكلة يلموها، اللي عنده حقيقة معناها في الصغر
1: التويزة
0: نتاعي الحاجات
1: مدام
0: هذه عشتها.
1: سونيا، التويزة هي شكل من أشكال التضامن داخل حي
0: صحيح.
1: وإلا قرية، اللي
0: في
1: ينسي
0: الدواء
1: يلموا
0: هي
1: بعضهم
0: اكثر
1: كل مرة
0: حاجه
1: في
0: علاش
1: دار
0: انا ديما نضرب على
1: ويعاولوا.
0: الموروث، الموروث المادي
1: أي
0: ولا مادي، نحن توا ديما نضربوا على الحاجات نتاع قبل، اللي يقول لك اخويا سي مشتت الزوايا الاركان اللي كانت تصير فيها الحاجه هذه للاسف اندثرت، وجهوها توجه اخر، الزوايا هذيك كانت تصير فيها حاجات امبيكابل، تعليم القران الصغير ما كانش يضيع، كانوا يلموه، كان الكبير عنده وقار وهر انه يمشي والعباد للشيخ اللي موجود غادي في الزاويه يشكيوا له ويتبعوا كلامه، وكان يرجع
1: ويصلح
0: الغضبانه وكان
1: بيناتهم،
0: يلم
1: يسمع
0: العائله،
1: كلامه.
0: وكان قسما بالله تقول انت توا ماشي جاي، معناها تبدا عندك مشكل ماشي جاي ماشي جاي وما يلقاولكش حلول، كيفاش عندهم وكانت عندهم القدره
1: لك السلطة
0: انه والهيبه
1: الاجتماعية،
0: والهيبه.
1: يعني العرف
0: اي
1: أعطاهم سلطة. مدام سونيا،
0: تسمع فيا، اي
1: أي
0: نسمع فيك،
1: قلت
0: اي
1: لك العرف الاجتماعي أعطاهم سلطة، أنه ديما يلزم فما كبير الناس تسمع وتهابه والتربية على ذلك، معناها العائلة تربي ولادها على أنه هذاك كبير الناس كل تقدر وتحترمه. لكن يبدو
0: اي
1: أنه اليوم ما عادش نربي ولادنا على أنه فما كبير يلزم نحترموه، سواء كان
0: ما
1: داخل العائلة
0: للأسف
1: الجد أو
0: للأسف الشديد
1: العم أو تنقطعي. راني نحفز فيك معناها الحديث. على كل حال نشكرك برشا،
0: هي
1: يعطيك الصحة.
0: تتأثر فينا أختي الغالية، علاش احنا توا متشبثين بالتراث وبالعادات والتقاليد، أنا عندي صفحة ننشر فيها ديما بيجا شنو كان يصير فيها تونس ككل، معناها كل البلاد وأرطالها، واحنا توا ديجا معناها نخدموا في تظاهرات نحاولوا نحيوا فيها تراثنا، نعرفوا بماكلتنا بأسلوبنا بناسنا بعراقتنا بكل شيء، إن شاء الله ربي يوفق
1: التظاهرات هذه
0: الجميع.
1: تعتقدي أنها معناها ناجحة مجدية اليوم، ترجعنا
0: على
1: شوية
0: الأقل حتى
1: للفكرة؟
0: كما تنجحش توصل صوتك. تبقى البصمة نتاعك الأثر هذيك يقعد، مش تتسجل حاجة، مش تبقى هذيك معناها الأثر راهو ما يتمحاش،
1: اي
0: وتاريخ هذي راهو ما يتنجمش تفسخ كل شيء إلا التاريخ. احنا توا عايشين بيه، اللي خلاهولنا جدادنا احنا توا عايشين بيه، الجيل هذا جيل
1: صحيح.
0: خمسينيات، نحن نحب نعديو الجيل اللي من بعدها وجدادنا اش عملوها وجدناوها وكيفاش عشنا وكيفاش عملنا، نحاولوا على الاقل نرسخوا في بالهم نحن كيفاش تربينا وكيفاش عشنا وكيفاش.
1: واضح
0: ان
1: مدام
0: شاء الله ربي
1: سونيا،
0: يثبت الجميع.
1: يعطيك
0: وشكرا
1: الصحة،
0: لكم انتوما
1: شكرا
0: ويعطيكم الصحة وربي يوفقكم ان شاء
1: وربي
0: الله.
1: يوفقك زاد انتي،
0: بنعطيك
1: شكرا ليك، ورسالة معناها
0: عايشك
1: ومهمة
0: عايشك
1: محلاها، ان شاء الله ربي
0: عايشك
1: يوفقك فيها،
0: عايشك
1: وان شاء الله وصلت، وصل صوتك. شكرا ليك مدام
0: إن
1: سونيا
0: شاء الله
1: سعيدي،
0: عايشك. شكرا لكم لكل
1: ناشطة اكيد
0: صاحبة ليك
1: ومختصة في ال،
0: إذاعة الكيف، ربي يوفقكم إن شاء الله في أمان الله.
1: ميرسي بوكو، عايشك، يعطيك الصحة. باش نمشي المكالمة هاتفية معانا ناخذوها. الو الو بي
0: ألو
1: موجودة معنا. الو
0: ألو، عسلامة أخت سندس،
1: عسلامة سي عبد الستار، مرحبا بيك.
0: يعيشك، تحياتي ليك، يعطيك الصحة على خاصة برامج هذايا موجود جديد هذايا، يعطيك الصحة. أنا حبيت إضافة خفيفة، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنسان معناها يعملوا حصر على ذاك البرج نتاع الخبز المبسس في جندوبة، معناها يقنع وممتاز، معناها أكيد اندثر مازالوا شوية أحراير هم اللي يعملوا فيه. هذا أخت سندس إن شاء الله تجيبي
1: خبز مبسس ما زلنا نعملوا فيه سي عبد الستار،
0: لا مازلنا، أما
1: ما
0: مش
1: زلنا نطيبوه معناه،
0: نعمل
1: حتى
0: فيه،
1: جيلنا نحن يطيب فيه معناه.
0: لا مش الكل، أخضر لي تو مثلا في
1: اي
0: أي معتمدية، في أي معتمدية، ونتحدى أيوه في أي معتمدية موجودة اللي يعملوا في الملاوي، أما مش يعملوا فيها في المبسس.
1: اي ليه نعملوا
0: المبسس
1: فيه في ديارنا، اما يعملوه بشكل اخر رهيف.
0: اي
1: اي ما في
0: المبسس
1: ديارنا ما زلنا
0: المبسس
1: نعملوه،
0: ايه،
1: راك
0: هو
1: تاكل فيه
0: شكون
1: حتى انت سي عبد الستار.
0: في خد تعرف يا اخت سندس انت كيفاش، كي تخدم وكي تتهز ما تنش بك حتى،
1: اي
0: مش بالكل اكثريه كان تاكلي وتعملي احصاء، ما
1: اي
0: يقولك ما نعملش نقدو، خاطر في خدمه يوريك اللي اصحاب المحلات نتاع الملاوي
1: اي
0: هما كان الملاوي
1: ما
0: وخبيز
1: يساعدهمش هما، خاطر باش ياكلوا لهم برشا سميد، هو كي
0: بس
1: يعملها رهيفة يربح فيها.
0: ما عرف يتكلف
1: اما
0: في
1: نحن
0: الوقت
1: نحافظوا على الشكل الاصلي نتاعها، انت تحب تقول
0: بينا نحكيك على الشكل الاصلي
1: اي
0: حتى
1: صحيح.
0: يخدموه هم الزمزي، معناها زمي وكل شيء، معناها يخدموه كما نعرفناه، والله يبيعوه باي سوم البرج نتاع مال
1: اي
0: اللمبتس، الا العباد تشري خاطر يقنع ويشبع وصحيا، فيها كسميد بحرش
1: اي
0: ومعناها بالزبده العربي وفيها شويه اكا سكر معاه كاس رايب كاس البن، اقسم بالله يبدا شبعان ينجم حتى في نصف نهار ما يفطرش.
1: و سي عبد الستار، وهو بيدو نعملو به الزيراوي، راه
0: يعطيك الصحة
1: هو بيدو خبز المبسس نعملو به الزيراوي، عاد هذاك بنه اخرى،
0: ايه
1: كل قبه
0: ممتاز
1: يتفتفت يتهرس وبالزبده برشا والسكر، ويتعمل
0: ايه
1: كل قبه محليه بالمغرفه و...
0: ايه ممتاز ايه، هذه نحن نحبوها الحاجة
1: والله
0: الذهنية،
1: جوعنا جوعنا.
0: جوعنا جوعنا. يعطيك الصحة وتحياتي ليك على
1: شكرا
0: مواضيعك
1: ليك سي عبد
0: هذه،
1: الستار، يعطيك الصحة.
0: شكرا لك، تحياتي أختي الغالية.
1: شكرا، يعطيك الصحة. عنا مكالمة أخرى. ألو، عسلامة،
0: أهلا
1: جوعتونا راه.
0: عسلامة، أهلا
1: مرحبا بيك.
0: عسلامة، أهلا بنتي، أهلا ما شاء الله على بنيتي، يا ربي يبارك لك إن شاء الله،
1: عايشك، بارك الله فيك، يبارك في عمرك. شكون
0: عايش
1: معانا؟
0: أمك زين، أمك زينة، حب أسلم على بنتي، يا ربي تبارك الله على بنتي وما شاء الله عليك،
1: عايشك،
0: ربي يبارك لك.
1: احكي لنا
0: الموضوع
1: عاد انت،
0: فيه هيك
1: احكي لنا في الموضوع، العادات والتقاليد كيفاش تشوفيها انت، كيفاش تعيشيها، شنو هي الحاجات اللي مازلتي متمسكه بها ومازلت عندك في الدار ومازلتي تعملي فيها؟
0: اي متمسكة بها بنيتي ومازلت نعمل كيف هيك هيك، ونتبع في الجديد وفي القديم، مازلنا التقاليد نحبوها،
1: وشنو
0: وخاصة
1: هي
0: في
1: مثلا، احكي لي.
0: مناسباتنا، في مناسباتنا يعني حتى عنا في رفتعين كيفاش، بالعربي وفي عيد المولد وفي ديما، يعني نعملوا في حاجاتنا التقليدية.
1: وشنو هي أكثر ماكلة
0: العربي
1: قعدتي محافظة عليها وطيبيها وهي قديمة؟
0: بنيتي ولادي تو محسوب ما ياكلوهاش برشا الحاجات، بلا انا قاعده
1: ما
0: يعني
1: كي تشتي انت، كيف
0: ما
1: مش كي معاك
0: شافش
1: تطيبي لروحك، تعمليها
0: كيما
1: العملة
0: قلت
1: دي ولا ايه؟
0: شخشوخه، يعني عندي بنات يعني شخشوخه كي تيجوا بحدايا كيما شخشوخه، مازلنا نجموا نعمل نحبوها نحن
1: اي
0: ونعملوها،
1: طيبوها في اوسهم
0: نعملوها على
1: الزينة.
0: السيده العربي،
2: العصيدة العربي، الكريمة العربي، كل شيء مازلنا
1: اي
2: نحبوه
1: اي
2: مازلنا نعملوه همومين،
1: اي
2: وهنا نتبعوا تاني في العصر معاكم ابنيك، يا رب ان شاء الله يوفقكم ويعطيكم
1: يعيشك،
2: الوقت
1: بارك الله
2: الطيب،
1: فيك.
2: يعطيكم
1: شكرا
2: الوقت
1: لك على
2: الطيب،
1: المداخلة، يعطيك الصحة،
2: ما
1: بارك
2: شاء
1: الله
2: الله
1: فيك.
2: على بنتك، بارك الله عليك، راني نتبع فيك في رمضان تعجبيني، فك القرآن في كل شيء
1: أنوار
2: تعجبيني،
1: رمضان
2: ما شاء الله
1: يعيشك،
2: على
1: بارك الله
2: بنتي،
1: فيك، يعطيك
2: نحب
1: الصحة،
2: نسلم
1: شكرا لك
2: عليكم
1: أم
2: وعلى
1: زينة،
2: أسرة الإذاعة الكل الكل.
1: يعيشك. تبقي ديما تسمعينا، أنا ممكن أخرى ناخذوها. ألو،
2: ألو عسلام.
1: يظهر لي جوعنيكم طلبتونا، سينو ما كنتوش طالبين.
2: اي
1: شكون معانا؟ مرحبا
2: عسلامة
1: بيك.
2: تسون توينك لاباس
1: الحمد لله، شكون معايا؟
2: تيسير المعظمية من قرقور تقيت ديول
1: مرحبا بيك يا تيسير، اهلا وسهلا. قديش عمرك تيسير؟
2: 18 سنة.
1: بالحق محتاجين للعمر هذا معانا في البرنامج، محتاجين له باش نسمعوا الشباب كيفاش يخزر للحاجات هذيا، للعادات وللتقاليد.
2: والله بالنسبة لي أنا نخسر، هي حاجة فينا، أما نحن بحكم التبعية نتاعنا للغرب وبعض حاجات القادمة كل شيء فينا، ولا في الماكلة في اللبس في كل شيء يضرب، يعني مع التكنولوجيا مع برشا حاجات موجودة، تو ولينا ما عادش نعيروا العادات لا التقاليد، هو يوم اللي بس تقليد ولا معرض اللي الصناعات التقليدية ما كان جمعة وجمعتين ولا نهار، يعني نهار واحد
1: ايوه يعطيك
2: يقدموا
1: الصحة.
2: اللبسة ويرجعوا، بالحق يعني نحن اليوم مستحقين للهوية نتاعنا، راهي هذيك هويتنا، هي هذيك أساسنا وأصالتنا يا أخي، نحن رانا مانيش عرب بالاسم، عرب بالهوية هذيك نتاعنا اللي نجموا نتقدموا بها، ما كانت لو بالحق إذا أنت ما عندكش هوية اعتبر أنت ماكش موجود في المجتمع، الأصالة
1: بطاقة
2: والعادات
1: التعريف نتاعك
2: والتقاليد
1: هذيك.
2: بطاقة التعريف نتاعك، فوالا انا مثلا الوالده نتاعي ساعات يعني ديما الحق والدتي طيب، يعني ما عرفش كثره الطاجين الخبز ابراز الصابونه وكل شيء، انك يعني سوري انت ما تحطش وتتاكل كل في لحظات،
1: اي وانتي ما
2: بالحق
1: تمديش ايديك شويه كي تعاوني تتعلمي، ولا تاكلي وكهو معناه.
2: الحق نعم في الطبيب اي في
1: اي
2: الواحد لا
1: ما تجيش
2: طيب
1: لبالك،
2: معاه
1: ما تجيش لبالك الفكره انك تتعلميها، انك تقولي خليني ما دام نحبها نتعلمها ونطيبها بعد، مش بالضروره توا معناه.
2: والله يتقال الحق الوالده ماهيش مخليتنا، يعني صحيح احنا نحبوا نتعلم وكل شيء، لكن هي ما شاء الله عليها يعني حافقه في كل شيء، ما تخليكش حتى
1: لكن نوع
2: يعني
1: اللي يحب
2: تمدي
1: كل شيء على يديه وحده.
2: كل شيء عايزه في كل شيء، يعني سوري انت حتى مثلا الكليل تشايحه وكل الكليل يعني
1: اي
2: تنحيه
1: اي اي
2: بداها وتشايحه تفوح به الماكله، تصوري انت
1: اي
2: لفاح تقده في الدار وتعمله هي لفاحات جوج طبق ويتحاوكها وكل شيء، بسيسه فيح كل شيء، يعني تصوري انت من جميع ما كل شيء تحبه على يديها وقدامها، يعني
1: انتوما راكم حتى كان تخموا باش تطيبوا حاجة وحدكم تمشوا تقولوا النكهة هذيك نحافظوا عليها، دونك
2: اي
1: لازمنا
2: النكهه دي
1: دونك لازمكم
2: النكهه
1: تستعملوا لفاحة ذاك.
2: اي لفاح هذاك اللي يبدا في الدار نظيف ويتغسل قديش من مره ويتكركف ويتنظف ويتنقى منه بشويه بشويه، نشوف ديما الوالدك تستعمل قدامي في القمح الدسيسه في كل شيء، يعني برشا برشا برشا حاجات،
1: خاصة
2: لكن انا قلت لك تو
1: اي
2: مع
1: تفضلي.
2: ضيق الوقت والتقدم اللي قاعدين نشوفوا فيه وكل شيء، رانا بالحق ما عادش لاقيين وقت حتى اصلا بس نتفكروها العادات هذيك، جيت نتفكروا يوم اللي بس تقليدي نمشي وكلنا نحضروا نفطر نعمل فيديوهات تهبط بوست في النهار ونرجعوا عادي جدا، يعني كانه هذاك ما يحزش في انفسنا، بالحق هذيك علاش اليوم تاخرت برشا.
1: لباس تقليدي متاع الساقية، عندكم مالية مميزة متاعكم؟ عندكم مازلت جداك مثلا شكون يلبس في العريس المالية؟ ما نلبسوش شكل اللبسة، خاطر نحن راهو في الشمال الغربي وفي الكيف عندنا حاجات، مثلا الكيف عندهم الجبة المدينة،
2: جبل
1: لكن نحن عندنا المالية في معتمديات أخرى، المالية اللي هي
2: ايه
1: الملفة.
2: مثلا مالية الساقية تبدا هكا لما حالها ما تتلبسش برشا، هي فارسة الساقية جست تلبس الجبة ولا حاجة كيف ما قلت انت الجبة، ليه المالية تتلبس راك الساقية مش ما تتلبسش، لكن في مناسبات معينة انا نتذكر في شهر التراث فما شكون يعني عملوا تظاهرة لبسوا الصغيرات المالية متاع الساقية
1: هاي
2: اللي هي مالية مخصصة، يعني تكون هكا مالية باللون الأحمر مع الحرام مع كل شيء، نتذكر حضرت التظاهرة هذيك حاجة مزيانة، بالعكس عزت من أنفسنا ومن شأننا، بالحق حاجة حاجه نفتخروا بها. لكن هاني قلت لك راهو اضافه للتقدم راهي كل شيء قاعد يوخر الثاني بحق. سوي انت يعني حتى المرقوم تو ما عادش المرقوم والا الكليم العربي والا يعني سوي انت يعني بحق الجلد تو مانيش قبل كنت تبعد على الجلد مثلا العيد الكبير يغسلوه وكل شيء
1: والعرايس يخرجوه في الزيز تو ما عادش موجود
2: يتلوح. ولا يتلوح اللي نحن بالحق يعني نا ماما وبابا كانوا يقولوا اللي هو يتغسل ويقعد برشا وكذا
1: وكذا
2: ويتشايح باش يقعد عليه في الشتاء قدام العافية وكل شيء وتكون اللمة ذيك. يعني شوفي انت حاجة بسيطة قديش تحز في انفسنا وتخلي اصلا لمة العائلة هو ولا يتلوح يعني يتكملوا من يلوحوه منه ما يعيروش حتى اهمية.
1: يعطيك الصحة ومداخلتك بالحق محلاها. شكرا
2: ليك.
1: تحية ليك ولكل أهالينا في الساقية اللي يسمعوا فينا، نعرفوا برشا مستمعين يسمعونا. وسلمي على ماماك برشا وقول لها
2: ربي فضلك ربي يوفقك
1: وقول لها بالله كي تحطي القصعة نتاع العجنين والسميد كل تقسمها لكم على شاطرين وكل واحد يعجن شوي. هكيك عملنا كي كنا صغار باش نتعلموا. كانوا يعطونا يقسموا لنا باش نتعلموا وما وتوديكم سينو مشيتوا تقروا في الجامعة ولا راكم قعدتوا كيك.
2: تصمت الناس مقدم تحية
1: بالطبيعة نختموا بها
2: مقدم تحية كبيرة لك انت والفريق العامل معاك الأمي وبابا أختي يقين وخويا محمد ياسين كامل أساتذتي معها في الحسن السلطاني بالطوير. ونحب نقول لماما إن شاء الله سنين ناخذ شهادة الباك ونفرح
1: إن شاء الله نفرح معاك الكل. كلمينا كي تنجح في الباك ربي نجحك. عايشك ربي نجحك. عايش بنت يعطيك الصحة. شكرا ليك. تحية ليك ولكل الشباب اللي في عمرك محليك بضحكتك بفرحتك فرحانين بيكم وليديتنا ربي يوفقكم وربي نجحكم. وصلنا لختام مساحتنا. شكرا ليكم لمداخلاتكم بالطبيعة. شكرا ليك لسعد. شكرا ليك زميلنا نبيل طبعا على الإخراج الرقمي الألفة. مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: تمام الساعة الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام. وثق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه 68 بعد 103 المنعقد في جدة على تمويل قدره 335.49 مليون يورو لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة بولايتي الكاف وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانيات الوصول والترابط، فضلاً عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. تابع وزير البيئة لحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس اليوم بمدينة باجة المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، والمنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بكلفة تناهز 3 ملايين دينار، منها 75% في شكل هبة يابانية. وقال وزير البيئة إن المشروع تعتمد تكنولوجيا جديدة يتم اختبارها لأول مرة في تونس، وهي معتمدة في منطقة واحدة باليابان، مبينا أنها تساهم في القضاء على الروائح والغازات المنبعثة من النفايات، مشيرا إلى أن العمل جار على حماية وادي مجرد من التلوث، وذلك في إطار متابعة لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة. احتضنت مدينة عين درهم اليوم اللقاء الجهوي حول مشروع التحدي، وهو مشروع موجه للجمعيات حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعيات هشة، وتنفذه جمعية العمل ضد الإقصاء بالشراكة مع المنظمة العالمية لذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. مثل ملف الدكاترة المعطلين عن العمل موضوع لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال صباح اليوم بالمكلفين بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل. وتعهد بودربال بإحالة الملف إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها. في أنبائنا الدولية، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني اليوم لتجمع للفلسطينيين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة. وفي الجانب السوري، ارتفع عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في سوريا خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 280 انتهاكاً، مسجلة ارتفاعاً فيما ارتفع إجمالي الانتهاكات الموثقة منذ بداية هذا العام إلى 2032 انتهاكاً. هذا المعدل الإخباري، شكراً على المتابعة.
4: نبض المساء.

0: المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف في نبض المساء. إن شاء الله تكونوا بخير، وأكيد في لقاءنا كما عودناكم مستمعينا نعطيكم أكثر تفاصيل على كل ما يهم التظاهرات الثقافية في بلادنا والاستعدادات الموسم الثقافي 2026-2027. اليوم باش نتحدثوا على المهرجان الإقليمي للمسرح اللي باش تنطلق فعاليته غدوة إن شاء الله بالكاف. المهرجان هذي الأطراف المشاركة، العروض المسرحية والمعتمديات المشاركة من ولاية الكاف، باش ناخذوا عليها أكثر تفاصيل. دور الثقافة إن شاء الله تكون حاضرة معنا السيدة سندس بن سالم، مكلفة رئيس مصلحة الإعلام مندوبية الشؤون الثقافية بالكاف. كذلك باش نتحدث على أكتوبر الموسيقي، نتحدث زيادة على عديد المسائل الصحية اللي تهم أكتوبر الوردي، التقصي المبكر على سرطان الثدي وعنق الرحم، عفى الله الجميع. المسألة هذه زادة تخص الرجال فيما يخص سرطان يعني البلعوم وكل ما يهم زادة سرطان القولون. إن شاء الله ربي يبقي الستر على الجميع، وإن شاء الله ربي يشفي كل مريض. الموضوع هذه إن شاء الله تكون حاضرة معنا الدكتورة لميا مرزوقي باش ناخذوا أكثر تفاصيل ونصائح على هذه المسألة المهمة اللي تقريبا نسبة كبيرة من الوفيات جراء هذه الأمراض. يكفي أنه الإنسان يتقصى وتكون الوقاية خير من العلاج على قليلة مريرة في العام. إن شاء الله ربي يبقي الستر على الناس الكل. إلى جانب الركن اللي تعودتوا به أنت دبيت، وأيضا ركن حديث الناس وحديث النات وشنو يدور على الساحة الوطنية، وهذه المواضيع زادة باش نتحدث على مسألة القرض على الشرف، نوضح المسألة هذه. إن شاء الله تكون حاضرة معنا ضيفتنا أكيد إن شاء الله السيدة صابرين خبيرة في المالية وتعطينا أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. مرحبا بكم الناس الكل، إلى جانب الإيقاعات اللي تحبوا تسمعوها على موجات إذاعة الكيف، تفاعلاتكم معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف. معاكم لسعد بن عيد في الإخراج الرقمي، مولدي شعباني في التأمين الهاتف، وتحييكم عواطف اليعقوبي في أعداد هذا اللقاء المباشر نبض المساء. ما ننساش زميلتي ألفة بوعشة في التنسيق لمختلف فقرات هذا اللقاء المباشر. إن شاء الله تكونوا بخير، ثنية زينة للناس الكل، الناس المروحة من خدمتها. إن شاء الله ربي يعطيكم القوة ويعطيكم الصحة بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذ والطلبة والإجراءات التربوية إن شاء الله باش نتحدثوا فيها تباعا في لقاءنا نبض المساء. نمشي نغم وراجعين معاكم.

مرحبا بكم مستمعينا. أكيد نبدأ حديثنا بالجانب الصحي على إثر انعقاد المؤتمر بتونس. المؤتمر هذا فيه جمع مختصين في مجال الرعاية الصحية عن بعد اللي يتيح تبادل الخبرات والتجارب. أذكر طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد أصيل يعني لبناني وأكيد يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية على إثر حضوره في هذا المؤتمر، أنه تم متابعة النساء الحوامل المقيمات في مناطق تفتقر للرعاية الطبية المتخصصة. طريقة الرعاية عن بعد يمكن تساعد على اكتشاف بعض المشاكل الصحية خلال الحمل في مرحلة مبكرة، خاصة في الحالات اللي تتطلب متابعة دقيقة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأنه الكشف المبكر يسمح عند الحاجة بتوجيه المرأة الحامل إلى المدينة أو المستشفى لتوفر فيها الرعاية المناسبة، بما يساعد على حماية الأم والجنين. لأكثر توضيح تحدث عن الذكاء الاصطناعي اللي يدخل متابعة الحمل، وأشار أنه تقنيات التصوير الطبي وخاصة التصوير بالموجات فوق الصوتية تشهد تطور متسارع بالتوازي مع دخول الذكاء الاصطناعي في مجال تحليل الصور الطبية، وأنه تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمكن أو تساعد في رصد مؤشرات أو مشاكل محتملة في الصور قبل أن يلاحظها الطبيب، مع التأكيد على أنه الطبيب يبقى المسؤول عن التثبت من النتائج وتقييم الحالة الطبية. وفيما يتعلق بالكشف المبكر عن جنس الجنين، أكد الدكتور أنه فحوصات الدم الحديثة يمكن أن تتيح تحديد الجنس في مرحلة مبكرة من الحمل ابتداء من نحو الأسبوع العاشر، إلى جانب التطور المستمر في تقنيات التصوير الطبي. الدعاء أيضا إلى الاستفادة من الاستشارات الطبية المتخصصة سواء بالحضور المباشر أو عبر الرعاية عن بعد، خصوصا عندما تحول المسافة أو ظروف الحياة دون الوصول إلى الطبيب أو العيادة. وأنه ذكر أنه الطب عن بعد يمكن يكون مفيدا للنساء اللواتي يعيشن بعيدا عن المدن أو يجدن صعوبة في مغادرة المنزل، اللي يتيح لهم أكيد التواصل مع الطبيب أو الممرضة أو القابلة وطرح الأسئلة والحصول على التوجيه الطبي. كذلك تحدث في هذا المؤتمر على أهمية التعاون الطبي عبر الحدود، اللي يمكن يتيح للأطباء في تونس والولايات المتحدة تبادل الخبرات بشأن الحالات الأقل شيوعا في كل بلد والاستفادة من تجارب بعضهم البعض، وأنه الرعاية عن بعد يمكن تساهم في تقريب الأطباء والمرضى والخبرات الطبية، بما يدعم تقديم رعاية صحية أكثر شمولا للنساء في مختلف المناطق. هذه الجانب الصحي النجم نتحدث فيه وعلى أهمية الذكاء الاصطناعي واعتماده وتوظيفه في المجال الطبي، ومسألة زيادة الفحوصات عن بعد والمجال الرقمي اللي عنده فايدة كبيرة أكيد في تسهيل الخدمات في مختلف المجالات، سواء كان الاقتصادية والصحية والتعليمية، كل المجالات اللي ممكن تخدم المواطن. لقانا مازال متواصل معاكم مستمعينا بعد هذا النغم، إن شاء الله تكون حاضرة معنا ضيفتنا السيدة سندس بن سالم، رئيسة المصلحة الإعلام في مندوبية التنمية مندوبية الشؤون الثقافية بالكاف، ناخذ فكرة معها على المهرجان الإقليمي للمسرح بالكاف، تبدأ فعاليته إن شاء الله من يوم الغد السبت وتتواصل أكيد، ومشاركات تكون من دور الثقافة خصوصا دار الثقافة التجروين، وكذلك التتويجات النجم نتحدث فيها وأهمية هذه النوادي المشاركة في المهرجانات الإقليمية للمسرح.

0: تقنية زينة مع توفيق الشهري.
1: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملين.

0: تحرك عاجل وجاد من مختلف مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع. في هذا الإطار الكل يؤكد على ضرورة الإسراع بإقرار قانون المراقبة الآلية والذكية بما يسمح بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة المخالفات وردع السلوكيات الخطيرة وخاصة السرعة المفرطة وعدم احترام الإشارات وقواعد المرور، وذلك من خلال منظومة رقابية حديثة وفعالة تساهم في الحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح كما يشدد الجميع على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة مجلة الطرقات وتسريع أعمالها من أجل مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالمرور بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والواقع الجديد للطرقات ووسائل النقل، ويضمن مزيد من النجاعة في الوقاية من الحوادث وردع المخالفات الخطيرة. كما ندعو إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على تطوير التشريعات وتعزيز المراقبة والردع والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتحسين البنية التحتية وتكثيف التوعية والتربية المرورية. حماية الأرواح على الطرقات مسؤولية مشتركة، لكنها تتطلب اليوم قرارات عاجلة وإصلاحات حقيقية وإرادة وطنية قوية لوضع حد لنزيف الدماء المتواصل على طرقاتنا. حياتك وحياة الآخرين ليست محل تجربة، تمهل، احترم القانون وأوقفوا إرهاب الطرقات. شلثية زينة لكم الكل، إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرعي. مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف، نتمني السلامة للجميع. إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل، شد الثنية اللي مروحين والماشي اللي يخدموا، أكيد إن شاء الله ربي يعاون الجميع ويبقى عليكم الستر. أكيد مستمعينا موعدنا مع الثقافة، المهرجان الإقليمي للمسرح بالكاف، باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن فعاليات هذه التظاهرة في هذا في شهر أكتوبر. حاضرة معنا السيدة سندس بن سالم، رئيسة مصلحة الإعلام بالمندوبية الشؤون الثقافية بالكاف. مساء النور مدام سندس، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك وكيف مستمعي ذات الكيف.
1: مرحبا بيك. إذن حبينا ناخذوا معك تفاصيل عن هذه التظاهرة الثقافية، المسرح وما أدرك من المسرح، والمشاركات أكيد في هذه التظاهرة، فكرة على المتداخلين في هذه الفعاليات، وأيضا الجديد في المسرح أو المهرجان الإقليمي للمسرح. تفضل.
2: احنا غدوة ان شاء الله السبت 3 اكتوبر باش نفتتحوا الدورة 36 للمهرجان الاقليمي بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجمعية.
1: نعم.
2: اللي تحتضنه سنة ولاية الكاف، اللي تستقبل مشاركين من دور الثقافة بولاية الكاف، جندوبة وباجة وبنزرت.
1: نعم.
2: التظاهرة هذه اللي تمتد على نهارين ان شاء الله، نهار 3 و 4 اكتوبر. اكيد المشاركات باش تكون فيها ممثلين على المؤسسات الثقافية اللي تعديت بالمرحلة الجهوية واللي فازوا فيها المشاركين وترشحوا للمرحلة الإقليمية، في انتظار التصفيات اللي باش تأهلهم لخوض المنافسات في المرحلة الوطنية اللي باش تكون إن شاء الله في شهر ديسمبر 2026.
1: مش بعيد يعني.
2: اللي مش بعيد، احنا توا خاطر حتى المؤسسات اللي احنا نسميه الإقليم متاعنا هو أول إقليم يخوض تصفيات المرحلة الإقليمية. المؤسسات الثقافية الأخرى على مستوى الجمهورية أغلبها توا في المرحلة الجهوية.
1: نعم.
2: تكمل التصفيات متاع المرحلة الجهوية وننتقلوا عن طريق الفايزين للمرحلة الإقليمية ثم المرحلة الوطنية.
1: مدام سندس، فما زادة تظاهرة مهمة جدا اللي هي أكتوبر الموسيقي، والتظاهرة هذه الموسيقى أكيد برشا نوادي موسيقية، يعني دور الثقافة تشجع أو تبعث بعض النوادي الموسيقية اللي عندها مشاركات قيمة في بعض العروض الوطنية والمهرجانات. حبينا نتحدث على أهمية هذه التظاهرة.

0: الحلة الجديدة اللي تكسو هذا الـ هذا الـ هذه الفعالية؟
1: أكتوبر للموسيقى هي تظاهرة وطنية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تقام في المؤسسات الثقافية الكل على مستوى الجمهورية. احنا سناف الكيف عندنا حاجة متميزة شوية، الأيام القليلة القادمة إن شاء الله باش تشهد افتتاح المقر الجديد أو المقر الرسمي للمعهد العمومي للموسيقى والرقص بالكيف.
0: ايوه
1: إن شاء الله تكونوا معنا إن شاء الله
0: ان شاء
1: وقت
0: الله.
1: يحدد التاريخ. مازلنا في لما وضع في إطار المندوبية الجهوية والإطارات نتاع المعهد العمومي في صدد وضع اللمسات الأخيرة، معناها في حدود أسبوع 10 أيام، معناها إن شاء الله تكون المؤسسة مستعدة لاحتضان التلاميذ والرواد. بالنسبة للمؤسسات الثقافية أكيد عندنا بعض نوادي الموسيقى في بعض المؤسسات، النوادي هذه فاعلة شاركت في برشا تظاهرات معنا، حتى في الاحتفال بأحداث الساقية عندنا بعض الصغيرات اللي شاركوا معنا. أكيد جدا نوادي الموسيقى والمسرح والنوادي الكل هي باب للصغيرات باش ينخرطوا باش يشاركوا باش يلقوا بلايص يعديوا فيها أوقات الفراغ متاعهم باش ينموا المواهب متاعهم. ولما لا احنا عن تجربة معناها في برشا مؤسسات ثقافية المنخرطين في المؤسسات هذه أخذوا النوادي اللي شاركوا فيها هي المسار المهني.
0: اي
1: عندنا أساتذة
0: اي
1: مسرح متخرجين من
0: اها
1: النوادي الثقافية، عندنا أساتذة موسيقى وكذلك
0: توجيههم
1: الاختصاصات
0: الجامعي
1: معناها
0: يعني يمشوا للمهارات نتاعهم، يعني نقولوا
1: المهارات
0: احنا
1: نتاعهم.
0: اللي هما يصقلوها عام بعد عام ويلقوا رواحهم، اللي هو الافاق المستقبل تفتح فك الفن هذاك اللي يتبعوه، سواء كان موسيقى ولا والا فنون، يعني الفنون تشكيليه والا مسرح والا سبور، كل واحد وشنو
1: أكيد
0: التوجه
1: أكيد.
0: نتاعه.
1: وفي هذا الصدد نحب نرجع للمهرجان الإقليمي بتاع المسرح
0: اي
1: اللي هو يقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي. المشاركين فيه صغيرات من نوادي المسرح
0: مسرح.
1: للمؤسسة الثقافية.
0: نعم نعم
1: أنا باش نحكي لك عن تجربتي على مستوى ولاية الكاف.
0: اها
1: عندنا تجارب صدقني حتى في الاحتراف ساعات ما تلقاهمش، عندنا مواهب وعندنا صغيرات يحبوا هما مغرومين ويحبوا
0: مغرومين
1: الحاجة
0: بما
1: اللي يعملوها
0: اي
1: يقدموا في الإضافة. راهو وصلنا ساعات في مراحل قبل، معناها الصغار حتى الديكور يساهم فيه وحتى الكسوة
0: الإضاءة
1: يساهم فيها
0: إيه.
1: والإضاءة يساهم فيها. غدوة الحي عرض،
0: وفي السيناريو زاد مقترحاتهم، يعني راني
1: نعم،
0: بالحق يعطوا
1: وإضافاتهم
0: إضافات.
1: ولمساتهم. غدوة إن شاء الله أنا اللي نعتقده اللي هو باش يكون غدوة بعد غدوة عرس مسرحي اللي هو المسرح بأتم معنى الكلمة، فرصة لاكتشاف مواهب جديدة.
0: نعم، من طلبة وتلامذة وهوات
1: ما احنا
0: المسرح. نعم
1: ما أي هي دور ثقافة، دور شباب ومؤسسات
0: المؤسسات
1: جامعية،
0: الجامعية.
1: معناها مراحل عمرية وأصلا حتى الفئات اللي مقدمين لها المشاركات معناها هي راهي تنتمي إلى فئات مختلفة. عن المسرح موجه للطفل،
0: نعم
1: عن الأداء الفردي، عن المونولوج
0: اي
1: اللي هو الأداء الفردي،
0: مهم.
1: عن مسابقات جماعية، عن مسرح العرائس، وعن الفضاءات البديلة.
0: وهو فما حاجة أخرى زاد، مسرح الشارع اللي مهم جدا، زاد التظاهرة
1: هو
0: هذه زاد.
1: التسمية نتاع مسرح الشارع عوض بعبارة الفضاءات البديلة
0: اي
1: اللي هو مسرح الشارع، معناها
0: نعم
1: الحق اجيو معنا، انتم ديما
0: اي
1: معنا إذاعة الكيف.
0: ديما معاك، ديما
1: ساعات اعجزوا عن التعبير، راهو
0: ديما
1: ديما
0: معاك،
1: معنا إذاعة الكيف ومواكبين معنا الانستا نتاعنا.
0: ومعاكم اكثر مدام سندس. توا كي نتحدثوا على الاجراءات التربويه، يعني تلامذة ما تخرج في ريكرياسيون ان شاء الله، يعني فما عمليه تنسيقيه بين وزاره الثقافه وزاره التربيه وكذلك وزاره الشباب والرياضه، عديد المؤسسات، وزاره الصحه، وزاره يعني هذه الكل من اجل مصلحه التلميذ واستثمار وقت الفراغ متاعه في الانخراط في نوادي، ويكون يعني يسقل الموهبة متاعه وما يبقاش عنصر سلبي ويبقى في الشارع ويبقى هكي وقت يعديه في التليفون وفي حاجات، يعني في للأسف يكون في موجود في الشارع وينخرط في سلوكات محفوفة بالمخاطر، إلى جانب مخاطر الشارع اللي ما يخفيكش، يعني كل مرة نسمع غريبة نقولوا احنا
1: هو
0: هذايا
1: الحق
0: دوركم انتوما مؤسسات ثقافية، يعني
1: أكيد
0: مندوبية
1: أكيد
0: الثقافة عندها
1: أكيد.
0: دور كبير في الموضوع هذا.
1: هو الحق، الطبيعة لا تأبى الفراغ،
0: اي
1: هذه قاعدة نعرفها الناس الكل.
0: نعم
1: صغير إذا كان أنت تحب تبعده على ثنية غالطة لازم تعطيه ثنية صحيحة، إذا كان تحب تنحي له حاجة خايبة لازم تعطيه حاجة باهية.
0: نعم
1: البديل لازم يكون مؤطر،
0: مهم.
1: هما مؤسسات ثقافية وشبابية ومؤسسات حتى المرأة، فما عندها بعض المؤسسات المحتضنة الأنشطة والكل،
0: نعم
1: والمؤسسات التربوية
0: تربوي
1: عندها فيها من الإطار الكفء والمختص اللي نجم يقدم الإضافة للصغير. هذايا راهو
0: تأطير
1: مش كان دور،
0: والإحاطة والنصح والإرشاد
1: أكيد
0: يعني
1: جدا
0: ذي الكل. أي
1: هذايا راهو مش دور المؤسسات فقط، أنا رأى لي 50% ولا أكثر موكول إلى العائلة،
0: أي
1: العائلة اللي لازمها تتجنب الحلول السهلة، نحن نقولوا الزون دو كونفور، المساحة
0: الرفاهيات
1: الراحة
0: والأمور
1: الرفاهية.
0: المادية توفرها أكثر من
1: لا ما
0: جانب.
1: نقصدوش مادية، أما العائلات فما شكون ولا بالنسبة لي هو في بلاصتي أطر صغير ويوصله باش يلعب
0: أي
1: ويشارك في نادي ولا
0: أها
1: يكون في بلاصة مؤطرة،
0: نعم
1: أعطيه التليفون.
0: أي
1: اي برا اخرج هيك تلعب في البطحه ما يدريش عليه عند شكون، برا امشي بحذا صاحبتك. لا ليتود ولا ما نعرفش، فهمت؟
0: مهم.
1: معناها فم اولياء يفضلوا الحلول السهله على الحلول المؤطره
0: تنصلوا
1: اللي
0: من
1: هي
0: المسؤولية.
1: يمكن تكون صعيبه في مرحله اولى، راهي على خاطر انك باش تنظم الوقت وباش تراكح الدنيا والكل، اما راه بالتعود تولي لازمها تكون من الممارسات اللي العبد
0: اليومية
1: يستانس بها،
0: طبيعية.
1: اللي هي كيما القرايه كيما ليتود كيما النوادي، هذه المختصه اللي الصغير راه كي تقول له موهبته هو حتى في داره حتى في حياته الشخصيه يتاثر. معناها انا في مداخله اذاعيه اخرى سالوني على المسرح، قلت لهم انا اللي نعرفه اللي هو المسرح يعلم الصغير الثقه في النفس، يعلمه يحكي مع العباد، يعلمه يواجه الجمهور، يعلمه يرتب افكاره، يعلمه ينجم
0: بناء
1: يخرجوا حتى من
0: شخصيته، بناء
1: بناء شخصيته،
0: أي
1: ويخرجوا حتى من وضعيات متأزمة إلى وضعية أحسن
0: نعم
1: بأنه يتخيل، ينمي الخيال عنده.
0: صحيح.
1: راهو المسرح وهو المسرح الإكساء يعلمه القيافة، يعلمه الديكور، يعلمه أنه يعرف كيفاش يتعامل مع الفقير مع الغني مع وضعيات مختلفة معناها يعيشها في الإطار ذاك. هذا جزء،
0: عنده
1: هذا غيض
0: تجربة
1: من
0: تكون.
1: فيض،
0: نعم
1: نعم هذا غيض من فيض من الحاجات اللي نجم يقدموها النوادي الثقافية.
0: مهم.
1: انت الرسم ملكات اخرى، معناها الصورة راهي احنا قرينا في معهد الصحافة اللي الصورة تعوض 1000 كلمة،
0: نعم
1: معناها انت
0: أي
1: صغير كي يشد الريشة ويرسم ينجم يعوض على يعور يعرف او يحكي على دواخله بما يعوض بالاف الكلمات. معناها
0: هو مدام سندس اللي بنحكو على الفنون بصفة عامة واللي هو أبو الفنون المسرح يعتبر متنفس للشباب، لأنه
1: أكيد
0: مرات يعاني من مشاكل عائلية، مشاكل داخلية يعني هكا ما
1: أكيد
0: ينجمش يحكي فيها، لكن وقت يكون على الرقح وإلا يكون مثلا نادي الرقص وإلا نادي الموسيقى فنون تشكيلية وغيرها من الفنون يعني النوادي الرياضية يكون متنفس ليه وتكون يخلق له نوع من التوازن النفسي في ذاته، وباش ما يكونش يدخل فك المتاهات هذيك بتاع السلوكات المحفوفه بالمخاطر. يقول لك قرايه ويتود دروس خصوصيه وارجع
1: أكيد
0: كل واشرب وارقد وقوم الصباح امشي اقرا ومن بعد
1: إن
0: امشي اقرا
1: النفوس
0: اليتود.
1: إذا كلت عمية
0: اي بالضبط بالضبط.
1: الحق
0: هذه يعني اذا كان نقتدوا بالسنه النبويه بقدره ربي رانا في بر الامان
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد
0: بالحق،
1: أكيد.
0: واحد يرفه على
1: هاني
0: روحه
1: قلت
0: شوي.
1: هي الصغير لازمه
0: نعم
1: يترفع،
0: هذا هو.
1: لازمه يخرج من الإطار المغلق الجدي المسكر اللي ما فيهش متنفس. راه أخضر مهما كان الصغير ديما يراه
0: نعم
1: التعليم رابط ضابط حاجة، هو ديما علم الأطفال وهم يلعبون، هذه قاعدة أخرى زادة لازمهم يتعلموا هم يلعبوا، لازمهم يتفرهدوا، لازمهم يتنفسوا. وعلى فكرة اللي يقرأ فيه الكل ولا اللي يتدرب عليه في النوادي الثقافية والشبابية أي مجال من مجالات
0: نعم
1: الإبداع راهو ينجم يفيدوا في قرايته.
0: هذا هو يعني
1: معناها راهو
0: المجالات الحياتية الكل نقول،
1: مجالات
0: وإحنا
1: الحياتية
0: كان
1: الكل
0: مسرح مسرحة الحياة وإلا يعني ظروف الواقع اللي يعيشه أكيد باش يتجسد على ركح المسرح. موسيقى زاد متنفس ليه وقت اللي تكون الموسيقى يعني بالحق تسقل له ذاته وتهذب له
1: أكيد
0: ذاته. نحكو على المسرح سمحني على الفنون التشكيلية وقت اللي يرسم
1: أكيد
0: يبعد بالخيال متاعه على الواقع اللي يعيش فيه. نجم الرياضة زاد متنفس ليه والصحة صحته بصفة
1: أكيد.
0: عامة، يعني هذه مهم جدا. هذيك علاش احنا تو ننصح الأولياء باش ينخرطوا ولادهم في النوادي الرياضية ونوادي يعني بصفة عامة مختلفة، واللي ويشارك في المهرجانات هذه من بينها المهرجان الإقليمي وإن شاء الله المهرجان الوطني وتتويجات، ويخليه يعني يشق طريقه المستقبلي بثبات.
1: الحق هم
0: نعم
1: أولاد الكاف، احنا عندنا مواهب في الكاف وعندنا مؤطرين في نوادي المسرح في المؤسسات الثقافية
0: نعم
1: في ولاية الكاف،
0: وزيدهم التنسيق
1: والشبابية
0: مع الولايات الأخرى، يعني تبارك
1: أكيد
0: الله طاقات إبداعية وشبابية تكون
1: أكيد الحق
0: موجودة.
1: عندنا
0: نعم
1: طاقات تستحق أنها تكون في الوطن.
0: نعم هذا هو.
1: أنا ديما نقول المشاركين فايزين الكل، فايزين من ناحية خاطر حتى لجنة التحكيم اللي عندنا الدكتور سامي النصري
0: أي
1: غنيين عن
0: شيء
1: التعريف
0: الصحة
1: معناها،
0: أي
1: وأساتذة وقامات معاه معناها. الحق مركز فنون درامية وربحية زي دراما من أكثر المؤسسات الحاضنة للمسرح في
0: بالضبط
1: الجهة، واللي عندهم
0: أي
1: من الخبرة اللي باش يخرجوا صورة مزيانة للأعمال المقدمة. الرازدة أخرى حاجة أخرى بعيدا
0: نعم
1: عن الجانب المسرحي والفني، هي فرصة للتلاقي.
0: أي
1: صحيح احنا 4 ولايات كل واحدة عندها تاريخها وعندها حضارتها وعندها عاداتها وعندها
0: خصوصيتها
1: تقاليدها وعندها خصوصياتها، كل شخص جاي حتى من نفس الولاية معناها كل شخص عنده ذاتيته وعنده يعبر على روحه وعلى عائلته،
0: نعم
1: دونك هي فرصة باش
0: وعنده
1: يتعلموا
0: إضافة يقدمها أكيد
1: يقدموها لبعضهم.
0: لبعضهم
1: الفرصة
0: تجارب تبادل
1: كي يقعدوا مع
0: الخبرات.
1: بعضهم، أي
0: نعم
1: أكيد كي يقعدوا مع بعضهم ويحكيوا فرص باش يتعارفوا، وراي صداقات تبنى، فما صداقات تبنى من غير مش بشرط هي السكنة في
0: نعم
1: منطقة معينة ما وحدة معناها ولا حدود جغرافية، فما علاقات والعباد تبدأ تستنى في الفرص هذه باش يتقابلوا باش يحكيوا باش يتبادلوا تجاربهم حتى يضحكوا ويبدلوا الجو، على خاطر هي فرصة للترفيه زايدة.
0: هذا هو
1: ما ياش عندنا يعني كرنفال زاد كبير غدوة إن شاء الله،
0: إن شاء الله، إن شاء الله
1: 9
0: الحضور
1: 9
0: يكون
1: الصباح
0: بكثافة.
1: ينطلق
0: أي
1: من المسرح للمركز الوطني لفن العرايس. عندنا كرنفال مزيان على الاخر، عندنا اجواء مبدعه ومبهجه، وان شاء الله العباد يجيوا ويحضروا ويشجعوا الصغيرات ويشجعوا المواهب. ان شاء الله الكيف ديما محتفظنا للانشطه هذه.
0: الفضاءات الحاضنة وين بالضبط يعني البشي؟
1: مركز
0: أي نعم
1: التوجه نتاع المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالكيف السنه انها تعطي لاهل الاختصاص كل مجال يخدموا يتخدم في الفضاء الخاص نتاعو.
0: الخاص بيه
1: المسرح احنا الكيف عندنا واحد من اعرق المؤسسات
0: مركز
1: المسرحيه اللي هو المركز الفنون
0: الفنون
1: الدراميه
0: الدرامية
1: والربحيه
0: وربحية.
1: بالكيف.
0: نعم
1: الفضاء هو اللي باش يحتضن ان شاء الله التظاهره لمده يومين ان شاء الله.
0: هذا هو ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله يكون حضور
1: مرحبا
0: متميز، وان شاء الله تتويجات
1: امين ان
0: ما
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله تكون للدور النهائي نقولوا احنا المهرجان الوطني للمسرح الخاص بدور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه. بارك الله فيك سيده سوندس بن سالم رئيس مصلحه الاعلام مندوبيه الشؤون الثقافيه بالكيف، وموافقين ان شاء الله في مهامكم. شكرا لك
1: يعطيكم
0: والى اللقاء.
1: الصحة
0: بارك الله فيك.
1: وشكرا على الاستضافة يا عايشة.
0: شكرا لك وكل الساهرين على انجاح المشهد الثقافي في ولايه الكيف في ربوع الشمال الغربي وحتى البنزرت نقولوا شمال الجمهوريه. لقاءنا مازال متواصل معاكم على موجات اذاعه الكيف.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين. ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.

0: السادسة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: النشرة الإخبارية. مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل لفائدة تونس بقيمة 335.49 مليون أورو لتمديد شبكة الطرقات السريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. في ولاية باجة استكمال مشروع النموذجي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بتقنية يابانية وبكلفة 3 ملايين دينار. مدينة تبرقة تحتضن فعاليات صالون التشغيل للسياحة ليدمج الشباب في سوق الشغل وقطاع السياحة المستدامة. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه 68 بعد 100 الثالثة المنعقد في جدة برئاسة محمد سليمان الجاسر رئيس البنك على تمويل قدره 335.49 مليون أورو لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانيات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. تابع وزير البيئة الحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس اليوم بمدينة باجة المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، والمنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة خلال شهر سبتمبر المنقضي، وذلك بكلفة تناهز 3 ملايين دينار، منها 75% في شكل هبة يابانية. وقال وزير البيئة الحبيب عبيد أن المشروع يعتمد تكنولوجيا جديدة يتم اختبارها لأول مرة في تونس، وهي معتمدة في منطقة واحدة باليابان، مبينا أنها تساهم في القضاء على الروائح والغازات المنبعثة من النفايات، مشيرا من جهة ثانية إلى أن العمل جار على حماية وادي مجردة من التلوث، وذلك في إطار متابعة لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة.
2: تكمية النفايات في محطة النفايات بولاية باجة تكنولوجيا يابانية أول مرة تقع في ولاية باجة ونجم نقول في القارة الأفريقية، واللي تمكن معناتها من الحد من انبعاثات الغاز اللي موجودة. انطلقنا في إنجاز المخطط 2026-2030، عندنا قرابة 10 مشاريع تطهير بولاية باجة تم مناقشة مع السيد الوالي، أولا لرفع الإشكال الموجودة في بعض، ولكن في تقدم المشاريع منها مشاريع اللي دخلت في طاولة الجيش كما نقولوا الزرقة، وثم مشروع اللي وصل حتى 80%، ثم بعض المشاريع كيف ما زهرة مدين اللي مازال إشكالية صغيرة في العقار وقاعدين نحاول باش نحلو. فعندنا 7 أحياء شعبية انطلقنا في الإنجاز متحقية، هذا برنامج على 2026-2027 وتقدمنا في شوطة كبيرة. وبالنسبة للموضوع الثالث واللي هام برشا هو حماية واد مجردة من التلوث، وهذا موضوع اللي يليه سيادة رئيس الجمهورية أهمية بالغة، وفيها لجنة تكون على مستوى وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة البيئة بالإشراف رئاسة الجمهورية، معينة النقاط السوداء اللي موجودة، شنو الحلول، باش نناقشوا مع المصانع اللي موجودة على أي مكان، نحاولوا باش نحسوهم للتأهيل البيئي، وكان وصلنا للمخالفات كيف كيف.
0: تم أمس افتتاح وحدة صناعية جديدة بباجة للمجمع الألماني لصناعة كوابل السيارات بطاقة تشغيلية تقدر ب 2500 موطن شغل، في انتظار أن تؤمن 7500 موطن شغل في أفق سنة 2029. النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية باجة عواطف الشنيتية:
3: تم تشين وحدة صناعية معمل كابل، إن شاء الله بشي يخدم، يعني أول محل خدم 2500 واحد، من هنا 2028 مش يخدم 7500 عامل. كيف كيف يعني كان الانفستيسمون اللي فيه بناء المعمل 130 مليار، التجهيزات اللي جيت من ألمانيا 300 مليار، من هنا 2028 باش تكون فما يعني 750 مليار ذوما اللي في المعمل اللي يشي يخدم فيهم. المعمل هذا يعني عنده مسؤولية مجتمعية ومسؤولية تنموية، وخاصة العاطلين على العمل الخدمة، وخاصة النساء مكتار في الوسط الريفي اللي يعانوا. دونك كان شرف باجة وشرف للشمال الغربي، وخاصة فرحانين خاصة كونوا الأول في تونس النسبة التشغيلية، يعني عدد العمال في تونس هو الأول.
0: انطلقت اليوم بتستور من ولاية باجة دورة الثانية لتظاهرة طريق مجرد الثقافية التي تتواصل على مدى 3 أيام من ببادرة من جمعية ميوزيم لاب بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجردة من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والورشات. رئيس الجمعية محمد علي رجيبي:
4: هذه التظاهرة الثانية وفي نسختها الثانية بعنوان على طريق مجردة اخترنا مدينة الدستور باش تكون هي الحاضنة للتراث اللي موجود في الشمال الغربي ككل. التظاهرة هذه تدوم 3 أيام، يوم 2، 3، و4 أكتوبر. يوم 2 أكتوبر هو يوم تعريفي ويوم تحشيشي فين باش تلم فيه الأطراف المتداخلة الكل اللي تعمل في مجال حماية وتثمين التراث أنواعه وأصناف. فما حلقات للنقاش يوم الثالث واليوم الرابع هو الانطلاقة في المسالك والتجارب السياحية الثقافية. موجودة العديد والعديد من التجارب السياحية المتنوعة وجد فما ورشات في تثمين الموروث الثقافي الموروث الطبيعي لجهة الدستور. فما عروض جدر جزء أفلام، فما العديد من المعارض بما في ذلك معرض الصور الفوتوغرافية ومعرض تسجيلات صوتية للتراث الأندلسي والتراث الموجود بشمال الغربي ككل.
0: انتظمت اليوم بنادي الغوص بيتبرقى بولاية جندوبة فعاليات ملتقى التشغيل للسياحة، وهي تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. المكلف بالمشاريع في منظمة الرواد الدوليين إلياس بن مراد يضيف:
5: صالون جهوي نتاع تشغيل يدخل في إطار مشروع وجهة التشغيل، هو مشروع ممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي آيكس ومنفذ من قبل منظمة أفسي بالشراكة مع منظمات أخرى وشركاء منهم ليدرز انترناسيونال اللي هما احنا، فما زاد أوكسفام من وزارة التكوين والتشغيل. عندنا 4 ولايات نخدموا عليها في إطار المشروع هذا اللي هما جندوبة مستير مدنين وتوزر. في الإطار ذي قمنا بتفعيل صالون جهوي في كل ولاية في نادي الغوص في تبرقة ولاية جندوبة. الهدف منه أنه نعملوا تشبيك ما بين شباب جندوبة الكل كولاية بالمعتمديات متاحهم مع القطاع الخاص اللي موجود مع تركيز على القطاع السياحي، مثلا كوجينا ريسبسيون استقبال غيره في مهن السياحة ولا في مهن الفنادق يحب يخدم في أوتيل ويقابل الفنادق اللي موجودين غادي معناتها
0: احتضنت مدينة عين دراهم اليوم اللقاء الإعلامي الجهوي حول مشروع تحدي، وهو مشروع موجه للجمعيات حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعيات هشة، وتنفذه جمعية العمل ضد الإقصاء بالشراكة مع المنظمة العالمية لذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. مديرة مشروع تحدي عن جمعية العمل ضد الإقصاء ريم حديدي تتحدث:
6: بدينا نخدمه من 2023 في إطار المشروع هذية مع شريكنا اللي هو أنديكاب انترناسيونال وزارة الشؤون الاجتماعية. دونك نخدمه على جندوبة، جابس، سيدي بوزيد، قروين وزيدة تونس الكبرى. في آخر 2023 بدينا في تمويل 12 جمعية محلية على 5 ولايات هذوما باش ينفذوا تجارب محلية متاع إدماج اجتماعي للأشخاص اللي في وضعيات هشاشة. قاعدين نخدمه ونحاولوا أن ندمجوا اجتماعيا واقتصاديا الفئات اللي في وضعيات هشاشة كدعم لبرامج الوزارة اللي من ضمنها الأمانة الاجتماعية. والجمعيات المحلية اللي بتمول اليوم في إطار لو دوزيام أبيلا بروجي كيف كيف باش تحاول أنها تخدم تجارب محلية متاع إدماج اجتماعي، باش تحاول أنها تنقص من لي باغيير وتحسن من الولوج للخدمات الأساسية والاجتماعية للفئات اللي في وضعيات هشاشة. وكي نحكيو فئات في وضعيات هشاشة نحكيو على مسنين، نحكيو على العائلات المعوزة، نحكيو على الأشخاص اللي في وضعيات إعاقة، نحكيو على خارجي السجون والإصلاحيات. الكلهم هذوما ينجموا يكونوا فئات مستفيدين من البرامج اللي قاعدين تو نمولوا فيها.
0: انطلقت اليوم فعالية الدورة 5 للمهرجان المغاربي سيدي رابح بولاية الكاف لتتواصل إلى 4 أكتوبر الجاري بعروض فرجوية للفروسية ومعرض للمأكولات التقليدية الشعبية والصناعات التقليدية. كما ستنطلق اليوم بالمناسبة القرية الصحية. سينتظم غدا المنتدى الفكري المغاربي الأول حول موضوع التراث المغاربي بين الذاكرة والاندثار، كيف تحول الموروث إلى مشروع للمستقبل، عن لجنة تنظيم المهرجان سهم حمادي.
7: دورة متنوعة فيها العديد من الأنشطة، فيها الكروسية المشايخ المداوري، فيها الندوات، فيها خيمة شعرية، سهرة النجمة، معارض صناعة تقليدية، المأكولات التقليدية والفوتوغرافية، معرض حديث ثقافة يوسف، الخيمة تاع المدرسة العليا للفلاحة، عمل منتدى فكري المغارب الأول بحول الله إن شاء الله باش يكون غدوة في ساحة المهرجان، الفضاء تاع المعرض، التراث المغاربي بين الذاكرة والاندثار، كيف نحول الموروث إلى مشروع للمستقبل، حاضرين فيها طلبة، أساتذة، دكاترة، ثم زاد كيف قرية صحية، عندنا زاد كيف العروض المتنوعة نتاع الفروسية برشا في رقم شركة من الجنوب من الوسط، فرسان تونس كل تقريبا ممثلين في المهرجان.
0: تواصل مصالح الهيئة الفرعية للانتخابات بسليان عمليات تحيين سجل الناخبين بالدائرة الانتخابية مصر التابعة لمعتمدية العروسة، استعدادا للتصويت على سحب الوكالة من عضو الدائرة المذكورة بالمجلس المحلي بالعروسة، وفق المديرة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات عهد بالحاج عمر. وبينت بالحاج عمر اليوم أن عمليات التحيين التي انطلقت منذ يوم 29 من سبتمبر المنقضي وستتواصل لغاية 11 من أكتوبر الجاري تجرى بمركز التحيين القار بمقر الإدارة الفرعية بمدينة سليانة وعن طريق فريق متنقل بعمادة مصراتة التي تضم مركز اقتراع وحيد. وطنيا، أكد الخبير القانوني في المجال المحلي محمد الضيفي أن المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 والمتعلق بالمجالس البلدية يقطع مع التجزئة الترابية ومع منطق استقلالية التدبير الحر للبلديات الذي أقرته مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018، ويعيد تنظيم العمل البلدي في إطار مبدأ وحدة الدولة. وأوضح أن الفلسفة العامة للمرسوم تقوم على ضرورة المحافظة على وحدة الدولة، وهو ما ينعكس على تنظيم المجال البلدي وعلاقة المجالس البلدية بمختلف مستويات السلطة، مبينا أن الوالي وفق المرسوم يمارس رقابة مسبقة على ميزانية البلديات ويعتبر مرجع نظر بالنسبة للمجلس البلدي. قالت المحامية لدى الاستئناف أمل الهمامي أن مرسوم عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة الصلح وتفعيل تطبيقها على أرض الواقع، ويرسخ مصالحة مع رجال الأعمال والموظفين باعتبارهم مؤتمنين على المال العام. عالميا، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني اليوم تجمعا للفلسطينيين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب 3 فلسطينيين بجروح مختلفة خلال هجوم مستوطنين على عدة قرى تزامنا مع منع قوات الاحتلال الصهيوني المزارعين من دخول أراضيهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل لفائدة تونس بقيمة 335.49 مليون أورو لتمديد شبكة الطرقات السريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. بولاية باجة، استكمال مشروع النموذجي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بتقنية يابانية وبكلفة 3 ملايين دينار. مدينة تبرقة تحتضن فعاليات صالون التشغيل للسياحة لإدماج الشباب في سوق الشغل وقطاع السياحة المستدامة. نهاية النشرة، مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، نلتقي تمام 7 في أمان الله.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
9: إذاعة الكاف،
10: صوت الشمال الغربي.
11: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
12: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مساء النور، مرحبا بكم من جديد. أكيد مستمعينا في الجزء الثاني من لقائنا، أكيد نخصوه للجانب الصحي ونتحدث على أكتوبر الوردي. وحاضرة معنا الدكتورة لمية مرزوقي، رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف. مساء النور دكتورة، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، مساء الأنوار، ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
0: مرحبا. إذن حبينا نتحدث على أكتوبر الوردي، تقصي المبكر عن الأمراض السرطانية لدى النساء، وأكيد أهمية هذا الموضوع، خصوصا أنه فما عديد الأسباب اللي تخليكم ديما تعاودوا وتذكروا بأهمية الوقاية، بأهمية التقصي والفحوصات اللازمة بالنسبة للمرأة، إلى جانب بعد شوية نحكو زيدا على التلقيح الخاص بالفتيات من 12 سنة ل 25 سنة. دكتورة تفضل، في البداية هات نحكيو على أكتوبر الوردي، فيش تمثل يعني البرنامج متاعكم.
1: شكرا أخت عواطف، يعطيك الصحة على تطرق ديما للمواضيع الصحية المهمة في المجتمع متاعنا. دونك شهر أكتوبر الوردي هو شهر عالمي، معناها انطلق منذ في بلادنا منذ 30 سبتمبر، وعنده أهمية كبرى نظرا للتزايد المستمر في حدوث سرطانات الأنثوية وخاصة سرطان الثدي لدى النساء. هذاك علاش فما أهمية كبرى للوقاية، للفحص المبكر، للعلاج المبكر، حتى نضمن علاج هذا المرض الخبيث.
0: نعم.
1: ومعناها الصحة والسلامة للنساء والصحة والسلامة للأسر والعائلات.
0: نعم.
1: والمجتمع.
0: واضح.
1: إذن أكتوبر الوردي هو في كل سنة تقوم الإدارة الجهوية للصحة بالكيف على غير كل الإدارات الجهوية بالبلاد.
0: نعم.
1: تضبط برنامج على امتداد هذا الشهر تؤثثه مختلف المعتمديات، المستشفيات المحلية بالمعتمديات إلى جانب المستشفى الجهوي بكامل طواقمها الطبية وشبه الطبية من ممرضين وقابلات وأطباء خاصة.
0: نعم.
1: إذن على الامتداد هذا الشهر ثم في كل مراكز الصحة الأساسية بالولاية، في كل مراكز رعاية الأم والطفل سينجز حصص تحسيسية توعوية للوافدين على هذه المراكز.
0: نعم.
1: باش نعرفوا بعوامل الاختطار لهذا المرض، الأعراض، كيفية التوقي، كيفية التقصي والعلاج. يلزمنا ديما نذكروا النساء أنه هذا المرض يظهر في كل الأعمار وخاصة الفئات العمرية ابتداء من 50-60 سنة، لكن لاحظوا كونه يحدث كذلك في أعمار صغيرة
0: مبكرة
1: نسبيا. ويلزمنا نعرفوا اللي فما عوامل اختطار. شو معناها؟ معناها كل ما تتوفر هذه العوامل تكون نسبة الحدوث أكثر من الناس الأخرين. وعلى سبيل المثال على هذه العوامل،
0: نعم،
1: هي الحالات العائلية وخاصة من جانب عائلة الأم. إذا وجدت لدى الأم، الأخت، الخالة هذا المرض، يلزم كل مرأة تولي تعمل التقصي أكثر ويكون الانتباه واليقظة أكثر. كل مرأة جابت الصغير الأول في سن متقدمة كذلك ماذا بها تعمل التقصي والمتابعة والاهتمام أكثر.
0: نعم.
1: كل مرأة معناها انتهت عليها الدورة الغسلة معناها الشهرية في سن متأخر وجاتها في سن مبكر، هذه العوامل الهرمونية نجم تكون تساعد على ظهور هذا المرض. مش معناها كل مرأة عندها الحاجات هذه معناها بشي تصاب، لكن نسبة الحدوث تولي أكثر من العادة.
0: نعم.
1: دونك
0: لهنا يعني الفحص
1: كذلك.
0: نعم نعم،
1: لهنا
0: يعني بالنسبة للنساء دكتورة، لهنا يعني مرة في العام أقل حاجة تنجم تعدي على روح.
1: فعلا إذا
0: إيه.
1: جانب هذه التعدية في المؤسسات الاستشفائية عن طريق الطبيب القابل الطبيب المختص، وإلا مرة في الشهر تقوم بالفحص الذاتي متاعها. وهنا في أكتوبر الوردي الإطارات الطبية والشبه الطبية باش تعلم النساء كيفية الفحص الذاتي للثديين، كيفية الجلوس، رفع اليد، الحركات باليد على الثدي، كل ثدي على حداه، ويعلموها كذلك الأعراض علامات هذا المرض. وقت تحدث في الثدي تغيرات من ناحية البشرة، تولي يابسة البشرة متاع الثدي، تولي مثل كما قشرة البرتقال، فيها معناها ليبور هذوك
0: البثور.
1: البثور هذوك يوليو واسعين وغامقين وباينين برشا، وجود كعبورة معناها هذاك هو الورم
0: حتى
1: يابس
0: تحت الإبطين
1: حتى تحت
0: دكتورة.
1: الإبطين، فعلا تحت الإبطين. ودونك هذه الكعبورة كلكو سوا الحجم نتاعها يلزمنا نمشي ونكشف عليها بالصدى وإلا بالفحوصات بالأشعة. إذا سيلان غير عادي من ثقب الثديين اللي في العادة ينزل منهم الحليب، فما إفرازات تكون في شكل دموية فيها متخلطة بالدم، وإلا لونها عاطي على معناها البني. دونك كل حاجة غير طبيعية، وإلا معناها تشوف حتى كعبورة خارجة، وإلا بالعكس تشوف بلاصة دخلت، معناها هذه عوامل تخوف ويلزمنا نعديو عليها.
0: نعم، بكري شوية تحدثت اللي يرجع المسألة وراثية وإلا هرمونية، كذلك ذكرت التدخين.
1: فعلا التدخين هو عامل
0: اختطار.
1: معناها أساسي واختطار لعدة سرطانات، لحدوث عدة سرطانات، وخاصة إذا بدأ الإنسان يدخن في سن مبكر وفي كمية كبيرة. دونك التدخين كسوا التدخين السلبي ولا الإيجابي للنساء، النساء المدخنات وإلا اللي يدخنوا بصفة سلبية عندهم زاد نسبة اختطار كبيرة لحدوث هذا المرض. السمنة كذلك، ونحب نعرج على التدخين وهي فرصة
0: أي
1: معناها وتوجينا في المناسبات للسرطانات الأخرى. التدخين راهو معناها مسبب لعدة سرطانات الرئتين، الحنجرة، البلعوم، المثانة اللي هي كيس البول، هذاك معناها عنده دخل كبير في معناها التدخين عنده دور كبير في ظهور هذه السرطانات.
0: يعني لهنا دكتورة نفهم بالنسبة للرجال كي واحد يمرض بالبروستات وإلا فيما يخص الحنجرة، سبب ممكن أكثر رئيسي هو التدخين.
1: هو مش البروستات
0: آه
1: لكن المثانة اللي هو
0: المثانة وزاد آه آه
1: لافيسي، هي
0: ولافيسي
1: شكارة
0: بالنسبة
1: البول
0: للمرأة. آه نعم
1: بالدارجة. دونك خاصة المثانة وإلا الحنجرة لو لارانكس نسميه لو كونسير دو لارانكس، وإلا البلعوم، لوزوفاج،
0: أي
1: لي بومون، الرئتين،
0: نعم
1: معناها كل تقريبا كل الأعضاء تنجم تصاب، إلى جانب الأمراض القلب والشرايين من
0: نعم
1: انسداد وتصلبات وتتسبب في الجلطات القلبية وفي إعاقات بسبب جلطات دماغية إلى غير
0: أي
1: ذلك.
0: أي
1: دونك لازمنا نردوا بالنا،
0: هو
1: والعوامل
0: سبب
1: هذه
0: التدخين.
1: قادرين معناها نتصرفوا فيها، نتحكموا فيها،
0: نتجنبوها.
1: نتجنبوها.
0: أي
1: إيه
0: نتجنبوها
1: مثلا
0: يعني.
1: الجنس أنثى ولا ذكر ما نجموش نتجنبوا، السن كذلك، لكن على الأقل العوامل الأخرى كما السمنة برجيم معين، تفادي معناها عدة دهون ضارة، القيام بحركات وبالرياضة المستمرة،
0: نعم
1: تنفس هواء نقي،
0: مهم.
1: الابتعاد عن الضغوطات النفسية. إن شاء الله نقدروا أن نقوم بكل هذه الوسائل الوقائية، وحتى الناس النقي، وإحنا من عدة أمراض خطيرة على غرار السرطانات والأمراض الأخرى، القلب والشرايين وعدة
0: نعم، الجانب
1: مخاطر
0: التغذية
1: أخرى.
0: يعني عنده دخل في الموضوع هذا يا دكتورة.
1: فعلا الغذاء السليم، غذاء متوازن متنوع، يعتمد أساسا على عناصر معناها طبيعية أقل ما يمكن دخلت للمصانع وفيها مكونات إضافية كما الملونات، المصبرات، المنكهات، زيوت غير معناها
0: مهدرجة.
1: زيوت مهدرجة، يعطيك الصحة. دونك احنا عندنا معناها الماكلة تعتمد على الخضر، على الغلال، على معناها التنوع في اللحوم، مرة لحوم حمراء والأكثر الأسماك إلى غير ذلك، البيض، الزيوت النباتية نتاعنا وخاصة زيت الزيتون،
0: الحبوب
1: يتم
0: الكاملة يعني القمح
1: نستعملوه،
0: والشعير وكل ما
1: يعطيك
0: يهم
1: الصحة،
0: الموضوع.
1: الحبوب الكاملة والبقول والبقوليات كلها تحمي جسم الإنسان، تقوي المناعة، تقوي جهاز الهضم والأمعاء.

0: نعم
1: بشري اللي هو خاص بالفتيات ابتداء من 12 سنة. إذا هذا الفيروس، فيروس الورم الحليني البشري، هو المتسبب الرئيسي في حدوث سرطان عنق الرحم، واللي هو موجود بكثرة في مجتمعنا وفي مجتمعات أخرى اللي ما هيش تلقح. لكن فما محاور ثلاثة للوقاية من هذا السرطان. أولا فما التلقيح فعال، تلقيح مجاني وما عندوش حتى أضرار، هو كما تلقيح الحصبة، الشلل إلى غير ذلك، لا يعمل عقم، لا يعمل
0: آثار
1: خلل في
0: جانبية.
1: جهاز
0: نعم
1: التناسلي ولا آثار جانبية. الهدف متاعه والأساسي، الهدف الأساسي هو الوقاية من سرطان عنق الرحم. والدراسات أثبتت أن البلدان اللي سبقتنا، وهو أدرج في العالم منذ سنة 2006، والبلدان اللي سبقتنا في هذا التلقيح لاحظوا انخفاض كبير، ومعناها عنده امباكت على المجتمع لسرطان عنق الرحم، وليصيب النساء في بعد الإصابة، بعد دخول فيروس الورم الحليمي البشري، بعد 10 إلى 20 سنة يصيب النساء. كذلك
0: نعم
1: كما احنا في شهر أكتوبر الوردي والوقاية من السرطانات الأنثوية، الوقاية كذلك إلى جانب التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري الخاص في بلادنا حاليا بالفتيات من 12 إلى 25 سنة، سواء متمدرسات أو غير متمدرسات، طالبات، تلامذة وغيرهم. كذلك التقصي، وهنا التقصي يكون بتحليل، احنا عندنا تحليل موجود في الصحة العمومية يعمل تقصي لهذا الفيروس ولوجود خلايا مرضية سرطانية أو ما قبل السرطان، للتعرف المبكر على هذا السرطان، عافانا وعافاكم
0: عافانا
1: الله.
0: الله. نعم
1: ثم الحالات المكتشفة في كل المراحل، من مراحل سرطانية أو ما قبلها، يقع التكفل بها علاجيا،
0: نعم
1: وهنا معناها بالدواء كيميائي نووي إلى غير ذلك، معناها علاج ومنع أكثر ما يمكن من النساء. لكن رغم ذلك في بلادنا حوالي 200 حالة وفاة بسبب هذا السرطان
0: سنويا
1: سنويا،
0: و...
1: وأكثر،
0: نعم
1: نعم، وأكثر من 400 حالة حدوث سرطان عنق رحم كل عام، وحتى أكثر.
0: نعم
1: دونك اللي نجمو، في حين أنه فما تلقيح إن شاء الله الناس كل نخرطوا فيه، نلقحوا لبناتنا الفتياتنا
0: نعم
1: الكل،
0: هو
1: باش
0: الدكتورة
1: ما يكون
0: سامحني،
1: في
0: بما
1: المستقبل
0: أنك
1: ناجح.
0: رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي، أكيد عندكم زيارات للمؤسسات التربوية وبرنامج خاص
1: فعلا
0: خاصة فيما يخص نشر التوعية
1: يعطيك
0: والتحسيس
1: الصحة،
0: للتلقيح. آه.
1: عملنا برنامج، يعطيك الصحة
0: نعم
1: أخت عواطف، احنا في معناها لدعم التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري بالشراكة مع عدة متدخلين من
0: نعم
1: التربية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الدينية، شؤون المرأة،
0: أها
1: الشباب والرياضة. عملنا برنامج شهوي إلى حدود شهر ديسمبر 2026،
0: أها
1: باش نقوموا بعدة نشاطات توعوية وتحسيسية حول هذا التلقيح الفعال والمهم. وعندنا نشاطات في مناسبات، وأنا باش نذكر زوز مناسبات.
0: نعم
1: الأولى احنا عملنا 3 نشاطات سابقة، لكن المناسبات الجاية هي مناسبة مهرجان سيدي رابح في سيدي رابح في ساقية سيدي يوسف، باش تكون عندنا نشاط تحسيسي للعموم. ثم سنقوم في 11 أكتوبر 2026، هو يوم أحد،
0: نعم
1: باش نقوم بمشي، نشاط رياضي في معتمدية قلعة سنان بمناسبة اليوم العالمي للفتيات اللي يصير كل نهار 11 أكتوبر. والمشي هذايا باش بيرفع شعارات
0: نعم
1: معناها الانخراط والذهاب لمراكز الصحة الأساسية للتلقيح، وإلا في المدارس الابتدائية خاصة.
0: نعم نتمنى الصحة للجميع. شكرا لك دكتورة لميا برزوقي، رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف. تحياتنا لك ولكل أكيد الساهرين في القطاع.

0: الصحي، من أجل يعني إزداء الخدمة للمواطنين على طول العام، وخاصة كي نتحدث على شهر أكتوبر الوردي، خدمة كبيرة. وأكيد نتحدث ديما على الصحة الإنجابية، ونتحدث على سلامة وصحة المرأة، وبالتالي صحة الأسرة بصفة.
1: وهو حق لكل مرأة ولكل
0: نعم.
1: فتاة أنها تتحصل على العلاج وعلى
0: ترد بالها على
1: الفحص وعلى
0: صحتها.
1: التقصي وعلى المعلومة الصحيحة باش تحمي روحها في المستقبل. هذا حق.
0: هذا هو. شكرا لك دكتورة، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. سلامة.
0: سلامة. لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكاف.

إذن مستمعين، أكيد حبيت نشكر كل السادة المستمعين اللي تابعونا في هذا اللقاء المباشر نبض اللامساء. نحيي كل الناس اللي في اللي كومنتير متاعكم، بارك الله فيكم على الكلمات الرقيقة. وأكيد شكرا لكل متابعينا سواء كان في تونس ولا خارج حدود الوطن الشرق الجزائري. نحيي الناس الكل، نحيي ليكيب تكنيك خير الدين القرفي، تحيتنا ليك. أكيد في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية لسعد بن عياد في الإخراج الرقمي، ألفة أبو عشة في التنسيق العام للقائنا لليوم، مولدي الشعباني في التأمين الهاتفي، وتحييكم عوض في اليعقوبي في أعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر. إن شاء الله موضوع القرض على الشرف تكون ضيفتنا حاضرة معانا إن شاء الله نهار الاثنين بحول الله، سيدة صابرين خبيرة في المالية، وتعطينا أكثر تفاصيل باعتبار أنه منجمناش نتحصل عليها توا. نرجوه إن شاء الله ليوم الاثنين في برنامج استوديو للناس. دمتم بخير الناس الكل، وإلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من نهروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام السابعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه المنعقد بجدة على تمويل قدره 335.49 مليون يورو لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة بولايتي الكاف وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانيات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. تابع وزير البيئة وسفير اليابان بتونس اليوم بمدينة باجة المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، والمنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بكلفة تناهز 3 ملايين دينار، منها 75% في شكل هبة يابانية. احتضنت مدينة عين درهم اليوم اللقاء الإعلامي الجهوي حول مشروع تحدي، وهو مشروع موجه للجمعيات حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعيات هشة، وتنفذه جمعية العمل ضد الإقصاء بالشراكة مع المنظمة العالمية لذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. مثل ملف الدكاترة المعطلين عن العمل موضوع لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال صباح اليوم بالمكلفين بهذا الملف، وتعهد بودربال بإحالة الملف إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف لطائرة للاحتلال الصهيوني بمنطقة الأنصار غرب مدينة غزة. يتسم الطقس الليل بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة أحياناً مع تساقط البرد بالجهات الغربية، وسحب عابرة ببقية المناطق تتكثف محلياً في آخر الليل قرب السواحل الشرقية. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: سبورت تايم.

0: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
0: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
0: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
0: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف
0: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم من 7 و4، هذه سبورت تايم حتى للتسعة. تحيتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. مش نحكي كرة قدم، مش نحكي كذلك كرة يد، حديثنا على فريق جندوبة الرياضية، الجلسة العامة الانتخابية لفريق نادي دهماني وصعود قائمة هي الوحيدة اللي ترشحت لانتخابات الفريق، وهي باش تقود فريق نادي الدهماني. بقية الجلسات العامة الانتخابية لفرق الشمال الغربي، ثنائي من دار الشباب الدهماني يلتحقوا بالمنتخب الوطني التونسي، حاجة باهية وقت نحكي على كرة السرعة والرياضة هذه اللي انتشرت في دور الشباب في إقليم الشمال الغربي، ومواضيع أخرى. خليني نبدأ بموضوع اللي يحكي فيه الشارع الرياضي في مدينة الكيف. شنو صحيح ملغالت؟ شنو وضعية أولمبيك الكيف اليوم؟ شنو وضعية اللاعبين المنتدبين اليوم في فريق أولمبيك الكيف اللي سمعنا بالانتدابات وأسامي فيها المعروف، فيه اللي عنده خبرة، فيها المغمور، فيها يعني السي في نتاعه قادر أنه بشي لعبوا في الرابطة الثانية لأنه جاي من فرق الرابطة الثانية. نتفاجئوا مع الجولة الافتتاحية أنه الفريق لعب ولاده اللي موجودين، وذيك عليه شينا مصر إلحاحا إصرارا أنه الصغيرات الموجودين في فرق الشمال الغربي راوي زمنا نعطوهم على الأقل عين، مش نص، وإلا نطفيوا عليهم الضوء، خاطر هذوكم هما مستقبل فرقنا. تعمل انتدابات، ما تعملش هذيك أمور أخرى، طونكو ما عندكش باز، ما عندكش وليداتك، ما عندكش الناس اللي هما ولاد الجمعية. أولمبيك الكيف وقت اللي حك تركيب الجولة اللي فاتت لعب بعشرة ملاعبية وقول هما أولاد أولمبيك الكيف، لأن حتى اللعب ورم في المواسم الفارطة وليو كافي ربيع وصيف وغيره وغيره وغيره. وقت جد جد هذكم هما اللي توجدوا أولاد الجمعية. شنو اللي صار بالضبط؟ سمعنا ملاعبية عندهم زوز إجازات مصحين الزوز فرق، سمعنا ملاعبية اللي غلطوا لهم في الكونتراتوات نتاعهم المبالغ المالية، وسمعنا اللي يحكي فيه الشارع في الكيف الكل. هما رام يسيروا في برشة جمعيات، و حتى للجمعة اللي فاتت ثم جمعيات صاروا في الخطأ هذا، وفيهم المنع من الانتداب وغيرها، كل واحد حاسيله على طريقته. بيه خليني نحسبوها غلطة، خليني نحسبها أي حاجة، صحيح طولت رأي الفترة في الرابطة الثالثة تخلي حتى ذكرى، وبرشا حاجات يغيبوا. الرابطة الثانية حاجة أخرى، وين قلتها من عام ناوي الأولمبيك الكافي ذا ناوي باش يرجع للرابطة الثانية، روى مش الفريق اللي يكور بارك، الناس الكل يزمها ترجع للرابطة الثانية وتقرب شوية من الاحترافية بين قوسين. المهم صار الجمعة اللي فاتت أنا شفنا أولمبيك الكيف لعب بعشرة ملعبية وحارس مرمى ربيع شوشين أكهو، من ألطف الله أنه نقطة خير من هزيمة، وخير من اللي قدر كانت عثرة وتكون بداية صعيبة وقتها تصعب برشا الأمور. شنو اللي صار؟ أنا بقيت نتبع في الموضوع من لحد للجمعة، اليوم حبيت انه نعرف ويعرف الراي العام في مدينه الكيف وحبي اولمبيك الكيف اللي هما راه المساند رقم واحد، وشفناها من الجمعه اللي فاتت وانا متاكده الجمعه الجايه مش يكبر العدد وان شاء الله تمشي الامور. اليوم جمهور هذا يحب يعرف الحقيقه اللي يسمع فيه في القهاوي واللي يسمع فيه في الشارع وعلى الباجيت شنو اللي صار بالضبط. تصلح بضيافه، اهلا وسهلا بك، مرحبا. وانت ديما نقول القيدوم يعرف الرابطه الثانيه. سي سلاح اهلا وسهلا مرحبا. به شكون خير به نرجع سي سلاح وين ما يكون حاضر ألفة معانا في المباشر، مصر انه يكون حاضر معانا. به ما يصيرش سي سلاح خاطر نسقنا وانا عندي المعطيات الكل نحب أن نسمعها من الهيئة المديرة لفريق أولمبيك الكيف. باهي إن شاء الله يهز علينا التليفون سي سلاح. على الأقل حاجة اللي نبدأ بها أنه إن شاء الله أمام مستقبل قصرين ثم ملعبية رسمين نجم يكونوا موجودين، وثم ملعبية أخرين لي وفيهم حتى المش يبقى لديسمبر. إيه فيهم شكون مش يبقى لديسمبر، فيهم اللي إن شاء الله تم التسوية مع فريق ترجي في الأيامات القليلة القادمة، أما كي تكون من عند مسؤول تكون خير. باهي ألفة شكون اللي حاضر معانا الثاني؟ هو عم طاهر ساسي. نعاودوا ميلا نتصلوا بسي سلاح بضيف باش يكون حاضر معانا في المباشر. باهي للمرة الأخيرة نعاودوا نتصلوا به ألفة ونرجعوا لعم طاهر الافتتاحية مسكينة كرة قدم التونسية. تصريحات المنتخب الوطني التونسي تلغى له مقابلة من منتخب مالي، نسمع ونشوف رئيس الجامعة اللي هو رجل قانون والطريقة اللي حكى بها والخلاف مع العاشوري واللي صاير في المنتخب الوطني التونسي. رجعونا بطولة بركة وخلينا هكاك نقولوا لو عنا بطولة نبدو نحكي في مواعيدنا الرياضية، وخلي الاخر الكل بست الربي راهو هكا بلغ السيل الزبي ولا عم تاهر هكا ولا ليه؟
3: والله يبلغ السيل الزبال.
2: يعني كتبت ما بعد شنو ثماشي حاجة أخرى بربي مع بعد ما
3: لا ما الشيء اللي صاير في كورتنا بصفة خاصة وفي رياضتنا بصفة عامة هو لو شيء ما يتقبلش. علاش ما يتقبلش؟ مثلا ها باش ما يقولوش قاعدين شادين في الكرة وكذا، تتفكرش في الجوز أولمبيك تاع باريس؟ الاتحاد الدولي اقصى مصارع تونسي وعطانا امكانيه باش نعوضوه بوحد اخر. عوضناه ولا قلنا علاش اقصاوه وما فسرنا حتى شيء. حبيت من خلال هذا نقول لك اللي راهو الازمه نتاع الرياضه التونسيه اتصاليه بانتهاز. وعلاش؟ والتبرويد فيها برشا ويقولوا يحبوا يضحكوا على الناس وما ينجموش يضحكوا على، لان التوانسه ماهمش اغبياء حاشاهم، التوانسه اذكياء ويفهموا مليح. ثم باهي وقت اللي انت تلغي مباراه تونس ومالي والمنتخب المالي موجود في المطار تاعك.
2: اي مثلا.
3: مش ارتجال.
2: وتقول راني تفهمت مع الجامعه الماليه.
3: اي وهو مشى المالي من غادي نقز مشى للمغرب.
2: اي.
3: ومشى لعب المباراه نتاعو غدوه كان عشاء بعد غد. منيه قمة الارتجال، قمة الاستخفاف، وقمة يعني.
2: أنت فهمت شي حاجة علاش تأجلت علاش ما تلعبتش المقابلة مثلا؟
3: هي هي هو هم تفداو عندنا أزمة مع الجمهور. هم طوى لسخوها في العاشوري ولسخوها في ترشنو. هو سي معين بيدو مع احترامنا ليه طلع البارة في الورود شوية.
2: مش معنى
3: هو ساعة أولاً هو جاي يحمد ربي اللي ولد ناخب منتخب، يعني ناخب في المنتخب.
2: إيه.
3: به يحمد ربي اللي هو قبل له الصف نتاعو، يحمد ربي ذاك الشهرية تبارك الله يعني نتاع حكومة. ما خصيش تتكلم، حاول تدوزي. ووقت اللي أنت ما تعرفش كيفاش باش تقدم المعلومة. هي كوتشيك اتصالي. ماشي انت كيما تكوتشي الملعبيه وتقول له هبط في تلعب هبط في تلعب هبط في شتي الرواق هذا وتي الرواق الايسر وتي الرواق الايمن وهو وقت يقدم صاحب
2: هو لحظه عم تاهر رجاء نقول فنعاودوا الاتصال بسي سلاح بضيف ظاهر حاضر اللي باش يكون حاضر معنا. به هاي تفضل عم تاهر.
3: فهمتني يعني ناقصين كوتشينج حتى المسؤولين بما فيهم رئيس الجامعه اللي هو يعني من المفروض مش يكون اتصالي لأنه محامي يتكلم قدام البارو يتكلم كذا، لكن اطلع زين ما يعرفش يتصل بالجمهور العريض. يقول لنا في حكايات وقت بدنا نسمع فيها نبدأ نضحكوا، حتى الكلام هوش مربوط ببعضه، الكلام يجب تخيطوا ويجب تعرف كيفاش تقدموا. ويجب الباكيت شبتاعه وراه يجب يكون يبهر السامع، مش يخليك السامع يقول تشحكي.
2: والله ما فهمت من واحد من الناس شنو حاب يوصل لينا هو اصلا يعني.
3: تردد عندنا ثم اجتماع في الوزارة.
2: اي يا اخي هو مش نورمال مول الاجتماع يصير اليوم هكا ولا ليه؟ ويحضروا معين الشعباني والمكتب الجامعي والوزير.
3: اي طب بالله انا نحب نعرف رئيس الجامعة والنائب بتاعه. باه سيدي بر النائب بتاعه عنده يعني انسان واصل في البلاد وكذا، وهو مفروض على الكرة التونسية. وقت اللي هو من المنظومة اللي فسدت الكرة التونسية زي ما نقولوها. هو يتحمل المسؤولية. نورمال مول السيد هذا ما عندوش وجود في احترامي ليه وما احترامي لعائلته اللي اعتبر برشا للرياضه التونسيه. هو السيد هذا ما عندوش وجود.
2: اي تو هو موجود عم طه تو هو موجود.
3: اي موجود.
2: اي شنو
3: اي موجود اخي باش يفرضوا علي انا. انا من الان نقول السيد هذا ما عندوش حق يكون موجود في الكره وما عندوش حق يكون موجود في الرياضه. علاش؟ لانه السيد هذا في وقت من الاوقات وبالتوال وما نعرفش شنو واحد لما تكون تحب تريز بامور وهو يقوم على راس الملاه ويقول الارميتر الفلاني راهو ابو عياض مش معقول. على الاقل يعتذر باش يدخل المكتب الجامعي، على الاقل يعتذر وهذا اضعف الايمان وما صادش وخلي ذاه يهتم كما يحب ويقول كما يحب. كلكم ديمون مشكلين يعني صريحه اللي عمرها ما صارت في الكوب دافريك كلينا كيف كيف في البطولة العربية كلها كيف كيف. أنا الشيء جر شيء ما يقولوا بالفرنسوية لا فيكتوار شاس لوتر حتى لا ديفيت شاس لوتر.
2: إيه ميت
3: فهمتني. أنا ماشيين في اللي إيه شو يصلحوا اللي غلط هو نجم يصلح ما ينجمش يصلح. المقاربة هنا نحب أقول لك بتاع السيد الوزير غارفة كي تعيط لهم اليوم هم باش يصلحوا هم الغالطين بما فيهم معين الشعباني والمدير الفني والناس كل المجموعة الصوتية اللي هي ساهمت في الأخطاء المتلاحقة في الأشهر الأخيرة. ليش هي اللي بتصلح؟ هي لازم تسمع شكون باش يصلح. هي ما تنجمش تقول راهو الأخطاء صارت في المكان الفلاني. هي تجمل المواقف، هي تقول راهو أنا حبيت كذا وكذا وكذا والمواقف نتاعه يسمنها. وهذا يسمن هو المواقف نتاعو ما ينجمش يصلح. يلزمو يجيب عين من خارج المجموعة هذيك ولا عيون من خارج المجموعة هذيك ويقولوا له راهو الأخطاء هكا وهكا. وقتها أنا مرحبا بالوخيان بمعين وغير وغير وغير وقتها مرحبا بيهم يجيو ويحضروا ونتناقشوا في الأخطاء اللي جابوهم لهم ملاحظين والناس الأهل السمرة ويقول لهم لك غلطوا في بقر لنا وغلطوا في بقر لنا. وقتها نستفادوا مع بعض وقت الناس وصلحوا.
2: واضح
3: مش خليه هو اللي ميم صندك لاش هو يقول أنا راني حبيت وأنا حبيت وأنا حبيت وأنا ما كنتش تخيل الملاعب اللي في الدنيا ترى شنو وأنت يقول لي استبناه
2: الرأي. عمته استسمحك لبعض اللحظات تبقى معايا في الاستماع لانه هذا اللي حابين نبداو بها اليوم. قبلها سي صلاح بالضيف حاضر معانا الهيئه المديره لفريق اولمبيك الكيف وكما قدمت منذ البدايه الاشكاليه اللي صايره في فريق اولمبيك الكيف. خلينا اليوم نكونوا واضحين وللراي العام لجمهور اولمبيك الكيف اللي نحييه في كل مره لانه كان الرقم الصعب ومازال ورا فريقه باش يساند وباش يقف مع فريقه. شفناه في الجوله الافتتاحيه احضر واذا الامور كانت تسمح ممكن كان يكون اكثر. وشفنا فريق للدقيقة 90 يشجع وهو في أسوأ حالاته جمهور اللي صبر 8 سنين و 9 سنين في الرابطة الثالثة راهو يعرف الكورة ويفهم الكورة. سي صلاح بالضيف مساء الخير أهلا وسهلا بك. مرحبا
4: مرحبا
2: يا أخي يعيشك. مرحبا بك أنت أهلا وسهلا. خليني أول خليني نبدأ معاك بعد غدوة ثم ملاعبية من المنتدبين مش يكونوا حاضرين مأهلين ضد مستقبل قاسرين ولا لا؟
4: الملاعبية الكل مؤهلة باش تلعب مقابل قاسرين أختي حنين.
2: باهي هذه النقطة الأولى. يبقوا ثلاثة ملاعبية أخرين سي صلاح خليني نعرف معاك وضعيتهم وهكيك المرة تكون حاضر معنا ونفسر الوضعي به. أنور المناعي ماهوش مش يكون حاضر، شنو ملفه بالضبط وشنو وضعيته؟
4: أنور المناعي ولد جمعية ومصحح مع جمعية، وضعيته القانونية مريقلة عن موت وقع عليه تمزق عضلي في مقابل جندوبة في جندوبة، وهو يترين مع المجموعة شوية شوي.
2: ما عندوش إشكال إداري، ما عندوش إشكال أنور مع يعني بيه
4: جملة.
2: غياب أنور المناعي راهو اللي بدواعي يعني صحية، عنده إصابة تعرض ليها في لقاء الودي من فريق جندوبة الرياضي، واضح السلاح هذا بالنسبة لوضعية أنور المناعي. لا مصحح مع جمعية ولا ما عندوش الورقة اللي تقول إنه غادر الجمعية اللي كان فيها أمريك به. سلاس علي الدين القاسمي الملاعب اللي جاي من سبورتينج بن عروس، شنو وضعيته بالضبط؟
4: على القاسمي ملاعب ولد القصور من احسن ما جبنا، مالوريزمون وضعيته الاداريه بين وبين بن عروس ما تسوتش في الصحيح.
2: ايش معناها ما تسوتش في الصحيح؟ تسلاح النهار اللي جا الاولمبيك من المفروض يجيب اوراقه هكا ولا ليه؟
4: جاب اوراقه لكن الاشكاليه كونه هو كيقدم استقالته من بن عروس نادي بن عروس، بن عروس ما حبتش تسيبه وخلونه ودي الاستقاله نتاعه وما بعثتهاش للجامعه.
2: شبيه ما تبعش هو
4: ديميسيون نتاعه، هو خلى عنده ورقته وبن عروس خلت الورقه ما بعثوهاش للجامعه. كي جاء صح معانا نحن بعثنا الدوسي على اساس بن عروس مقدم استقاله الملاعبي من نادي بن عروس. كي وصل ما تعرفي توقع عمليه فرز، كي وصل الفرز وفي اخر الجمعه ذي الاخر اللي
2: حضروا فيها الجمعيه الكل، الجمعه اللي فاتت هي اللي فيها رفع من الانتداب وفيها الدنيا الكل، فقتوا لسيد بن عروس ما قدمتلوش اوراقه للجامعه. علاش علاش سلاح بقينا لاخر لحظه؟ علاش الجمعه العشيه باش عرفنا اللي علي القاسمي ماهوش اوراقه ماهيش مسويه، ملفه ماهوش مسوي وعامل عقد مع اولمبيك الكيف، علاش ما تبعناش وضعيته؟
4: حنان انت تعرفي الجمعيه كانت ممنوعه من الانتداب وما تنجميش تدخلي للفيدراسيون وتجبدي الدوسيات، دونك انت ممنوعه من الانتداب ما تنجميش.
2: واضح
4: واضح.
2: اي شنو اموره على حساب هك مش يبقى الميركاتو الشتوي علي ما يلعبش وما ينجمش يكون مؤهل،
4: ما ينجمش يكون مؤهل الا في ديسمبر
2: اذا تسوت وضعيته، اذا بن عروس هديها مربي وحطوا له ورق
4: تو هكا تتسوت تو مش يبعث هو ولا تبعث بن عروس واحده منهم، خاطر هو الغلطه فيه هو ما قدمش استقالته في الوقت.
2: اي علاش هو مل على الجيل كيف
4: جي في باله باللي بن عروس قدمت وهو خلى عنده ديمنسيون تاعو في الكهرباء ما قدمهاش للفيدراسيون. نورمالمون استقلت من جمعيه
2: تعلم شنو عندك شهرين وانت في الكيف تتدرب ومشيت في ستاج ولعبت ولا ما لعبتش ولا باش تلعب وانت وراق في الكهرباء، الوراق يتقدموا للجامعه مش للكهرباء.
4: اي سيبري على ذلك
2: هنا يقول المتابعة به شكون وصلنا علي القاسمي واضح وضعيته هذيك مش تبقى لديسمبر مش تحل مع الميركاتو الشتوي بالنسبة للحارس منعم
4: منعم مشينا عملنا اتصالات وجبناه باش يلعب معنا تم الاتفاق بينه وامضى عقد للمدة باسم الجمعية.

0: بعد قبل الاستقالة نورمالمون يكون مستقيل من جرزونة، ومن بعد يعمل العقد مع الأولمبي.
1: يا اخي للدرجه غايب عليهم من الملاعبيه انهم راهم ماشيين للرابطه الثانيه، راهم يصفوا وضعيتها من قبل ما يمشوا الجمعيات اللي جابوا اللي حكى معاه. ما جيب لي وراقي اخي، شنو واحد ورقه في الكهرباء والاخر
0: اختي حنان،
1: ايه
0: واحد يلوم على الناس من لاعبي لاعب ناسيونال،
1: ايه ولد بن عروس والسبورتيف بن عروس، ايه
0: بن عروس
1: ايه
0: منعم اول مره اول خرجه نتاعو في الرابطه المحترفه الثانيه، وما ما يعرفش ما يعرفش
1: بقى نقوله ما
0: يعرفش
1: يعرفش ايه.
0: وي اما علي القاسمي غلطه كبيره منه هو من بن عروس في حقه.
1: ايه هذا منعم،
0: شكون
1: منعم منعم شنو يعني؟ الا ما يقدم اموره ويصفي وضعيته ونعاودوا له كونتراتو جديد وماشي لديسمبر زاد.
0: نعاودوا نكتبوا معاه كونتراتو بعد الديميسيون وتمشي
1: الوضعيه.
0: اما مشو تو.
1: باهي هذوما الديسمبر والعام الجديد. باهي نمشي للثنائي برهومي ولد عم الجديد يرحمه، شنو وضعيته؟ خليني نفهموها اليوم الثنائي هذا الاسم علاش مش موجودين؟ شبيه ما عندهمش كونتراتوات؟ شنو اللي صاير وضعيتهم بالضبط؟ شنو
0: كاتبين؟ كتبنا معاهم كونتراتوات، عملنا لهم كونتراتوات بخمس سنين.
1: باه
0: باهي كي صبينا كونتراتوات هم ولاد اولمبيك يلعبوا ما بين الاولمبيك وبرنوس.
1: ايه
0: هزهم مجيد يا ربي يرحمه
1: ايه
0: للاسبيرونس، لعبوا مينيم شوي برك يمكن ايامات صحوا ليهم وروحوا على ارواحهم. هذا روح بهم مجيد
1: بيه صحوا مع الترجي،
0: صحوا مع الترجي
1: هذا يعني قبل ما يجوا الاولمبيك ويلتحقوا بصنف الاكابر.
0: مازال صغار مينيم
1: ايه
0: وقت مينيم
1: يعني على ذمه الترجي
0: على مينيم.
1: ايه ايه دي ما الاولمبيك كانت في الرابطه الثالثه وقتها لما نسمع لما نشاف
0: كان اماتور.
1: ايه فاهم الوضعيه. ايه
0: طولت العينين
1: بالضبط. ايه علاش ما تصوتش وضعيتهم خاطر من رابطه الهوات ماشيين لرابطه محترفه ثاني؟
0: نحن ما ندروش، نحن صبينا الدوسيات على حسن اللي الرابطه المحترفه الثانيه ترجع للتاريخ نتاع الملاعبين من اول ما لعب مينيم من اللي يكون يعني النيميرو دو ليسونس ما يتعرف يا النور الإجازة يبقى معاه حتى اللي يعلق
1: بالطبيعة
0: الكور.
1: يعني ذوما راهم ولاد الترجي،
0: هما لاعبين في الترجي
1: ماهمش
0: ولاد الترجي.
1: اي لاعبين في الترجي عندهم رقم نتاع إجازة لصالح الترجي. اي
0: عليهم دوسيات اي حبسوا حبسوهم في الفيدراسيون.
1: اي
0: تو في الاماتور هاو يلعب معنا عمنا ولا
1: هي هذاك علاش راهي المشكل انه طولت الفتره تواجد اولمبيك الكيف في الرابطه الثالثه لدرجه انه واحد طبع مع ال ال ال ال ال خليني باه يعني ينباع
0: هذيك المشكل. ايه اش صار؟ تو دوسي عند سي حمدي المد
1: باه
0: للامضاء وقابلين وقابلنا شكري الواعر وهم قابلوا شكري الواعر اون بيرسون
1: باه ايه
0: وقال لهم فهم قالوا لي على وضعيتهم الاجتماعيه.
1: ايه ايه
0: تكفل شكري الواعر مشكور ب ب ب تسريحهم لصالح الاولمبيك.
1: باهي واضح. تبقى لي حاله الجول الثاني تاع الترجي سي سلاح رجاء باش نرفعوا لاذان ونرجعوا ونتوقفنا عند الثنائي البرهومي. واضح ابقى معايا.
2: مستمعينا الكرام حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رجعي مرحبا، تقبل الله صلاة الجميع. 8 غير 4 هذه سبورتايم حتى للتسعة. بدينا مع الافتتاحية مع عم طاهر ساسي اللي مازال موجود معانا، مازال عندنا نقاط ما نحكيه، وفي المباشر يكون معانا سلاح بذيفي وحول الإشكال اللي صاير في فريق أولمبيك الكاف حول تأهيل اللاعبين. نعاود كان التحقتوا بينا توا، حسب تصريح سلاح بذيف يقول الملاعبيه مؤهلين امام فريق مستقبل القصرين نهار الاحد، ما عدا انور المناعي بداعي الاصابه، علي القاسمي باش يبقى لديسمبر لانه يعني يزمو يفوض اموره مع سبورتينغ بنعروس، منعم زاده للقادم من سير جرزونه. وصلنا للثنائي البرهومي. سلاح رحب بك من جديد، مرحبا، اهلا وسهلا به. وصلنا انه ان شاء الله رئيس الترجي في الايامات القليله القادمه مش سوا وضعيه الثنائي برهومي وهكيك باش عملوا لهم عقد جديد سي سلاح، والا نحب نعرف الوضعيه.
1: اولا نشكر خويا مختار اللي تو كي غير خرج ومشى حب يحاول باش يقابل الهيئه المديره واعضاء الهيئه المديره تاع الترجي، وجاب اونترتون جاب الاجازات نتاع اللاعبيه اللي مازالوا ما تاهلوش وتم تاهيلهم. بالنسبه لهم هم كونتراتوات مكتوبه واضحه مريقله، ثم كيتوس اسمها بالفرنسي ما نعرفش نقولها لك بالعربيه ولا ترخيص يمكن من عند سي حمدي المدب. الاوراق موجوده عنده فوق مكتبه، يدخل سي حمدي للبيرو. عندنا وعد صريح منه هو من سي حمدي ومن سكري الوعر في تصريح الزوز ملعبي،
0: يعني ما عندوش علاش مش يشدهم فريق ترجي ولا هيئته ولا حاجه. واضح لانه يعني الاشكال نتاعهم راهم يرجعوا وقت اللي كانوا في اصناف الشبان، وقتها لعبوا في فتره في فريق ترجي
1: صنف
0: الشبان، ومن بعد رجعوا بين اولمبيك الكاف ومستقبل الكاف في برنوسه، والاشكال باش يتسوى ان شاء الله في الايامات الجايين. بيه مدامنا في الحديقة
1: ولو شي بتحكي أختي حنان رو حتى سيد رئيس برنوسة رو صرحهم وعطانا أوراق اللي كونهم الولاد هذوما على ذمة الجمعية باش نبدو وضعي
0: واضحين. يعطي الصحة سي لاس. بيه مدامنا في الترجي، الجول شنو أموره هذيك؟
1: بيه حارس هذا كدي هما زوز هزتهم الاسبيروس، واحد ولد برنوسة والأخر ولد الأولمبي، هزتهم وصلوا يلعبوا كادي
0: بيه
1: لأسباب تعرفي اللي جوار تاع الاسبيرونس يوصل عن سرتاناج يوقع تسريح ويقولوا له تخرج تكري ولا ما عادش ينجم يقعد في السونتر نتاع
0: واضح.
1: كي خرجوه الاولاد صغار ونقول واحد مضايعين على طوريا ترافير جو للكاف رجعناهم نحن. كي رجعناه الاولاد بداية رينا هزيناه بريباراسيون مشي مع التربص نتاع الاكابر ولحقناه نظرا لانعدام حراس المرمى تو في مدينه الكاف. هزيناهم الزوز كادي اصاغر هزيناهم التحقوا بصنف الاكابر. واضح لهنا. كي مشى وجا باش صح عملنا معاه كونترا بروفيسيونيل خمس سنين. بس الكونترانتيو في الفيدراسيون. شنو هي السبب اللي كونوا الحارس هذا ناخذ عليه الهيئات السابقه ما نجمش نقول لك شكون ما نعرفش، الهيئات السابقه خذوا عليه 30,000 دينار في الملاعبي وحده، خذوا 10,000 كل عام يعطوا ياخذوا 10,000 دينار 10,000 و10,000 خذوا 20,000 ومازالوا 10,000 ما عطتهمش ليسبيرونس. تو الترجي كي بعثنا لها المطلب باش تجيب لي التسريح الملاعبي، قالت الملاعبي هذا ماخذين عليه الهيئات السابقه فلوس، ما بين ترجعوا لنا فلوسنا ونعطوكم الاولاد.
0: هك. يعني يلزمها الترجي تسترجع 20 مليون.
1: 20,000 دينار باش تجيب لنا الاولاد. بامورنا الخاصه. هانا نعملوا في يديات ورجلات مع جماعة مع الهيئة المديرة للترجي، ما حبيناش نزيدوا تو مش يسيبون الزوز برهومي،
0: ايه ونزيدوهم
1: نزيدوهم الملاعب الثالث، قلنا خن نعطوا هدنة صغيرة ونعاود
0: كي هو تو
1: ونجبدوا
0: مش هو مؤهل، مش هو مؤهل، خلي في العقل. هي
1: صحيتي. هذه إشكاليات الملاعبية الكل تاع الجمعية،
0: به هذاك علاش انا سميتهم لك
1: والهيئة ما
0: بالاسم.
1: تتحمل.
0: ايه
1: بس سامحيني يا أخت
0: ايه
1: حنان،
0: ايه
1: الهيئة المديرة ما تتحمل حتى مسؤولية، ممكن في شوي روتار شوي تأخير، هذه نتحملوه نحن لظروف مادية وأسباب مادية بحتة، خاطر تعرفي كونتراتو يتكلف حوالي 1000 دينار، 28 ملاعب 28 ألف دينار مع الاختبار الطبي مع ديبلاسمون في تونس، أرجع امشي أرجع، يعني الموضوع لليوم لا خلف الولاية مخذينا حتى ملين من عند حتى مؤسسة ولا إدارة،
0: واضح، فهمنا الموضوع،
1: فالأمور واضحة.
0: الموضوع واضح. هذوما اللي سميتهم لك بالاسم راهو يعني حبيت نعرف كل واحد شنو هو الوضعية نتاعو. اللي فهمت اللي فهمت، أولمبيك الكيف بربيع شوشان كهو في الجول.
1: مبدئيا هو الجمعاني برك، وبحول الله ماتش القصرين برك،
0: ايه ومن بعد مش مفهوم مش يصير.
1: من بعد مش يكونوا بحول الله السميع العليم زوزك ولا معاه ولادنا مش يكونوا كاليفيه بحول الله.
0: يعني من اصناف الشبان ولا كيفاش؟
1: اي اللي كنا نحكوا عليه.
0: باه يعني فما امكانيه منعم يصفي اموره قبل ديسمبر؟
1: لا صعيب منعم،
0: ايه
1: صعيب منعم.
0: الاولاد اللي في الترجي،
1: اولاد واحد في الترجي وواحد ولدنا مزاك غير كادي ولا جينيور.
0: باه يعني الامور تاع وقت وكهو
1: بالنسبه لحراس المرمى.
0: باه فهمي.
1: وسط الجمعه ذي بحول الله باول الجمعه تتصفى وضعيه، اذا كان مش من سنين روح.
0: باه شال شال
1: سيدي، كان عندك ما تفضلي تسالي
0: لانه
1: تفضلي.
0: خي هو انا راني نسال في ال
1: لا لا ما دام حتى مش انت
0: ايه
1: والاستاذ المستمعين
0: حبيت،
1: كيفي
0: هذا هو
1: المعلومه نوصلها
0: الحاجات
1: كما
0: اللي
1: هي.
0: يسال فيها من الشارع الرياضي اللي حب يعرف، باش هكاك مش كل واحد كيفاه يفصل على
1: ان
0: طريقته.
1: شاء الله الاجابات صافيه وضافيه اختي
0: باه
1: حنان.
0: ماتش القصرين ننتظروا الملاعبيه اللي كاليفيه بقدره ربي يكونوا
1: كل
0: موجودين، وبعد بشويه بشويه هنعرفنا انور شنو حكايته، سلس وشنو حكايته، منعم والثنائي البرهومي والاسم هذيك نقول نتاع الترجي اللي ان شاء الله ان شاء الله تتصفى وضعيته على الاقل هكا عام ربيع شوشين شويه، وان شاء الله يكون هذا درس. يعني كيما ذكرت راه طولت شوية المدة والإقامة المريحة في الرابطة الثالثة، لدرجة انه برشا حاجات هكا ماشي في بالهم ديما في الهوات. يعطيك الصحة سي سلاح، شكرا ليك.
1: عايش اختي، مرحبا،
0: شكرا على قبولك دعوتنا، وللشارع اللي يسمعوا فينا برشا والناس اللي يسألوا اش بيك ما حكيتوش في الموضوع ليه، لو ما عندناش مشكلة راهو الامور واضحة، رانا المهم تبدأ الاجابات صريحة باش هكاك المعلومة توصل للناس. هذا هو شنو جاوبنا سلاح بذيف في هذا الحوار. مشكور جدا، يعطيك الصحة، حد سعيد الفريق أولمبيك الكيف. عم تهر مرحبا. سي سلاح تبقى معايا؟ إذا إذا الخبير هذا الدكتور الكبير عم تهر سيس اسمعني، كان ثم مشكلة في الترجي توفضها عم تهر راهو ما
2: لا لا مش خاصة نجيك حتى غالي اسمعني اسمعني بالله صباح.
0: ايه
2: انا طبق بيد الاسفاتيت، حبيت نعلق لكن ربما ما سمعتونيش ولا كذا.
0: اي ممكن صوت.
2: حبيت نقول لك شي سلاح، راه فرق بين الكونترا والبري كونترا.
0: ايه
2: البري كونترا، البري كونترا يكون ما ثماش الاستقالة، ولكن الكونترا راك يلزمك تكون متاكد ان الملاعب نتاعك هذاك اللي عملت معاه الكونتراتو استقال من الجمعيه، هذه الاولى. اثنين، نبدا لك بالملاعب نتاع بن عروس.
0: ايه
2: الملاعب نتاع بن عروس اللي هو قلت بن عروس ما هزتش الاستقاله هكا ولا
0: ايه
2: لا، راهو حمل الاستقاله للجامعه التونسيه كره قدم باش اشروا اللي هو مستقيل من الجمعيه هذيك، راه محمول على الملاعب ولا على المجموع نتاعو مش على بن عروس.
0: نسيها في الكهرباء الغالب.
2: ما ينساهاش الكهرباء لانه ما يعرفش السيد هذا.
0: ايه. لا يعرف، كان في بن عروس كان يعرف يعرف عمته.
2: كان في جرجيس.
0: ولا كان في جرجيس. يعرف يعرف عمته.
2: لازم يلزم هو الاستقاله للجامعه. باش يعشر بها. وانت ما تنجم تصحح له معاك باش ما تخسرش فلوس، ما تخسرش وقتك، ما تخسرش كذا. ما تصحح له كان ما عندكش استقاله راهو.
1: عمته.
2: مش صحح له خويا العزيز وهو ما عندوش استقالة في يده. يا اخي كاين واحد شرية ما نعرفش، مش متأكد يعني من هم واحد طبعا هم شو داو باعوا وشراوا فهمتني. هنا هو باش يعطيني خدمات مقابل كذا كونتراتو باش نعمل له باش نجم نخلصو. انت كتبت كونتراتو طبعا وجيت بعد هاد الشهر هذوما اللي مازالوا يقول لك خلصني، هو كونتراتو ماهوش فاليد، ما عندوش فاليد تاعو كونتراتو. اي ما نعرفش علاش انا عملت كونتراتو، سامحني يا
0: سألت ولو سؤال
2: ملابي اللي جات من الفريق من جهة بنزرت
0: اي من جرزون
2: كيف خطأ إداري
0: اي خطأ إداري
2: ما يقبلوه، حتى اللي يجيب له ريقاته كلها يجيب له ريقاته كاملة وقت اللي يقبلو.
3: عم طه
2: نعم خوي العزيز
3: نسمع فيه
2: نسمع فيك بالإداري
3: سامحني محمد السوسي تعرفه
2: شكون؟
3: اسم محمد السوسي،
2: محمد السوسي
0: هو رئيس رابطة الشمال الغربي لسنوات وسنوات. من المفروض راه ما تتعديش وحاجات كيف هيك، اما ممكن من الهواية الاحتراف تبدلت الامور شويه على هي حاجه كيف هيك
3: هذيك
0: ذيك علاش راهي طولت عم طاهر راهي طولت اقامه اولمبيك الكيف المريحه للبعض والمقلقه جدا لاحبائه.
2: يا حنان يا حنان برمج لنا استضافه لطارق التهال
0: اي الله يبارك
2: فيك. اولمبيك الكيف ناس سوليدار، اولمبيك الكيف عندها تاريخ،
0: اي
2: اولمبيك الكيف راه رئيس شكون عندها اداره من احسن الادارات في البلاد، لانها لعبت في الناسيونال ا ولعبت سنين وعزبت الكبار عزبتهم الكبار وشيخت عليهم وشيخت الناس بالكره.
3: عم تاريخ كبير على 30 سنه
2: في الكره التونسيه،
0: اي
2: رقم صعيب في الكره التونسيه اولمبيك الكيف. مش نحكي على جمعية الجيه لا، نحكي على أولمبيك الكاف
0: للأسف يعني.
2: اللي جابت بن إبراهيم وجابت طارق وجابت بالرابح وجابت يعني ناس يعني عملوا صورات وجريت كبيرة في الكرة التونسية،
0: دمادم في الكرة التونسية
2: هلوم الناس هلومة العرس هذا يلزمنا نستحفظ عليه. باش نستحفظ عليه صراحة تحبوا ما تحبش إدارة يلزمها ما تعملش الغلطة هذه. أنا ما بكل احترام ليك بكل ود واقبل من عندي سمى اخطاء اداريه يلزمنا نتحمل مسؤوليتها، يلزمنا نقولوا هاي ملاعبي هذايا راهو صححنا له واحنا مش متاكدين من هو مستقيل من جمعيته. يلزم البلاد نتاعي يكون كامل وشامل وقت نعطيه للجامعه ما يرجعوش عليه يقولوا لي راهو الملف نتاعك ناقص ولا ما نعرفش ترجلوه ولا كيف الصغيرات تحت عليهم تاع الترجي كيف يلزم الملف نتاعو كامل. وانت تبارك الله كنت تحكي قلت يعني راهو الاجازه تاع السوريت تاع البلابي من اول اجازه نتاعو في اي عمر
0: حتى لين يكمل
2: حتى لين يستقيل حتى لين يمشي يعني يهجر الكره بصفه نهائيه الكل. هذاك السوريت اللي تبقى فيه هذاك زاد وقت يجيني يعني ككاتب عام يلزمني نعرفه ما نخليش اي انسان يصح عندي انا وهو في خطا
0: وعنده جمعيه اخرى
2: تقعد عنده. اما انا كجمعيه ما ناخذ كان صحيح من ياخو كامل اللي مش يلعب قدوة عندي
3: نجم نحكي شوية حنان
0: ايه
2: تفضل خويا تفضل
3: عم طه
2: نعم سيدي
3: اللي تحكي فيه انت راهو القانون يقول هكا والواجب يقول هكا والعرف يقول هكا مي نحن كي دخلنا مشو نحن الجمعية بصفة عامة ما عندنا حتى ارشيف سي محمد عم طه حتى شيء ما لقينا حتى ارشيف وحتى بابراس للجمعيه.
2: صراحه يا سيدي اقول لك حاجه اخرى هنا لا خاب من استشار ما جاني بلعب هذاك ولا ما جاني بلعب هذاك ولا انا جاي انا ناخذ على حسن نيه وانت كيف كيف ناخذ على حسن نيه الملعب هذاك كي جاني انا نعمل الانفستيغاسيون تاعي نعمل نشوف مع الجمعيه ونشوف مع حتى نشوف مع الملعبيه اللي يعرفوه نشوف مع المحيط نتاعو نستشير
3: الخلطة راهي تجي راهو اللي ما يعمل حد شيء هو اللي ما يغلطش. اما نحن وقت محمد السوسي 40 سنه في الجيب
2: اللي ما يعمل حد شيء ما يغلطش صحيح اللي ما يعمل حد شيء ما يغلطش صحيح لكن كي نلقى غلطه وتجي وراها غلطه اخرى وراها غلطه اخرى انا نصيحه ليك انا الكونتراتو يا اخي بلاش ما بفلوس ولا
3: اكيد
2: تبغى خساره الجمعيه الكونتراتو لكن الوريق هذيك ما فيش تشريها من الجامعة
3: أكيد إي
2: ما هكا ولا
3: إي
2: سيدي يا خويا نستشير لازم تليفون شكون فلان الفلان ما نعرفش نسمي أنا جمعة الأخرى ما عرفتش جات على يدي الاستقالة من الملعب التونسي واش نحملهم وما مشاش نحملهم الاستقالة بتاعه بعد شن مقري علاش خطر الاستقالة بتاعه في يده الجمعية لو يساعدها باش ما تمشيش الاستقالة للجامعة مش الملعب هذاك يقعد مربوط بها
3: معقول
2: الجمعية تحب تعمل ليفاي تحب تعمل الصغارات مش يقعد الملعب على ذمتها
0: صحيح
2: نهار اللي حشتها تقول وجه لها
0: راك راك ما استقلتش راك ما زدت على حسابي
2: ما زدت جاي
0: وقتها ايه. قد يكون اخذ فلوس من الجمعيه ايه. اللي مشى لها وكذا
2: بيه ما مش شان تبارك الله تو في الكير عندك يعني بلال عندك غيره وعندك غيره اللي عندهم اللي عندهم تجارب في الجامعات يجب تستشير ما نعرفش هذا الكيف العاون قول هيلب العاون قول هيلب ونا في كيف راي إرث وطني مش نيش جمعية نتاع هكا نتاع نهار حد شترجو فيها 300 ولا 1000 واحد لا إرث وطني أنا من جنوب تونس نحب ونا في كيف
3: بارك الله
2: عليك علاش نحب ونا في كيف لأن ما تعطي في وقت ملوقات ونعرف بيش ونعرف كمان ونعرف الأولاد كلهم ونعرف الملعبيه الكبيريه تبارك الله اللي فيه ولا فيك الكيف كيف كيف في باجه تقول لي باجه نقول لك بجمعه ونقول لك كذا ونقول لك كذا يعني سمع عرس ليش جمعيه صغيره
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: حتى ما عتبتش القسم الثالث هذه جمعيه عملت حاله في الجلسه الصغيره عملت حاله
0: ايه هو اسم كبير ورقم صعيب وحبينا نقول لك رهنا هني هنا قلت لك عم تهر راه وطولت شوية فترة الإقامة في الرابطة ثالثة عجبت الكثير نهار اللي طلعت ولا بكيف
2: أنا مش عارف كلمة بالنسبة للمعمية بتاع الترجي الرياض نعرف شي حمدي تبارك الله عليه متفهم
0: هذا هو
2: وشكري تبارك الله عليه هي فاهم الكورة مليح ونعرفهم إن شاء الله نهار السنين ما نتنسى تخوري قطع
0: إن شاء الله
2: ونعرف إسفيروس راي ما تشدش على حتى جمعية
0: هذا هو
2: الترجي الرياضي تعتبر روحها هي أم الجمعيات في تونس
0: هذا هو
2: ونعرف باش تعطي الأولمبيك كيف ونعرف تاريخ الترجي الرياضي مع الأولمبيك كيف
0: ونعرف
2: بحول الله نعرف فيما تنجمش تعطي الكرة
0: هذا هو
2: والجمعية جاية تبدا فرهد على روحك وتلعب ماتشات كبيرة
0: إن شاء الله
2: كان ما نجمش يقول واحد فهمتني
0: يعيش سلاح شكرا لك يعطيك صح يسيروا في الجامعة يسيروا الغلطات مو عم طاهر تذكر العويمات اللي فاتوا وقتها ترجع أولمبيك الكيف وقتاش طولت
2: كل الناس
0: رجعت صار واللي صار الخطأ هذا خلينا نقول إن شاء الله ما عادش يتعاود
2: أنا تتذكر وليت عملها ونحكيوا على العشب اللي بت في
0: الكراسي أنت من العشب اللي بت في الكراسي تعرف الوضعية
2: طوّت مركّلنا العشب هذاك مشاء والأمور مريقة
0: والجمهور حاضر
2: وإن شاء الله فيك الكيف من حسن إلى أحسن وإن شاء الله بعد عوايم من روحة في الجزء السنان
0: تمرض ولا تموت تبقى ديما رمز المدينة حب اللي حب وكراها اللي كراها
2: لا
0: هو لأن الوضعية تحطت أمامنا هي وضعية أولمبيك الكيف
2: جمعيات عندهم تاريخ وعملوا يعني بيه. عملوا حاجات
0: تايبر بيه مشاورون الناس عنا برشا كفاءات برشا كفية موجودين في مواقع كبيرة يفهموا في القانون الرياضي باش خليني ما ندخلش في برشا تفاصيل قلت هنت الكلمة اللي يسأل واللي يشاور يدلوه بقدرة ربي باش نتعلموا ونبنيوا على الأخطاء نتاعنا هذوما وقت اللي نصلحوهم ونمشيوا في الصحيح بيه أنا نعاود للناس اللي تحقوا بيا توا أنور المناعي راهو غايب لي أسباب صحية سلاس اللي هو اسمه علي القاسمي اللي جاي من بن عروس يتحمل مسؤوليته في الوضعية نتاعه ومنعم إن شاء الله تتسوى ثنائي البرهومي الأمور عند سي حمدي المدر إن شاء الله تتحل عم تهرك تسمع في الجول زاد كيف الوليد اللي جاي من الترجي واللي كان في الترجي هم رمل رجعوا للكيف عندهم مدة إن شاء الله تتسوى الوضعية هذا بالنسبة للملف أولمبيك الكيف عم تهر زمردة تقرأ موجز قصير ورجعين مرحبا أهلا وسهلا نادي الدهماني ثنائي اللي موجود في المنتخب الوطني التونسي باش نحكي كرة يد زيدة على فريق جندوبة رياضية حتى للتسعة إن شاء الله.

0: تمام الثامنة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. تابع وزير البيئة لحبيب عبيد والسفير الياباني بتونس اليوم بمدينة باجا المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفينة من النفايات باعتماد تقنية يابانية والمنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجا خلال شهر سبتمبر المنقضي، وذلك بكلفة تلهز 3 ملايين دينار، منها 75% في شكل هبة يابانية. احتضنت مدينة عين الدراهم اليوم اللقاء الإعلامي الجهوي حول مشروع تحد، وهو مشروع موجه للجمعيات حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعيات هشة، وتنفذه جمعية العمل ضد الإقصاء بالشراكة مع المنظمة العالمية لذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. مثل ملف الدكاترة المعطلين عن العمل موضوع لقاء جمع بين رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم بعضو المجلس المحلي بالزهرة إمام بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني اليوم تجمعا للفلسطينيين في منطقة أنصار غربي قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. يتسم الطقس ليلة الجمعة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالجهات الغربية، وسحوب عابرة ببقية المناطق تتكثف محليا آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة، تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بسيرت. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: Sport time.

0: راجعين، مرحبا. 8:04 مواصلين حوارنا وحواراتنا واستضافاتنا. نذكر كان معانا سلاح بذيف اللي اعطانا انه تم تأهيل لاعبي فريق اولمبيك الكيف باش يكونوا حاضرين من فريق مستقبل القاصرين، اللاعبين اللي تخلفوا الجمعة اللي فاتت، ما عدا بعض الاسماء انه المناعي غيابه لاسباب صحية. على القاسمي تم الاشكال نتاع بن عروس، هو قادم من سبورتينغ بن عروس، واضح انه مش يكون في المركز والشتوي يعني توا صعيب. المنعم اللي قادم السير جرزونة، الحارس المرمى ان شاء الله تسوى الوضعية، ثنائي البرهومي، الملف عند إدارة الترجي، كيف الجول زاد اللي جاي من الترجي الرياضي التونسي، هما كانوا في صنف يعني الشبان على ذمة الترجي ومن بعد رجعوا. ان شاء الله كيف الوضعية نتاعه تتسوى، ممكن يكون هو الحارس الثاني بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف في الفترة القادمة. حسين العكرمي موجود معايا بعد شوية كذلك في المباشر. كمل معاك عم طاهر، وتوقفنا قبل الأخبار ملاحظاتك كلها يعني في مكانها فيما يخص الخطأ الإداري اللي صار والأخطاء ذوما المفروض ما يسيروش في فريق كبير اسمه أولمبيك الكيف. نواصلوا عم طاهر، حكينا على المنتخب، حكينا على الأجواء المتوترة جدا، تصريح رئيس الجامعة، نتصورت أنه بشكون عم طاهر في الوضعيات هذوما تكون بوان دو بريس في مقر الجامعة، يحضروها وسائل الأعلام، يحكي على الخيبات المتالية حتى نوصلوا للحوار اللي صار بين العاشوري ومعين الشعباني اللي خليه يغادر، والإشكاليات اللي صايرة في الكواليس الكل، وإذا بي يعني التصريح نعرفش وين بالضبط فانا بلاسة، وكلمتين تلغط مقابلة مالي، مالي ماهيش مش تحير مش تلعب مع المغرب، ويبقى ديما السؤال شكون المسؤول على هالخوذة هذه والخماضة اللي ما زالت متواصلة من كأس العرب وانت ماشي عم طاهر.
1: شو الخيان دي سيروا في الجامعة هو هم في شواد واحنا في واد، والدليل ما انهم ما همش محترميننا، لو نقولها العبارة
0: ايه ديك شراوي يلزم
1: لأن ما احنا نصور بالله خيبة ولا خيبة، وما عملوا حتى ديكنوستيك، وما قدموا حتى مشروع أسلاحي، وما قالوا حتى شيء روى بقى يسيدي أضعف من الإيمان، هو يقول صارت أخطأ أضعف الإيمان، ما قالوش ما ترفوش بالواقع
0: ليه وقال برشا نيس يغلط كما كان مغلط وعبيت قبلنا،
1: خلو هنشير يخدموا فيه، لو ما نعرفش شنو ضيعة يعملوا فيها شي يحبوا، واحنا كان عجبنا كان عجبنا نتفرجوا، كان ما عجبناش ما نتفرجوش، وهما يعني يعملوا شي يحبوا كهو بنتين الأمور يعني ملكية ولات مشروع متاحهم، ما عادش لا من المفروض أن سيد الوزير اليوم بعد ما يوفى الاجتماع متاعه وإذا تم الاجتماع متاعه يخرج يعمل بوينت فريش باعتباره هو أعلى سلطة حضرة الاجتماعات، يقول رأوا قررنا ولا رينا ولا صالح مش نعملوا كذا ولا ناس استناونا رانا بدينا مش نعملوا هذا الكوميونيكاسيون، نرجعوا لها الجانب الاتصالي نرجعوا له، رأوا ضعيف ياسر في الرياضة التونسية ومش يبقى ضعيف، ومن ضعفه هو ضعف الرياضة التونسية، لأن الفلوس رأوا يجيبها الاتصال، الإدارة الباهية راهو يجيبها الاتصال، راهو الله غالب أنا ربما على خاطر اتصالي نفهم شوية ولا ما نفهمش ما نعرفش على روحي، لكن في الخضم هذا اللي قاعد صاير في الرياضة التونسية القدرة هي ما نفهمش، القدرة اللي قريته كله طاح في الماء، البالي صرته هو اللي نجح نقولوا الطرق العلمية ونقولوا كذا ونقولوا المنهجية وتشو أحكاية فارغة اللي قرروهن الله يهديهم اللي قررونا غلط مرة الناس هذوما العباقرة اللي موجودين يسيروا في الرياضة التونسية هم أحسن اتصاليين في العالم، أحسن يعني عباقرة، أحسن يعني ما نعرفش هو يرحم والديكم بالله يصرف أرواحكم، ومش عيب الواحد يقول راني غلط يعترف بالحق.
0: ليه اللي شدني في تصريح رئيس الجامعة قال ثم برشا جمعيات ثم منتخبات فشلوا
1: رئيس الجامعة
0: وممكن اليوم فشلنا غدوة ننجحوا.
1: أنا تحب أقول لك حاجة يا حنان، رئيس الجامعة كان يحط التصريح نتاعه يسمو
0: والله
1: ما يموش.
0: اي والله
1: ما يموش هو من هم جرى الأشقر.
0: اي والله العظيم شكرا، يعطيك صحة عم طاهر، منور كالعادة، وإن شاء الله ديما حاضر معانا وإذا فئتك حاصلة. اليوم خصصنا الحديث الكل للجامعة وفريق أولمبيك الكاف. شكرا لك عم طاهر سيسي، يعطيك صح، شكرا، بارك الله فيك. نمشي للدهماني ونسلم على حسين العكرمي. حسين موجود في القائمة الجديدة وفي الهيئة المديرة الجديدة لفريق النادي الدهماني اللي كان جلسته العامة الانتخابية نهار الأربعاء، وسينوار الماجري هو رئيس الجمعية، إن شاء الله يكون حاضر معنا في مواعيد قادمة. ونعرفوا برنامج العمل نتاعو نادي الدهماني الموسم الفارط كان الفريق المنافس على المراتب الأولى، ولعب الآخر جولة مرتبة ثانية مع زيد بشري، مع مدرب، مع رئيس جمعية، مع هيئة مديرة اللي جاءوا في آخر لحظة. كان تذكروا وقتها لقيت هذا نادي دهماني يبحث عن هيئة مديرة وهيئة تسييرية توجدت. اليوم هيئة مديرة منتخبة. حسين أهلا وسهلا بيك، ألف مبروك للمجموعة، وإن شاء الله تكون النجاح حليفكم في هذا الموسم. مرحبا حسين.
2: مرحبا بك أخت حنين، ومرحبا بالمستمعين ذات الكيف.
0: عايش خويا، مرحبا بيك.
2: سمعت اللي هي مبروك مش مبروك، ولا ما يبركوش عليها.
0: لا لا ولدي بيك باش ينجح
2: ان شاء الله،
0: باش ينجح.
2: راهي تكليف، راهي مش تشريف، راهي مش راهي بلوغت واحد اني مش هديت مسؤوليه.
0: لا لا لا المسؤوليه إيه، هو اصعب حاجه اليوم راك تكون حتى عضو في جمعيه صغيره، لانه مسؤوليه، لانه مع اللي صاير اليوم اللي يتحمل مسؤولية يعطيه الصحة ويرحم والدي.
2: عزوف كبير المسؤولين باش يتقدموا ترشحاتهم. والله نحن نحبوا نشكروا السلطة المحلية اللي كانت ساهمت بنسبة كبيرة في أن معناها تقنع الرئيس الجمعية الحالي والأعضاء هذوما باش يكونوا موجودين في قائمة، وتكون قائمة انتخابية، خاطر صعيب شوي باش يكون سي نوار من تونس مستقر في تونس، في خالد معناها ما رجل أعمال ماهوش ديما متواجد في الدهماني، معناها باش تلمهم في طاولة واحدة المصلحة واحدة. صعيب شوية نشكروا هذه الصوت المحلية والسيدة نائبة دليل موشي اللي لمتنا عندها بريود وقاعدة بالبرشا كونتاكت قاعد يصير، والحمد لله تمت. وهنا عندنا هيئة مديرة منتخبة لمدة 3 سنوات، إن شاء الله تشوفوا منك الخير.
0: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم دخلتوا على برنامج شنو الخطوط العريضة اليوم نادي الدهماني؟
2: والله نحن عبرية دخلنا على مسؤولية كبير. جمعية كانت تلعب، جمعية عمناول متكلاس ديزيون بلاس، عملت تعتبر مفاجأة الموسم عمناول، جمعية الكل تحكي عليها، معناها مسؤولية كبيرة تحملناها. خذينا مشعل على هيئة اللي كنت فيها أنا واللي يترأسها سي حسين الجريدي، اللي كان معناها الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. عدنا برنامج عاملين نحن، معناها كي قعدنا عملنا برنامج، رئيس الجمعيه معناها كله عزم انه تواصل الجمعيه في النتائج الايجابيه نتاعها. حبيت مرة فاتت كي دخلت معاه قلت كراي الجمعيه قاعده في استمراريه دائمه، وقت هو مازال ما خداش اوفيسيال الراجل صح البرشا جواريات وأوفيسيال مو معناها تو معانا. نهارت اللي معناها رجعنا للتمارين، معناها اول مره في تاريخ النادي نرجعوا ب 25 جوار يرجعوا، معناها يرجعوا معانا دي ريكروتمون كل موجودين، ومازلنا ان شاء الله عندنا ريكروتمون اخرين. رئيس الجمعيه معناها كله اراده وحرص انه يوصل الجمعيه ذي. قال علاش ليه الجمعيه ذي ما نشوفهاش اول مره في تاريخها في الدو، أنا نحكي على الدو، نحكي على الرابط المحترف الثاني مش الشرفي، نحكي على الرابط المحترف الثاني اللي دماني في تاريخها ما وصلتش لها. حاطوا هدف وإن شاء الله يوفقنا ربي باش نخدموا على الحوايج هذي.
0: به اليوم نحكي فنيا، اليوم صاروا انتدابات، أي من العياري باش يكمل مع المجموعة، أي من اللي يكمل الموسم الفارط مع فريق نادي دهماني. خلينا يعني نعاودوا نذكروا هكا حبايب نادي دهماني، شكونوا اللي طار الفني، اللاعبين، ثمم لاعبيه باش يلتحقوا بالفريق في الايامات الجايين، اغلق باب الانتدابات، تخموا في المركات، ومنعرفش نحن اليوم مثل سبتمبر وثم شكون يخمم في ديسمبر، لانه يعني غدوه ديسمبر شنو الوضعيه.
2: حتى المركات وحتى المركات في الوقت الحالي مازال ما تسكرش. 10 اكتوبر عندك الحق، ما زدنا نصحح شو يسمى لي جوار ليبر، لي جوار العاملين ديميسيون، لي جوار لي بري ميتاسيون، معناها مازال محلول الميركاتو. نحن الإطار الفني فيه سي بشير الفزعي معد بدني غني عن التعريف، وسي صابر بن عرفة مدرب الحراس كيف غني عن التعريف بالنادي ماكسر يسمى تعزيز كبير للإطار الفني، والقيدوم سي أيمن الغياري غني عن التعريف والنتائج اللي حققها في نادي الرياضي بالدهماني خير دليل على هذا. الرصيد البشري احنا عملنا انتداب الحارس احمد المغربي حارس نادي ماكسر، وكان من احسن الحراس عم ناول في معناها في السي ان في البول نتاعنا، وجددنا عقد احمد الكتاري حارس سابق نتاعنا وحارس سابق نادي الروحيه، انتدبنا احسن لاعب واحسن ظهير ايسر الموسم الفارط في نادي الصخيره وابن اولمبيك كييف سامي الميجري. جددنا عقد علاء الخلفاوي، وانتدبنا عاطف الدروازي بور لو مومون، وجددنا عقد سمير الميجري سمير الشابي، وانتدبنا المفاجأة الصارة في الماركات وذية معتز الشابي ابن أولمبيك كييف وابن صافي الرياضي برقسور، وما زال الماركات محلول إن شاء الله باش عندنا دي بوست سيبليج قاعدين نخدموا عليهم، وإن شاء الله في ديسمبر نكمل. وحافظنا على المجموعة نتاعنا، خاطر نحن المحافظة على المجموعة نتاع عمنيول هي تعتبر معناها إنجاز، خاطر جواريتنا كانوا محل متابع من عدد الفرق، حتى نقولك في الآم يعني ثم شكون مشي عمل دي تيست وتقبل لعمل ظروف عائلية وظروف مادية بحال دون انتقاله للجمعية طلع في الآم.
0: واضح سمير الشابي رسميا على ذمة نادي دهماني.
2: والله يا والله ما والله مدام حنين هو ثم إشكال تو واقع، احنا عملنا صار الاتفاق بيننا وبينه وعملنا رينوفيل مول للعقد، والسي سمير جاء وعمل الفيزيت ميديكال نتاعو وصححنا في العقد، الفاليداسيون نتاع العقد في السيستيم نتاع الجامعه عدنا، والفاليدات نتاع الفاليداسيون نتاعنا، وبعثنا الليسونس باش تحضر كيما معمول به. نسمعوا في اخبار متاتيه لينا انه امضى مع جمعيه اخرى، نحكوا على الوضعيه تو بور لو مومون الوضعيه سليمه، نحن ما نعرفش اسكو القانون يخول له انه بعد ما يعمل رينوفول مو، خاطر خلينا نفسر لك الوضعيه بالضبط لعل المستمعين باش يفهموا ان السيستيم تاع الجامعه جديد تفاليدي تكتب بعد الليسونس تاعك تطلع لك تبعث بار بي دي اف، تبعث نسخه من بطاقه التعريف والاسيرونس تبعثهم بي دي اف، معناها يبدو موجودين عند الجامعة، معناها الجامعة تكون على علم أنه الشخص ضايف الداتا ذاك عمل رينوفيلمون، كي تزيد تطلع الفورميلير نتاع دوموند دي ليسونس تطلع لك دات دو فاليداسيون، تو انا باعث لك منها نسخة، دات دو فاليداسيون نتاع الفورميلير نتاع الجمعية نتاعنا، الراجل مصحح معانا لو 19/9/2026، عندي الورقة وما عندناش هتقلق، صح فيها سي سمير وصح فيها الدكتور نتاعنا وصح فيها معناها السكرتير جينيرال نتاعنا البوردرو طالع وبعثناها للفيدراسيون، وان شاء الله معناها اللاعب يكون على ذمتنا، معناها ما نحن خدمنا اجراءاتنا قانونيه واضحه.
0: به هذا بالنسبه لسمير الشابي. صغيرات حسين ان شاء الله اليوم برجوع سي محمد الساحلي يعني المستشار فني جهوي، راهو نادي دهماني فيها برشا وليدات وينجموا يكونوا علاش لا في المركز هذا.
2: عملنا انجاز وحدث تاريخي عملناه، ولا رغم انه ما عندناش تيران، ورغم انه جمعيتنا تترينا فانيكس صغير تراب، ورغم هذاك كل الا انه جواريتنا محل متابع من جمعيات كبيره، وخير دليل انتداب معناها النادي الافريقي اللي لعبنا لاعب الكادي نتاعنا محمد امين الورتياني استحق رسميا بالنادي الافريقي.
0: به فما في عائدات ماليه؟
2: والله عائدات مالية مش كبيرة ياسر، خاطر نحن فما ما نعرفش القانون بعنيش كلي بقدها كالمحافظة على التكوين نتاعو وقت يوصل عمر معين ناخذوا الحق نتاعنا في التكوين، سموها الكيتيس نتاعو، اعطيناه ميتاسيون وديميسيون وخذينا 5000 دينار صار معناها الفيرمون نتاعها بونكير، وخذينا شوي معناها تجهيزات رياضية.
0: هذا بالنسبة للوليد المشي للنادي الافريقي.
2: ونحن عندنا وليداتنا وبرشا وليداتنا تو محل متابعه وبرشا يكلموا فينا فيهم، اما نحن معناها حابين انا يمشوا ديما الجمعيه معناها تنجم تطورهم حتى كان ما لعبش فيها ينجم يمشي الجمعيه في الآ ونجم يضمن مستقبل.
0: وعلاش ليه نجم يكون ينجح حتى الفريق النادي الافريقي اللي نجحوا فيه برشا ملاعبيه صغيرات جاوا اليوم اسامي كبيره.
2: خير داري لي من السلطاني كان في النادي الافريقي، سلام القزاوي، برشا جوار نور الرحموني، برشا وليدات عادنا مشوا للنادي الافريقي، وزيد النادي الافريقي فيها تو ديريكتور تكنيك معناه ولد الكيف سي كمال سعاده ربي يبارك.
0: الله ربي يوفقه كمال يخدم في خدمه كبيره اليوم في شبان النادي الافريقي. يعطيك صحه سي حسين العكرمي، انت في خطه امين مال في فريق نادي دهماني في الهيئه الجديده. ذكرني حسين بالاسامي سي عوده سي نور الدين يعقوب يسلم عليه كان يسمع فينا.
2: حبيت نقول لي الهيئه المديره ذي هيئه معناها متناغمه متجانسه، فيها الشبان، فيها لي زون دافير خاطر المال ماك تعرف هو قوام الاعمال، فيها لعبه، فيها الخبره، فيها سي ناصر بالقاسم الخبره والدعم والاب الروحي للنادي الراضي بالدهماني، فيها سي نور الدين اليعقوبي، سي محمد علي بوكتيله الخبره، وفيها الشباب كما حسين العاكرمي اللي يعتبر معناها يشوف يخدم مع سي نور الدين شرف كبير كبير برشا ليه.
0: خبره كبيره
2: خبره كبيره معناها امنيتي اني ما خدمتش معاها الحقيقه في الهيئات السابقه السنين معناها فرحان برشا معناها بعودته وعوده نحسها كل يوم باتصال بينا وش نعملوا كل يوم معناها رجعت الاداره النادي الراضي بالدهماني الاداره القويه اللي متهانين عليها.
0: بيه يعطيك صحة ربي يوفقك. شكرا ذوما الشباب اللي قابلين المسؤوليات ويتعلموا علاش ليه نشوفوهم في يقودوا جمعيات، علاش ليه رو باهي انهم شبان جهتنا ياخذوا فرصتهم في النوادي. يعطيك صحة حسين،
2: عايشك ربي يبارك. شكرا ليك ربي يفضلك كيف على المداخلة وعلى اعطاها وقت كبير للنادي الراضي بالدهماني.
0: يعيش خويا ربي يفضلك سي حسين العكرمي امين مال نادي الدهماني 8-4 من الدهماني مش يمشي جندوبه. وسعيده في المباشر يلتحق بيا كوتش يسري المازني، مرحبا. هو مدرب فريق كره اليد لجندوبه الرياضيه. اهلا وسهلا بك كوتش، مرحبا.
3: مع السلامه اختي حنان.
0: عايش خويا مرحبا بك، اهلا وسهلا. كيف هذوما الشبان اللي ماخذين توا مهمة التدريب بين التسيير والتدريب؟ نفرح برشا انه ثم كما ذكرت مع سي حسين انه شباب شمال الغربي راهو قيادي ونجم يقود جمعيات كسوا اداريا ولا فنيا. تجربة جديدة من يسري المازني لاعب اللي عدى سنوات في فريق الاكابر وكان من احسن اللاعبين اللي توجدوا في فريق جندوبة الرياضية. اليوم يسري مدرب، اليوم يسري يشرف على فريق جندوبة لكرة اليد. خليني معاك نعرف التحضيرات، التمارين، الإشكاليات اللي موجودة، الجروب اللي عندك اليوم، طموحاتك وانت اللي رسمتها مع الهيئة المديرة يسري في بالنسبة لفريق كرة اليد.
3: مرحبا بك أختي حنان مرة أخرى، ومرحبا بمستمعي إذاعة الكيف، وشكرا على التقديم المحترم.
0: يعيش خويا وتستاهل انت،
3: يعيشك حنان.
0: كفاءه عليا، خريجه المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بالكيف، سنوات في صنف الاكابر، ايامات العز نتاع الفريق هذا في القسم الوطني. بالحق يعني وقت اللي نسمعك انت موجود اليوم على راس الفريق حاجه تفرح يسري.
3: الحمد لله. بتاتر انت كنت من الناس اللي واكبت الفتره، تعتبر الفتره الذهبيه نتاع جندوبة الرياضي كره اليد، وكنت مواكبه وكنت تحضر في القاعه،
0: لكن للاسف تراجع كبير يسري في السنوات الفارطه رغم المحاولات دي. مقوله لو ثم اللي حاول يرجع الفريق لكن للاسف الشديد. اليوم شنو الوضعيه يسري بالضبط؟
3: والله شوف اليوم احنا صراحه بدينا التحضيرات من تاريخ 13 اوت، وقع الاتفاق مع الهيئة المديرة. الأوبجكتيف حاليا معناه الأولي هو العودة هو التحقيق معناه الترشح لمرحلة البليوف كهدف مرحلة أولى. بالنسبة لنا احنا الحق معناه انت التقديم متاعك اختصر لي برشا حاجات. احنا مانيش مدربين جايين معناها لمهمة معينة وماشيين، لا احنا ولاد الجمعية، احنا كبرنا فيها ويهمنا برشا امر كرة اليد في جندوبة. دونك بالنسبة لنا احنا من اهداف او من اول الاهداف هي إعادة الهيبة للفريق، إعادة القيمة المعنوية لكرة اليد، لأن كرة اليد في جندوبة حنان ما هيش وليدة اللحظة، كرة اليد في جندوبة هي تاريخ، معناها تاريخ، وكرة اليد في جندوبة هي تقاليد، الصغار في جندوبة يلعبوها في الشارع، يلعبوا الهون في المدارس في الليسيات، وعندها جمهور كبير في جندوبة وناس متعلقة بالهون.
0: صحيح.
3: دونك مسؤوليتنا نحن اليوم باش نحاولوا بالإمكانيات الموجودة في مرحلة أولى باش ترجع كرة اليد، باش تتحسن النتائج، الاعتماد اللي ماشيين فيه خاصة على أبناء الجهة وأبناء النادي، على خاطر أنا شخصيا ديما عندي قناعة اللي جندوبة ولادة، وبدون ذكر أسماء باش ما ننسوش الناس، جندوبة ولادة اليوم معناها يعني اليوم في الموسم هذا عندنا 4-5 ملاعبية ينشطوا في قسم النخبة، كلهم ولاد جندوبة وخريجين مدرسة جندوبة الرياضية. دونك ثقتنا كبيرة في الأولاد، هذا ما يمنعش اللي الحق قمنا ببعض الانتدابات المدروسة، عودة فادي المديوني وخميس اللي هم أولاد النادي وكان عندهم تجارب ناجحة لبرا، انتدبنا لاعب دائرة جمال بالشيخ هو من أبناء النجم الرياضي الساحلي. دونك الحق الإمكانيات المادية حاني باش نكونوا صريحين، معناها ما تسمحش لنا باش نعملوا انتدابات كبيرة، وباش أما في نفس الوقت هي قناعة شخصية وقناعة من الهيئة المديرة، لأن معناها البوتنسيال والإمكانيات البشرية أنا نعتقد أن هي ديما متوفرة في جندوبة وفي جهة الشمال الغربي عموما، معناها عندنا ديما احنا الموارد البشرية عندنا، اللي ينقص هي الهواء، هي الظروف الطيبة نتاع التمرين، هي الإحاطة والعناية المعنوية والمادية.
0: اليوم منين يعيش فريق كرة اليد؟
3: والله باش نكون معك صريح، معناها ثم الحق انا حسب ما فهمت اللي كره اليد في جندوبه تعتمد بدرجه اولى على المنح اللي تقدمها مشكوره السلطات الجهويه المحليه من ولايه وبلديه، وثم بعض التبرعات من الوعانات من رجال جندوبه اللي كما قلت لك معناها المغرومين بكره اليد في جندوبه، وتقريبا معناها يتورثوها جيل عن جيل الأسماء والعائلات اللي تمول كرة اليد، وإن شاء الله السنة معناها كيف كيف يقفوا مع الفريق ويقدموا اللي لازم يقدموه الجندوبة الرياضية لكرة اليد.
0: اليوم شبين بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية، نعرف أنت عندك الفريق الأول، أما لأنك أنت مريت بالشوبين مؤكد أنه عندك عين هكا تتابع الصغيرات، تتابع البيبينير نتاع جندوبة، شنو حويلهم اليوم الصغيرات اللي هم مستقبل الفريق يوصلي، وأنت تكون أقرب لأنك أنت ولد جمعية ولد البلاد ولد الجهة، ولد هكا الصالة هذيك اللي كبرت أنت فيها، واليوم أنت مشرف على الفريق الأول، أما نتصور الوليدات الأخرين زادة يهموك برشا، خاصة اللي قربوا شوية للأكيب.
3: أكيد أنا أشوف معناها من نهار الأول انتهى التحضيرات، خذينا قرار أنه فريق معناها تقريبا 80% من فريق الأواسط التحق بالفريق الأول، معناها باش نكون معك صريح أنا الحق ثم وليدات معناها في الفريق الأواسط، وحتى من معناها عندي زوز عناصر من فريق الناشئين صراحة جلبوا انتباهي، ومعناها يتمتعوا بمؤهلات بدنية وفنية ممتازة، ونحب نعلمك زادة اللي معناها رغم الظروف الصعيبة اللي قاعدة تعدى بها الجمعية السنين اللي فاتت الكل، معناها أنا اليوم نقول لك اللي عندنا أكثر من 3-4 عناصر بين أداني وناشئين في المنتخبات الوطنية والمنتخبات الجهوية،
0: مستقبل الفريق،
3: وهذا شرف كبير، بتبيع شرف كبير لجندوبة، وتحية للمدربين اللي قاعدين يخدموا في الظروف هذه ونجموا يوصلوا لاعبين للمنتخب ويوصلهم معناها يجلبوا الانتباه نتاع الفرق الكبيرة، حاجة الحق تفرح، وهذا دليل آخر إنه كرة اليد في جندوبة مهما صار ما معناها ما اندثرتش، ما زالت موجودة. أنا أنت قلت أنت ولد الصالة، لكن للأسف السنة هذه أنا معناها نعطيك معلومة اللي احنا بدينا تحضيرات في الملعب
0: علي.
3: والصالة نتاع فيها أشغال لحد الآن ما كملت، دونك احنا تقريبا عدنا أكثر من شهر ونص قاعدين نتنقلوا بين مدينة عين دعم وغار الدماء.
0: ملون مش تلعب ملون مش تلعب
3: والله مبدئيا يا اما في صاله عين درام والا صاله غردمه. الحق الموضوع هذا هو يمثل إشكالية وعائق بالنسبة لنا الكل، معنا كهيئة مديرة كإطار فني كلاعبين، رغم معنا بدون مجاملة قاعدة معنا السلطات الجهوية والمحلية المتمثلة في الولاية في السيد الوالي في المندوبية الجهوية قاعدين يوفروا في الحافلة في قاعة أندرام قاعة غردماء، لكن في بعض الأيام ثم ظروف ثم أولويات معنا الحق ما نخفيك معنا ما اليوم مثلا تنقلنا في سيارات أجرة إلى غردماء فهمتني. الموضوع السال الحق ما يمثل إشكالية للفريق الأول والمراحل السنية، رغم كما قلت لك اللي ما عديد المحاولات وقاعدين يمدونا في هذه المساعدة يوفرونا في الملاعب المتوفرة في جندوبة كنت اللي راجعة بالنظر للمندوبية الجهوية أو المعاد، لكن نتصور لو كان معناها تكمل الأشغال تكون الظروف أحسن وتكون معناها حاجة إيجابية جدا للفريق وجندوبة الرذيل لكرة اليد.
0: يعطيك صحة يسري، شكرا لك، ربي يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نسمع عليك الأخبار الباهية. يسري المازني مدرب فريق جندوبة الرياضي لكرة اليد، شكرا على حضورك معنا. 8:30 على موجاتنا، نسمعنا غم ورجعين بعد شوي مش نمشي للدهماني ومش نحكي كرة سرعة لأنه ثنائي التحق بالمنتخبات الوطنية حاجة تفرح حتى في رياضات هذه القولين المستهد في رياضات الحد اللي اكتشفناها في المواسم اللي فارت به نشوفوا وليداتنا متألقين ويلتحقوا بالمنتخبات الوطنية.

0: قال ابعد كده الورد.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

رجعين، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. نمشي للدهميني، نرجع للدهميني مره اخرى بعد ما كان معنا سي حسين، نحكي على كره السرعه ونفرحوا وقت لي وليدات هكا مازال. وكي يعني الرياضه هذه بدات هكا تتعرف شويه عنا في الجهه نتاعنا، نشوفوا وليدات في المنتخبات الوطنيه، التجربه شفناها في عديد الفرق في جهه الشمال الغربي في الكيف سيرتو. اليوم وقت لي نحكي على دور الشباب، وبه انه دور الشباب اليوم تستعيد دورها سيرتو في الفترة هذه، سيرتو في الوضعية اللي نعيشوها اليوم، انه الصغيرات نستقطبوهم، نوجهوهم، نفرضوا عليهم حتى انهم يلتحقوا بدور الشباب للنوادي، للنشاط الرياضي وغيرها وغيرها. خاطر اليوم رو في دور الشباب تنجم تكون يعني تتميز وتكون حاضر،

0: برشا حاجات، لأنه دور الشباب والنوادي وغيرها يأثروا ويبعدوا برشا على الأفات هذوما اللي نعيشوا عليهم اليوم للأسف الشديد. يحضر معايا في المباشر سي شكري الفرشيشي، هو مدير دار الشباب بمدينة تل الدهماني. أهلا وسهلا بيك أستاذ، نورتنا على موجات إذاعة الكيف. اليوم أنت تحضر معايا وأنت المشرف على دار الشباب، وأنت اللي عندك نوادي موجودة. من جملة النوادي هذوما النوادي اللي ما شاء الله اليوم وقت اللي نحكي على المنتخب الوطني التونسي في كرة السرعة، اليوم عندك شكون اللي التحق بالمنتخب الوطني التونسي؟ أهلا وسهلا بك سي شكري.
1: تحية إلى كل مستمعي ومتابعي إذاعة الكاف، خاصة البرامج الرياضية الهادفة اللي والحقيقة تقال أنها تنمي حب الانتماء وممارسة الرياضة في ربوع الجهة.
0: به كي توصل هكا انفيتاسيون، دعوة اللاعبين لحضور تربص المغلق للمنتخب الوطني التونسي لكرة السرعة، حاجة تفرح.
1: هو أخت حنان ليست جديدة هذه الدعوات لمثل شبابنا، لأنه كما تعرف أنت هذايا تكملة ما بين أدوار المؤسسة الشبابية الحاضنة والداعمة والمستكشفة لمواهب شباب الجهة أولا، وكذلك إطار تدعيم الشراكات المثمرة مع جمعيات وهياكل ومنظمات المجتمع المدني. ونحن الدعوة هذه كانت دعوة سابقة للعديد من اللاعبين، أولهم يعني ياسين الخليفي، كذلك ياسين الخميسي، عمر الزواري، هيبة العبيدي، أنس العبيدي، اللي الجمعية متاعنا هي مكمل الأدوار دار الشباب. احنا عندنا نوادي متميزة، كذلك راه بعثنا الشباب على مستوى نوادي وتميزهم حتى لفرنسا، بعثنا للصين، بعثنا فهمتني للعديد من الملتقيات والبرامج والأنشطة الوطنية اللي دعمها الإدارة العامة للشباب وسلطة الإشراف، وهذا إيمانا من جميع الأطراف، إطارات تربوية، إدارة مؤسسة، هيكل يعني هيكل مشرفة من وزارة الشباب والرياضة، من الإدارة العامة المندوبية، بأن أدوار المؤسسة الشبابية هي أدوار اجتماعية، أدوار تربوية، أدوار رياضية وأدوار أخلاقية لتسهيل اندماج ودمج الشباب في أنشطة المؤسسات الشبابية، وفي نفس الوقت أنه المؤسسة الشبابية نحب نقوله للناس، نحب نقوله للمخرطين، للرواد، للأهالي، للأولياء،
0: للأولياء سيرتو،
1: للأولياء خاصة أنه أبنائكم عند ارتيادهم للنوادي وتواجدهم بمؤسسات الشباب راهم في مأمن، وفي لهم الفرصة الكاملة حتى في دمجهم في عجلة الاقتصادية، وحتى في تكوينهم من خلال بعث المشاريع الصغرى، وكذلك اعطائهم الفكرة والفرصة لإبراز مواهبهم. وهذا ما صار في انه الجمعية تكمل دور دار الشباب، باعتبار انه جمعية دار الشباب للأنشطة الرياضية كانت عندنا ادوار بانه سقلنا مواهب الشباب هذوما، الدعوة للمنتخب الوطني لسنوات، ما هيش هذه جديدة، لسنوات في اختصاص كرة السرعة. وللتذكير أنه ولاية الكاف ورياضة كرة السرعة المنبع متاعها والأساس والازدهار متاعها كان من ربوع ولاية الكاف مع بلال السباعي، المدرب الوطني السابق،
0: هاني زيد،
1: وكوننا برشا لاعبين، كذلك مع سي هاني الفرشيشي المدرب والمدير الفني ايضا، وفي يوم ما كان لاعب وتطورت مؤهلات واصبح هو المشرف الاول. الباهيه في الجامعه التونسيه لرياضه كره السرعه انها من اكثر الجامعات اللي تشجع وتدعم المواهب الشبابيه، خاصة جمعية سيراس كذلك فيها برشا لاعبين في الاختصاصات هذه، كذلك جمعية المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف، جمعية دار الشباب للأنشطة الرياضية بالدهماني، والحقيقة هذوما رام العمود الفقري لتشكيل مختلف أصناف المنتخب الوطني.
0: كمدير دار شباب الدعوة هذه تنجم كان تشجع. اليوم بديت السنة الدراسية، توا دور الشباب باش ينطلقوا في النشاط نتاعهم النوادي وغيرها، كمشرف أول سي شكري نجم تفرح الدعوة هذه وتنجم تخليكم تخدموا أكثر ويشجعوا الوليدات أن يلتحقوا بالنوادي اللي موجودة في دار الشباب.
1: بطبيعة الحال، وهذا يا فهمتي من منبر إذاعة الكاف، نتمنى أنه أغلبية الأولياء الشباب المنخرط الشباب الراغب في أنه يؤم المؤسسة ويشارك في أنشطتها، راهي المؤسسات الشبابية ما تكون كان حاضنة لإبداعاتكم يا شباب الدهماني ويا منخرطي المؤسسة يا منخرطي خاصة النوادي اللي احنا عدنا الإذاعة الداخلية اللي هو راديو، وعدنا إطارات شبابية مختصة في مجال التنشيط التربوي والاجتماعي، كذلك عدنا نوادي المسرح، عدنا نوادي التربية على المواطنة، عدنا نادي التنشيط الرياضي اللي فيه أكثر من اختصاص وفيه أكثر من اهتمام رياضي كما كرة القدم ودورة الأحياء ودورة المؤسسة التربوية إن شاء الله على قريب. هذا الكل نتمنى أنه يكونوا الأولياء الشباب في الاستماع، وما يكون كان الدعوة لمثل هذه المناسبات لتمثيل الراية الوطنية أنه فخر للشباب، فخر للتلميذ، فخر للاعب المحلي بالمؤسسة يكون ممثل ورفع راية تونس في المحافل الدولية. وهذا دعوة أيضا متجددة لمزيد الاعتناء بالمجال الرياضي ومختلف الاختصاصات اللي في دار الشباب لازم تلقى فيها ما يعني يسد الرمق اهتمامك ومواهبك باش تكون أحد أبطال مختلف الاختصاصات في هذا المجالات، سواء الرياضية الاجتماعية التربوية الثقافية ونحن على الذمة إدارة ويعني إطارات تربوية إطارات إدارية عمالية، ونحن بحول الله فاتحين يدينا وطالبين دعوة من كل المؤسسات التربوية المحلية وهيئة كل منظمات المجتمع المدني أنه نكونوا على الذمة في البرمجة في دفع عجلة التنشيط التربوي الاجتماعي الثقافي بمحيط المؤسسة وربوع الجهة.
0: والمسؤولية كبيرة أستاذ شكري الفرسيشي مدير دار الشباب الدهماني بالنسبة لكل الإطارات من مدير المؤسسة حتى العمال الناس اللي مشرفين على النوادي، راهو اليوم مسؤولية الناس الكل إنه باش نمنعوا صغيراتنا من هالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. يعطيك صحة سي شكري الفرسيشي. معايا أنس في المباشر. أنس أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
2: مرحبا عايش.
0: عايشك اهلا وسهلا بيك. انت اليوم اصبحت لاعب دولي، انت اليوم تبارك الله وما شاء الله يعني تم دعوتك للمنتخب الوطني التونسي. خليني نتعرف عليك شويه، شكون انس، وين يقرا، شنو امور القرايه من العوامات اللي فاتوا، كيفاش جاتك الفكره، واليوم انت اصبحت واحد من اللاعبين ينتموا للمنتخب الوطني التونسي لكره السره.
2: والله انا يعني بديت من الصغر من المدرسه على مثالي مدام حنين، بديت من هنا صغير عمري 10 سنين. دخلت لها وبديت بشوي نتعلم فيها مدام حنين، وبديت بشوي اللي بديت عجبتني اللعب حتى يعني انخرطت فيها وتمكنت فيها.
0: كيفاش قبلت الدعوة؟ كيفاش هكا وقت اللي شفت اسمك في الـ في الـ في الدعوة اللي وجهها الإطار الفني للمنتخب، كنت تستنى انه نهار من نهارات هكا مش كون لاعب في المنتخب؟
2: والله انا كنت اموح باش نخلط تو كنت اموح وفرحان يعني باللعبة دي
0: ان شاء الله ربي يوفقك، ان شاء الله نشوفك هيك لاعب كبير في المنتخب الوطني التونسي. شكرا ليك انس، يعطيك الصحه. شكرا وقيت باش نشوفوا اخبار الاولمبي الباجي لحظات يلتحق بنا جلال ان شاء الله في المباشر. فوزي زاده في اخبار فريق جندوبه الرياضيه، نعطيكم برنامج تعيينات الحكام بالنسبه للرابطه الثانيه لكره القدم. بعد شوي إن شاء الله يلتحق بنا جلال في المباشر أخبار فريق الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي اللي عنده يعني تربص في عين دراهم، يعني تربص إن شاء الله تصلح فيه برشا أمور بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي قبل عودة البطولة الوطنية لكرة القدم في الأيامات القليلة القادمة برنامج مقابلة الجولة الثانية بين غدوة وبعد غدوة، غدوة 3 أكتوبر في المجموعة الأولى جمعية مجرين، نجم الخليدي الهادي بوخريس هو الحكم الرئيسي للمقابلة هذه، هلال مساكن، هلال الشاب، شرف مجدوب، الطاهر تليش للقاء مكرم المهدية، ومحيط قرقنة، رضا الشويحي للقاء سيك الحدث فاقسي ومستقبل جابس، كوكب عقارب، سبورتينغ بن عروس، نبيل الهمادي، اتحاد طويل، ملعب السوسي، أمير فقير. نهار لحد المجموعة الأولى بعث بوحجلة، مستقبل سليمان، سفيان جبارة. في المجموعة الثانية جندوبة رياضية جمعية ريان وسام الشريط، القلعة الرياضية شبيبة القيروانية، سمير العنلي، اتحاد قصور السيف، أولمبيك مدنين، إيهاب بن كيلاني، مستقبل القصرين، أولمبيك الكيف، الحكم عبد السلام ماني، ياسين المرغني للقاء الملعب الجابس الملعب الجابسي وسبورتينغ المكنين، وهلال رديف، وأمل بوشمة، حمزة المسليني. هكا ثم قائمة من الحكام الصاعدين بالنسبة للرابطة الثانية مع بداية الموسم. شفنا برشا حكام جدد، برشا حكام إن شاء الله ينجحوا في الموسم نتاعهم. به جليل حاضر عياد. جليل أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
3: مرحبا بك، مساء الخيرات، مساء النور لك ولكل السادة المستمعين والمستمعات وفي الأركاب وكل فريق العمل معك هذا المساء.
0: شكرا، وشارف على نهاية تربص فريق الأولمبي البيجي.
3: فعلا فريق الأولمبي البيجي انطلق في تربص تحضيري منذ بداية الأسبوع الحالي إلى غاية يوم الغد السبت. أجرى يوم أمس مباراة ودية أولى مع فريق الاتحاد الرياضي بوجه العامري، وفاز فيها باثنين مقابل واحد بإضاءة أسامة سياري والكاميروني جوميكو. وتنتظر غدا في ملعب جمعة كميتي بباجة ثاني مباراة ليه ويختتم بها التربص مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى على الساعة 2:30 بعد الزوال. في الحقيقة تربص غاب عليه في مشاركة 27 لاعب، لكن غاب عليه زوز لاعبين هو المنوب الحداد بسبب الإصابة، وكذلك
0: وتأكد أنه منوب الحداد عنده إصابة جليلة بشوية بشوية حتى اللي عرفنا اللي راهو الرجل راهو مصاب. اليوم انت كنت تدب ملاعب يعني ايه منوب يمشي يلعب المقابلة الجاية مثلا، ولا اصابته قد تسنعي مثلا راح.
3: نعم،
0: اليوم الأولمبي البيجي حاجته بملاعب يصحيح ويلعب منول هو.
3: وهذا ما تحدث عنه اغلب احباء الأولمبي البيجي، قالوا هي انتدابات لاسكات جماهير فريق الأولمبي البيجي، انتدابات من اجل انتدابات، وفي الحقيقة بعد الفريق سيدفع ثمن هذه الانتدابات، يعني الخسارة ستكون مضاعفة على المستوى المالي وكذلك على مستوى مشاركة اللاعب وإفادة فريق الأولمبي بيجي. الأولمبي بيجي محشوش بلاعبين مصابين، وهذا يطرح سؤال كبير جدا وتحدثنا عنه عديد المرات، ولكن لا أذن تسمع ولا قرارات ما تنجز على الميدان. قلنا من ينتدب في فريق الأولمبي بيجي في كل موسم وفي كل مركات صيفي معها الشتوي ينتدب 20 و22 لاعب و23 لاعب، لماذا كل هذا اللاعبين بسياسة تكديس اللاعبين التي أضرت بالفريق؟ وشفنا الفريق في الموسم الفارط وقبل الماضي في السنوات الماضية، يعني خاصة بعد 2023 بعد كأس تونس 2023 الأولمبي البيجي للموسم الثالث أو الرابع على التوالي وهو يسير على نفس النهج بانتدابات لا تغني وتسمى من جوع وميزانيات وأموال مهدورة رغم قلتها، إلا أنه معناتها نحكي هنا على حسن التصرف في مثل هذه الأموال القليلة مقارنة بفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. هذا الفريق اللي تقريبا ميزانيته تشبه ميزانية فريق الأولمبي البيجي، لكن شتينا بين فريق الجرجيس وفريق الأولمبي البيجي على مستوى التسيير، على مستوى التنظيم، على مستوى الأموال. فريق عامل 1,100,000,000 معناتها فاض في الميزانية متاعه، وعدد اللاعبين يغادرون فريق الجرجيس، لكن هناك تجديد، هناك فكر، هناك تنظيم إلى غير ذلك. هذا غير موجود في فريق الأولمبي البيجي، وما أضر فريق الأولمبي البيجي هي هذه الموذة، هي ما يسميها بالهيئات التسييرية اللي أعتبرها شخصيا أعتبرها نكبة كبيرة على كرة القدم التونسية وعلى الفرق التونسية، لأنها لا تغني ولا تسمى من جوع ولا محاسبة ولا شيء غير ذلك. إذا كان رئيس النادي يعني شاف الجمعية ماشية إلى الهاوية فبطبيعة الحال يرمي الحمل كامل على السلطات الجهوية اللي هي أصلا بطبيعة الحال معناها ما عندهاش كرة قدم في الأصل، ليس بمثل هذه الطرق يسيروا، لأن الصوت الجهوي عنده مسؤولية أخرى وعنده أنشطة أخرى وعنده مسؤولية كبيرة برشا. لكن للأسف فريق الأولمبي باجي أصبح كل رئيس معناته يقوم بتسيير فريق الأولمبي باجي يستكين معناته لهذه الوضعية ويمشي على خطى الهيئة التسيير. على كل عديد الإشكاليات بعد إضراب اللاعبين وغير ذلك، فبدأت تطرح وبدأ الحديث حول ظاهرة معناتها اللاعبين وخلاص اللاعبين، خاصة بعد وصول أموال يعني التفريط في اللاعب الياس الضاوي إلى فريق نيس الفرنسي. إن شاء الله يعني يتم الحسم في عديد الإشكاليات مع اللاعبين، حديث على بهاء الدين شيرني
0: ووضعية
3: اللاعبين وإصابته وكيف تكفلت العائلة بعلاجه. والمشكل الكبير يا حنان هو هذا الصمت المريب والمخيف في هيئة التسيير.
0: اسمعني تقريبا النشر كله متابعة مع الصمت.
3: الصمت المريب والمخيف، قلت مريب ومخيف لهيئة التسيير لفريق الأولمبي بيجي، لأنها فتحت الأبواب بصمتها هذا، لا ندوة صحفية لا معلومات إلى غير ذلك، حتى يعرف أحباء فريق الأولمبي بيجي ماذا يجري في فريق الأولمبي بيجي. هذا الصمت المريب خلى الإشاعة تتغذى بنفسها وتتطور ككرة الثلج، حتى أصبحت يعني حقيقة لدى الشارع الرياضي في باجة، ويكتفي يعني المسؤولون وغير ذلك بتصريحات معناتها على اليمين وعلى اليسار، دون أن تكون معناتها مؤسسة داخلة مدية صحفية حتى تتوضح الأمور وحتى نقضي على إشاعات كبيرة جدا تضر بمصلحة فريق الأولمبي الباجي.
0: هذا هو، يعطيك صحة جليل، شكرا لك. فوزي حاضر معنا على الخط الثاني، أخبار جندوبة الرياضية، شكرا لك جليل، في مواعيد قادمة إن شاء الله. فوزي مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بك حنان، تحية لك للسادة المستمعين.
0: اللقاء على أرضية ميدان وفريق جندوبة الرياضية اللي بدأ الموسم بهزيمة أمام الشبيبة، ومعك نعرف وجوه الفريق، الأخبار، اللاعبين اللي ممكن حاضرين، اللاعبين اللي تغيبوا وغيرها.
4: بالفعل رغم المردود المتميز في القيروان كانت هزيمة قاسية لأبناء هيكل العياري، أكيد مردود يطمئن نوعا ما بالنسبة لبقية الجولات. فريق جندوبة يستقبل فريق كذلك ممتاز جمعية ريانة، عادة ما تكون المباريات مشوقة بين جندوبة الرياضية وجمعية ريانة، تقريبا كل اللاعبين حنان على ذمة المدرب هيكل العياري، ثم تروشيك على مستوى الخط الأمامي، بما أن الفريق أضاع عديد الفرص في ملعب القيروان. أجواء خلينا نقول طيبة، ما زادها يعني ذلك أنه مرة أخرى حنان باش نتحدث على والي جندوبة طيب الدريدي، ثم لما بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية ثم وعود ثم أموال يعني بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية بفضل تدخل السيد والي جندوبة. باش نفتح كذلك قوس حنان أنه والي جندوبة يوم الخميس على ما أظن اجتمع برؤساء الجمعيات والهيئات التسييرية لكرة القدم الموجودة في ولاية جندوبة بحضور الكتاب العامين وكذلك المعتمدين، كان يعني صريح جدا مع المسؤولين اللي بطبيعة الحال تحدثوا على الإمكانيات الصعبة والصعبة جدا وكذلك المنشآت الرياضية المتدهورة. الوالي كان صريح مع الكتاب العامين وكذلك مع المعتمدين إمكانية يعني مضاعفة المنح حسب الإمكانيات، مع ضرورة التدخل وترك يعني البيروات والتنقل إلى الملاعب من أجل المحافظة على الملاعب الرياضية سواء في جندوبة أو فرنانة أو تبرقة. يعني كان حوار صريح بين الوالي والكتاب العامين وكذلك المعتمدين، يأكد مرة أخرى حنان أن والي جندوبة مهتم كذلك بقطاع الرياضة، ومرة أخرى إن شاء الله فريق جندوبة الرياضية يتمكن من تحقيق انتصار يخليه يواصل بقية المشوار في ظروف أفضل، نظرا لأنه الأجواء طيبة صحيح في فريق جندوبة الرياضية واستقباله لجمعية ريان على أرضية ميدان، وإن شاء الله كذلك الجمهور يكون في الموعد من أجل تشجيع هذا الفريق.
0: هذا هو، شكرا لك فوزي، يعطيك صحة. هذه أخبار جندوبة الرياضية، مقابل جندوبة الرياضية جمعية ريان أولمبيك الكيف باش ينزل ضيف على مستقبل القصرين في المباشر في استوديو الرياضة. شكرا لكل المستمعين، شكرا على تفاعلكم. للأسف لما نجمش ناخذ تليفونات في هذا الفضاء، خلولي على الصفحة الرسمية. مرحبا بكل الجمعيات الشمال الغربي، تحية الخيري والعياد. شكرا لكل من اختار موجاتنا، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. هو فقط حبيت نذكر أنه بالنسبة لوضعية أولمبيك الكيف، راهو إن شاء الله ثم لاعبين مؤهلين باش يلعبوا ضد فريق مستقبل القصرين أو أمام فريق مستقبل القصرين نهار الأحد. بالنسبة لأسامي أخرين للأسف الشديد كما كان يعني متداول في الشارع، لو ثم لاعبين فيه من منجمش يكون حاضر حتى لشهر ديسمبر. نحكي على علي القاسمي، منع مخلوف إمكانية تتسوى وضعيته، إمكانية لي. بالنسبة لثنائي البرهومي، الملف عند رئيس الترجي الرياضي التونسي، وإن شاء الله بداية الأسبوع معاهم الجول اللي كان في الترجي هو صغير، إن شاء الله تتسوى الوضعية، لأنه حمدي المدب على بينا من موضوع، وإن شاء الله جيت فقط هي أمور شكلية إدارية وبعدها يرجعوا ويصبحوا مع فريق أولمبيك للكيف. هذا بالنسبة لملف فريق أولمبيك الكيف، باش هكيكة نحط الأمور في نصاب. هل تاو يوصلوني شنو الموضوع بالضبط؟ السي سلاح بضيف كان دخل معايا وكان أكد إني راو ثم ملاعبين أهلين باش يكونوا حاضرين في لقاء مستقبل القصرين، وثم أنور مناعي بداعي الإصابة باش يكون غايب ملفه، على ما أكد السي سلاح إنه ما عندوش فيه إشكال. هذوما النقاط اللي حكينا فيهم في استضافة مباشرة للسي سلاح بضيف عن هيئة فريق أولمبيك الكيف. حظ سعيد لكل فرق الشمال الغربي. لحظات الأخبار، بقية سهرة ممتعة على موجات إذاعة الكيف.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: أمي شبي بنت
5: عندي ما نقول.
6: يحكي هالناس مع فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: تمام التاسعة.
10: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
9: السلام عليكم. تابع وزير البيئة لحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس اليوم بمدينة باجا المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفينة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجا خلال شهر سبتمبر الماضي. تواصل مصالح الهيئة الفرعية للانتخابات بسريانا عمليات تحيين سجل الناخبين بالدائرة الانتخابية مصراتة التابعة لمعتمدية العروسة من ولاية سريانا، استعدادا للتصويت على سحب الوكالة من عضو الدائرة المذكورة بالمجلس المحلي بالعروسة. انطلقت اليوم بتستور من ولاية باجا الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجرد الثقافية التي تتواصل على مدى 3 أيام ببادرة من جمعية ميوزيم لاب بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجرد من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والورشات. انتظمت اليوم بنادي الغوص بتبرقة فعالية ملتقى التشغيل للسياحة، وهي تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا وافقت على سحب كمية هائلة من مخزونات وقود الديزل في ظل الارتفاع المطرد لأسعار هذا الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم. إلى اللقاء.

أضواء وظلال. أضواء وظلال.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف في سهرتنا الليلة. مرحبا، نتواصل مع بعضنا بلغة المسرح والسينما والفنون، نتقابلوا مع بعضنا حتى الـ11 متاع الليل. مرحبا بالجميع في رحلتنا خيرين في متابعة البث. عياد جندوبي في إخراج الرحلة من الاستوديو عادل الخماسي في هذه السهرة اللي باش نحكيو فيها عن مهرجان سيدي رابح المغاربي الانطلاقة اليوم، الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رابح، فعاليات الدورة، كذلك غدوة الكاف على غرار ولاية الجمهورية تقريب الأقاليم، معناها ينطلق مهرجان المسرح لدور الثقافة ودور الشباب والجامعات، الكاف عاصمة المسرح على غرار الأقاليم الأخرى، إن شاء الله مش تناولوها بالدرس سهرة الليلة، مش نخذوا فكرة عن هذا العرس المسرحي. كذلك مش نحكي عن تتويجات السينما التونسية والمسرح التونسي خارج حدودنا في ركن من الزمن الجميل. شخصية الليلة مش حاول نكرم شخصية هو ديما في البال بطبيعة الحال ابن الكيف عيسى حراث، إن شاء الله ربي يشفيه، اللي تعرفوا الأيامات هذه هو مريض وإن شاء الله ربي يبقي عليه الستر وإن شاء الله ربي يمتعه بالصحة والعافية. هذه تقريبا أبرز عناوين رحلتنا، وما نخليكم الفضاء متاعكم اللي هو على www.radiokef.tn.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا أضواء وظلال. كما عطيت برنامج العمل متاعنا للسهرة دي باش نبدأ بالعرس المسرحي اللي باش تعيشوا غدوة الكاف من خلال احتضانها للأجواء المسرح لدور الشباب والثقافة وكذلك الجامعي من خلال ولايات الشمال الغربي للعرس يكتمل في مدينة المسرح. زميلتنا سندس بن سالم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف وقراءة للبرنامج. سندس مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا عادل ومرحبا بكيف مستمعي ذات الكيف.
0: تحية لكم الكل. إذن الاستعدادات للإقليمي بالنسبة لبداية الحدث غدوة إن شاء الله بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، لكن فما أجواء أخرى بالنسبة للتظاهرة الكبرى؟
1: أكيد احنا الاستعدادات انطلقت عندها مدة على خاطر ما تعرف الإقليمي أربع ولايات، واحنا أول إقليمي بالنسبة للأقاليم الأخرى الكل معناه، فما برشا ولايات أخرى مازالت في المرحلة الجهوية. الافتتاح إن شاء الله غدوة وتتواصل التظاهر على نهارين. عنا كرنفال متاع المركز الوطني للفن العرائس اللي باش ينطلق غدوة إن شاء الله 9 متاع الصباح من راس العين وصولا إلى مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، وين باش يعطيو إشارة الانطلاق للدورة 36 للمهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. أكيد فما زخم كبير من العروض المسرحية مع أطفال وناشئة وفئات عمرية مختلفة، هواة من رواد دور الثقافة، المؤسسات الشبابية والمؤسسات الجامعية. الحق بالنسبة للإقليمي متاع الكيف ما عناش مؤسسات جامعية، أما فما زخم، فما عروض متنوعة، فما لجنة تحكيم يترأسها الدكتور سامي النصري، فما أجواء احتفالية باهية على الأخر معناها. دعوة مفتوحة للجميع عشان يكونوا حاضرين معنا.
0: البرنامج يبدأ غدوة ويتواصل حتى بعد غدوة، معناها الكل في مركز الفنون.
1: أي احنا عندنا 18 عرض مسرحي على أربع ولايات، 5 على ولاية الكيف، 5 على ولاية بيجة، كيف كيف على ولاية بنزرت، وثلاثة أعمال ممثلة الولاية جندوبة.
0: إذا كان ممكن مثالش في نطاق تشجيعهم على الأقل نجم نذكروا حتى العناوين إذا كان عندك والتأطير وكله.
1: أكيد عنا عرض فرجوي عنا عمل جماعي الكهول وهم الشهرة، وعمل فردي مونولوج ناجية لنادي المسرح بالمراكب الثقافي صاحب المسراتي. دار شباب قلعة سنان مشاركة بمسابقة الفضاءات البديلة بمسرحية تحت عنوان هواء تحت الوصاية. دار ثقافة تجروين عندها عمل جماعي للأطفال بعنوان رحيق الحياة، وعمل لمسرح العرائس بعنوان خارج السرب. دار ثقافة نفزة عندها عمل جماعي للكهول الآخر، وعندها زادة مشاركة في الأداء الفردي بعنوان مدام صندريان. المراكب الثقافي بيجا عندها عمل لمسرح الأطفال الفضائيات البديلة بعنوان اللغم. ودار ثقافة مسرحات ببيجا عندها عمل لمسرح العرائس تكلم الظل وقال. ودار الثقافة مجازي باب عندها عمل جماعي للأطفال جبيتو. بالنسبة لمشاركة ولاية جندوبة كما قلنا اللي هي متمثلة في ثلاثة أعمال، عندها عمل جماعي الكهول الخطايا السبعة للمراكب الشبابي عند راهم. المراكب الثقافي جندوبة عنده عمل فضائيات البديلة الكرسي، ودار ثقافة أبو سالم مشاركة بعمل في الأداء الفردي الشاهقة. المراكب الثقافي بنزرت عنده عمل جماعي للكهول فالنتينو. دار ثقافة بن رشد بمنزل عبد الرحمن عنده زوز أعمال، مغامرة في عالم المكتبة وهو في فئات عمل جماعي للأطفال، وفي إطار عمل مسرح العرائس عنا في مسرحية بعنوان فالادوريا. دار شباب منزل عبد الرحمن عندها مسابقة في عمل الأداء الفردي عتاب مرآة، وعمل الفضاءات البديلة بعنوان الغنجة.
0: نعم، واضح ان شاء الله. اي بديت لنا بالبناجية والعمل نتاع مركب المركب الثقافي، كما انها بالغنجة حتى من الاسماء حلو.
1: حلوي
0: ان شاء الله ان شاء الله. اذا
1: تميز وطرافه في اختيار الاسماء.
0: اي حلو برشا الاخرى، نبعدوا
1: ايه
0: حتى السواد اللي موجود في بعض الاعمال في فتره ما تعدت الحمد لله، لانه نرجعوا للالوان الزاهيه وكشوف معناها سندس اللطف كل شيء ياثر على المتقبل. واحنا تو في مساله الفنون الخاصه بالوليدات خاصه راهي تو مهمه باش نرجع برشا للتجارب وللنوادي الاختصاص اللي موجود على القليله باش يلقى التلميذ التوازن نتاعه. يا ربي ان شاء الله.
1: والله نقول لك حاجه،
0: نعم.
1: انا راني من انصار ومن دعاه، مانيش على خاطرني نخدم في مجال الثقافه، اما راهو المؤسسات الثقافيه والشبابيه والمؤسسات اللي فتحتها الدوله الكل، حتى الفضائيات الخاصه، خاطر احنا الكيف تزخر بمجموعه من الفضائيات الخاصه اثريه بالانشطه والتظاهرات والنوادي والكل. انا نشجع الاولياء انهم يبعثوا صغارهم للبلايص المؤطره هذه، وبصراحه نداء عن طريق اذاعه الكيف، بربي نقصوا لنا شويه من الليتيودات، وخلي صغير يتفرهد، وخلي يخرج الكبت نتاعه، وخلي يخرج طاقاته وابداعاته ويعبر. راهو اخزر الانشطه هذه، مسرح وسينما وموسيقى وفنون تشكيليه، هذه كل طريقه للتعبير عن الذات لاخراج المكبوت. ورانا على فكره نجم نلاحظوا حاجات غير سويه ونسقموها، احنا عندنا كفاءات واطارات في التكوين مهيئه حتى انها تلاحظ، حتى اذا كان فما انحرافات في سلوك بعض الاطفال اللي باين راهو في الانشطه. استخدام الالوان، انت كنت تحكي لي على السواد مثلا والعنونه والكل، راهو اختيار الالوان وطريقه التصرف والانزواءات والتعابير والكل، هذا الكل يخلي حتى مؤثر ولا اي عبد عنده نوع ما من المعرفه والادراك انه يفيق حتى بعض الانحرافات ويصلحها ويوجه. أنا ديما نقولهم مثلا المسرح، نسوق المسرح وتعرف المسرح يعلم الصغير كيفاش يواجه العباد، كيفاش يحكي، كيفاش يعبر، كيفاش ينجم حتى يخرج من القتامة اللي هو عايش فيها إلى عالم أرحب، إلى خيال وأفق شاسع، ينجم يفرهدو، ينجم يشيخ يشيخ
0: يبني أنا شخصيته، معناه يبني شخصيته بالصحيح معناه.
1: فوالا، والنوع المهرجانات كيما المهرجان الاقليمي المسرح ولا حتى الجهه والمراحل هذه الكل، هي بغض النظر على الناحيه الاكاديميه، خاطر ما باش يتعرفوا على قامات في لجنه التحكيم كيما كنا نحكي، سي جمال ساسي، مدام ميسه ساسي، سي سامي النصري، هذوما الكل قامات باش يعاونوهم حتى في ساق بعض المواهب من خلال النصائح اللي باش يقدموهم لهم الكل. أول حاجة حتى الأساتذة الموجودين زاد معنا من خيرة الأساتذة المؤطرين الموجودين في مجال المسرح، حتى لقائهم بينات بعضهم، حتى كل الأجواء اللي عملوها وكل الأحاديث وتبادل الأفكار وتبادل المعارف، حتى أنك تعرف بنزار شفاها، هو يعرف كيف شفاها، الآخر يعرف جندوبة ويجيب بفكر بخلفية من جهته معناها ويوري هو ش عنده. هي فرصته أصلا حتى العلاقات راهي تنجم تبنى في مناسبات كما هكا وتمتد، وتنجم تفتح لهم حتى أفاق معرفية علائقية كما تصور أنت في بالك معناه.
0: نعم.
1: أما هذه فرصة،
0: نعم.
1: الأولياء أكثر مشجع لها معناه.
0: واضح، احنا بيدنا في الكواليس كنا نحكوا في الموضوع هذا بالذات، رأفة بأبنائنا يا ولادي نقصوا عليهم من شوية من الضغط نتاع الدراسة، راهم ضاعوا، هو الولي هو بيدو ضايع بطبيعته في الظل ما هو موجود معناها، لكن نحاولوا انه ما نرجعش كل شيء على وليداتنا. سندس بن سالم يعطيك الصحة الغالية، شكرا لكم، ان شاء الله مازلنا معكم في متابعة لأجواء المسرح من خلال المهرجان الإقليمي. شكرا لك،
1: شكرا على الاستضافة،
0: صباح الخير.

مرحبا بي الجميع، تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود في رحلتنا. المهرجان المغاربي سيدي رابح، الانطلاقة كانت العشية في مثل الأيامات هذه. تقريبا من كل سنة تكون فعاليات هذا المهرجان على مدار 3-4 أيام، وأثناء الدورة الرابعة لتشهد المشاركة، خاصة المشاركة الجزائرية من الباب الكبير، وهي معناها من التظاهرات اللي تقرب المسافات على مستوى الموروث متاعنا بالنسبة للمناطق المجاورة، خاصة بين تونس والجزائر. وكما نعرفوا هي في حد ذاتها المناطق دي مناطق متاع أسهار وجوار، معناها تنجم تشرب قهوة في السيجة ولا في الكاف في القلعة وتعشي وتعاود ترجع من عنابة، من سوق هراس، من تبسة، معناها المناطق هذه اللي هي قريبة والعائلات في حد ذاتها متصاهرة بين الأسر في ربوع الشمال الغربي وحتى على الشريط الحدودي الكل، معناها من الشمال للجنوب نلقوهم العائلات هذه موجودة. ربما مثل هالتظاهرات هذه تحاول تزيد تقرب المسافات بين الأسر كذلك والعائلات، ونبقى نحافظوا على الموروث اللي هو في نهاية المطاف موروث موحد وواحد بين البلدين، خاصة بين تونس والجزائر. والأكيد أن العروض خاصة على مستوى الفروسية والندوات اللي تكون حول الموروث متاعنا والموروث المشترك خاصة بين تونس والجزائر في السياق هذايا. إن شاء الله نتمنى النجاح لهذه الدورة، إن شاء الله غدوة كذلك عنا لها قراءة بالنسبة لهذا المشروع، مشروع مهرجان سيدي رابح للموروث المشترك، أنا نحب نسميه، بين تونس والجزائر.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفي.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تمام الحادية عشرة هنا بل تمام العاشرة هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأخيرة لنهار اليوم. وضمن عناوينها البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل لفائدة تونس سيخصص لتمديد شبكة الطرقات السريعة بولايتي الكاف وجندوبة. بولاية بهجة استكمال مشروع نموذجي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بتقنية يابانية وبكلفة 3 ملايين دينار. مدينة تبرقة تحتضن فعالية صالون التشغيل للسياحة لإدماج الشباب في سوق الشغل وقطاع السياحة المستدامة. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه 68 بعد 100 المنعقد في جدة برئاسة محمد سلمان الجسر رئيس البنك على تمويل قدره 335.49 مليون أورو أي 1.1 مليار دينار لفائدة تونس سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة بولايتي الكاف وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. تابع وزير البيئة لحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس اليوم بمدينة باجة المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، والمنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة خلال شهر سبتمبر المنقضي، وذلك بكلفة تناهز 3 ملايين دينار منها 75% في شكل هبة يابانية.
4: تكمية النفايات في محطة النفايات بولاية باجة تكنولوجيا يابانية أول مرة تقع في ولاية باجة ونجم نقول في القارة الأفريقية، واللي تمكن معناتها من الحد من انبعاثات الغاز اللي موجودة. انطلقنا في إنجاز المخطط 2026-2030، عندنا قرابة 10 مشاريع تطهير بولاية باجة تم مناقشة مع السيد الوالي، أولا لرفع الإشكال الموجودة في البعض، ولكن في تقدم المشاريع منها مشاريع اللي دخلت في طاولة الجيش كما نقولوا الزرقة، وثم مشروع اللي وصل حتى 80%، ثم بعض المشاريع كيف ما زهرت مدين اللي مازال إشكالية صغيرة في العقار وقاعدين نحاول باش نحلو. فعندنا 7 أحياء شعبية انطلقنا في الإنجاز متاعها، هي هذا برنامج على 2026-2027 وتقدمنا في شوط كبير. وبالنسبة للموضوع الثالث واللي هام برشا هو حماية واد مجردة من التلوث، وهذا موضوع اللي يليه سيادة رئيس الجمهورية أهمية بالغة، وفيها لجنة متكونه على مستوى وزارة الداخلية وزارة الفلاحة وزارة الصحة وزارة البيئة بلدى إشراف رئاسة الجمهورية، معينة النقاط السوداء اللي موجودة شنو الحلول، مش نخشوا مع المصانع اللي موجودة على أي مكان، نحاولوا باش نحسوهم للتأهيل البيئي وكانوا وصلنا للمخالفات كيف كيف.
2: انطلقت اليوم بتستور الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجردة الثقافية التي تتواصل على مدى 3 أيام ببادرة من جمعية ميوزم لاب بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجردة من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والورشات. رئيس الجمعية محمد علي رجيبي يضيف:
5: هذه التظاهرة الثانية في نسختها الثانية بعنوان على طريق مجردة، اخترنا مدينة الدستور باش تكون هي الحاضنة للتراث اللي موجود في الشمال الغربي ككل. التظاهرة هذه تدوم 3 أيام، يوم 2، 3، و4 أكتوبر. يوم 2 أكتوبر هو يوم تعريفي ويوم تحشيشي، فين باش تلم فيه الأطراف المتداخلة الكل اللي تعمل في مجال حماية وتثمين التراث أنواعه وأصناف. ثم حلقات للنقاش يوم الثالث واليوم الرابع هو الانطلاقة في المسالك والتجارب السياحية الثقافية. موجودة العديد والعديد من التجارب السياحية المتنوعة، وجد ثم ورشات في تثمين الموروث الثقافي الموروث الطبيعي بجهة الدستور، ثم عروض جدر جزء أفلام، ثم العديد من المعارض بما في ذلك معرض الصور الفوتوغرافية ومعرض تسجيلات صوتية للتراث الأندلسي والتراث اللي موجود بشمال الغربي ككل.
2: انتظمت اليوم بنادي الغوص بيتبرقة فعالية ملتقى التشغيل للسياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة المكلف بالمشاريع في منظمة الرواد الدوليين. إلياس بن مراد والتفاصيل.
6: صالون جهوي نتاع تشغيل يدخل في إطار مشروع وجهة التشغيل، هو مشروع ممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي أيكس ومنفذ من قبل منظمة أفسي بالشراكة مع منظمات أخرى وشركاء منهم ليدرز انترناسيونال اللي هما احنا، فما زاد أوكسفام من وزارة التكوين والتشغيل. عندنا 4 ولايات نخدم عليها في إطار المشروع هذا اللي هما جندوبة مستير مدنين وتوزر. في الإطار هذا قمنا بتفعيل صالون جهوي في كل ولاية في نادي الغوص في تبرقة ولاية جندوبة. الهدف منه أنه نعمل تشبيك ما بين شباب جندوبة الكل كولاية بالمعتمديات متاحهم مع القطاع الخاص اللي موجود، مع تركيز على القطاع السياحي مثلا كوجينا ريسبسيون استقبال غيره في مهنة السياحة ولا في مهنة الفنادق يحب يخدم في أوتيل ويقابل الفنادق اللي موجودين غادي برانسيبالمون فنادق من ولاية جندوبة زادة ككل.
2: انطلقت اليوم فعالية الدورة 5 للمهرجان المغربي سيدي رباح بولاية الكاف لتتواصل إلى 4 أكتوبر الجاري بعروض فرجوية للفروسية ومعرض للمأكولات التقليدية الشعبية والصناعة التقليدية، كما ستنطلق بالمناسبة القرية الصحية. وينتظم غدا المنتدى الفكري المغربي الأول حول موضوع التراث المغربي بين الذاكرة والاندثار، كيف تحول الموروث إلى مشروع للمستقبل. عن لجنة تنظيم المهرجان سهام حمادي تتحدث:
7: هي دورة متنوعة فيها العديد من الأنشطة، فيها الفروسية المشايخ المداوري، فيها الندوات، فيها خيمة شعرية، سهرة النجمة، معارض الصناعة التقليدية، المأكولات التقليدية والفوتوغرافية، معرض حديث ساقية سيدي يوسف، الخيمة تاع المدرسة العليا للفلاحة، عمل منتدى فكري المغاربي الأول بحول الله إن شاء الله باش يكون غدوة في ساحة المهرجان، الفضاء نتاع المعرض، التراث المغاربي بين الذاكرة والاندثار، كيف نحول الموروث إلى مشروع للمستقبل، حاضرين فيها طلبة، أساتذة، دكاترة، ثم كيف قرية صحية. عنا زادة كيف العروض المتنوعة متاع الفروسية برشا في رقم شركة من الجنوب من الوسط، فرسان تونس كل تقريبا ممثلين في المهرجان.
2: في الشأن الوطني أكد الخبير القانوني في المجال المحلي محمد الضيفي أن المرسوم عدد 4 لسنة 26 و2000 المؤرخ في 30 سبتمبر 26 و2000 والمتعلق بالمجالس البلدية يقطع مع التجزئة الترابية ومع منطق استقلالية التدبير الحر للبلديات الذي أقرته مجلة الجماعات المحلية لسنة 18 و2000 ويعيد تنظيم العمل البلدي في إطار مبدأ وحدة الدولة. وأوضح أن الفلسفة العمل المرسومة تقوم على ضرورة المحافظة على وحدة الدولة، وهو ما ينعكس على تنظيم المجال البلدي وعلاقة المجالس البلدية بمختلف مستويات السلطة، مبينا أن الوالي وفق المرسوم يمارس رقابة مسبقة على ميزانية البلديات، ويعتبر مرجع نظر بالنسبة للمجلس البلدي. قالت المحامية لدى الاستئناف أمل الهمامي إن المرسوم عدد 2 لسنة 26 و2000 المؤرخ في 30 من سبتمبر المنقضي والمتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدته وإتمامه يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة الصلح وتفعيل تطبيقها على أرض الواقع، ويرسخ مصالحة مع رجال الأعمال والموظفين باعتبارهم مؤتمنين على المال العام. وضمن أخبارنا العربية، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني اليوم تجمعا للفلسطينيين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب 3 فلسطينيين بجروح مختلفة خلال هجوم مستوطنين على عدة قرى تزامنا مع منع قوات الاحتلال الصهيوني المزارعين من دخول أراضيهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل لفائدة تونس سيخصص لتمديد شبكة الطرقات السريعة بولايتي الكاف وجندوبة. بولاية باجة استكمال مشروع نموذجي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بتقنية يابانية وبكلفة 3 ملايين دينار. مدينة تبرقة تحتضن فعالية صالون التشغيل للسياحة لإدماج الشباب في سوق الشغل وقطاع السياحة المستدامة. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 11:00. إلى اللقاء.
0: أضواء وظلال. أضواء وظلال.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في الجزء الثاني من رحلتنا على موجات إذاعة الكاف في رحلة ألوان وأضواه اللي نتواصل معها في المتابعات. عشاق الفن الرابع بدأت الرحلة من خلال عديدة تظاهرات ثقافية في انتظار أيام قرطاج المسرحية للتتويج السنوي للتجارب المسرحية. تجارب مسرحية موجودة في صفاقس من خلال تظاهرات تكون بدايتها من غدوة تتواصل حتى اليوم 11 تحت عنوان تجارب مسرحية موجودة فيها عديدة العروض المسرحية، كذلك موجودة فيها التكوينات، اللقاءات، التربصات ومزيد تفعيل الفعل المسرحي للمهتمين به. كذلك فما إلى جانب كما ذكرنا في الجزء الأول المهرجان الإقليمي للمسرح لدور الثقافة ودور الشباب اللي موجودة في الأقاليم غدوة في الكيف، ثم موجودة في سيدي بوزيد وتتواصل صفاقس ثم تونس اللي انطلقت اليوم. الأعمال المقدمة محترمة في غالبها لأنه بدأت ترجع الاهتمامات إلى جانب تكوين معناها بالنسبة لاكتشاف الأسماء خاصة على مستوى الكتابة واللعب بالنسبة لوليداتنا. كذلك وقع اختتام تظاهرة الخروج إلى المسرح اللي نظمه قطب المسرح بمدينة الثقافة اللي شهد عديد الأعمال المسرحية كانت موجودة من أهم الفرق اللي قدمت بهالتظاهرة دي، وكانت معناها على الأقل الكيف من خلال يغارة الانتاج بالكيف الموت للازر الفرحاني، فضاء أرتوفونيس بواد الزرقاء باشا، وباقي الأعمال الأخرى كانت من تونس العاصمة اللي موجودة مع الفاضل الجعيبي في الافتتاح، ثم سراب لحفظ خليفة ونومة لدليل المفتاحي، ثم مسرح القطب اللي قدم كذلك عمل مسرحي ساحة فلسطين، إلى جانب إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي اللي كانت تكريما أكثر منه لعبد العزيز المحرزي في خصوص العروض المسرحية. إن شاء الله ربي متعوا بالصحة والعافية. مازلنا متواصلين معاكم في رحلتنا على موجات إذاعة الكاف.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، تحيتنا في من الزمن الجميل. حبيت تحية إن شاء الله من خلالها نطلب الشفاء مع بعضنا الأخونا وابن الكاف والفنان الكبير عيسى حراث، إن شاء الله ربي يشفيه، اللي هو تو موجود بالمستشفى العسكري بعد نقله من مستشفى صفاقش. الحادثة كانت صارت أمام دار وقت خرج يقضي، زلق طاح، كانت على جبينه، معناها طيحة أثرت شوية، معناها بحكم العمر متاعه ضربة كانت كاسحة شوية، ثلاثة غرز باللول وبعد خمسة ورز، معناها في العائلة بما أنه الملف متاعه فيه موجود في المستشفى العسكري، فحبذوا من خلاله النداءات متاعهم بعد تقريبا أسبوع بمستشفى صفاقس أنه ينقلوه إلى المستشفى العسكري، والحمد لله تم ذلك. إن شاء الله نسمع كان الخير على عيسى، إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله يقوم سالم إن شاء الله عيسى حراث. وإذا كان عنا أخبار جديدة إن شاء الله نمدوها بكم، لأنه حاولت اتصال بن نتيجة لزوجته نتيجة حرات لكن ما ممكنش التواصل معها، لكن بأصحابنا وأحبابنا فما أخبار على الأقل تمنا بالنسبة لعيسى حرات، إن شاء الله ربي يشفيه.

أضواء وظلال. أضواء وظلال.

0: أضواء وظلال مع عادل الخماسي.
1: تمام 11 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه 68 بعد 103 المنعقد في جدة برئاسة محمد سليمان الجسر رئيس البنك على تمويل قدره 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى ولايتي الكاف وجندوبة. تابع وزير البيئة لحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس اليوم بباجة المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، والمنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة خلال شهر سبتمبر المنقضي بكلفة تناهز 3 ملايين دينار، منها 75% في شكل هبة يابانية. انطلقت اليوم بتستور الدورة الثانية لتظاهرة طريق مجردة الثقافية التي تتواصل على مدى 3 أيام ببادرة من جمعية ميوزم لاب بهدف تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والسياحي للمناطق المحيطة بحوض مجردة. انطلقت اليوم فعالية الدورة الخامسة للمهرجان المغاربي سيدي رباح بالكاف لتتواصل إلى 4 أكتوبر الجاري بعروض فرجوية للفروسية ومعرض للمأكولات التقليدية الشعبية والصناعات التقليدية، كما تنطلق بالمناسبة القرية الصحية، وسينتظم غدا المنتدى الفكري المغربي الأول حول موضوع التراث المغربي بين الذاكرة والاندثار، كيف تحول الموروث إلى مشروع للمستقبل. عربيا استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني اليوم تجمعا للفلسطينيين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة. من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية المنقذة للحياة وغيرها من المستلزمات إلى غزة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سكان القطاع الذين يحتاجون بشدة إلى هذه المستلزمات، داعية إلى تدفق هائل للمساعدات قبيل حلول فصل الشتاء. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة

0: الموسيقى لغة النفوس وسفير الثقافات. زريابيات. جولة فنية مع الإبداعات الموسيقية، يرافقكم فيها عادل حمدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذا الموعد المتجدد من برنامجكم النغمي زريابيات. زريابيات جولة نغمية عبر عوالم الإبداعات العربية، ونخصص موعد اليوم للحديث عن التأثيرات النفسية للموسيقى. مستمعينا الكرام، تجمع الحضارات على أهمية الموسيقى وقربها من النفوس، بل وعلى تأثيرها عليها. فتذكر الميثولوجيا الإغريقية أن الإله أورفي كان يسحر البشر والحيوانات بغنائه، وتحدث رابلي في القرن الخامس عشر عن إمكانية مداواة الأمراض بالموسيقى. وذهب روسنار وشكسبير إلى أن الإنسان الذي لا يطرب للموسيقى غير سوي، وهما بهذا قد تناغما مع الإمام الغزالي في قوله: أن من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود أوتاره فاسد المزاج ليس له علاج. ولم يخرج الفيلسوف الألماني نيتش عن هذا الاتجاه، إذ قال: إن الأشرار من الرجال لا يغنون. ونتيجة لهذا الإجماع حول تأثير الموسيقى على النفوس، ظهر في بدايات القرن العشرين مبحث التداوي بالموسيقى، الميزيكوثيرابي، واعتبر من فروع الطب الطبيعي أو اللين. ونشير إلى أن الحضارة العربية الإسلامية لم تخرج على هذا الإجماع حول الصلة الوطيدة بين الموسيقى والنفس كما سنرى في باقي سمرنا. وجدير بالذكر أن كل أنواع الموسيقى قريبة من النفوس، وليس المقصود نمطا بعينه. وهنا يبرز العامل الثقافي أو ما يسمى بالتنشئة الموسيقية. كل أنواع الموسيقى قريبة من النفس، وهذا ما يؤكده جاك بورجوا بقوله: لا وجود لموسيقى رديئة، بل يوجد فقط أداء موسيقي سيء. مستمعين الكرام، من إبداعاتنا العربية المتقنة أغنية لحنها محمد عبد الوهاب وغنتها فيروز، وفيها تصوير لسكون الليل، سكن الليل.

غنت فيروز من ألحان محمد عبد الوهاب قصيدة سكن الليل. مستمعين الكرام، التداوي بالموسيقى مبحث حديث في الغرب، ولكن العرب درسوا الصلة بين النفس والموسيقى منذ قرون. ونذكر أن تسمية المقامات الموسيقية في المغرب العربي بالطبوع تعود إلى صلتها بالطبائع البشرية، وهو ما بينته كتب العلوم الموسيقية العربية مثل التي لأبي يوسف يعقوب الكندي المتوفى سنة 866 ميلادي، وخاصة منها رسالته التي عنوانها رسالة في ترتيب النغم الدالة على طبائع الأشخاص العالية وتشابه التأليف. وكذلك ما كتبه ابن المنجم المتوفى سنة 912 ميلادي، ولأبي نصر الفارابي المتوفى سنة 950 ميلادية. وخاصة منها كتابه الذي عنوانه الموسيقى الكبير ثم التي للرئيس علي ابن سينا المتوفى سنة 1037 ميلادية، الذي ركز مبدأ التداوي بالموسيقى الذي وقع إحياؤه في المدة الأخيرة في أغلب بلدان العالم، ولابن زيلة المتوفى سنة 1048 ميلادية، ولصفي الدين الأرموي الذي أدرك الدولة العباسية وعاش بعد سقوط بغداد وتوفي سنة 1294، ومن أشهر كتبه الأدوار الذي ترجم للتركية والفارسية والفرنسية. ونورد ما جاء في رسالة أخوان الصفا في هذا الموضوع، وهو قولهم: فإذا ألفت النغمات في الألحان المشاكلة لها، واستعملت تلك الألحان في أوقات الليل والنهار المضادة طبيعتها طبيعة الأمراض الغالبة والعلل العارضة، سكنتها وكسرت حدتها وخففت على المريض آلامه، لأن الأشياء المتشاكلة في الطباع إذا كثرت واجتمعت قويت أفعالها وظهرت تأثيراتها وغلبت أضدادها، كما عرف الناس مثل ذلك في الحروب والخصومات. وقد تبين بما ذكرنا من حكمة الحكماء الموسيقيين المستعملين لها في المارستانات في الأوقات المضادة لطبيعة الأمراض والأعراض والأعلال. انتهى كلام إخوان الصفا. مستمعين الكرام، من طبع السيكا التقليدي التونسي نقترح عليكم مقطعا من نوبة السيكا بصوت لطفي بوشناق.

غنى لطفي بوشناق مقطعا من نوبة السيكا. مستمعينا الكرام، ذكرنا أن العرب اهتموا بدراسة صلة النفس بالموسيقى، بل وعملوا على الاستفادة من هذه الصلة ميدانيا، إذ عرفت بلادنا وقفا خاصا لإقامة حفل موسيقي غنائي بالمارستان يرجع إلى الأميرة عزيزة عثمانة زوجة حمودة باشا المرادي. وقد ألفت أشعار عديدة بالعربية والفارسية والتركية في ربط المقامات الموسيقية بطبائع الإنسان، نورد منها التي للقاضي الشيخ عبد الواحد الوانشريسي المتوفى بفاس سنة 1584 ميلادية. طبائع في عالم الكون أربع، ففي مثلها اضرب للطبوع مجملا، فأولها السوداء والأرض طبعها، وبالبرد ثم اليبس قد خصها الملا، وبلغم طبع الماء رطب وبارد، وطبع الهوى والحر للدم قد تلا، وصفراء طبع النار يحرق حره لما فيه من يبس بتدبير ذي العلا، فنغمة صوت الذيل ثم فروعه يحرك للسوداء خذها مرتلا، عراق ورمل الذيل فاصغي للحنه، ورصد له فارصده إن كنت ذعتلا، وعشاقه فاق واختص بالغنى، فهن فروع خمسة بعد الولا، وماية حسن حركت لذوي الدمى برصد ورمل والحسين الذي حلا، وصفراء للمزموم فانسب فروعه غريب الحسين للطبوع مكملا. ونشير إلى أن الذيل والرصد والمزموم والرمل والحسين أسماء لطبوع موسيقية. ونقترح عليكم فيما يلي جولة في بعض الطبوع التونسية بإنشاد الشيخ الطاهر غرسة الواشمة.

استمعنا إلى الطاهر غرسة يغني الواشمة. مستمعينا الكرام، تأثيرات الموسيقى على النفس متعددة، ويعرف الموسيقيون هذه الصلة فيوظفونها من خلال العديد من التقنيات. ونذكر من هذه

التقنيات ما يعرف بالتآلف والتنافر، فهناك أصوات تتناغم عندما تعزف معا وتقبلها الأذن البشرية، بينما هناك أصوات أخرى تتنافر عند عزفها سوية ولا تقبلها الأذن. ويوظف المؤلفون الموسيقيون هذه التقنية فيما يعرف بالموسيقى التصويرية، فإذا أرادوا تصوير مشهد مريح يوحي بالاستقرار والرومانسية يعمدون إلى الأصوات المتآلفة، وإذا أرادوا تصوير مشهد فيه قلق وحيرة تصل إلى حد الرعب يعمدون إلى الأصوات المتنافرة. ومن التقنيات الموسيقية الأخرى المؤثرة على الأحاسيس نذكر ما يعرف في اصطلاح الموسيقيين بالقفلة أو الارتكاز، فلكل مقام درجة ارتكاز تنتهي المقطوعة الموسيقية بها، ولا يحس السامع بالاستقرار النفسي إلا عند بلوغ المؤدي هذه القفلة. وبهذا المنظور يمكن فهم الموسيقى باعتبارها شكل من أشكال توليد التوترات التي تحصل بعدها على المتعة عندما يتم التحرر من هذه التوترات أو التخلص منها ببلوغ درجة الارتكاز أو القفلة. وتبرز الحفلات الموسيقية هذا التداول بين التوتر والاستقرار، فالمتفرج يتابع بشغف ونوعا من التوتر ارتجالات المطرب من مواويل وعروبيات وغيرها أو تقاسيم العازف الماهر، وعندما يصل المؤدي إلى القفلة يعبر المتفرج عن نهاية توتره وبلوغ الاستقرار النفسي بالتصفيق وصيحات الأعجاب. مستمعين الكرام، من فرسان الموال والارتجال ومن ذوي القدرة على استثارة آهات الأعجاب المعبرة عن نشوة الطرب نذكر صباح فخري، ونقترحه عليكم في قدود حلبية من مقام النهوند المشرقي سيبوني يناس.

استمعنا إلى صباح فخري في مجموعة من القدود الحلبية. مستمعينا الكرام، ذكرنا أن الموسيقيين يدركون صلة الموسيقى بالنفس وقدرتها على التأثير في الأحاسيس، فيوظفون لذلك العديد من التقنيات، فبالإضافة إلى التآلف والتنافر وإلى المزاوجة بين التوتر والاستقرار في الأداء، يستعمل الملحنون تقنية الإيقاع لإحداث مختلف الانفعالات. فالمعروف أن الإيقاع البطيء والرتيب يحدث حالة من الاستقرار لدى السامع، لذلك يستعمل هذا النوع في الأغاني الطربية مثلاً، كما نجده شائعا في أغاني هدهدة الأطفال وفي كل الثقافات. هذه الأغاني يحاكي الإيقاع الرتيب فيها التنفس البطيء الذي يميز الاستغراق في النوم، مما يساعد الطفل على الاسترخاء. أما الإيقاع المتسارع فيحدث استجابات أخرى فيها حركة ونشاط، لذلك توظف في الرقص وفي تصوير المشاهد الحماسية، كما أن الإيقاع المتكرر يحدث حالات تصل إلى حد الخدر، وهذا ما نجده مثلا في موسيقى الروك الغربية أو في المديح الخماري أو التخميرة في الإنشاد الطرقي في الدول الإسلامية. ومن الاتجاهات الراسخة لدى الموسيقيين والسامعين أن للمقامات الموسيقية تأثيرات معروفة على السامعين، فالراست والنهاوند مثلا يوحيان بالرصانة والهدوء، والحجاز يذكر بالبيئة العربية الإسلامية. ونذكر في هذا المجال أن المؤلفين الغربيين يلجؤون إلى هذا المقام لتصوير بيئتنا الثقافية في أفلامهم، ونذكر منهم المؤلف الموسيقي الفرنسي موريس جار الذي استعمل مقام الحجاز في الموسيقى التصويرية لفيلم الرسالة. ومن المتعارف أيضا أن مقام الصبا المشرقي حزين ويستعمل للتعبير عن الشجن والحزن، ولكن كبار الملحنين سعوا إلى الخروج من هذه القوالب والضوابط، من ذلك أن فريد الأطرش استعمل هذا المقام الحزين في أغنية راقصة للتعبير عن مشهد عرس، كان ذلك في فيلم الدلوعة، والأغنية هي زينة زينة. نقترحها عليكم ونصل بها إلى نهاية موعد الليلة مع زريابيات الذي خصصناه للتأثيرات النفسية للموسيقى. عسى أن تكون اختياراتنا في مستوى استماعكم. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: كرهبتي
1: كرهبتي
0: كرهبتي
2: كرهبتي
3: كرهبتي
4: كرهبتي كرهبتي
0: كرهبتي
3: كرهبتي.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم لهذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي اللي نتقابلوا فيه بإذن الله كل نهار السبت من 10 حتى نصف نهار. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله وحيدة وحيدة وديما سالمين. كالعادة جملة من الأركان، جملة من المواضيع مع خيرة من الخبراء والفنيين والتقنيين في عالم السيارات. على كل مرحبا بكم، مرحبا باستفساراتكم حول عالم السيارات، الميكانيك، التأمين، النقل والسلامة على الطرقات. مرحبا بكم ديما في عالم الأوتوموبيل. احنا ديما نبحث ديما على الماركات الجديدة، على التندونس، على الجودة، على القوة، وبالطبيعة احنا ديما نختاروكم البيع ونطبع عليكم كذلك الاختيار. الركن اللي تعودتوا بيها كالعادة الركن له الركن الكومباراتيف، زوز سيارات في الميزان مش نواصل ونحكوا على السيارات الكهربائية. اليوم زادة زوز سيارات كهربائية إلكتريك 100% باش تعرفوا شنو تفاصيل متاعهم بعد شوية. الأسعار تسمى مغرية مع قارنة بالأسواق الموجودة، أسعار باهية معقولة جدا، سيارات زيرو كيلومتر ومازالت جديدة ما غير ما تصرف عليها حتى شيء، وإن شاء الله تونس تتوجه مع الدول الأخرى لاقتناء مثل هذه العربات الكهربائية. في ركن الخدمات، ركن أوتو ميكانيكي، نحن ديما على الصيانة والمراقبة الدورية للعربات، كيما نعطوكم الحلول الممكنة للأعطاب الفجائية المستعصية في عالم الميكانيك. ركن أوتو ترانسبور، نحكو على مشاكل قطاع النقل الغير منتظم، وخاصة المواضيع اللي ديما تهم المواطن وتهم زاد أصحاب الرخص. ركن أوتوفيزيت، نحكو ديما على مشاغل قطاع ومراكز الفحص الفني والخدمات المتوفرة للحرفاء. أوتو أسيرونس، نحكو ديما زاد على مشاغل قطاع التأمين وعلاقة كل شركات التأمين بالحرفاء نتاعهم. ونحكو زاد على قانون الطرقات والأخبار المتفرقة من هنا وهناك حول عالم السيارات. وتبقى ديما بطبيعة الكلمة ليكم في السويعة الأولى على 78-227-700 وإلا 70-281-725 وإلا 70-281-726. سمعتنا الثانية باش نكملوا نجاوبوا زاد على الأسئلة اللي توصلنا على الصفحة الرسمية وعلى المكالمات الهاتفية مع تعرض لبعض الأخبار بالنقاش والفحص والتحليل، وأخبارنا بطبيعة اللي وقع تداولها هذا الأسبوع واللي تتعلق ديما بعالم السيارات. اليوم باش نحكوا على الحركة المرورية داخل مدينة الكاف، كيف نراقب محيطات المؤسسات التربوية ضمانا لسلامة أبنائنا التلاميذ. الازدحام المروري خاصة أثناء ساعات الذروة، ما هي الحلول الممكنة لتفادي هذا الاكتظاظ المروري؟ موضوع الدرجات النارية اللي تقريبا صيف كامل يشغل بال الجميع، وكثر الحديث حول تصرفات سواق الدرجات النارية اللي تقريبا تسبب في بعض الإزعاج وإقلاق راحة المتسكنين، وخاصة حوادث المرور اللي ارتفعت بشكل رهيب، والدراجة النارية هي المتهم الأول، هي في قفص الاتهام. هذا كله تقريبا باش نحاول نحكوها اليوم مع سيد المقدم عبد الحفيظ المناعي، رئيس مصلحة شرطة مرور الكاف. وبطبيعة نجي للركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. الجائزة الأولى 100 دينار نقدا من إهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث، موجودة في طريق بوليفة قرب الملعب المعشب. الحاجة الباهية وأنه ثم تخفيضات كبيرة خاصة في النوافذ بتاع البي في سي والنوافذ بتاع الفيرفورجي الحديد. الصنع راه يتم حسب القياسات المطلوبة، فيها خدمة جودة وفي أسرع وقت ممكن مع أسعار لا تقبل المنافسة. نعاود، راي أسعار ما تقبلش المنافسة، يعني تنجم تخدم بشطر الرسوم، تنجم تخدم البيبان نتاعك كله وشبابك الكل ألمنيوم وإلا بالفيرفورجي. تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل تتصلوا بالرقم 42-181-501 42-181-501. نذكر وأن الخدمة متوفرة في ولاية الكاف وخاصة وكذلك في كامل ولايات الشمال الغربي. الجائزة الثانية، تكوين مجاني في قانون الطرقات، يعني
تحب تاخذ البرمي يلزمك تبدا بالكود. احنا نوفر لك التعليم نتاع الكود بلاش، عدد الساعات غير محدود حتى تاخذ الكود. هذا من مدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه شارع المنجي سليم بجانب مقر الاذاعه الجواب الكاف. واذا كنت تحب تكمل البرمي مع نفس المدرسه نزيدوك 5 سوايع سياقه فعليه جراتوي، يعني الجائزه كل تقريبا في 400 دينار من اداء مدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه. الجائزة الثالثة كيف إذا كنت تحب تتعلم الكود قبل ما تأخذ البرمي، مدرسة تسليم هادي بجندوبة توفر لك تعليم مجاني حتى لتأخذ الكود، تعليم عن قرب بالحضور وإلا تعليم عن بعد. تحب تأخذ أكثر تفاصيل على مدرسة تسليم هادي في باج فيسبوك تسليم هادي أوتو إيكول، تأخذ المعلومات الكل تتعلم الكود مليح وبعد بطبيعة تحب تكمل البرمي وإلا وانت حب بطبيعة. الحرية ديما للمستمعين بتاعنا. اليوم باش نسهل الأسئلة اليوم باش نسهل معاكم ونحاول اليوم نخرج الجوائز الكل لأصدقائنا المستمعين. إن شاء الله متابعة رائقة لكم كل، أبقوا معنا ما تغيروش موجات إذاعة كيف، أبقوا معنا بعد النغم نرجع نواصل معاكم هذا اللقاء مع أنه نحيي كامل الفريق اللي أمن لكم هذا البث المباشر. صديقنا بشكون نبدو؟ نبدو بعياد، هاي صديقنا عياد اللي يقود الرحلة تقنيا، محمد عزيز الشيرني في الإخراج الرقمي مش اللي خرج لنا اليوم كالعادة صورة حلوة ومزيانة، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، مكرم في استقبال المكالمات الهاتفية، وفيصل المحيمدي في مراقبة البث من القاعة الفنية الرقمية. نبدو بالأنغام ومواصلين معكم هذا اللقاء.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصلوا معكم هذا اللقاء، وديما نرحبوا بكل مستمعينا الأوفياء اللي التحقوا بينا على موجات راديو كيف، اللي كان يتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار. قبل ما نبدأ في زوز علامات تجارية اليوم، نقدم الإكيب الحاضر معنا اليوم كالعادة. على يمين سي محمد خضيري، يضيف لي رئيس لجنة النقل وممثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالكاف. مرحبا سي خضيري.
1: جميع المستمعين والمستمعات،
0: مرحبا. مرحبا سي محمد خضيري، مرحبا بك. سي شاكر البرومي استاذنا وخبيرنا في ميكانيك وكهرباء السيارات، مرحبا سي شاكر.
2: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: حاتم بالشادلي كرونيكور البرنامج والمختص، وليت مختص توفيق قانون الطرقات، مرحبا.
3: مرحبا، مرحبا بالجميع.
0: منظر يعقوبي خبيرنا في الفحص الفني، مرحبا سي منظر.
4: وتحياتي ليك وتحية
0: للزملاء. مرحبا بك سي منظر. الركن الأول تعودتوا بيه زوز علامات تجارية، اليوم اخترناكم زوز سيارات كهربائية من نفس الشركة. الفرق بينهم في الثمن تقريبا في 34-35 ألف دينار بين زوز سيارات كهربائية من نفس الشركة. شنو الخل الفارق قضايا التصاعد بالشكل هذا؟ شنو باش تمتاز السيارة الأولى ولا على الثانية، وعلاش خلى الفارق يكون كبير بين زوز سيارات كهربائية؟ نبدأ معاك سي منظر، اخترت لنا اليوم الشيفرولي سبارك، هكا ولا؟
4: اي نعم.
0: هاي شنو هذه السيارة الكهربائية هذه باش تمتاز سي منظر؟
4: هاي سيدي، انا باش نعطيك البري نتاعها ساعة 61 مليون و
0: 61 مليون تقريبا، تبدا من 61 مليون. ما
4: تقريبا ها باش نعطيك الخاصيات الفنيه نتاع السياره هذه.
0: اي
4: اون برينسيپ تو ديسپونيبل اون بري كوموند، اللي يحب يمشي يشوف ينجم يجيبوها له. الكاروسيري نتاعها ستين اس يو في، عباره 4x4. الغارانتي نتاعها 2 سنين وإلا 100,000 كيلومتر. بالنسبة للبطارية 8 سنين وإلا 160 ألف كيلومتر.
0: 8 سنين وإلا 160 ألف كيلومتر. هذه الجارانتي نتاعها. باه.
4: الجارانتي نتاعها.
0: باه.
4: السانك بورت هذاك اللي ما نحكوش عليه، سيارة عادية جملة. البوات لهنا بوات أوتوماتيك.
0: أوتوماتيك. باه.
4: بوات أوتوماتيك. بالنسبة للكهرباء من حيث الحجم 4 متر. الحجم نتاعها كبير كما قلنا. الكوفر ماكسيمال نتاعها 1375 لتر. باه. نومبر دو موتور باش يفهموني المستمعين، سين فواتير الكتريك، فان موتور. الكونسوماسيون نتاعو انرجي الكتريك. لو بويسونس فيسكال 3 شوفو. البويسونس شوفودين، القوه 102 شوفودين. الباتري الساعه نتاعها يعني الساعة 42 كيلوات بارير، نجم تقبل 42 كيلوات بارير. تيب دو باتري الاف بي، ربما لهنا باش يختلفوا الباتريات، ربما ما نعرفش الكهرباء الاخرين، اما راهو التيب دو باتري عنده دور كبير. الكوب لهنا 180 نيوتن متر، زيرو تور بار مينوت، برشا ما يفهموهاش راهو. الموتور الكتريك ملي ديماري يعطيك 180 نيوتن متر، مش كما موتور ايسونس ولا غازوال
0: بشوي بشوي
4: بشوي بشوي. هذا ملي ديماري يعطيك 180 نيوتن متر، معناها قوي الموتور من الديماراج تاعو دي زيرو. يبدا تبارك الله البويسونس موجود. البيرفورمانس نتاعو، البيرفورمانس دي زيرو 100 كيلومتر لور، يعطيك بارور يعطيك 11 سكوند فاصل 5، معناها باهي رابيد، ماهوش
0: قوي ورابيد.
4: رابيد باهي. كونسوماسيون الكتريك 10.2 كيلوات بار،
0: يعني
4: والاوتونومي الاوتونومي تاع الباتري، انا باش الاوتونومي تاع الباتري 360 كيلومتر، معناها كي تعمل روشارج نتاعك، روشارج نتاعك
0: تمشي بس 360 كيلومتر
4: تعاود تصرف. احنا ماشيين لتونس يهزنا ويجيبنا ونبقاو ندورو في البلاد.
0: سي بيان. باه باه
4: باه، معناها الكهرباء هذه ما تكونسومي حتى شيء، تهزك وتجيبك وتبقى تقضي قضياتك في البلاد.
0: ليش عباره باش تمشي وتجيب ليش؟
4: كاباسيتي دو ريشارج ماكسيمال 6.6 كيلوات بارور، وطون دو ريشارج 7، طون دو ريشارج 7 سوايع، وطون رابيد دو ريشارج 35 مينوت، معناها يشد لك
0: 35 دقيقة.
4: فهمت؟ وفيها لي زوبسيون الاخرين الكل، لك لي زوبسيون معناها المستانسين بهم،
0: كل شيء فيه، كل شيء
4: والـ بي دي موجود،
0: يعني نفهم منظر معناه نفهم من كلامك وأنه واحد كان يمشي لتونس ويجيب 70 دينار 80 دينار إيسانس ولا 60 دينار 50 دينار مزود توا باش يمشي ويجي تقريبا بك الشارج نتاع الالكتريك كهو
4: الشارج نتاع الالكتريك
0: معناها ما نصورش تفوت 5000 10000 فرنك ما نصورش معناها زيرو ديبونس الكهرباء هذه
1: يعني يصرف هو اكثر منها
0: هي يصرف هو اكثر منها
4: صحيح مو يصرف اكثر من الكهرباء
0: اي والله يصيب معناها هذه الباهيه وما ثمش لا حس ولا دخان خارج ولا حتى شيء وتحس يعني من الكهرباء ما فيها حتى شيء ما فيها حتى ضجيج
1: هو الحقيقه سامحني على المقاطعه هما الصينيين وصلوا حبوا يبدعوا في الحكايه دي ويخلوها كانك تعيش في كهرباء ترميك عملوا الحس حس اخر وما هوش تابع الموتور تبين لك اللي تسوق في
0: كهرباء
1: عادي وهي الكتريك
0: وهي الكتريك عندكش حاجه اخرى اضافه منظر تقريبا هذا
4: الاضافه نتاعي كونه اللي باش يشري مثلا انا باش نعطي نصيحه للخيان خاطر راهم يجوا بعدايا يكلموني يقولوا لي يا منظر ناخذ البريد ناخذ انا نصيحتي كونه انسان كي باش ياخذ كهرباء الكتريك ياخذها بريمير ما ولا ما ياخذهاش
0: جيستو ما
1: البطاريه
0: باش يبدا ضامن البطاريه نتاعو من الاول
4: باش يبدا ضامن البطاريه
0: اي نجم ياخذها البطاريه تتضرب عنده في عام 2 ترسلو يشري في بطاريه جديده يعطيك الصحه منظر هذه المعلومات اللي عطيتها لنا على الشيفروليه سبارك هذه كهرباء الحق سعرها 61 مليون جديده من الدار بصراحه ما فيهاش حتى مصاريف ينجم هذه يخدموا بها برشا ناس وتنجم تربح بها برشا فلوس اللي كنت تصرفها يوميا
4: سيرتو سيرتو لي كوميرسون اللي دوست بلاد وكذلك تساعدهم هذه هز فاتورة رجع فاتورة اقضي منه
0: بلاش
4: دور بلاش
0: ان شاء الله بركي لي بوان دور شارج بركي يتوفروا باش تولي الناس تقبل على سيارة الكهربية اي سي شاكر الشيفرولي كابتيفا يظهر لي اغلى 95 مليون على ال 61 مليون معناها تصور الكهرباء اللي كان يحكي لها منظر بالطريقة هذه وبالروعة هذه ب 61 مليون باش تحكي لها انت كيفاش مش تكون 95 مليون تمشي وحده يظهر لي
2: جيست نعطوا فكره شويه على شيفرولي شيفرولي شنو هي شيفرولي هي تبع جينرز موتورز اللي هي شركه امريكيه وقع الكرياسيون نتاعها اللي هي قديمه برشا 1918 شوف معناها اخذت اقدميه كبيره ياسر وشوط كبير ياسر في الصناعه وجينرز موتورز معروفه من احسن لي موتور اللي تعملها سواء ميكانيك سواء الكتريك باش ناخذ السياره توا الكهرباء نتاعنا الكهرباء نتاعنا هي سياره الشبه نتاعها تشبه للسياره رباعيه الدفع الجارانتي نتاعها هي بري كومونديت نجم تكومونديها تجيك الجارانتي نتاعها في عامين والا 100 كيلومتر 100000 كيلومتر خمسه مقاعد وخمسه ابواب النومبر موتور فيه موتور الكتريك واحد انرجي الكتريك باش نشوفوا تو الفرق بين المقارنه بين اللي كان يحكي فيها تو سيموند
0: ال 34 الف دينار تقريبا زيادة وعلاش
2: شوف البويسونس عندي 5 شوفو هي كانت هذيك
0: 3
2: شوفو البويسونس شوفو دينا دي 102 دي 204 شوفو دي
0: اقوى برشا
2: الباتريه 60 كيلواتور التيب دي باتري ال في بي هذه نفس النوعية الكوبل تو هنا كانت 200 واش هذه 310 نيوتن متر في زيرو تور بار مينيت مازالت في الديماراج تعمل 310 تور بار مينيت
0: مازالت في الديماراج
2: دونك البوات اوتوماتيك الترانسميسيون تراكسيون بطبيعتها اللونغور واللارجور والهوتور هي قلنا
0: نفس السيارة
2: هي سيارة بريسك الواحد وفيها كوفر كبير برشا هذه 532 لتر فوليوم دو كوفر يهز 1690 لتر معناها فوليوم كبير برشا تو لوتونومي دو لا باتري هذه 318 كيلومتر في الواحد
0: معناها تمشي
2: تمشي اما ثم نوعين تاع لوتونومي ثم اوتونومي الماكس ثم اوتونومي مين توصل هذه توصلني حتى ل 415 كيلومتر
0: توصلني
2: لكيف ولتونس وترجعني وزيد نحوس وزيد نقعد معناها فيها معناها تسمى ماشي بالكدا بالكدا هذاك وعلاش نشوفوا ديما الفرق نتاع
0: الفلوس
2: نتاع الفلوس الكونسوماسيون توكل في 21.2 معناها 21.2 كيلواتور بار 100 كيلومتر بالنسبه للشارج ديال الباتري ثم حاجه اخرى سي توفيق اللي هو نايا بصراحه تام عجبتني ياسر كديزوبسيون ليزوبسيون هذه فيها الارم اونتي فول فيها اليرت فرانشيسمون دو ليني اش معناها اليرت اللي هي تمشي معنا نحن برشا وما تمشيش برشا وعلاش هذيك اذا ثم ليني كونتيني عنده ثم ديتكسيون ديتكتور ان فلاروج وفيها كاميرا اللي كي تبدا انت باش تدخل في ليني كونتيني يولي الكاميرات تكتي في الطابلو دوبور يولي الكرسي يهبط بيك ويقطع والفولو يمشي ويجي
0: معناها ما تعداش
2: ارجع لك راك في ليني كونتيني عندهم حاجه اخرى فيها
0: معناها ما يخليكش دوبل
2: فيها حاجه اخرى هي ديتكسيون دي بيتون كي يبدا بيتون متعدي تبدا تنفلاجري رد بالك راه ثم بيتون قدام معناها هذول من اللي
0: سيكوريتي
2: واللي احنا ما كي قدمنا الكره بالشينوا ما لقيناهمش
0: هذول
2: سون دي زوبسيون وحاجه وهذاك وعلاش ديما نلقوا الفارق نتاع
0: 34000
2: دينار
0: يعطيك الصحه عندك اضافه حاجه
1: اضافه لكونهم كما كانوا يحكوا للفارق خاصه في البطاريه هي اللي طلعت شوي في السوق فهمتني وحاجه اخرى اللي هذا صحيح يعني صناعه امريكيه لكن يتصنعوا حاليا في الصين والهند حاجه اخرى نحكوا على الشارج راهو ديما كتاب ده حاجه تخدم بطريقه سلسه وبشويه راهو خير من الرابيد راهو الشارج رابيد راهو يعتبر ثانوي يعني فتك الكهرباء برا من الدار اما وقت تروح للدار عندنا التيار المستمر اقوى من التيار المتردد يعني في الدار نخدموا بيه احنا زي سما التيار متردد نحطوا كهرباء
0: في
1: الليل ونشرجوها
0: كيما استوى برشا نستوى قاعده تشرب في البورن وتعمل في البورن وحدها في الدار
1: توفيق رانا نحافظوا على البطاريه وتشد اكثر فرق بين تشارجي رابيد اي حكايه تعملها رابيد راهو ديما ثم خطر على البطاريات وشفنا برشا مشاكل
0: التليفون تشارجيها رابيد
1: شفنا برشا مشاكل تاع البطاريه اي تفلقت وكذا كذا من جراء الكورون
0: انا سهل تو اللي عنده كهرباء سياره كهربائيه يمشي يعمل بورن وحده في الدار
1: يشارجي انت ترقد وهي تتشارج
0: خلى مروان اليوم ما جاش قاعد يركب في البورن
2: ولا اضافه برك كلام سي حاتم راهو صحيح الكلام راهو الشارج رابيد شو معناها راهو سي بور لو سكور راه مش معناها اني نايا ضريبه نمشي نعمل شارج رابيد راهي البطاريه هنا ما تاخذش حقها في الشارج وديما تولي هنا في تموت لك البطاريه معناها في ساعه دونك نحاولوا ديما اذا كان عندي كهرباء تاخذ حقها في الشارج
0: الشارج
1: الاخير ما نعملوش البورن نعملوه في الدار
0: باه واضح ان شاء الله التاكسيات تقدر يبدا ثم توجه للسيارات الكهربائيه التاكسيات والله ثم شكون قال لك والله قاعد نربح في برشا فلوس في الشهر توا مانيش نصرف حتى في شيء
5: والله ضربت بدايه بدت هي ديجا ثم شكون
0: صبر اي برشا
5: وان شاء الله تعمل الامر هذا خاطر نحن المصلحه
0: بالحق لكم انتم تصرفوه كل يوم ايسونس ولا مازوت كل يوم
5: يستر خاطر
0: تقول تخدموا بلاش تقول تخدموا بلاش
1: واش عملنا في الجماعه اللي تخدم 24 وما ترقدش خلاص كيفاش تشرجي
0: اي مش لا احنا ما يخدموش 24 احنا ما يخدموش
1: موجوده ثم تكسير
0: قليل
5: ثم كعبت قليل ما هنا يولي نظام عاد
0: اي تقول الناس كل منظمه والناس كل تخدم في
1: 8 سوايع انت لازم تاخذهم
0: لا واللي يحب يخدم في الليل مش يخدم في النهار يشرجي في الليل
5: سما فورس على الكهرباء وكل الحوايج ثم نظام
0: يعطيكم الصحه كمان لوكلول واعطيناكم فكرة على زوز سيارات كهربائية توا نمشي لومضة كرهبتي ونبدو استقبلوا التليفونات نذكر التليفونات 78-227-700 70-281-725 وإلا 70-281-726
6: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا اعتكاف قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين توا تقريبا الكلمة للمستمعين للتليفونات نتاعكم للمشاكل نتاعكم اللي تنجم توقع عليكم في الكهرباء نتاعكم بان في الميكانيك في الالكتريسيتي واللي عنده باش يسأل في النقل الغير منتظم ولا قانون الطرقات ولا برشا عندنا زاد أخبار متفرقة اليوم باش نتناولوها بالتحليل والنقاش نبدو مع المكالمات الهاتفية المكالمة الأولى ألو على السلامة
7: صباح الخير سي توفيق
0: مرحبا سيدي مرحبا بك
7: تحية ليك معك عرس سرعالي مدينة السلس وحييك وحي الخبراء اللي معك الكل عندي سؤال خفيف
0: تفضل
7: واحد برد دخان أبيض في الكليو كلاسيك عند الضغط على الفيتيس رقمي ايش معناها الدخان هذاك وتحية ليك
0: ضغط ها ضغط على شنو عبستار
7: دخان ابيض كليو كلاسيك
0: اي وقت وقت الطفس
7: تاع الفيتيس بالقوي
0: هي
7: معناها الدخان الابيض اللي يخرج
0: واضح واضح
1: يتنحى ولا ما يتنحاش بعد
0: يتنحى ولا من بعد يتنحى الدخان ولا ما يتنحاش من بعد
7: يبقى
0: برشا باش يتنحى باه واضح سؤالك واضح شكرا ليك عبد الستار مكالمة أخرى ألو ألو عسلامة باه مازال هاي نجاوبوهم يسيرش
2: هو هو شوف سي
0: واضح السؤال واضح
2: كان كبداية خدمت الكهرباء وبديت شوية راي تم إيميديتي من في اللي شابمون واحد يخرج هو ما معناها تم ما في الشامبر في وسط الشامبر كان تنحى من الأول راهو معناها حاجة عادية لأنه بطبيعة ثم ميديتي في الإشابمون إذا كان بقى متواصل دونك راهو ثم ما فويت نتاع ما في الشامبر دو كومبستيون
0: اش لازمو يعمل ملا توا
2: دونك هنا هو يثبت اللي فويت نتاعو ويثبت الوضعية نتاع سيركوي دو ريفروديسمون
0: واضح هذا السؤال الأول جاوبنا عليه السؤال الثاني المكالمة الثانية ألو
8: المكالمة الثانية سي توفيق صباح النور ربي يعينك نهارك طيب
0: مرحبا سي صدخي من جندوبة مرحبا بك
8: احتراماتي ليك ولضيوف الكرام وكل المستمعين كلها سي توفيق بربي حبيت نعاود نحكي في حاجة اللي هي ريسك كبير في الطريق بالنسبة للموتورات بالله راهو ظهر لي الحجم نتاع ليسونس اللي يهزو يعني يتحتم عليه مش يعمل كاسكا ويعمل اسيرونس هو نمشوا ساعة تلقى موتور زيموتا ولا نوع من الأنواع اللي جايبينهم تلقاه راكب عائلة كاملة والله المرأة والراجل معاها واحد من قدام واحد من تالي أنا تسمى عائلة ولا مش عائلة
0: صحيح صحيح صحيح نشوفها كلهم
8: هذي ما لابسين رسول الله ليش ومن بعد اللي يمسه ولا اللي ضعف هي يبقى في مشكلة كبيرة ياسر بالله نحب نقول للأمنيين يكبسونا شوية على الخوض على القلب وتلقاه دق في الاسيرون في الانترديد كلمة يقول لك أخوي ذاك هو
0: لا عنده تأمين ولا عند يا صدخي لا عنده خوضة ولا عنده تأمين ولا عنده رخصة سياق
8: وهو الكلام الزايد من فوق تكلم هي يمرق فيك قلت اخويا هذاك هو نسوق انا تقعد انت ماشي في اتجاه معين معاكس انت اتجاه واحد ماشي يعرضك على موتير من غادي مركبين يزوزوا ثلاثة وتكلم هي سامعك ما هي ما تكره
0: صحيح صحيح صحيح صحيح
8: وليس يعملوا برمية اخويا سبحان الله هي الدولة ما تحب الفلوس يعمل برمية اخويا عادي وما سوقوش برمية وعمل خوضة ليه ولا الراكب راهو من حقها الراكب يعمل خوضة راهو مش مسيبة تلاقي اللي قبل واحد يتمسم بعد يبقى يعاني فيه بالله
0: نشوفوا نعانوا في الطريق كل يوم اخي احنا نستعملوا في الطريق كل يوم ونشوفوا في الحالات هذه ونشوفوا في الفوضى بتاع درجات ناريه ونشوفوا حتى في سلوكيات متهوره واحنا مش نحكوا في الموضوع من بعد مع شرطه مرور الكاف من بعد
8: سمع كلام والله مش معقول وعيب اكثر لا قل
0: يلزم وقفه يلزم وقفه
8: الاخرانيه بالله سي محمد خذيري بلاك جمعت اعتراضات تاع الرخصه تاع اللواجات يعدوا الناس ويعطوا يحسوها العباد كلها نسحب الرخص كيف كيف مش واحد سنة واحد فرض واحد عنده فلان يعرفه واحد ما يعرفوش ايوه ويعطوها الناس مش هواها مش كيما قلت المره فاتت تلقاه 20 سنه يخدم يعني تحكم فيه انت 20 سنه هو نهار ياخذ رخصه خط معين تعطيه كيما تحب انت والخط هذاك تلقاه معبي مركوز قد من تونس لكل
0: واضح واضح صدق
8: من تونس الجندوبه للتجروين
0: واضح صدق واضح
8: حاولوا تفرحوا بها من اصحاب الرخص
0: واضح واضح تطبيق القانون تطبيق القانون انا متاكد انه مشوق على تطبيق القانون بحذافيره في اسناد رخص سيارات الاجر انا متاكد يا صدق هذا وانا نعرف شو نقول نعرف هاي مكالمه اخرى الو عسلامه الو عسلامه مرحبا مرحبا سيدي عسلامه
9: نحييك ونحيي الضيوف اللي معك
0: سي رشيد مرحبا الصوت كان مش واضح هاي تفضل سي رشيد مرحبا
9: انا عندي سؤال واحد
0: تفضل تفضل اي تفضل اي
9: العمليه الاشعاريه نتاع السيارات الكهربائيه
0: اي
9: ما اخذ حظها واكثر من حظها ولكن الناس اللي يتعاملوا في الاشعار للتاكسي وهي تنجم تقول السوق نتاعنا السيارات او الاشعار وقت اللي يوصل ويخرج بالتاكسيات أنا حملت الأسبوع اللي فات كلتوا على السيارات الكهربائية يا أولادي يردوا بالكم راي الماء اللي كانوا وصل البطارية يتعدل أنت لهنا في سؤالي إيش بنقول يا ترى أنا حسب العوامل الطبيعية اللي قاعدين نشوفوا بها تعمل الماء ما يوصلش البطارية سؤالي لهنا يتوصل البطارية إيش يقول لك الدار خويا أنت دخلت بها في الماء ما نتعرفش لك بالجارانتي هذه البطارية قد سمها ونحبسنا يا ترى وقت الزروة وقت العمل
0: يا
9: وقت تبدأ موفيتا نطلع نخدم ولا ما نخدمش
0: اي
9: كان الكهرباء بتشتغل من فوق نعمل ولو بين انتر بارونتيز نعملها صحيبه من اللوطه ولا نكوشها نعملها كوش.
0: اي معناها واحد يولي يخدم وخايف على البطري، خايف ويخدم على البطري.
9: انت وكره يعني بيك ربي باش تاخذها من دفن.
0: اي
9: يا ترى نخدم ولا نرقد؟
0: لا والبطري غاليه، والبطري غاليه غاليه، البطري غاليه مش رخيصه. اي غاليه. اي
9: اشهار وخود ومحلاها ومش عارف شنو وما تشربوا حتى شيء ومش شرب ايش شرب ضرب البطري من اي حق كره حق الكره.
0: سي رشيد
9: تشهرني وتعمل لي من دي
0: رشيد يا رشيد سؤالك واضح يعطيك صح، اما ذايا راهو توجه عالم يا ذايا، راهو مش احنا في تونس، راهو العالم كل توا مقبل على السيارات لهذه الكهربائيه. شوفوا احنا لا لا لا لا لا اسمعني، هذه راهي حريه، واحد يحب يعمل. اتو نعطوك احنا شنو نقاط القوه شنو نقاط الضعف، ونعطوك اذا كان البطاريه كيفاش تنجم تخدم بها في الماء. اتو نجاوبوك سي رشيد، نجاوبوك بطريقه علميه باش نجاوبوك.
9: انت تقول لي بار اكزومبل اللي بورد يركبوه في الدار ويخدم 8 ساعات وحبس 8 ساعات، نحن يخدم 24 ساعه يخلصها مش ياكل هو على حسب ما تكون وقت.
0: مش يخدموا 24 مش يخدموا كله، في اربع كعبات يخدموا 24 الناس كل في الليل ترتاح على رشيد.
9: اي يا اخي تو انسان وقت يهبط كره بزيد يكذب عليك راه يقعد حتى الاخر وقت ممكن يرقد في اربع سوايع مش يرقد.
0: اي هو كيخدم كيخدم الكهرباء من 10 من 11 يشارجيها حتى الخمسه تاع الصباح، هذاك هو تشارج الكهرباء هذيك. على الكل هذا رايو سي رشيد، تو نجاوبوك على النقطه القانونيه نتاعك. مكالمه ثم مكالمه حاضره معنا. الو ثم مكالمه. الو على السلامه. الو باه قطعت المكالمه تي في باه، خلينا نجاوبوا سي صدقي بعد نرجع سي رشيد. الاعتراضات وصلت سي خضيري
5: بالنسبه للاعتراضات في ولايه الكيف خيرها 25.
0: اي بديتوا تنظروا فيها ولا مازلتوا؟
5: مازلت ابتداء من الاسبوع القادم مش توقع جلسه وشوفوا الاعتراضات هذه كان
0: جديد يقعد دراستها
5: دراستها
0: مثبته فيها اثباتات فيها كذا
5: ملف ملف لنتكم الملفات الكل.
0: المهم سيصدق يقول هنون على القانون
5: من القانون
0: على الناس
5: تحت الأمر 500
0: وانا قلت متأكد.
5: وبالنسبة للخطوط راهي السلطة ما تفرضش عليك انت.

0: النهار.
1: مرحبا مرحبا بك
0: على اذاعه الكيف.
1: بالعكس انت ديما في الطريق تنورنا وتعطينا الاجواء بتاع الطريق سي محمد.
0: والله ديما نايم دخلت على موضوع بركه باش نسلم عليكم والخبراء وكلكم باش نقول في اللي يتكلم على الرخص كل
1: هي.
0: واحد ياخذ حقه وكل واحد نظم صوتي لسي محمد الخليري.
1: اي
0: معناها نسلم عليكم ونقول لكم اني نتبع فيكم ليلا نهارا في البرنامج
1: يعيشك
0: وديما ما ننساكمش واذاعه الكاف الاذاعه الوطنيه وبعد تجي اذاعه الكاف
1: في
0: شمال الغرب.
1: باهي طريق امن ولا سي محمد؟
0: والله لاباس والحمد لله ونمشوا ديما الحمد لله وان شاء الله ربي يسترنا.
1: الحمد لله الحمد لله معاملين عليكم معاملين عليكم في الطريق باش تكونوا انتم بخير.
0: الاعمال على ربي الاعمال على ربي
1: اكيد
0: ونحن في حمايه الراكب ومعناها حتى الحرفاء راكبين معايا زوج حرفاء تو في عقلنا يجيبوا قوام يجيبوا ماء في كان في الاخلاق والعمل هاي حريفه حتى مباشر معايا ذات الكاس.
1: مرحبا بيصير شيء بيصير سي محمد اللي يعمل مراسله مباشره. مرحبا يا اختي عسلامه
2: عايشه.
1: هاي احكي لنا على الركوب في اللواج باهي ثم احترام ثم راحه في
2: ثم راحه ثم تبجيل ثم يعني اوكي ندجلوا بعضنا نرتحوا بعضنا نستنوا بعضنا.
1: هاي ما يجريش سي محمد ما يجريش في الطريق. ها
2: لا لا لا لا ما يجريش.
1: هاي به
2: متهنين
1: متهنين على طريق السلامه. اه سي محمد وي وي
0: نحترموا الحريف ونقول لك مش معناها نرموا في الورود
1: خلينا
0: نحطوا الحروف على نصابها.
1: معناها
0: اللي يحب ابو زمي اللي يحب يرتاح في السنيه نعطوه المرافق اللي يحب عليه وان شاء الله ربي يسترنا ويسركم وشكرا لاذاعه الكاف.
1: يعيشك سي محمد يعيشك سي محمد ان شاء الله سفره امنه لكل سواق اللواجات خاصه اللي عندهم يقطعوا في مسافات كبيره كل يوم راهم يخرجوا الثلاثه بتاع الصباح والساعتين والاربعه ويامنوا في سفرات طويله. خذوا راحتكم بركه ما تخلوش روحكم تعبين خذوا قسط كبير من النوم ما تكونوش تسوقوا ثم في حاله مش معناها جيده لانه امانه عندكم ديما هو نقل الركاب هذه باش توصلهم سالمين. شكرا لك سي محمد. نرجع سي رشيد يقول لكم انتوا بتحكوا على السيارات الكهربائيه وتشجعوا فينا واشتروا سياره والتاكسيات يا اخي البطاريه راهي ب 10 ملايين
3: واكثر
1: واحنا ساعات تجي ربع ساعه نتاع مطر يولي الماء معبي الطريق
3: يا هوزي
1: مثلي او مش نسال سؤال ونعطيكم ومثلي البطاريه نتاعي هاني يعني نبقى خايف كيفاش نسوقها.
3: راهو المصنع مش معناها عمل البطاريه انه تجي كونتاكت نتاع ما مش تحبس البطاريه. لا هو نحن راهي سيكوريتي توتال معمول للبطاريه ومعمول على امطار وعلى ثلوج ولا كل شيء. ولكن وقتاش نحن نقولوا البطاريه معناها باش تفسد نتعدى به في واد ويبدا الواد كيف كان كهرباء ايسونس ندخل في وسط الماء وتبقى مده كبيره تولي اللي يوقع تسرب لداخل البطاريه.
1: لانك احنا منحدرات
3: اما منحدرات
1: ولا حتى فيه برشا ماء طريق معبي بالماء
3: مش مش هو سي بوان سي توفيق
1: في بروسا لوطا مثلا تلقى برقم تاع ماء عالي هو مضطر باش يتعدى.
3: هو شوف معناها حبسين الكهرباء اصلا في وسط الماء وتبقى مده كبيره برشا في واد مثلا وتبدا وحاجه اخرى وفيها ثم اونترتيان معناها ثم بلانداج كامل للبطاريه لوطا
1: ويبقى
3: مغطيه محميه اما في صوره ما معناها خليتك الواحد التسرب يبقى بشويه بشويه ريت باش تضرب البطاريه.
1: حاتم ينجم يتسرب الماء للبطاريه ولا
4: ما يتسربش الماء للبطاريه الا كان البطاريه خدت شوك وتنقبت. راهو
1: منين تاخذ شوك وتنقبت
4: مثلا من دودا من لوطا من
1: يعني مش الماء مش الماء
4: هي البطاريه في حد ذاتها فيها كوفيرك الحديد مغطاها بالجوان تاعها مسكر ما يدخلش فيها حتى شيء. شنو اللي فيها؟ هي في حد ذاتها البطاريه فيها سيستيم دو تبريد يعني ثم ماء يجي باش يبرد اك الخلايا اللي نتاع البطاريه تاع الليثيوم هذيك كيما تاع كيما الموجوده في في الكهرباء العاديه يمشي يبرد البلوك ويبرد الماء هذاك ما يبردش الموتور يمشي للبطاريه ويبرد يعني الماء موجود لكن موجود البرة من البطاريه باش يبرد داك الخلايا. الماء راه مهما كانت قوته ما ينجمش يدخل الا لكان الكوفيرك هذاك تنقب من جراء الدودان والا حاجه صلبه ضربتها قويه.
1: سي رشيد نطمنوه
4: بالنسبه للمصنع عمل الاحتياطات تاعو الكل هذه علاش؟ لانه انه تصنعت في وتجربت في بلايس اخرى وتتحط حتى في الماء كامله وما يدخلش الماء الا لكان

0: الكوبيرك انجب مشيت نايل الميكانسيان سي توفيق ونحل الكوبيرك حب يعمل اونترتيان ولا وقال لي ما نستغنى هذاك هو اللي خلينا المجال باش تعدل الماء اما هو راهي سيكوريتي توتال
1: توتال معناها يا سي رشيد ما تخافش يا رشيد
2: الكوبيرك اللي نتاع بحد ذاته البطاريه كي تتنحى بالكوبيرك للبرا وكي ترجع تتسكر الخلايا وتتسكر بالجوانات نتاعها كل ومن بعد ترجع تعمل فيكساسيون نتاعها اكسترن ما يدخل الخلايا حتى شيء حتى كي تحطها
1: خلينا نختصروا
2: جربوها هما اللي صنعها جرب الكهرباء وغطسها في الماء
1: ما جرب حتى شيء
2: هي الكهرباء نتاعنا بحد ذاتها وقت كي تغطس الموتور في الماء ويجبد الفلتر يجبد الهواء الموتور يفسد الموتور خاطر تخلوا الماء من
1: هذا نخدموا بها من الموتورات العاديه نتاعنا مش نخافوا من البطاريه
2: لكن وصل الماء دخلك الفلتريير مثلا في بركه تاع ماء وانت تعمدت تمشي وجبدتك الماء يعني الموتور يفسد
1: حياته بالتفصيل يفسر
0: بالتفصيل سي توفيق رانا نخافوا من الكهرباء ان تعدى في وسط بركه تاع ماء وتقعد
1: المهم رشيد رد بالك مدودان برك رد بالك مدودان
3: سي توفيق باختصار المصنع عمل لها صيانه كبيره واحتياطات
1: كبيره مش خرج لك كهرباء مش عارف المطر وكهرباء بطريقة فاش مليون وبعشرة ومش عامل حسابه للانترتيان ذي ما نتصورش معناها رشيد ما تخافش
2: بتاع التصادم بتاع الكهرباء شوفوا كيف قديش تتحمل الأرباع قديش تتحمل وصلوا البطارية خاطر هما تصنعت في بلاد فيها المطر برشا
1: وضحنا المعلومة 227 778 227 700 ثم التليفون معانا ألو مرحبا عسلامة سيدي مرحبا عايشك
4: محمد من سليانة
1: مرحبا سي محمد مرحبا
4: عايشك بالله سي توفيق السبت اللي فات دخلت معاكم على مسألة قانونية بما يخص الامتياز الجبائي وما جاوبتونيش عليه
1: والله اسمعني والله صحيح والإجابة جاتني وأنا ما لقيتش وقت باش نجاوبك عليها عامش الامتياز الجبائي أعطيني زيد تذكرنا بالسؤال تو نجاوبك تو
4: نذكرك باهي احنا لهنا في سليانة هو القانون في الرايد الرسمي يقول كل بعد 5 سنين عندك الحق تاخذ الامتياز الجبائي احنا لهنا ولي سليانة قال لك انا ما نعطيش 5 سنين نعطي كام بعد 7 سنين
2: باهي باش نجاوبك باش نجاوبك
4: النقطه الثانيه بالله لحظه برك النقطه الثانيه مثال كيف الكام تاعي انا خذيته على 5 سنين لكن كي صبيت في الدار معناتها ما جا للريفاج تاع الكراهب انه الامتياز نتاعي وفاء رجعت باش نجد وتو عندي مده 5 شهور لا حبوا يجددوا لي قالوا لي عاود مطلب جديد ما حبش يعطيني في الجديد وما حبش يجدد لي المطلب معناتها الامتياز اللي خديته انا ما استعملتوش اللي هو القانون في توفيق شي يقول لك في صوره ما عدم الاستعمال ومن قبل المنتفع معناتها يمكن للوالي تمديد مده مماثله والي سليانة ما حبش يمدد لي لا حب يمدد لي معناتها بعام اخر ولا حب يعطيني واحد جديد
1: باه ابقى معايا سي محمد ابقى معانا ما تعلقش خلينا نزيدوا ناخذوا اذا كان اعطينا معلومات
2: متأكد المعلومه اللي انه كانت قبل الامتياز الجبائي 5 سنين لانه عمر السياره كي باش تجيبها على 5 سنين
1: باه
2: جاء القانون الجديد ولت عندك الحق معاش 5 سنوات تجيب السيارة على 7 سنوات لهنا بالطبيعة يولي القرار صالح لسبع سنين برك يعني 7 سنين عندك الحق تفوت في السيارة يعني معاش 5 سنين يعني القرار المدة نتاعو فالابل 7 سنين بعد 7 سنين تخرج معاش عندك خاطر تو مثلا بثما الناس ياخذ قرار يخلص الكهرباء نتاعو ولا 3 سنين 4 سنين ما عندكش الحق تفوت في السيارة كيما السيارة اللي نحكوا عليها الشعبية
1: كيما الشعبية ما تفوتش الا بعد عامين
2: هنا كانت 5 سنين ولا 7 سنين يعني مدة القرار كانت قبل 5 سنوات
1: في حالتي محمد تو يقول لك انا كانت عندي 5 سنين وفت ما بوش يجدوا لي ما بوش يمدوا لي
2: يعاود مطلب في قرار جديد يعاود لانه القرارات تخرج مش مع سيد الوالي ثم لجنه يعرفها سي خضيري تحضر وهم اللي يبتوا في القرارات هذه
1: باهي سي خضيري شو لازم يعمل توا سي محمد
3: بالنسبه في اسناد القرار كما قال سي حاتم عنده الحق في 7 سنوات بيه. كان قبل 5 سنوات
1: اي
3: كان
1: بعد توا في
3: حياته بالنسبه توا السيد هذا عنده القرار نتاعو كي عندما ينتهي فوت العام فوت العام يعمل مطلب جديد اذا فات مثلا ورجع مازال ما بلغش العام السيد الوالي يجدد له
1: سي محمد معايا سي محمد
4: معاك
1: سي محمد انت فت العام ولا ما فتش العام بعد ال5 سنين
4: في بشوي انا خذيته بعد ال5 سنين ومشيت صبيت وفي العام نتاعو كي رجعت باش نجدد قال لي عاود مطلب جديد. أيوة. مرتين نعاود مطلب جديد ويرجع لي بالرفض.
1: لا فت العام فت العام يرجع لك بالرفض سي محمد.
3: شوف اذا فت العام يعاود مطلب منه جديد ويعاود يطلب قرار جديد.
1: يعاود يطلب قرار جديد.
3: قرار جديد.
1: لانك فت العام.
3: فت العام هو ديجا واضح الامر هذايا.
1: باهي سي محمد كيفاش؟
3: يعاود المطلب منه الجديد ويستنى هي الجلسه تحدث كل ثلاثة اشهر.
1: باهي سي محمد تفضل.
4: سي توفيق
1: تفضل.
4: عاودت انا كيوفي لي الدار عاودت مطلب جديد نهار 5 جوان عملوا 5 ماي يا ربي عملوا جلسه نهار 9 ماي رجع لي بالرفض.
1: وقتها انت وقت انت مازلت ما فتش العام.
4: لا فت فت العام.
1: اي فت هاو قال لك لو فت العام راه يرجع لك بالرفض يزم قرار جديد.
3: شوف اولا انت هما عملوا 9 نهار 9 مي وانت قبلت 9 مي وهما عملوا انت نهار 5 مي وقدمت المطلب نهار 9 مي راهو يهبط للسيرفيس ويعملوا عليه بحث ياخذ وقت يعني يزبط في الدوره الجلسه الجايه 3 شهور الاخرين. الجلسه راهي عندها من 15 يوم عندها حتى 3 شهور.
1: اسمع سي خضير تفضل.
4: يا سي توفيق يا سي توفيق انا نهار 5 مي قدمت المطلب عاودت مطلب جديد وفالي القرار الجديد نهار 9 جوا عملوا هما الجلسه وتعديت على الجلسه بالنسبه للسيد الوالي قال لهم هذايا راني ما نعطيهوش. علاش؟ قال لك انا نعطي كان بعد 7 سنين فهمتني؟ عاودت مطلب اخر 7 جويلية عملوا جلسة نهار 24 عاود رجع لي بالرفض.
2: ياخذوا متمتع بقرار بخمس سنين.
1: لحظة بالله ما تحضرش
2: انت متمتع بقرار لمدة 5 سنوات الاولى يعني
4: خذيته
2: شوف خويا يلزم يوفى 7 سنين معاش قانون تاع 5 سنين يتنحى
1: يولي 7 سنين
2: يولي 7 سنوات.
4: دخلت في 7 سنين معناتها نقعد
2: تقعد تستنى عامين اخرين باش يولي عندك الحق قانونيا.
4: انا مازالوا لي شهرين انا على 7 سنين.
1: اي بعد شهرين تعمل. انا بعد شهرين تعمل المطلب سي محمد. سهل العمليه سهله
2: عمليه واضحه
1: خاطر انت طبقوا عليك القانون تاع 7 سنين. طبقوا عليك القانون
2: هو متمتع تاع 5 سنين.
1: اي اي
2: خلي القانون تاع 7 سنين حيز التنفيذ يمشي في 7 سنين
1: يمشي في 7 سنين يكمل الشهرين وبعد تعمل مطلب اخر تاع قرار سي محمد. شكرا لك على الاتصال.
4: يا رحم
1: والديك يعطيك الصحه كي توضح الامور خير ما منو تعطوه
2: حضر لقيت الجمله هذه من لا ما اعتقدش اللي هو متمتع بقرار 5 سنين وفات 5 سنين كان جاي يعني ما خذاش قرار نقول لك اما من الاول وخ ما
3: خذاش تو عنده شهرين مازال تاع 7 سنين السيد الوالي يتمسك بالقانون.
1: القانون فوق الجميع. فوق الجميع
2: خاطر جزئيات هو بدا يعطينا في جزئيات مش شويه.
1: هاك يوضح لنا الامور تو يستنى باه ما نعرفش عيط ثم مكالمات هاتفيه باه ثم زوج مكالمات في الانتظار. الو عسلامة. الو. مرحبا سيدي عسلامة.
5: معك اسم العويدي نقري في باجة.
1: تعاود لي الاسم سيدي؟
5: اسم العويدي نقري في باجة دخلت 5 مرات المرة دي.
1: سي العويدي مبوسيل مرحبا من
5: باجة من باجة
1: من باجة من باجة مرحبا سيدي مرحبا بك تفضل.
5: لا نقطة قانونية حبيت نفهمها برك.
1: اي تفضل. اي
5: يا اخي في الرادار.
1: اي اي
5: لو مثلا شرط بوسالم
1: اي
5: يجوا يحطوا الدورية نتاعهم المعروف مدخل بوسالم
1: اي
5: ويحطوا بارتنير يحطوا بارتنير جديد يعني بارتنير كهرباء سيفيل يحطها في الكيوسك يضرب الرادار وهو يحبس الفيل. الانترا هذه قانونية ولا كهرباء سيفيل
1: كهرباء سيفيل محطوطه في الكيوسك
5: محطوطه في الكيوسك عاجين الناس الكل تعرف نتاع ابو سالم وهو ملتزم يكلمها بالجهاز يحبس هاك عندك 70 فهمني تو
1: باه باه النقطه دي
5: ولا
1: باه باه النقطه دي نجم نجاوبوك عليها من بعد لانه رئيس مصلحه شرطه مرور الكاف باش يبدا حاضر معنا بعد 11 و4 كيكا وهو بالطبيعه اللي معني بالموضوع تو نجاوبك ولو انه حاط عنده الاجابه قانوني يقول قانوني
2: هو مادام الرادار موجود ما الوسيله ما تنجمش تدخل فيها وطريقه العمل نتاعها
1: ايه هو يخدم بالطريقه اللي يحب عليها المهم الرادار موجود
3: نقطة كيلومترية فيها 50 ما عندهم الحق يعطي داز بيها وقت ما
1: فهمت سي عوادي يقول لك الطريقة مسموح بها المهم ثم رادار شف
5: لا هكا
1: عبر يستاد عاد نورمال ايه يا شو هو الطرق بتاعه سعوادي مسموح ليهم باش يستعملوا اي طريقه المهم باش يحدوا من المخالفات لا لا لا لا لا لا, لا مش الهدف لا
5: يخبي كهرباء هو في الزيتون
1: ايه
5: حرسته
1: لو
5: شرطه
1: يخبي كهرباء ايه هو القانون تاع المدير سي محمد سي محمد سي محمد سي محمد راهو اذا كان الكهرباء تولي باينه للناس كلها في الطريق الناس كلها باش تولي تنقص بسرعه والناس الكل باش تعلم بعضها صحيح ولا لا؟
2: إيه هو بلاك مكتوب الطريق مراقب الرادار وموجود
1: هو يعني. هو الطريق مراقب الرادار وهو يقول لك هذا نستع اي بيقول لك باش هاوش يحب يقول لك هاوش يحب يقول لك سعود يحب يقول لك انا نخلي المواطن ديما قاري بحسابه اللي راهي ثم كهرباء متدرقة ديما، ثم كهرباء متدرقة وتعس عليه يرد باله. فهمتني ولا لا؟
5: ولا دورها مرادها
1: لا مش لا لا مش لا لا اسمعني اسمعني خلينا نوضح لك حاجة. أنا وقت نعرف روحي في الطريق هذايا ديما يدرقوا كهرباء، ديما كهرباء متدرقة تضبط في الرادار هكا ولا نولي رد بالي نولي رد بالي هاني ما جريتش. هاو عمل لي دور وقائي من غير ما نشعر. ثم
5: سؤال آخر بلاك 30 مع التلامذة، 30 هذيك بلاك 30 قدام اللي يصير مع التلامذة
1: باهي
5: حتى نهار لحد في العطل تمشي هذيك
1: سلعة وادي سلعة وادي
6: تمشي في أي زمان وفي أي مكان
1: سلعة وادي. شوف أنا شوف أنا ننصحك من بعد ابقى معانا ال 11 و4 نزيد ناخذ المعلومة كاملة بالضبط مع رئيس فرقة تشرط المرور من بعد واضح؟
5: واضح
1: نعطوه المعلومة
3: نقول على المعلومة
1: من المصدر من
3: طريق مميز بعلامات تاع السرعة العمل يلزم يعمل رضا
1: لا لا لا هو يحكي في موضوع اخر
3: سيدوير
1: مش يحكي لا مش يحكي على الطريق المميز هو يحكي على الطريقة
0: لا كلمة هي التحية على المتحيلين هو عندهم الحق طريق يخدموا بالطريقة اللي يحبوهم اما انت احترمت الإشارة اللي عندك
1: صح حطوا الكهرباء على الارواح
0: خصوص في الطريق ما انت خصوص اللي يحب يخدم بها هو انا عندي 50 نمشي في ال 50
1: يعني نستنى بالشعر ذي واحد باش يضربني بالضوء يقول لي هاي دورية قدامك ورا دار هذاك علاش الحوادث كثرت
0: احنا عندنا احنا ينضبط الواحد فيها
1: ثم تليفون اخر يتسنى الو عسلامة الو الو عسلامة مرحبا زيد خويا
5: توفيق
1: مرحبا سيدي مرحبا سيدي مرحبا بك مرحبا
5: بالله خويا توفيق نحن كطريقة اللي فيه رقم 5 اللي كان فيها قبل دودانيت
1: اي
5: ما متنحوا دودانيت على الكيران
1: اي
5: وهبط مناقصة في مي
1: ايه
5: من بشير رقدوه اليوم من هذا ما فهم شيء والتلامذة تقرأ وما تعرف انت تو كراهر تعد مرات تلقى تمشي 120-130 في برج المسعود وكل يجي تقرأ وكذا ونحن قاعدين اشكالية وخاطي الطرقات وقالوا لنا مش قدوا البلايس اللي راخهم تعطي قياس الكبير من تسعية ضايا وما ثم حتى شيء معناه او جاء الصيف قدوهم وما ثم شيء الصيف او خرجت او دخلنا في شتية معناه مش يقول لك العادة تجي حتى تجي الصيف جي
1: المشكلة
5: حتى جماعة النقب الريفي ولو يشكوا برشا
1: شوف شوف المواطن عملوا دودان قالوا دودان قلقتنا وعالية وكسرت لنا كرهبنا نحو لدودان المواطن قال لك تو عمل لي دودان تاخذ على المواصفات هكا ولا مشكلة اي هما ربما ثم برنامج عندهم برنامج باش يبدو
5: ما كانش عملوا دورية على الاقل القرار في برج المسعودي على حتى على التلمذات على الاقل يقدر
1: لا محيط لا حماية المحيطات المؤسسات التربوية متفقين فيها هذيك دوريات في المؤسسات التربوية موجودة
5: على الأقل بقريب المؤسسات التربوية باش بعيد عن المؤسسات التربوية على الأقل على ما ياتي على الأقل تشوفوا حارس حارسين من بعيد على الأقل كلاب ديما تنقل
1: أنا بقى صوتك إن شاء الله يوصل أما متأكد أنه ثم دوريات كبيرة اللي لاحظناها سنة ما لاحظناش حتى عام أنه ثم مراقبة
5: في نص النهار عندك الحق التوفيق ما تشوف ما تدريش على حد شيء صار في نص النهار
1: مثلا
5: الديمين مش قاعد ما قبلوش وجملة الديمين من زاد معناها حتى مشكلية ولات إشكالية مزيان
1: حات معك ملاحظه
2: بتشوف برك ما همش مخترين برشا لما حل الدودرات النحاق خلوا الدودان الاولانيه في الدخول للبرج المسعودي والدودان الاخرانيه للخروج هما اربع دودانات نحو الزوز الوساطة يعني طبيعيين كي تجي تدخل المدخل للبرج المسعودي باش تنقز في الدودان الاولانيه يعني ما تنجمش تزيد في السرعه يعني تم شويه حمايه ما ماهيش كارثيه لكن الدرجه باش يخافوا منها برشا اما انا جربتها في دودان أولى كيتنقص الثانية والثالثة بطبيعتها روحك تمشي فيه في 30 في 35 ما تزيدش إلا ما تخرج من برج المسعودي باش تلقى باش نجم تزيد ما تنجمش تزيد
1: واضح به بعد ال 11 باش نكملوا نستقبلوا بعض المكالمات الهاتفية ونزيدوا نجاوبوا على الأسئلة بتاع السادة المستمعين ونزيدوا نستقبلوا زيد رئيس فرقة شرط مرور الكاف وإذا كان عندكم بعض الأسئلة أو بعض الملاحظات ماذا بينا تكتبوها هنا في الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف وإلا تطلبونا وتعطونا الأسئلة صديقتنا سعاد عباس موجودة تجمو تعطوها السؤال واحنا نوجهوه الفرقة شرطة مرور الكاف ونجاوبوا على الأسئلة متاعكم كل من أجل خاصة مش نحكوا على تأمين محيطات المؤسسة التربوية الاكتظاظ المروري في مدينة الكاف وبش نحكوا زاد على الدراجات النارية هذه أبرز المحاور اللي بش نحكوا فيها بعد الـ 11 مع رئيس مصلحة شرطة مرور الكاف أبقوا معنا نرجعوكم بعد الـ 11

0: هبتي
1: جار هبتي
2: جار هبتي
0: جار هبتي
2: جار هبتي جار هبتي
3: Sur l'autoroute du danger.
0: مع توفيق الشيري.
2: توفيق الشيري.
0: مع توفيق